0: هنا الآن. أي قوى الدنيا هنا لم تذق من جيشها، هنا لم تذق من جيشها الدود. نصحي لكم أن تزيدوا من تخبطكم، فعمركم في يد الأنصار معدود. وابكوا من الآن، وابكوا من الآن، فالأهوال يوم غد سينشف الدمع منها وهو مورود. والله إنا إليكم قادمون، ولن يردنا حينها شجب وتنديد. كالموت أنا فررتم سوف ندرككم. أيردع الموت تحصين وتشديد؟ غدا نقول لمن أبدوا مخاوفهم دعكم من الخوف، نحن الآن تأكيد. إن القيامة من ميعادها اقتربت، ولن تقوم وفوق الأرض نمرود. ولن تقوم وإسرائيل باقية، وحول مكة غير الله معبود. يا صفقة القرن، ما نام الرجال لكي يدنس القدس والجولان تهويد. أتى بنا الله، والشيطان جاء بكم، فمكركم ضدكم لا شك مردود. ألم تحسوا بعار من هزائمكم؟ ألم تحسوا بعار من هزائمكم؟ أم أن إحساسكم كالعقل مفقود؟ لو صخرة لاستحت من فرط ما صفعت، فهل لديكم خدود أم أخاديد؟ طياركم وهو فوق الغيم محتقر، وشعبنا وهو تحت القصف محسود. جئتم بقوات نصف الأرض، تسبقكم من القنابل فسفور وعنقود. مدرعات أساطيل وألوية، شقر وزرق وبيض، زمرة سود. مراكز خبراء، عالم قدر، مخططات وتدريب وتجنيد. وحكمة الله، حكمة الله شاءت أن تطيح بكم، ليدرك الناس أن الله موجود. هم اليمانيون جاءوا من ليظهره بكفهم نصر دين الله معقود. هم اليمانيون، هم اليمانون، هم أنصار حيدرة، أفعالهم لهدى القرآن تجسيد. هم اليمانون أهل الله صفوته، الغالبون الأشداء الصناديد. قوم إذا أنفقوا أعطوا جماجمهم، وما لهم غير وجه الله مقصود. تدافعوا في سبيل الله، يرشدهم للحق من آل طه، سادة صيد. ويسألونك عنا يا زمان، فقل إني بهم مثل باقي الناس مبلود. ويسألونك عن سر الصمود، فقل لهم من الله تمكين وتأييد. ويسألونك عن طول الحصار، فقل ما حصرونا وظل الله ممدود. تنفس النصر صبحا من متارسنا، تنفس النصر صبحا من متارسنا، وفوق روضاتنا، فوق روضاتنا اخضرت مواعيد.
1: يريدون أن يكون اليمن بكله، وهذا الشعب بكله برصيده التاريخي، بهويته الإيمانية، بشرفه، بقبائله الحرة والعزيزة، بمكوناته بكل أنواعها، مجرد خول وعبيد وخدم لديكم تحت أقدامكم وأقذيتكم؟ هذا أبعد من عين الشمس. كم المسافة ما بين الأرض وبين الشمس؟ أليست مسافة بعيدة جدا، مليارات الكيلوهات؟ هذا أبعد عليكم من عين الشمس.
2: ما يريدونه من شعبنا اليمني هو الاستسلام، هذا هو المستحيل. يأبى لنا الله، تأبى لنا فطرتنا الإنسانية، يأبى لنا شرفنا الإنساني، تأبى لنا قيمنا الدينية ومبادئنا الدينية، انتماؤنا للإسلام، عروبتنا الأساسية والأصلية، تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد. والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض، الطواغيت المتكبرين. هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون.

نضحي بحياتنا حاضرين، نضحي في سبيل أن نعاني مع الحرية، أن نعاني مع الكرامة، أن نعاني مع الحفاظ على قيمنا وديننا ومبادئنا. حاضرين.

أعظم خزما وأكثر إصرارا وتصميما على الدفاع عن نفسه، الدفاع عن حريته، الدفاع عن كرامته.

يمن الصمود من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. هنا صوت اليمن الكبير.

0: فيا مدن الزجاج كفى غرورا، يا مدن الزجاج كفى غرورا، فوجه دبي لن يبقى وسيما، وجه دبي لن يبقى وسيما، ستختلط الحجارة بالمرايا وسوف نرد يا أدبي دبم ميما. فيا مدن الزجاج كفى غرورا، فوجه دبي لن يبقى وسيما، ستختلط الحجارة بالمرايا وسوف نرد يا أدبي دبم ميما. ستضرب حينها مثلا جهولا وتسأل نجدة من يحيي الرميمة، فإما أن تتوب الآن رشدا وإلا نبدأ الصفعة الأليمة.
1: دقوا أرامكو والعوت النورة، دقوا ولد سلمان وأخو نورة،
0: هنا صوت اليمن الكبير

يمن الصمود من إذاعة صنعاء، صوت اليمن الكبير حتى الركن اليماني.

بفضل الله، بقوة الله، بمعونة الله تعالى، لدينا اليوم خيارات كثيرة ومتعددة وقدرات عالية لإنهاء الحصار وانتزاع حقوق شعبنا بالكامل من العدو السعودي. وبفضل الله نستطيع اليوم إغلاق جميع مطارات وموانئ السعودية مقابل استمرار إغلاق مطارات اليمن وموانئه. وببيان عسكري لقواتنا المسلحة المجاهدة المبدعة المطورة، ببيان عسكري لقواتنا المسلحة اليمنية تعلن في حظر الملاحة الجوية والبحرية في الأجواء والمياه السعودية، خصوصا أن جميع شركات الطيران والشحن البحري تعلم جيدا أن القوات المسلحة اليمنية قول وفاعل. وتدرك خطورة أي محاولة لاختراق قرار الحظر اليمني. وبفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة لدينا القدرة على وقف صادرات النفط السعودي بشكل كامل في حال استمر الحصار وحرمان اليمني والشعب اليمني من الاستفادة من تصدير ثرواته النفطية والغازية. وبفضل الله نستطيع إغلاق باب المندب بشكل كامل في حال قررت أمريكا ودول الغرب التدخل بشكل مباشر لإنقاذ أخس الناس في النظام السعودي. ومن أبوه؟ بنقول لكم ومن أبوه؟

إلى جميع المرتزقة والعملاء، عدونا النظام السعودي، من اعتدى على بلدنا النظام السعودي، من دمر بلادنا واقتصادنا النظام السعودي، من دمر وعطل مطاراتنا وموانئنا النظام السعودي، من نقل البنك من صنعاء إلى عدن ودمر عملتنا الوطنية النظام السعودي، من قام بتحويل مسار عائدات تصدير النفط والغاز اليمني من البنك المركزي اليمني في صنعاء إلى البنك الأهلي السعودي وصادر مرتبات جميع الموظفين النظام السعودي، من تسبب في تمزيق البلاد وإفقار وتجويع العباد شمالا وجنوبا النظام السعودي، وعليه ومما تقدم ومن منطلق إيماننا بواجبنا الديني والوطني والأخلاقي في إنقاذ بلادنا وانتزاع حقوق شعبنا شمالا وجنوبا، وبعد سنوات من الصبر وإبداء حسن النوايا والتي قابلها النظام السعودي بالمماطلة والتهرب، قررنا فتح النار على النظام السعودي وتوجيه سلاحنا نحوه، فمن أراد منكم الحياد كان بها، ومن أراد الموت دفاعا عن السعودية يبشر نطع فرأسه، والسلام.

من يستشعر فعلا بمعاناة الشعب شمالا وجنوبا سيوجه سهامه نحو العدو السعودي ومرتزقته الغارقين في العسل العليمي. ومن يستثمر معاناة الشعب في الشمال لأغراض سياسية سيوجه سهامه نحو حكومة صنعاء ويتجاهل معاناة الشعب في الجنوب المحتل. وشتان يا سادة بين المستشعر والمستثمر.

لمحبي ضبط الوقت، ساعتنا تشير إلى 33 دقيقة فجرا. يمن الصمود، إذاعة صنعاء، صوت اليمن الكبير. كلمة وعشر سواء، نحن أمام مرحلة جديدة عنوانها تحرير اليمن وإنهاء العدوان والحصار. وبيننا الأيام وربما الليالي بل والميل

يا شعب الثبات، يا شعب الوفاء، يا شعب الإباء، لم يعد المقام مقام شرح وتوضيح بشأن من يقف خلف معاناة اليمنيين. المقام هو مقام تحرك لرفع هذه المعاناة، وهذا ما أكد عليه قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله بدعوته لتضافر الجهود الشعبية والرسمية والسعي لإنهاء العدوان والحصار وتحرير الأرض واستعادة الثروات.

يمثل بيان قوات التعبية العامة يمثل خارطة مستقبلية تعكس طبيعة المرحلة القادمة لليمن ويكشف أولوياتها، حيث ركز البيان على الجهوزية الشاملة والنفير العام والبقاء رهن إشارة القائد في أي وقت. وهذا يعني أن صنعاء قد جعلت تحرير الأراضي اليمنية وإنهاء الحصار واستعادة الثروات أولوية، وأنها ستقوم على فرض معادلات جديدة في ملفات الحصار والسيادة الوطنية. وهذا ما أكد عليه السيد القائد يحفظه الله في الفقرة الخامسة من بيانه بمناسبة العام الهجري الجديد. أكد البيان على مشروع التحرير والاستقلال، وهو ما يؤكد أن المعركة الأساسية ما تزال مع قوى العدوان الأمريكي السعودي المعتدية على اليمن. أكد بيان التعبئة جهوزية مئات الآلاف من المقاتلين ومئات الألوية التعبوية التي تلقت التدريب والإعداد خلال معركة طوفان الأقصى، ولا زال برنامج التدريب والتأهيل مستمرا. وهذا يؤكد أن صنعاء لا تزال تمتلك العديد من الأوراق التي يمكن توظيفها لتحقيق إنهاء الحصار وتحرير اليمن واستعادة الثروات اليمنية المنهوبة لدى قوى العدوان بقيادة أخس الناس النظام السعودي.

0: أنا المواطن اليمني عبد الله عبد الله أحمد الحيفي أعلن الاستجابة الكاملة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، والاستعداد لإسناد الجيش لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا بالاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته ويعيش بكرامة وتتحقق له النهضة الكبرى.
1: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة وأهل الاستجابة.
2: يا سيدي إنا معك،
0: يا سيدي إنا معك،
2: الشعب من كل القبائل
0: بايعك،
2: الشعب هذا شعب جدك لن يخون
0: تودعك،
2: ما دمت تسكن بين أضلعنا ونسكن أضلعك.

مع الله نضرب من تعصى، مع الله نضرب من تعصى وناخذ عدانا بالنواصي، وجبنا ندى غزه والاقصى ويشهد لنا داني وقاصي، جعلنا السفن في البحر تلصى وإلى ثاني يوم لاصي. بحرب اليهود الله وصى ونصرة فلسطين اختصاصي.

ومن الآن من الآن من دالحين أها للأحرار في السعودية، بما أنه قريبا بإذن الله سيعم الظلام في مملكة الرمال، ستشهدون أزمة مشتقات نفطية خانقة. ننصحكم بشراء بطاريات جل في أقوام بطاريات الأسيت، ما بش أحلام من الصدق والوضوح والشفافية، والدوم لفترة أطول. البطاريات الجل أفضل من بطاريات الأسيت. ها خلي عندك خزانين في السيارة عشان لما تعبي بترول فرغ خزان في البيت احتياط. وفعلوا لكم جروب من الآن سموه أنوقع الجارح،

0: أعلننا حظر بحري وجوي على العدو الصهيوني في عمليات إسنادنا لغزة. عملنا حظر بحري على العدو الأمريكي. ما أتفعله يا رجال ربي بالعدو السعودي؟ أعظم والقائد معظم بإذن الله.
1: شركة أرامكو عصب الاقتصاد السعودي لم تدخل سكة الاستهداف إلا بعد أكثر من عام وثلاثة أشهر من بدء العدوان الأمريكي السعودي على اليمن، لتسجل العملية الأخيرة في جدة العملية رقم 18 على أهداف تابعة لشركة أرامكو. تدرجت العمليات على قاعدة ضرب فروع الشركة في المناطق الحدودية جيزان ونجران وعسير، ونفذت أول ضربة معلنة بصواريخ كاتيوشا نهاية يوليو من العام 2016 على خزانات أرامكو في نجران. بعدها دخلت الصواريخ البالستية على خط الاستهداف لشركة أرامكو، ونفذت 10 عمليات بصواريخ متوسطة المدى من نوع بدر واحد. توزعت الضربات العشر على خارطة الأهداف لمواقع الشركة وخزاناتها في نجران وجيزان وعسير. تطور القدرات العسكرية أتاح دخول الطائرات المسيرة على خط الأسلحة المستخدمة في ضرب عصب الاقتصاد السعودي، ونفذت أول عملية من قبل سلاح الجو المسير على فرع شركة أرامكو في جيزان في 11 من أبريل عام 2018 بطائرة من نوع قاصف.
0: وكلنا جنود لهذا الوطن وجاهزون للتحرك مع جيشنا وقواتنا المسلحة المؤمنة المبدعة المجاهدة لتحرير الوطن واستعادة السيادة والقرار والثروة. وللعلم، من لم يحدث نفسه بوجوب الجهاد كفريضة فلا يعتبر نفسه مسلما. لبيك يا سيدي عبد الملك.

من تأكيد القيادة لإنهاء الحصار إلى دعم البرلمان وجاهزية التعبئة الشعبية العامة، الرسالة واضحة: الحقوق اليمنية ستنتزع بالقوة إن لزم الأمر. قبل أن نغادركم، جارة السوء مملكة الرمال تسير في طريق كارثي ننتظره بفارغ الصبر.

0: قبل أن نغادركم على القوى والمكونات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني إصدار بيانات تؤيد خطاب قائد الثورة يحفظه الله بمناسبة يوم الهجرة ودعوتي للتلاحم بين أجهزة الدولة والشعب وتأييد بيان هيئة التعبئة العامة واستمرار التحشيد للدفاع عن بلدنا واستعادة حقوقنا وتحرير أرضنا، فالصبر له حدود. الشيخ حسين حازب يمضي ويقول: وإخواننا للأسف أخذتهم العزة بالإثم، وهم يسمعوا ما يصدر عن قيادتنا وشعبنا من تصريح وتلميح بأن أبناء هذا الشعب يمل الانتظار. الشيخ حسين حازب.
1: سعود اجنف ولا منتجف ونجح باستقصاء جبري و...

مجلة نيوزويك: الصين الرابح الأكبر من الحرب الأمريكية على إيران. وزير الدفاع الباكستاني نتنياهو ارتكب إبادة جماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان، وحلفاء إسرائيل الغربيون هم متواطئون. قوات التعبئة العامة تعلن الاستجابة لدعوة السيد القائد العلم، وتؤكد جاهزية مئات الألوية العسكرية لإنهاء حصار 11 عاما. خلال لقاء مع الأمم المتحدة، مسؤول عسكري رفيع يحذر من التواجد الصهيوني بأرض الصومال. قبل أن نغادركم، الإعلام الحربي اليمني يجدد تحذيرات قائد الثورة السيد عبد الملك يحفظه الله. إعلام العدو الإسرائيلي: رئيس الشباك يحذر من هجوم بري واسع على إيلات بدعم يمني ويصفها بالمدينة المستباحة. قبل أن نغادركم، ضابط باستخبارات الكيان: الاتفاق الأمريكي الإيراني انهيار كامل لاستراتيجية تل أبيب تجاه إيران. واشنطن بوست: حرب إيران قلصت أوراق بق ترامب وأضعفت موقعه التفاوضي. قبل أن نغادركم،

نيويورك تايمز: الاتفاق مع طهران كشف حدود قوة واشنطن ولم يحسم القضايا الجوهرية للحرب. الغارديان البريطانية: نتنياهو الخاسر الأكبر من اتفاق واشنطن وطهران. قبل أن نغادركم: إغلاق حسابات حكومة عدن بمأرب، شكلها حازقة.

أخبار الأربع فيها آخر الأخبار. وزير خارجية عمان: أجرينا في مسقط مناقشات حول مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا، وأكدنا التزامنا بالقانون الدولي وبضمان المرور الآمن من دون رسوم عبور. وزير الدفاع الباكستاني: إسرائيل تسعى لإفشال اتفاق السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والاتفاق يعني نهاية نتنياهو سياسيا وربما اعتقاله. وزير الدفاع الباكستاني في آخر الأخبار: نتنياهو ارتكب إبادة جماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان، وحلفاء إسرائيل الغربيون هم متواطئون. في آخر الأخبار: نائب وزير الخارجية الإيراني: أمريكا أصدرت ترخيصا عاما لبيع النفط والمنتجات البتروكيميائية والمشتقات النفطية الإيرانية، وتم نشره على موقع أوفاك. نائب وزير الخارجية الإيراني: تقرر أن تدخل التفاهمات الموقعة بشأن الإفراج عن الأموال المجمدة البالغة 12 مليار دولار حيز التنفيذ فورا. الآن العزي الشيعاني بيقول لي ما بش وقته سابر. نائب وزير الخارجية الإيراني: والمرحلة مرحلة تسبيح واستغفار واستعداد. نائب وزير الخارجية الإيراني: تقرر إنشاء نقطة اتصال عبور السفن التجارية بأمان عبر هرمز ووحدة منع النزاع في لبنان بمشاركة باكستان وقطر. نائب وزير الخارجية الإيراني: تشكيل 4 مجموعات عمل هي إنهاء العقوبات والملف النووي وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والرقابة والتنفيذ. في آخر الأخبار: قوات العدو الإسرائيلي تداهم المنازل خلال اقتحام الحي الشرقي بمدينة طول كرم. ومن سوريا: قوى العدو الإسرائيلي تتوغل في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي، وتفتش عددا من المنازل وتعتقل أحد أبناء القرية. فاينانشال تايمز عن مسؤول كبير سابق في حكومة العدو الإسرائيلي: الاتفاق الأمريكي مع إيران كارثة استراتيجية يصعب وصف حجمها. فاينانشال تايمز: اتفاق ترامب مع إيران أثار غضبا واسعا في إسرائيل، واعتبر إخفاقا استراتيجيا كبيرا وضع نتنياهو في أضعف موقع سياسي له.

0: آخر خبر من أرامكو. ولا أقول لكم ادعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. أي لياتم رجال، أي تحركات مشبوهة، بلغ على الرقم 100 أو 199. المرحلة ما عبش فيها صفات. يا مؤمن صريح يا عدو صريح. مع الله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا. أمر خطير للغاية على الإنسان. الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى رحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر الله

أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد

لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة بالجنة، وبعث اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها،

قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة

وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه، وهو العزيز العليم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة دروس من وحي عاشوراء، وقبل أن ندخل في القسم الثالث نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا، إذا لم ننظر دائما إلى البدايات ننظر إلى الأسباب الأولى، النظرة التي تجعلنا نرى كل تلك الأحداث المؤسفة والواقع الذي تعيشه الأمة إنما هو نتاج طبيعي لذلك الانحراف، فسنعيش في ظل الأسباب نفسها. إذا لم ننظر إلى بدايات الأحداث سنعيش في ظل الأسباب نفسها، وسنكون جزءا من الأسباب التي جعلت الحسين صريعا في كربلاء، وجعلت عليا قبله والحسن قبله يسقطون شهداء. يجب أن نأخذ عبرة ودرسا من تلك الأحداث، من بدايات الأحداث، ندرس الأسباب التي أدت إلى أن يستشهد الحسين عليه السلام في كربلاء، لكي لا نعيد الكرة، لكي لا نعيش الأسباب نفسها، مع أننا فقدنا الشهيد القائد رضوان الله تعالى عليه، سقط شهيدا في أوساطنا، ولا يمكن أن يسقط علم إلا بسبب تلك الأسباب التي أدت إلى أن يستشهد الحسين عليه السلام في كربلاء، لأنه قال إذا لم ننظر إلى الأسباب الأولى فسنعيش في ظل الأسباب نفسها، وسنكون جزءا من الأسباب التي جعلت الحسين صريعا في كربلاء. ثانيا، أكد أن الإمام علي عليه السلام عندما لم يسمح أن يبقي معاوية لحظة واحدة واليا على الشام، لأنه يعرف خطورة ما يمكن أن يعمله معاوية، إذا بقي معاوية واليا فإن التاريخ سيتحول إلى تاريخ مظلم، وإن الدين ستطمس أعلامه، وهذا هو ما حدث بالذات. حول ذلك المجتمع إلى مجتمع يناصر الباطل ويقف في وجه الباطل. إذا تولى على رقاب الأمة في منطقة كبرت أو صغرت مظل، فإن الدين ستطمس أعلامه وسيحول المجتمع إلى مجتمع يناصر الباطل ويقف في وجه الحق. إلى مجتمع يناصر الباطل ويقف في وجه الحق. ثالثا، أكد أن الجرائم ليست في العادة نتيجة عمل طرف واحد فقط. المجرمون من جهة، المضلون من جهة يجنون، والمفرطون والمقصرون والمتوانون واللائباليون هم أيضا يجنون من طرف آخر. المفرط، المقصر، المهمل يجني كما يجني ذلك المجرم، فالجريمة مشتركة بينهم. رابعا، أكد أن السبب الذي جعل من أهل العراق يقفون قبل أهل الشام في مواجهة الإمام الحسين هو التفريط، ليس التفريط أمام الحدث، بل التفريط يوم نسمع التوجيهات، يوم تسمع التوجيهات فلا تعطيها أهميتها، لأنها لم يكن التفريط جديد عندما وصل الحسين عليه السلام فرطوا واستشهد، لا، التفريط عندما كانوا يسمعون عليا فلا يتفاعلون مع كلامه، من هنا تبدأ الجريمة، من هنا عندما تسمع الهدى فلا تتفاعل معه. علينا أن نحذر أثناء سماع المحاضرات، أثناء سماع الآيات، أثناء سماع الهدى الذي يتساقط من فم العلم القائد العظيم، التفريط يبدأ من عند سماع التوجيهات. خامسا، التفريط منبعه يوم أن يسمع الناس الكلام ويسمعون التوجيهات ويسمعون منطق الحق، ثم لا يهتمون ولا يبالون ولا يعطون كل قضية ما تستحقه من الأهمية، من هنا يبدأ التفريط، ويجب أن نعرج قليل إلى واقعنا. قد تسمع الكلام يتساقط من فم الأعلام كالدرر، الهدى يتساقط من فم الأعلام كالدرر، إذا لم تتفاعل معه من هنا تبدأ الجريمة. أنت مجرم وجريمتك تبدأ من هنا عندما لا تتفاعل مع ما تسمع من الهدى من الحق، عندما لا تهتم، عندما لا تبالي، من هنا تبدأ الجريمة. وبدأ التفريط عندما تربع أبو بكر على الخلافة، على الخلافة بعد أن سمعوا ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله يوم الغدير. كانوا يسمعون الرسول وهو يقول علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي، جالسون يستمعون كلام حق ومنطق حق، لكن لا يعطونه قدره من الأهمية، فقبلوا بأن يتولى وأن يتربع أبو بكر ثم عمر، وعمر ولا معاوية، معاوية أضل أمة بأسرها، أصبحت تلك الأمة تقف في وجه الحق وتحارب الحق. استشهد علي عليه السلام والحسن عليه السلام والحسين عليه السلام وكثير من الأئمة والأعلام بسبب اللامبالاة أثناء سماعهم لقول الرسول من كنت مولاه فهذا علي مولاه. فالجريمة التي يجب أن نفهمها أن الجريمة تبدأ من هنا، عندما تسمع محاضرة، عندما تسمع الهدى فلا تتفاعل مع ما ورد فيه، من هنا تبدأ الجريمة. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: فنحن أيها الإخوة، عندما نتحدث عن كربلاء لا نتحدث عنها فقط من الجانب العاطفي، الجانب العاطفي مثير لكن قد يجعل القضية تتجمد في عصرها، ويجعلنا نحن لا نستطيع أن نستلهم منها الدروس والعبر. ولذا حاولنا أن يكون إحياؤنا لهذه الذكرى هو فعلا حديث عما حدث فيها من مآس كشف عن وحشية أولئك الظالمين وخشونة طباعهم وخبث أنفسهم، ونعرف أيضا الأسباب التي أدت لمثل تلك، لأنها أسباب الناس يعيشونها في كل عصر. نحن نعيش فيما أعتقد الأمة المسلمة هي تعيش الحالة، الحالة نفسها، الأسباب نفسها التي هيأت الظروف لأن يسقط بين أيديها مثل علي والحسن والحسين وزيد ومحمد بن عبد الله النفس الزكية وغيرهم من عظماء أهل البيت. الحالة نفسها واحدة. سنظل دائما نئن ونتوجع من الأحداث ولا نهتدي لحل ولا نعرف من الذي وراء ذلك إذا لم نعد إلى دراسة أسباب الأشياء من أولها. نعود إلى دراسة الأسباب الأولى للأحداث حتى نعرف ما إذا كان هناك في واقعنا شيء من هذه الأسباب متوفر، شيء من هذه الحالة التي أدت إلى تلك النتائج السيئة تعيش عليها الأمة. فإذا ما وجدنا أنفسنا نعيش الشعور نفسه، نعيش الحالة نفسها، فاعرف بأنك إنما ستكون مثل أهل العراق، مثل أهل الشام الذين ظلوا دائما يتوجعون، مثل هذه الأمة من أولها إلى حاضرها، تتوجع من الأحداث، تتوجع من الكوارث، وتئن وتصرخ ولا ترى مخرجا ولا تعرف حلا، ولا ترى مخرجا ولا تعرف حلا. هذه نقطة أولى، أكد أن الأسباب التي أدت بالإمام الحسين إلى أن يسقط شهيدا في كربلاء هي أسباب الناس يعيشونها في كل عصر، الأسباب التي هيئت الظروف لأن يسقط بين أيديها مثل علي والحسن والحسين وزيد ومحمد بن عبد الله نفس الزكية وغيرهم من عظماء أهل البيت، نفس الأسباب. إذا كانت هذه الأسباب متواجدة فسنظل دائما نئن ونتوجع من الأحداث ولا نهتدي لحل ولا نرى مخرجا ولا نعرف حلا. كيف؟ وحتى تعرف وحتى نعرف وحتى يعرف كل واحد منا أنه يعيش نفسية الشخص الذي أغمض عينيه يوم صعد أبو بكر على كرسي الخلافة، وأنك تعيش نفسية ذلك العراقي الذي كان يسمع عليا يتحدث بمسجد الكوفة، وتحمل نفسية ذلك العراقي يوم خرج الحسين متجها إلى الكوفة، ويوم دخل عبيد الله بن زياد إلى الكوفة، حتى تعرف أنك لا تختلف عن أولئك إذا ما وجدت نفسك أمام أي قضية، أمام أي حدث، تجد هناك من يذكرك بمسؤوليتك ويذكرك بخطورة عواقب تلك الأحداث، يذكرك بخطورة، يذكرك بعقوبة تفريطك، ثم لا تهتم، فإنك من قد تجد نفسك في يوم من الأيام ليس فقط ضحية لتفريطك، بل تجد نفسك في موقف أسوأ من ذلك الموقف، تجد نفسك في صف الباطل تقف في وجه الحق، تساق إلى مواقف الباطل. إذن قال حتى تعرف، وحتى يعرف كل شخص منا أننا نعيش تلك الحالة نفسها، إذا ما وجدت نفسك أمام أي قضية، أمام أي حدث، تجد هناك من يذكرك بمسؤوليتك وبخطورة عواقب تلك الأحداث، يذكرك بخطورة تفريطك، ثم لا تهتم، فإنك من قد تجد نفسك في يوم من الأيام ليس فقط ضحية لتفريطك، بل تجد نفسك في صف الباطل تقف في وجه الحق، تساق إلى مواقف الباطل. عندما تسمع التوجيه، عندما تسمع التذكير بالمسؤولية، التحذير من التفريط في المسؤولية، ثم لا تهتم ولا تبالي، ستجد نفسك تقف مع الباطل وتساق إلى مواقف الباطل. وهذا لم يكن فقط ما حصل للعراقيين وحدهم في التاريخ، لقد حصل للكثير من البشر على امتداد التاريخ، تاريخ هذه الأمة. كم من الأشخاص ممن هم يحسبون على جانب الحق، ممن سمعوا توجيهات الحق وسمعوا صوت الحق ودعوا إلى الحق ففرطوا، فرأوا أنفسهم يساقون إلى ميادين نصر الباطل. نحن أعتقد إذا لم ننطلق في مواجهة الباطل في هذا الزمن، فإننا من سنرى أنفسنا نساق جنودا لأمريكا في ميادين الباطل في مواجهة الحق. لا يجوز بحال، إذا كنا نحن من نلوم أولئك، أي واحد منا يلوم أهل الكوفة، أليس كذلك؟ يلوم أهل العراق، يلوم ذلك المجتمع الذي لم يصغر توجيهات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن ولى عليا عليه السلام، يلوم أهل المدينة، يلوم أهل البصرة، يلوم أهل الشام، يلوم. إذا كنا فقط إنما نلوم الآخرين ولا نعرف على ماذا نلومهم، أنت تلومهم لأنهم قتلوا الحسين عليه السلام، أليس كذلك؟ فعلا يلامون على أنهم قتلوا الحسين، لكن ما الذي جرهم إلى أن يقتلوا الحسين؟ أنت تعيش النفسية، تعيش الحالة التي جرتهم إلى أن يخرجوا ليواجهوا الحسين عليه السلام، فلم أنت نفسك ولمهم أنت على تفريطهم يوم كانوا يسمعون عليا، واحذر أنت أن تكون ممن يفرط وهو يتكرر عليك هدي علي عليه السلام وهدي القرآن الكريم الذي هو فوق كل هدي. أوليس القرآن الكريم حيا بين أظهرنا؟ أولسنا نقرأه؟ أولسنا نحاول أن نعرض الأحداث على القرآن الكريم لنستلهم من خلال القرآن ما هو الموقف المطلوب منا؟ بل لنحصل من خلال القرآن الكريم على وعي وبصيرة، نفهم من خلالها ما يدور حولنا. فمن يعرض، من يفرط، من لا يهتم، من لا يبالي، إنه يعيش نفسية من يلومهم قبل 1000 سنة وأكثر من 1000 سنة. بل أرى أن اللوم علينا أشد. لماذا؟ عادة الناس إذا ما تحدث معهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحذرهم من عواقب الأمور، الكثير من الناس هو يكون من أولئك الذين يريدون إلى أن ينظروا، يريدون أن ينظروا إلى الأشياء متجسدة أمامهم حتى يصدقوا وحتى يستشعروا الخطورة وحتى يهتموا أو يكون لهم موقف أو يكون لهم موقف. يريدون كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، بعد أن خرجوا من البحر، بعد تلك الآية العظيمة، الآية الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. وهم مؤمنون بالله لكنهم ما زالوا يريدون أن يروا إلها متجسدا أمامهم، حتى قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ألم يقولوا هكذا؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هذه الروحية لن نصدقك حتى نرى الأحداث ماثلة. هذا هو الغباء، هذا هو الخطأ، هذه هي الأمية الحقيقية، هذه هي الجهالة، هذه الروحية هي التي تؤدي إلى ضرب الأمة في كل عصر. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كان يتحدث القرآن الكريم الذي فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، يتحدث هو أيضا عن عواقب الأمور، عن عواقب التفريط، عن عواقب ألا مبالاة، عن أضرار الضلال والباطل عليكم في الدنيا قبل الآخرة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا تحدث، لكن لم تكن هناك أحداث واسعة بسعة ما يسمعونه من حديثه. وهم نوعية، وهم من نوعية من يقول في واقعه من حيث لا يشعر لن نؤمن لك حتى نرى عواقب الأمور جهرة. يعني كان الرسول يتحدث ولكن ما كان قبه أحداث كثيرة رأوها وشاهدوها بسعة ما يسمعونه من حديث الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وهم يحملون نفسية لن نؤمن لك حتى نرى عواقب الأمور جهرة. الإمام علي عليه السلام تحدث مع الناس، وكانت أيضا قد عرضت في الحياة أحداث كثيرة، فكان من المفترض أن يكون من يعيشون في عصر علي، لأن منطق علي هو منطق القرآن ومنطق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المفترض أن يكونوا أكثر وعيا، لأنهم من قد شاهدوا الأحداث الكثيرة والمتغيرات من بعد موت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن قام علي عليه السلام ورأوه فوق منبرهم في الكوفة يتحدث معهم ويوبخهم. يعني عندما أتى الإمام علي ليتحدث مع أهل العراق ويتحدث مع الأمة الإسلامية، كان قد مرت الأمة بمراحل وأحداث وشواهد على ما كان قد تحدث عنه الرسول، وشواهد على حديث الإمام علي عليه السلام، فكان المفترض أن يكونوا أكثر وعي ممن كانوا في عصر الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. كذلك من جاء بعدهم، نحن في هذا العصر من أمامنا رصيد هائل من الأحداث. أمامك كربلاء، وأمامك يوم الحرة، وأمامك ضرب الكعبة، وأمامك استشهاد زيد، وأمامك استشهاد أصحاب فخ، وأمامك الأحداث تلو الأحداث الرهيبة التي تكشف لك عواقب التفريط والضلال والتقصير والجهل. أصبحت مثلا شاهدا من واقع الحياة تستطيع أن تضربه مثلا أمام كل قضية تتحدث عنها. ولذلك قال سيدي حسين بل أرى أن اللوم علينا أشد من اللوم لأهل العراق، وأشد من اللوم لأولئك الذين كانوا يسمعون الرسول. لماذا؟ لأن أمامنا رصيد هائل من الأحداث. لسنا بحاجة أن نقول نريد أن نرى عواقب الأمور جهرة، لأننا قد رأينا أحداثاً كثيرة تجلت فيها العواقب أمام أعيننا. إذا ما كنا نحن لا نفهم بعد ولا نعي، وأمامنا رصيد من هذه الأحداث، أمامنا كربلاء التي نحن في هذا اليوم نتحدث عنها ونستلهم العبر منها، هذا الحدث نفسه إذا لم تكن أنت وأنت في هذا العصر من يفهم الأمور وأمامك هذا الرصيد، فإنك أسوأ ممن خرج يقاتل الحسين. أنت أسوأ ممن خرج يقاتل الحسين. وإذا كان أولئك لتفريطهم هيئوا الساحة لأن يتولى يزيد، فأنت هنا لتفريطك ستهيئ الساحة لأن يحكمها بوش ولتحكمها إسرائيل فيحكمها اليهود. أوليس اليهود أسوأ من يزيد؟ إن من يهيئ الساحة لتحكمها أمريكا، من يهيئ الساحة لتحكمها إسرائيل، من يهيئ الساحة لتحكمها ثقافة الملعونين من اليهود والنصارى بدل ثقافة القرآن، هم أسوأ ممن شهروا سيوفهم في وجه الحسين، لأنها كلها حالة عربية واحدة. كلنا نحن العرب حالة مترسخة لدينا، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. حذو بني إسرائيل، هم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لن نؤمن لك يا علي عندما تقول والله إني لأخشى أن يدال هؤلاء القوم منكم لاجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم، لن نؤمن لك حتى نرى معاوية جهرة فوق منبرنا فنعلم أنه فعلا قد أديل منا. يعني يريدون أن يروا الأحداث تتجلى أمامهم ماثرة. لن نؤمن لك يا حسين، لن نؤمن لك يا علي إلا بعد أن نرى يزيد فوق منبرنا، لن نؤمن لك إلا بعد أن نرى سيف يزيد مشهورا على رقابنا، لن نؤمن لك حتى نرى أمريكا ونرى الأمريكي يوجه بندقيته إلى صدورنا، لن نؤمن لك حتى نرى نساءنا يخرجن متبرجات كالأوروبيات في شوارعنا، لن نؤمن لك حتى نرى القرآن تمزق صفحاته في مساجدنا، لن نؤمن، لن نؤمن. هي الحالة العربية التي ضربت العرب وضربت القرآن وضربت الدين، نحن نعيشها. لن نؤمن لك حتى نرى، يعني لا نريد أن نصدق ولا نؤمن، لا نصغي للتوجيهات ولا نصغي للهدى ولا نتفاعل مع الهدى حتى نرى. عندما يأتي يحذرك من أمر معين، من خطورة قضية معينة، لا نتفاعل حتى نرى. هذه الروحية هي التي ضربت العرب وضربت القرآن وضربت الدين. نحن أيها الإخوة يجب أن ننسف هذه الكلمة من مشاعرنا ومن عقولنا ومن أذهاننا، أنني لا أصدق إلا عندما أرى الأشياء ماثلة. إذا كنت من هذا النوع، إذا أنت لا تريد أن تصدق إلا عندما ترى الأشياء ماثلة، إذن أمامك على طاولة التاريخ الشواهد الحية لهذا. ألا يكفيك شواهد حية على مدى 1400 عام؟ ألا تكفيك شواهد؟ إذا كنت ممن يريد أن يرى الأشياء أولا، ها هي أمامك كربلاء، ها هي أمامك الحرة، ها هي أمامك ضرب الكعبة، ها هي أمامك الأحداث. تلك الأحداث هي مثل على كل ما نحدثك عنه، تلك الأحداث هي مثل على كل ما نحدثك عنه. إذا كنت لا تريد أن تكتفي بهذه الشواهد التي هي شواهد حية، أحداث تجسدت في التاريخ، بل تريد مديلا جديدا من الأحداث، فأنت أيضا أسوأ ممن قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. أولئك الذين خرجوا ليشهروا سيوفهم في وجه الحسين هم ملعونون، ألسنا نلعنهم؟ نعتبر أنهم ارتكبوا جريمة من أفظع جرائم البشرية على طول تاريخها، لكنهم في الواقع لم يكن أمامهم رصيد من الأحداث والأمثلة الحية، وهم كمثلنا نحن، وهم عرب ممن يعيشون في أنفسهم وتترسخ في أنفسهم، لن نؤمن لك حتى نرى ما تحدثنا عنه ماثلا أمام أعيننا. نحن نشاهد في التاريخ الأمثال الكثيرة، إذا كنت أنت تريد أمثالا جديدة فإنك أنت أيضا تعيش حالة يجب أن تسخر فيها من نفسك. تريد مديلا جديدا من الأحداث، تلك أحداث ماضية بالية، أحداث ماضية، أنا أريد أحداثا جديدة، أريد أن أرى تلك الأحداث ماثلة أمام عيني فألمسها وأشاهدها وأحس بوطأتها أنا. لا يجوز بحال أيها الإخوة أن نظل قاصرين في وعينا إلى هذه الدرجة وأمامنا هذا الرصيد المهم من الأحداث طوال التاريخ. المفروض نستفيد من الأحداث، نأخذ من الأحداث عبرا ودروسا، فلا نأتي لنكرر، نحمل تلك النفسية التي حملها أهل العراق، نتعامل مع الأعلام نفس التعامل الذي تعامل معهم أهل العراق، ونكرر الأحداث نفسها، ونظل نعيش في ظل الأحداث نفسها، ونتألم ونئن. أكرر هذا لأنها حالة نلمسها عند الجميع، ولأنها حالة قائمة. لاحظ كيف أننا نقتنع بالمبررات الواهية المكذوبة التي ليست منطقية ولا معقولة ولا واقعية، يصدرها الأمريكيون، يصدرها اليهود وعملاؤهم، فيتحدثون بها، فنقتنع ونسكت ونجلس. بل نحن من وصلنا إلى أن نجعل تلك الحالة هي الحكمة، هي منطق الحكمة، هي منطق الحفاظ على الأمن، هي منطق الحفاظ على المصلحة العامة للشعب. والحكمة هي نفسها التي قال الله عنها: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أصبحنا نعتبر قصور وعينا وجهلنا هو الحكمة، أصبحنا نعتبر قصور وعينا وجهلنا هو الحكمة. إن الحكمة أن تعود إلى التاريخ وتعود إلى القرآن، وتأخذ العبر والدروس من خلال تلك الأحداث، وتأخذ المقاييس الثابتة والوعي والبصيرة من خلال القرآن الكريم. هنا الحكمة، حتى ترى في الأخير أن التفريط، أن السكوت، أن الجمود، أن التفكير في أنك ستسلم، كلها متنافية مع الحكمة، كلها ليست واقعية، كلها هي سبب النكال وسبب الخزي في الدنيا، وسبب أن تكون من يتلقى الضربات تلو الضربات من أعدائك. هذه ليست حكمة. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في ذكرى هجرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، تحدث السيد القائد عن المعالم الأساسية للإسلام من خلال حركة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فالإسلام له معالم أساسية، ونحن نتحدث في ضوء ذلك الحديث من أهم معالم الإسلام: الحرية والاستقلال. من أهم معالم الإسلام الوعي والبصيرة. من أهم معالم الإسلام الزكاة للنفوس. من أهم معالم الإسلام إقامة القسط والعدل في الحياة. ونأتي إلى معلم خامس من معالم الإسلام التي يجب أن نركز عليها كأسس ينطلق الإسلام عليها ويربي عليها ويشد إليها، ويبني ذلك الإنسان المسلم على تلك الأسس التي لا تتغير ولا تتبدل. من تلك المعالم في الإسلام هي المسؤولية. والمسؤولية من أكثر ما فقدتها الأمة الإسلامية، وأصبحوا يتعاملون مع الإسلام تعامل روتيني وليس تعامل مسؤول. والإسلام ركز، والقرآن ركز، والنبي صلوات الله عليه وعلى آله ركز بشكل كبير على ترسيخ روح المسؤولية. حديث واسع في القرآن الكريم عن المسؤولية، حديث واسع في كلام رسول الله عن المسؤولية. المسؤولية في كل شيء، أن يشعر الإنسان بالمسؤولية تجاه نفسه، تجاه الإسلام، تجاه القرآن، تجاه المقدسات، تجاه النبي، تجاه المجتمع من حوله، تجاه الأمة، بل تجاه البشرية وتجاه الحياة. أن يشعر الإنسان، يشعر الإنسان أنه مسؤول أمام الله عن كل ما حوله. جانب أساسي مهم جدا تعبر عن أصالة الإسلام، عن حقيقة الإسلام، عن قيم الإسلام وأخلاقه وتعاليمه وتشريعاته. ولذا لا بد من العودة إلى القرآن، ولا بد من العودة إلى النبي صلوات الله عليه وعلى آله، باعتبار أنه القدوة والقائد والهادي إلى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي نستطيع أن نتخلص من أشكال الزيف والخداع والتضليل التي تعتمد عليها قوى الطاغوت والنفاق. اليوم ما أكثر الخداع وما أسهل خداع المسلمين اليوم من قبل الأمريكيين والبريطانيين والصهاينة وغيرهم. ربما أسهل أمة يستطيعون خداعها هي الأمة الإسلامية، وأكثر زعماء يخدعون هم زعماء الأمة الإسلامية، وأسهل شعوب وأكثر الشعوب التي تخدع هي الشعوب الإسلامية. وهذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى خلقنا كعرب وكمسلمين سذج، إنما لأننا ابتعدنا عن وعي القرآن وبصائر القرآن، فأصبح من السهل جدا أن يزيف على الأمة وأن تخدع وأن تضلل، لأن قوى الطاغوت وقوى النفاق التابعة لها تسعى إلى أن تفرغ الإسلام من محتواه. من أهم محتويات الإسلام الوعي والبصيرة، فهم يفرغونه ويجعلون الإسلام عبارة عن رسم لا معنى له ولا وزن له ولا قيمة له. مما يجب أن نفهمه وأن نتفهمه وأن ندركه نحن كمسلمين أن انتماءنا إلى الدين، انتماءنا إلى الإسلام، إلى مبادئه، إلى قيمه، إلى أخلاقه، إلى تعليماته، إلى تشريعاته، لا يرضي قوى الطاغوت. هذا ما نشاهده في كل فترة، ولهم هجوم على الإسلام لأنهم يريدون أن يفصلونا عن الإسلام، أن يسقطوا قيمة وعظمة الإسلام من نفوسنا. قوى الطاغوت وقوى النفاق لا يرضيها أن نرتبط بتعليمات الله. كل القوى الشيطانية ترى أن مبادئ الإسلام وتشريعات الإسلام وتوجيهات الله الحكيمة أنها كلها تضر بمصالحها، وتحد من هيمنتها ونفوذها وتسلطها. وهذا ما حدث في مكة. ما الذي جعل القرشيين يحاربون رسول الله وهم كانوا يقولون عنه أنه الصادق الأمين؟ لأنه جاء بمبادئ تحرر الإنسان، جاء بقيم بأخلاق بتشريعات إلهية، فرأوا أن ذلك الدين وتلك القيم وتلك المبادئ والأخلاق ستؤثر على مصالحهم، لأن مصالحهم هي في استعباد الآخرين، فهم يرون أن ذلك الإسلام، أن الإسلام يشكل خطر. واليوم ترامب يرى أن الإسلام يشكل خطر. لماذا يهجم على القرآن ومر على الكعبة ومر على رسول الله ومر على الحج ومر على القرآن؟ وهكذا تجد هجوم متعدد ومن شخصيات متعددة على مستوى السلطة في أمريكا، ليس على مستوى مواطن عادي وتصرفات فردية، إنما من النظام نفسه، ورأس النظام نفسه يهاجم الإسلام. لماذا؟ لأنهم يرون أن في الإسلام خطر عليهم، يهدد مصالحهم، يحد من هيمنتهم واستعبادهم للناس. ويجب أن نعرف أنه في كل زمن وفي كل مكان لن يخلو الواقع البشري من وجود قوى شر، من وجود فئات واسعة من البشر اتجاههم في هذه الحياة منفلت، لا يريدون ضوابط التشريع الإلهي، لا يريدون حلال وحرام. كثير من البشر عبر التاريخ يريدون أن ينفلتوا كالحيوانات، لا يريدون الإيمان ولا يريدون الدين ولا يريدون حلال ولا حرام ولا حق ولا باطل، لا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، يريدون أن يتحركوا حسب شهواتهم وليس حسب ما وجه الله سبحانه وتعالى. في كل زمن تجد هذه الفئة، وبالتالي هذه الفئة تنطلق على أساس أهداف شيطانية، على أساس الأطماع، على أساس الأهواء، على أساس الرغبات، وتتجه على ذلك في هذه الحياة. لا يريدون أمر الله ولا نهي ولا توجيهاته ولا هدى الله سبحانه وتعالى، ولا يريدون الالتزام ولا الانضباط وفق تعليمات الله. والبعض منهم قد يأخذ شيئا بسيطا من الدين، يرى أنه لا يتعارض مع مصالحه ومع رغباته وشهواته، يرى أن فيه ما يناسب أهدافه وآماله وطموحاته، ويرفض التعليمات الأساسية والتشريعات التي تفضحه ولا تنسجم مع أهوائه ومطامعه، وكل أولئك منحرفون عن الدين. أيضا مما يجب أن نعرفه في مقام المسؤولية أن المجتمعات التي تلتزم بدين الله في كل زمن تجد نفسها في حالة صطام مع قوى الطاغوت، حتى لو لم تحارب هي قوى الطاغوت سيأتي الطاغوت ليحاربها. لماذا يحاربها؟ لأنها تلتزم بتوجيهات الله، وهو يرى أن توجيهات الله وقيم الإسلام ومبادئه خطر عليه. مثلا نحن في اليمن سنقول نريد أن نلتزم بدين الله، ولا دخل لنا بأمريكا ولا بظلم أمريكا ولا بطغيان أمريكا. لن تسمح أمريكا بذلك، لأنه من دين الله أن نتحرر. معناها أننا لا نرضى بأن يحكمنا سفير أمريكي ومبعوث أمريكي، وبالتالي سندخل في صدام، لا بد من الصدام مع قوى الطاغوت. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل في دينه الأوامر والتوجيهات الإلهية بأن يكون لدى المسلمين، لدى المؤمنين، حالة مواجهة وثبات وصبر وجهاد لقوى الطاغوت، إنه لا بد من ذلك، وهو من صميم الدين، لأن الدين لمصلحة البشر ولحياة البشر، لحياة الناس. لكن أولئك لا يريدون أن تتحقق مصلحة الناس، هم يريدون أن تتحقق مصالحهم فقط، متسلطون، هم مجرمون، هم طغاة، هم مفسدون. بالتالي فإن دين الله يسعى إلى أقامة العدل، فأمامك فئة واسعة من المتسلطين والطغاة والظالمين. تلقائيا لأنك مأمور من قبل الله أن تقيم العدل، تلقائيا ستجد نفسك في صدام مع من يريدون الظلم، هكذا مباشرة، لأنهم لا يريدون ذلك العدل الذي أراده الله سبحانه وتعالى. عندما تسعى لإصلاح البشرية ستجد نفسك في حالة صدام مع من يفسدون البشرية، لأنك مأمور من قبل الله أن تصلح الحياة، ستجد نفسك في حالة صدام مع من يسعون في الأرض فسادا، لأنك مأمور من الله سبحانه وتعالى أن تنشر دينه، ستجد نفسك في حالة صدام مع من ينشرون الفساد والإجرام ولا يريدون دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا حينما تسعى لتنشر مكارم الأخلاق والقيم الفاضلة في واقع البشرية وأنت مأمور بذلك، ستجد نفسك في حالة صدام مع أعداء الأخلاق، أعداء القيم والمبادئ، وعلى رأسهم اليهود، لأنهم يتناقضون تماما مع تشريعات الله سبحانه وتعالى. وبالتالي تصبح من مسؤوليتك أن تواجه تلك القوى الطاغوتية، لأنك إنسان أولا، لأنك مسلم ثانيا، لأنك محمل مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى أن تواجه تلك القوى. فمن المسؤولية أن تواجه تلك القوى الطاغوتية. وحتى الإنسان لو قال أنه سينطلق على أساس هدى الله ويقرر كما قلنا أن يتغاضى وأن يتماشى في واقع هذه الحياة كما يريده الآخرون، كما تريد قوى الطاغوت والاستكبار والفساد والإجرام، هل ستحل مشكلة الإنسان؟ لا، لأن تلك في الأساس هي المشكلة، ليس الهدى وليس الحق هو المشكلة، وليس القرآن هو المشكلة، وليس الرسول هو المشكلة. المشكلة هناك فيما عليه المتسلطون والطغاة والمجرمون والظالمون والمفسدون، ما يفعلونه هم هو المشكلة، يمثل مشكلة الإنسان. حتى الإنسان بدون هدى، بدون القرآن، بدون الرسول لن يعيش واقعا مطمئنا مستقرا، بل سيصبح ضحية لتسلط الطغاة والظالمين والمفسدين، فيخسر الدنيا ويكون مصيره جهنم في الآخرة. وبالتالي لا مجال إلا أن يكون الإنسان في مواجهة مع قوى الطاغوت كما أمر الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام على المستمعين ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه وتوفيقه من قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 3 من سورة يونس، وهي سورة مكية، والآية تأتي بعد الإشارة إلى آيات الله، آيات الكتاب الحكيم، فهو حكمة، وهي آيات منزلة من الحكيم، وهي حكمة لنا ورحمة وعلم ونعمة. ومن هذه المعاني يختص الله من عباده من يدعوهم إليها ويقربهم لمقام نيلها، فيرسل الرسل ليبلغوا إلى الناس ذلك، ويدعوهم ليخلصوا الدين لله ولربهم العليم الحكيم الرحيم المنعم. فما بال الناس يواجهون هذه الرحمة والنعمة بالإعراض والتكذيب، وما بالهم يستهزئون بالرسل؟ إنه الغفول والغباء الذي يدعو إلى العجب بلا مراء. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ هل بعد هذا المقام من مقام؟ وهل بعد هذا العطاء من عطاء؟ ولكن الناس يكرهون المقام العالي والعطاء الباقي، ويكذبون بالداعي ويتهمونه بأسخف المعاني. وقال الكافرون: إن هذا لساحر مبين. أسمعتم كيف واجهوا الوحي والنعمة والبشارة بالتهمة؟ يا حسرة على العباد، ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ولكن الله حليم، ولكن الله رؤوف، ولكن الله رحيم، يملي ولا يهمل، ويبين ويرسل الرسل، ويكرر ذلك ويرسلهم مرة بعد مرة. ولهذا فإن الله يبين لنا في هذا القرآن الذي أرسل به خاتم النبيين فيقول رحمة بنا، ويدلنا إلى ما يرفعنا إلى مقام عال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. هكذا يدلنا الله على الطريق: إن ربكم الله. ذلك أن الناس قد تعودوا أن يسقطوا ويقصدوا أربابا من دون الله، يقصدون الطغاة ويعبدون المال والثروات، ويعتمدون على الأسباب التي لا تغني عنهم شيئا في كل الحالات. وكثير الكثير من الأسباب والألقاب يظنونها هي السلم للخير والصواب. هكذا اعتاد الناس، وهكذا جعلوا متاع الدنيا معادلا لله، ونصبوا بعضهم بعضا أربابا وأندادا من دون الله، فضلوا وأضلوا واستعبدوا لما سخره الله لهم، وله ذلوا، فإذا هم عبيد للطغاة وأتباع لأهل القوة والثروات، ومستضعفون للمستكبرين والشهوات. أمام هذا الذل والهوان يدعون الله إلى مقام أسمى وأعلى، يدعون إلى ربوبية تصون وتحمي وتزكي وتعز وتؤمن الخاص والعام، وترفع المقام وتطهر الأنام، وتنشر الحب والسلام، تضمن الخلود في نعيم المقيم لمن استقام. فيا لها من بشارة، ويا لها من دعوة تبشرنا وتدعونا إلى كل خير وإلى كل عز وأمان. ولا يرفضها إلا جاهل، ولا يأباها إلا غافل. إن ربكم الله، هذا هو الرب الذي يشكر ويعبد ويدعى ويحمد ويرجى ويقصد، فهو القريب المجيب، هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو الرقيب، وهو الحسيب، وهو الودود، وهو الرحيم، وهو الكريم، وهو الحكيم، وهو الخالق، هو القدير على كل شيء، وهو العليم بكل شيء، وكيف لا، وهو يصف نفسه بقوله: الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. إذن فهو الذي خلق، وهو الذي بكل خلق عليم، وأنت أيها الإنسان واحد ممن خلق، فهو بك عليم. ألم يستوي على العرش؟ أي أنه مطلع على كل شيء ومتابع لكل حي، ولا يفوته ولا يعجزه شيء، فهو بك عليم وبك رحيم، وهو الذي يطعم ويسقي، وهو الذي يشفي ويميت ويحيي ويعيد ويبدي، وعلى ذلك فهو الذي يرزق، وهو الذي يعطي، وهو الذي على العمل يجزي، وكيف لا، وهو يؤكد ذلك بقوله: يدبر الأمر. فهو المدبر والمسير والمسخر، وهو المقدم والمؤخر، وهو النافع والمضر، وهو الشفيع والناصر، وكل سبب هو الذي يأمره وهو الذي يأذن به، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. نعم، لا سبب يفيد ولا شيء ينفع إلا بإذن منه وأمر منه، ولا وسيلة تجدي إلا كذلك، فما من علاج ولا ماء ولا نور ولا غذاء ولا برد ولا حمى ولا مال ولا ثراء ولا أهل ولا آباء ولا أحباء ولا أعداء ولا عشيرة ولا أصدقاء، ما من شيء من هؤلاء يفيد أو يضر إلا بإذن الله، فكيف يا أيها الناس تقصدون سواه وتجعلون له أندادا تخافونهم كخيفة الله؟ كلا كلا، إنه الله أحد، لا كفء له أحد، ذلكم الله ربكم فاعبدوه. نعم، اعبدوه وحده، قولوا ربنا الله ثم استقيموا على هداه، إن هذا هو الذي تأمنون به من كل ضلال وتنالون به قدم صدق عند ربكم ذي الجلال، وتصون أنفسكم من الذل والإذلال ومن العبودية للمستكبرين، وتكونوا أحرارا مكرمين وإخوانا في الله متساوين أمام رب العالمين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو المقام الذي يرفعنا إليه ربنا العظيم، وهذا هو العلم الذي يخصنا به ربنا العليم، وهذه هي الرحمة التي يتفضل بها علينا ربنا الرحيم، وهذه هي الحكمة التي يعزنا بها ربنا العزيز الحكيم، وهذا هو الذكر المبين الذي أنزله الله ذكرا للعالمين، إن ربهم الله الذي خلقهم وهو الذي بهم عليم، هكذا يقول الله، هكذا يقول لمن يتذكر: أفلا تذكرون، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فتذكروا أيها الناس، تفكروا، إنما يتذكر أولو الألباب، ربكم الله لا غيره، هو الله لا يعبد سواه ولا يرجى إلا هو. ثم إن الله سبحانه وتعالى يملك الأولى والأخرى ويملك الدنيا والأخرى، إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا. إذن فأين المفر أيها الإنسان، أين المفر وأين المهرب؟ أنت في يد الله في دنياك وأخراك، أنت في يد الله وأنت في رحم أمك، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فأين المفر وأنت في يده، وأنت نطفة، وأنت في يده، وأنت في القبر، وأنت في يده، وأنت في الحشر، فكن على يقين أن ربك الله في كل حال، وأن المرجع إليه، وأن الرحمة منه، وأن النفع والضرر لديه، وأن ما يصيبك أو ينالك ليس إلا بأمر منه وإذنه. ولهذا يختم الله الآية التي نقبس منها بقوله: ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. اللهم اجعلنا من أولي الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع

ولم تشمت بي أعدائي وحسادي، ورميت من رماني بسوء، وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحياة.

بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودعهم.

وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

التمجيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك.

ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي.

0: عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء في تاريخ الإسلام، هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
2: ماذا تقول يا قائد الحرس؟
3: ما سمعت يا أمير المؤمنين؟
2: إذن والله لقد سعى إلى حذفه بظلفه.
3: مرنا بما تراه يا أمير المؤمنين.
2: منذ متى وهذا الفاسق زيد يحدث الناس في المسجد؟
3: منذ عدة أيام، وفي كل يوم يزداد الناس كثافة من حوله.
2: ولماذا أيها الأحمق لم تخبرني بذلك من أول يوم؟
3: لم أكن أعلم أن الناس سيلتفون حوله بهذه الكثافة، تاركين حلقات الدروس الأخرى منضمين إليه بمن فيهم علماء الحلقات.
2: أيها الوزير، أرأيت أيها الوزير، لم يكفي زيدا أن أفسد علينا أهل المدينة وأهل العراق، ها هو اليوم يفسد علينا أهل الشام. والله والله لا أقطعن رأسه وأجعله طعاما للطيور. وأنت أيها الوزير، ما بالك صامتا كأن الطير على رأسك؟
4: لأن شدة غضبك يا مولاي جعلتني أخاف من إبداء رأيي ومشورتي.
2: بل عملك الآن أن تشير علي بماذا أفعل مع هذا الفاسق زيد الذي ما أراه إلا ساعيا لتجريدي من الخلافة، فلا خير لنا إلا بقتله.
4: إذا كنت قد قطعت الأمر بقتله يا أمير المؤمنين، فلا أرى جدوى من مشورتي.
2: وإذا أوقفت الأمر على سماع مشورتك، فبماذا تشير أيها الوزير؟
4: يا أمير المؤمنين، إنك إن قتلت زيدا أو سجنته في هذه الأيام، وقد عرف أهل المدينة وأهل العراق وأهل الشام علمه، وصيروه شيخا وإماما يلتفون حوله هنا، ربما يتذمرون من قتله، ويكثر الكلام، ويكثر من يتعاطف معه من الأمة.
2: يا وزير، فما هو الرأي إذن؟
4: أرى أن نختار من علمائنا من هو أكثر علما وأسرع جوابا وأقوى حجة.
2: ثم ماذا؟
4: إذا جلس زيد واجتمع الناس من حوله في المسجد، يدخل من اخترناه من علمائنا ويحاججه حتى يفهمه، وعندها سيسقط من عيون الناس ممن حوله.
2: حسنا، سأجعل الراية فيما ترى، فنفذ هذه الخطة.
5: وتنفذ الخطة، ويختار الوزير من اعتقد فيه سعة العلم وقوة الحجة، من رأوا فيه أنه وتنفذ الخطة ويختار الوزير من اعتقد فيه سعة العلم وقوة الحجة، من رأوا فيه أنه سيخرس الإمام زيد ويجعل منه أضحوكة أمام أهل الشام. ودخل الإمام زيد محفوفا بالناس من كل جانب، وتقدم ذلك الرجل المختار من بين علماء السلطة في زهو وثقة. وبدأت المحاججة ليكشف الإمام زيد جهل من اختاروه لمحاججته وغباءه وقلة علمه. لقد بهت الخصم من قوة الحجج للإمام زيد، وخرج من المسجد مدحورا يجر أذيال الهزيمة. ويبلغ الخبر مجلس الخليفة فزاده الأمر هما وغما. أما الإمام زيد فقد ازداد بهذا الموقف سموا ورفعة في قلوب الخاصة والعامة، فما كان من الخليفة هشام بن عبد الملك إلا أن اجتمع مع خاصته وحاشيته ليشاورهم في الأمر.
6: أمير المؤمنين الخليفة هشام بن عبد الملك يدخل مجلسه.
7: تفضلوا بالجلوس، تفضلوا.
8: يا قوم، لقد استدعيتكم بعد أن استشعرت الخطر على الدولة بشكل عام وعلي وعليكم بشكل خاص، وذلك لأن فاسق بني هاشم زيد بن علي يتأمر علينا ويتمرد ضدنا، ولقد استطاع أن يجمع حوله الكثير ممن دلس عليهم وشوش أفكارهم وضمعهم بالجنة، مختلقا علينا الأكاذيب زاعما أننا نتمادى في ظلم الرعية واستعباد الأمة وممارسة الفساد وإخضاع الناس إما بحد السيف أو بشراء الولاءات بمال بيت المسلمين.
9: لقد والله قال كذبا وافتراء.
10: خسيت يا زيد، فوالله ما وجدنا أنصف للمظلومين من أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك.
11: منافقون وشهود زور، إنهم المستفيدون من فساد بني أمية.
8: اسمعوا يا قوم، اسمعوا، لقد انخدع الكثير من الناس بتضليل المدعو زيدا، مستغلا صلة قرابته برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه، وهدفه أولا وأخيرا أن يجردني من الخلافة ويحل محلي.
12: صلته برسول الله لا تخول له انتزاع الحكم بمخادعة الناس. أي الله،
13: لا والله ما وصل إلى الخلافة حتى لو ارتدى جبة رسول الله.
8: يا قوم، وما دام يستعضي ويستكبر ويخدع الجهلاء من الناس بحسبه ونسبه، فقد قررت أن أنكس هامته وأذل استعلاءه وكبرياءه. سأستدعيه إلى مجلسي، وحين يدخل تجاهلوه ولا تعيروه اهتماما، وظلوا في أحاديثكم وضحكاتكم، ودعوه يجلس بين النعال وأنتم تواصلون السخرية منه والحط من قدره.
14: ليت شعري كيف سيكون موقف زيد والحال هكذا.
15: سيتمنى أن الأرض تنشق وتبتلعه.
8: وما رأي وزيرنا؟
16: أحسنت يا مولاي، فمثل زيد لا يجدي معه سوى السخرية والقسوة.
8: إذا مر قائد الحرس بإحضار زيد لرغبتنا في مقابلته وسماع شكواه.
16: أمرك يا مولاي.
8: تالله لا أجعلن منك أضحوكة ومحط سخرية بين الناس يا زيد.
17: هل أنت مصمم يا زيد على تلبية الدعوة إلى مجلس الطاغية هشام؟
18: وما الذي يخيفك يا عبد الله من تلبية لدعوته؟
17: أخشى يا حليف القرآن أن يكون بمكره وخداعه قد دبر لك مكيدة.
18: لا لا لا، أنت تعرفني يا ابن العم، لا أخشى مواجهة الظالمين ولا طغيان المستكبرين ولا مكر الماكرين ولا كيد الكائدين.
17: إذن لن أتركك تذهب بمفردك.
18: لا، فلا أريد أن تظفر مكائدهم ومكرهم بكلينا، لهذا دعنا نتحرك لمواصلة المواجهة ضد الطغيان.
17: ما هذا يا زين؟ تتحدث وكأنك تساق إلى الموت.
18: علينا جميعا أن نعلم أننا قد نصبح شهداء في صراعنا مع طغاة الأرض. إلى اللقاء يا ابن العم.
17: رافقتك السلامة يا أعلم من في الأمة.
18: اللهم إنك تعلم أني مكره مجبور، مضطر غير مختار ولا مالك لنفسي. اللهم وكفني كيدا وألبسني جبة عز لكي لا أخشع لسلطانه ولا أرهب من جنوده. اللهم وابسط لساني عليه بإعزاز الحق ونصرته كي أقول قول الحق ولا تأخذني لومة لائم ولا إذلال الجبارين. اللهم واجمع قلبي على هدايتك وأرني من إعزازك إياي ما يصغر به عندي ملكه وتذل لي نخوته. اللهم فاطرح الهيبة في قلبه وذلل لي نفسه واحبس عني كيده يا أرحم الراحمين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن هي خطة مدبرة لإذلالي.
1: مرحبا بك يا زيد، اجلس اجلس حيث ينتهي بك المجلس.
0: لا أرى مبررا لجلوسي أيها الخليفة، هي كلمة واحدة أقولها لك واقفا.
2: كلمة واحدة يا زيد، وأين التباهي بتحالفك مع القرآن؟
3: ربما أن القرآن قد ألقى تحالفه مع زيد.
1: هل حقا يا زيد قد ألقى القرآن تحالفه معك؟
0: بل تحالفي مع القرآن يمنعني من المخاطبة والرد على سفهاء مجلسك.
4: أنهان يا أمير المؤمنين ونحن في مجلسك؟
1: احتملوا بذاءة زيد هذه المرة من أجلي يا قوم، ثم إنها لا تعد إهانة من شخص هو ابن أمة. تصوروا زيد يؤمل ويرتجي الخلافة وهو ابن أمة.
0: هنا تتجلى عظمة آل بيت رسول الله، لا يفرقون بين الأمة والحرة إلا بتقوى الله.
1: أرأيتم يا أبناء الحرائر أنه لا يفرق بين الحرة والأمة؟
0: إن الأمهات لا يقعدن بالرجال عن بلوغ الغايات، ولا أعرف أحدا أحب عند الله من نبي بعثه وهو ابن أمة، وهو إسماعيل بن إبراهيم. والنبوة أعظم عند الله من الخلافة، ثم لم يمنع ذلك أن جعله الله تعالى أبا للعرب وأبا لخير النبيين محمد صلوات الله عليه وعلى آله. فلو كانت الأمهات تقصر عن بلوغ الغايات لم يبعثه الله نبيا، وما تقصيرك برجل جده رسول الله وأبوه علي ابن أبي طالب؟
1: أبلغت بك الجرأة أن تتحدث معي بهذا الأسلوب الفج؟
0: لأنك تذكرت أنني ابن أبا، وتناسيت أن جدي هو الحسين، وجد الحسين هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.
1: بحديثك هذا تدفعني إلى التصرف معك بما تستحق من العقاب يا زيد.
0: ماذا استحق من عقاب يا هشام؟
1: لولا حلمي الذي لن يطول لأذقتك حر سيفي هذا، فاخرج من مجلسي قبل أن أفقد صبري وحلمي.
0: ما كره قوم حر السيوف إلا ذل.
1: قلت لك اخرج من مجلسي.

0: كيف رأيت الخليفة قبل خروجك من مجلسه يا سيد الوزير؟
1: رأيته مهزوما مكسورا مرعوبا، حاول أن يكون أسدا أمام زيد، ولكنه كان أسدا جريحا منزوع المحارب والأنياب. وأنت يا قائد الحرس، كيف رأيته أمام زيد؟
0: يتظاهر بشموخ نسر وعلوه على قمة عالية، ولكنه ظهر كنسر مضروب في جناحيه يكاد يسقط على جيف الأرض.
1: أقصى ما يستطيع فعله مع زيد هو إغراء الناس لمحاربته وتشويه أفكاره، إما بالمال أو الجاه والمنصب أو تهديدهم بحد السيف.
0: وما رأيك أنت يا سيد الوزير في زيد وأفكاره؟
1: ليس المهم رأيي في زيد وأفكاره، الأهم هو وفائي وإخلاصي وولائي المطلق لبني أمية، وعلى رأسهم أمير المؤمنين الخليفة هشام بن عبد الملك.
0: هناك يا سيدي من يرى أن قلبك مع زيد وسيفك مع هشام.
1: ماذا تقول؟ أتحاول أن تشق العصا بيني وبين أمير المؤمنين؟
0: أرجو المعذرة يا سيدي الوزير، إنما نقلت إليك ما يقوله الناس الحاقدون عليك، وناقل الكفر ليس بكافر، وأنت تعلم يا سيدي كثرة الحاقدين والحاسدين لشخص له مركزك وجاهك الكبير وحظوتك عند أمير المؤمنين.
1: حسنا يا قائد الحرس، ما دام الأمر كما قلت فقد قبلت عذرك.
0: شكرا لك، ولا يقبل العذر إلا عاقل كريم.
1: فهيا بنا إلى مجلس الخليفة، هيا.
2: للمرة الثالثة أدعوكم يا قوم لأجعل منكم شهودا على هذا الممسوس الطامع في الخلافة، المدعو زيد بن علي. لكن في هذه المرة نفد صبري، وقد بلغ السيل الزبها، وازداد هذا المتمرد قوة وصلابة، وأصبح أنصاره في كل ولاية من ولاياتنا، ويزدادون من يوم إلى يوم عددا وعدة. لهذا قررت الخلاص من هذا المعتوه بقتله.

كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهداً مصوراً في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: السلام عليكم وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأدبي النقدي مواقف أدبية. مستمعينا الأعزاء، الولاية ويوم الولاية وعيد الغدير، اليوم الذي اكتمل فيه الدين، اليوم الذي نزلت فيه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يوم الغدير يوم إعلان تولي الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام للمؤمنين بناء على الأوامر الإلهية التي وردت في القرآن الكريم، والتي يكابر الكثير ولا ندري لماذا يكابرون ويغالطون في هذه الآية، وعندما تناقشهم يتحدثون عن كيف تورثون الإسلام. الإسلام ليس بالوراثة، فعندما ترد عليه إذا أنت لم تقبل وراثة آل بيت رسول الله فقد قبلت وراثة بني أمية، لأنه بعد استشهاد الإمام علي حكم بنو أمية وكان حكم المسلمين بالوراثة لبني أمية،

0: فأنت لم تقبل وراثة نسل رسول الله وقبلت بوراثة بني أمية. فمسألة الوراثة هذه المغالطة الكبرى، رغم أن الله سبحانه وتعالى قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فالله سبحانه وتعالى واضح في آياته. لذلك مستمعينا الأعزاء سنتوقف اليوم عند إحدى القصائد المعنية بيوم الولاية، وهي قصيدة للشاعر العزيز والزميل الشاعر عبد الكريم محمد الوشلي، وقصيدة نقش على باب المدينة. نجدد الترحيب بكم مستمعينا الأعزاء، كما نرحب بضيفنا والأديب والشاعر والناقد هائل العزيزي الذي سنقف وإياه على عتبات هذه القصيدة. مرحبا بكم أخي هائل.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ مطيع،
0: حياكم الله. بداية نتحدث عن يوم الولاية وعن القصائد التي قيلت في الغدير، في حديث الغدير تحديدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
0: اللهم صل وسلم وبارك.
1: نحن في هذا اليوم وفي هذه الحلقة بالذات نقف على موضوع مهم جدا جدا. هذا الموضوع هو موضوع الولاية، موضوع الولاية التي قال فيها الكثير من الشعراء، تحدثوا عن هذا المناسبة العظيمة، تحدثوا عن هذه المناسبة العظيمة التي هي كانت التي حدثت في غدير خم بعد عودة أثناء عودة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من الحج الذي جمع فيه الناس ورفع أقتاب الإبل، وكان الوقت هجيرا، في وقت الهجير في وقت الظهيرة، ليكون الموضوع واضح في قمة الوضوح. تحدث الكثير من الشعراء عن الإمام علي عليه السلام، وكذلك تحدثوا عن يوم الولاية سواء قديما أو حاضرا. من الشعراء الذين تحدثوا أيضا عن الإمام علي عليه السلام ليسوا شعراء مسلمين فحسب، وإنما تحدث أيضا هناك شعراء لبنانيون، وهناك شعراء
0: مسيحيون.
1: هم مسيحيون. تحدثوا عن
0: صحيح.
1: لكن نحن في هذه الحلقة يضعنا الشاعر العزيز عبد الكريم الوشلي يصل بنا أمام باب مدينة العلم في هذه الحلقة.
0: نعم
1: يصل، وعلى أعتاب هذا الباب تتجلى قصيدته التي قالها في هذه المناسبة العظيمة، تتجلى كلوحة أو كخارطة كانت تمضي بنا إلى هذا الباب، باب مدينة العلم الإمام علي عليه السلام، لأن أوصلتنا إلى هذا الباب الذي هو باب مدينة العلم، باب النجاح، باب الفلاح. وهذه القصيدة تتجاوز الإطراء إلى مقام، تتجاوز من الإطراء إلى مقام الكشف الوجداني عن جوهر شخصية الإمام علي عليه السلام.
0: دعنا نتوقف عند الأبيات، يعني بيتا بيتا أو حتى مجموعة مجموعة. نبدأ بمطلع القصيدة، يقول الشاعر: لإنسانية مثلا تبدى كمالا لا نظير له ومجدا. هنا بدأ الشاعر بمفهوم الإنسانية بشكل عام، ثم أطرها بالكمال والمجد. كيف تقرأ استهلالية الشاعر؟
1: أقرأ استهلالية الشاعر يا أستاذ مطيع. شوف، الشاعر أخذنا هنا وقال لإنسانية مثلا تبدى كمالا لا نظير له ومجدا، أي للإنسانية. هنا الشاعر وضعنا في هذه الصورة البديعة، يعني أنه يعني جرد الإمام علي من ذاته التاريخية وحوله إلى مثال أزلي، مثال المثال للإنسانية، يعني
0: الدائمة، الإنسانية الدائمة.
1: نعم. للإنسانية الدائمة، ديمومة هذه الإنسانية.
0: صحيح.
1: وشوف في كلمة، في فعل تبدأ، يعني الدراما الثامنة هنا في فعل تبدى الذي يوحي بهذا التجلي وهذا الظهور النوراني لهذا للإمام علي. هنا نتعطف للمعنى لإنسانية مثلا تبدى كمالا لا نظير له ومجدا. طبعا في ثم يقول سرت آياته في الخلق ضوءا يبدد ظلمة ويزيح رمدا. هذان البيتان، البيت الأول والبيت الثاني، يقول الإمام علي الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق.
0: نعم.
1: الشاعر هنا وكأنه يحدثنا عن هذه المقولة العظيمة للإمام علي عليه السلام. ثم حينما قال لإنسانية مثلا تبدى كمالا لا نظير له ومجدا، ثم قال سرت آياته في الخلق ضوءا يبدد ظلمة ويزيح رمدا. شوف هنا البيت الثاني، التسلسل الجميل في هذا النص. هذه الصورة الديناميكية، صورة ديناميكية ناضجة بالحياة، تتحول الآيات يعني اللي هي صفات وعلوم وهذه تتحول وكأنها نور. سرت آياته في الخلق ضوءا يبدد ظلمة ويزيح رمدا، وكأنها نور، وكأن هذا النور كائن حي، لأنه وضع وضع هنا قال يبدد ظلمة ويزيح رمدا.
0: صحيح.
1: طبعا هذا التشبيه الجميل، هذا البيت الرائع الجميل الذي كما قلنا الصورة الديناميكية الناضجة بالحياة التي ما زالت مستمرة وستظل.
0: نعم. وأيضا تأكيد الوضوح، نلاحظ هنا في هذا البيت تأكيد الوضوح، يعني قال ضوءا، الضوء يبدد ظلمة، وإذا ما تبددت الظلمة وكان هناك ضوء لكن ما زال هناك رمد على عيون أحدهم أو كذا أو غشاوة، أيضا ضوء الإمام علي يزيح هذا الرمد علشان ما يكونش عند أي حد أي حجة، كأنه كأنه يريد هذه الصورة، ليس كذلك؟
1: نعم.
0: نعم. إذا ما السائرون إلى خلاص من الإجحاف أو وضع تردى، رأوا في نهجه زادا وألفوا نموذجه إلى الإنصاف رشدا.
1: نعم. هذا يقول الشاعر، إذا ما السائرون إلى خلاص من الإجحاف أو وضع تردى، رأوا في نهجه زادا وألفوا نموذجه إلى الإنصاف رشدا. هذه الصورة، صورة هؤلاء السائرون، تمام؟ يعني إذا ما السائرون إلى خلاص، هم ليسوا في خلاص، كانوا من الإجحاف أو وضع تردى. يعني
0: من يبحث عن الخلاص من الإجحاف والرداء والتردي. نعم.
1: وكأنهم يسيرون في هذه الصحراء، في صحراء التي هي الإجحاف. نعم. والوضع المتردي، يعني يبحثون عن خلاص. الإمام علي هنا هو النهج، وكما يقول لنا الشاعر أعتقد هو النهج الذي هو حتى الزاد الذي كان نشبهه بطعام الطريق أو زاد الطريق أو نور الطريق وكل شيء.
0: صحيح.
1: يعني يوصلنا هو النموذج، هو المرشد. هذان البيتان هما دراما ملحمية، رحلة هؤلاء السائرون المضنية نحو العدالة، نحو الحق، نحو النور، وفجأة يشرك نموذج الإمام علي عليه السلام كبوصلة وخريطة الطريق. نعم.
0: صحيح. يقول بعد ذلك الشاعر عبد الكريم الوشلي، يبدأ هنا ويسميه بالاسم صراحة، علي من سواه إذا دلهمت حياة أو طغى جور وأكدى، أرومة أحمد صقلت سناه وأهدت ذكره عطرا وندى. العطر الله. والند.
1: نعم. أيوة.
0: نعم. هنا عندما يعني لماذا تأخر الشاعر في ذكر اسم الإمام علي صراحة؟ لماذا قدمه بصفاته ثم صرح باسمه هنا بعد عند البيت الخامس؟
1: أنا كما قلت لك أن الإمام في بداية هذه الحلقة على أن الشاعر عبد الكريم الوشلي هو يعني شاعر متمكن للأمانة.
0: صحيح.
1: هذه القصيدة عجبتني، هو وضعنا مضى بنا عبر خارطة، هذه الخارطة إلى أن وقف بنا أمام مدينة الإلز الذي هو الإمام علي.
0: صحيح.
1: يعني دائما تأخير الاسم في الشعر العربي أو في الكتابات أو حتى في الصيغة الخبرية، يعني يأتي يأتي ليشد أولا بالأبيات السابقة، شدنا بالأبيات السابقة ووضح لنا هذا الملامح، ثم وصل بنا إلى باب مدينة العلم الإمام علي عليه السلام. علي من سواه إذا تلهمت حياة أو طغى جور وأكدى، أرومة أحمد ثقلت سناه وأهدت ذكره عطرا وندى. يعني الصورة الشعرية كما يتفجر الماء، كما يتفجر الماء
0: الله.
1: يعني هنا الشاعر وضعنا أمام انفجار لهذا الاسم كما يتفجر الماء. اسم الإمام علي هنا حتى كصرخة استفهام في وجه الظلام. يعني الدراما هنا دراما الفرادة أو الإنفرادية المطلقة، لأن هذا الإمام علي هو رمز، هذا الإمام علي هو علم من علام الهدى، وهو الكل عاجز وهو وحده الفاعل هنا.
0: صحيح.
1: من كنت مولاه، من كنت مولاه، فهذا علي مولاه.
0: نعم.
1: اللهم والي من والاه
0: وعادي من عاداه،
1: وعادي من عاداه.
0: نعم.
1: انصر من نصره واخذل من خذله. ثم تنفرج الصورة فجأة إلى أصل طيب، أرومة أحمد، يعني أرومة، يعني أرومة أحمد ثقلت ثناه، يعني كيميائية نورانية تحول هذا الذكر إلى عطر كوني، عطر كوني ما زال وسيستمر إلى يوم القيامة.
0: نعم.
1: هذه الدراما التي تحول المادي إلى النوراني، اللي هو الصقل، انبعاث الأريج.
0: يا سلام. يعني
1: نعم.
0: هو الكرار في يده استقرت، هو الكرار في يده استقرت خيوط الحق يردع ما استبدى، وأزرى بالبرية من ضلال وبهتان وفعل جيء إدا. طبعا أيوة البيت. نلاحظ أخي هائل اللغة، اللغة المستخدمة في هذه القصيدة، وكأننا أمام الشعر الجاهلي الذي هو الذي يستخدم اللغة الرائعة والراقية. عندما نقول الشعر الجاهلي ليس تقليلا، لأنه أرقى مستويات الشعر كان في العهد الجاهلي للأمانة،
1: في العصر الجاهلي، ولذلك جاء القرآن كمعجزة.
0: صحيح.
1: لأنه كان عصر البلاغة، عصر الشعر، عصر البيان.
0: صحيح.
1: أنا أيضا لاحظت أن هذه الاقتباسات المضيئة حتى مفردات قرآنية موجودة داخلها.
0: صحيح صحيح. نعم. أنا أقصد اللغة الشعرية، لكن المفردات هي بالتأكيد مفردات قرآنية.
1: اللغة جزيلة جدا.
0: نعم.
1: ومسبوكة سبكا جميلا. الشاعر الأستاذ عبد الكريم الوسلي هو يعني متمكن بما تعنيه الكلمة، وهو لغوي حفيظ.
0: صحيح.
1: وأيضا شاعر مجيد. طبعا هنا حينما قال، نوضح للأخوة المستمعين، هو الكرار في يده استقرت خيوط الحق
0: يردع ما استبد. نعم.
1: وأزرى بالبرية من ضلال وبهتان وفعل جيئة إدى. قد يلتفت هذا المعنى على المستمع.
0: أيوة.
1: نوضحه حسب قراءة.
0: أيوة صحيح.
1: هذه القراءة المتواضعة.
0: نعم.
1: يعني هو الكرار هنا صورة طولية الحالة حينما نفكك البيت، هو الكرار. ثم تأتي بعده في يده استقرت خيوط الحق يردع ما استبد، يعني
0: يردع ما استبد ويردع ما أزرى. هو
1: الله.
0: أيوة.
1: نعم.
0: صحيح.
1: ما استبد وأزرى بالبرية من ضلال وبهتان وفعل جيء إدى، وكأن
0: نعم.
1: البيتان وكأن البيتين هما بيت واحد.
0: صحيح.
1: تمام. ولكن هو أراد للتوضيح هذا ليس عيبا، وإنما هذا أيضا من دليل على تمكن الشاعر وأيضا على قوة القصيدة.
0: صحيح.
1: طبعا هو وضحنا بهذا
0: صحيح.
1: الموضوع.
0: نعم. طيب هنا في هذا البيت يقول: أبا الحسنين والنورين حاشا يضاهى القدر قدركم وبعدا. هنا نلاحظ الالتفات عندما يتحدث عن الإمام علي بالضمير الغائب بالوصف عنه، ثم في هذا البيت يلتفت ويخاطب الإمام علي وكأنه يخاطب أهل الكساء، الحسنين أيضا يعني معا: أبا الحسنين والنورين حاشا يضاهى القدر قدركم وبعد الالتفات هنا من الحديث عن الغائب إلى مخاطبة المعني الله مباشرة.
1: الله وصل إلى الباب هنا يريد أن يفتح الباب. هنا وقف أمام باب مدينة أبا الحسنين والنورين، حاشا يضاهى القدر، قدركم وبعد لمن أقلى
0: كساء من إله
1: مع الزهراء لمكم ومهدا.
0: نعم،
1: يعني هنا ومهدا طبعا تأتي بعد كساء، يعني معطوفة على كساء، لمن أقلى كساء.
0: نعم، لمن أقلى كساء من إله مع الزهراء ضمكم ومهدا، ضمكم الكساء، ضمكم الله كساء ومهدا.
1: الله، صحيح. نعم، هذا معرض التوضيح.
0: نعم،
1: هنا الانتقال من الحديث عن صفات الإمام علي، عن قداسة الإمام علي، عن أهمية هذه الولاية، عاد الشاعر ليناديه بأعظم كناه أبا الحسنين.
0: نعم،
1: أبا الحسنين سيد شباب أهل الجنة.
0: نعم،
1: أعظم ما نودي به الإمام علي.
0: صحيح.
1: ثم يقسم بحاشا. هنا الإقسام يدل على تعذر المضاهاة، يعني ما
0: صحيح. يا سلام يا سلام.
1: نعم، الصورة مشهد الكساء هنا يقول هنا ثوب إلهي، تمام.
0: صحيح.
1: يعني يظلل النبي والزهراء وعليا والحسنين. الدراما هنا دراما تعتبر دراما الاختيار الإلهي، القرب المطلق، مشهد الضم يوحي بالأمان والحب، والمهد يوحي بالتطهير، التربية.
0: نعم الصحية. نعم، فقط نعم. فقط للتوضيح، أهل الكساء الرسول صلوات الله عليه وعلى آله جمع عليا والزهراء والحسنين وضمهم بالكساء وقال هؤلاء أهل بيتي، ولذلك
1: الله.
0: نقول أهل الكساء.
1: نعم،
0: يعني بناء على أوامر الله سبحانه وتعالى. دعم، تفضل أخي.
1: ثم أسلوب القسم حاجة، هذا لتوكيد التنزيه المطلق، يعني مش تنزيه تنزيه تمام. استفهام ثم الاستفهام لمن، هذا يحمل معنى التقرير والحصر طبعا، الدلالة على أن الكساء لم يكن لأحد غيرهم.
0: صحيح.
1: أقلى كساء من إله، من هنا ابتدائية، وكأن الكساء يعني هذا من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم،
1: هذا كأنه يريد أن يقول لنا، أو وهو صح الواضح أنه هذا هو الاختيار الإلهي.
0: نعم،
1: وهذا هو الامتداد الإلهي.
0: نعم،
1: طبعا أنا أقول لك في أن هذين البيتين فيهما انزياح. هذا الانزياح هو تحول الكساء من مجرد قطعة قماش إلى حقيقة، إلى حقيقة تفيض نورا شرفا يعني. وبعدين لما قال الشاعر، شوف هنا في تقديم كساء على الفاعل لتعظيم شأنه.
0: الله.
1: لتعظيم شأنه. نعم.
0: طيب، ما زال أيضا ما زال في وصف مشهد الكساء، مشهد الحديث يعني في وقت الحديث أهل الكساء، بحجر المصطفى قد عز عرشا لأغلى المكرمات علا ومبدا. بحجر المصطفى قد عز عرشا لأغلى المكرمات علا ومبدا، هنا استكمال لمشهدية الكساء.
1: نعم.
0: ثم يقول ببابك قد أنخت رحال حرفي وأنت الباب للعلم المفدى. نعم، طبعا هنا نتوقف عند جزئية البعض من يتحدث ويريدون الإغال في الضغينة فقط. أنتم تفضلون علي بن أبي طالب عن رسول الله صلوات الله عليه وسلم، هكذا تفضلون علي عن، لماذا هذه الـ يعني كيف نرد عليهم بمشهدية الكساء وأن الرسول هو الأصل وهو الأساس، وما علي إلا بضعة إلا جزء من الرسول صلوات الله عليه وعلى آله.
1: لنعود إلى إلى إلى البيت، بحجر المصطفى قد عز عرشا لأغلى المكرمات علا ومبدأ. هنا وكأن الشاعر يتحدث في هذه الصورة البديعة عن طفولة الإمام علي عليه السلام.
0: الله.
1: حيث حجر النبي تمام هو العرش.
0: يا يعني سلام،
1: يعني هذه دراما عكسية.
0: وأيضا تأكيد على أن النبي هو الأصل اللي بيزايد علينا، إحنا لا يمكن أن نتحدث عن الإمام.
1: نعم،
0: علي.
1: نعم.
0: ولا نتحدث عن الأصل. صحيح.
1: نعم، وإذا تحدثنا نقديا أستاذ مطيع، دراما عكسية. هذا الطفل في حجر نبي، لكن الشاعر قلب المعايير.
0: يا سلام.
1: ليس حجرا، يقول لنا الشاعر ليس حجرا عاديا بل عرش ملك.
0: الله.
1: يعني عرش تكليف من الله سبحانه
0: صحيح.
1: وتعالى.
0: صحيح. جميل.
1: والتنسئة فيه هي أصل، لما قال لأغلى المكرمات
0: علن.
1: نعم،
0: علن ومبدأ. نعم. ثم يعود إلى باب مدينة العلم، ببابك قد أنخت رحال حرفي وأنت الباب للعلم المفدى.
1: الله.
0: مدائنه بطاها قد ترامت محيطات زكت جزرا ومدى. هنا يتحدث عن مدينة العلم، مدينة علم رسول الله، وليس فقط عن الباب.
1: نعم. طبعا يتحول هو ببابك قد أنخت، الشاعر لحاله تحول إلى قافلة أدبية.
0: صحيح صحيح. الله.
1: القافلة العدبية. نعم.
0: يا سلام.
1: ببابك قد أنقت رحال حرفي وأنت الباب للعلم المفدى. الله الله.
0: يا سلام.
1: باب إلى باب، يعني أنا باب الباب الآن.
0: أيوة أيوة. جميلة الصورة.
1: مدائنه بطاها قد ترامت محيطات زكت جسرا ومدى. يعني هذا الشعر حينما حول نفسه إلى قافلة عدبية وهو ينوخ جمال كلماته عند باب مدينة العلم. هذا الباب هو الإمام نفسه، الإمام علي عليه السلام، إسنادا للحديث النبوي الذي تفضلت أنت وذكرته في بداية الحلقة. تتحول، يعني تنفجر هذه الصورة المدهشة، يعني علوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتحول إلى مدن شاسعة مترامية، تتحول إلى الأخرى إلى محيطات عظيمة. هذه الدراما اتساع رهيب ومذهل للعلم.
0: الله. أنا ما حيلتي، أنا ما حيلتي، إن جزت قدري وخاتلني الرجا هزلا وجدا، سوى حبي إمام هدى وتقوى إليه هفى الفؤاد جوا ووجدا. هنا يبدأ بالتغزل الصريح للإمام علي، وحتى تغزل متأدب، أنني ربما أني تجاوزت قدري، لكن لأن مقام من أحبه عظيم. تفضل.
1: الله الله. هذا البيت ولا البيت الذي يلي، أنا ما حيلتي إن جزت قدري وخاتلني الرجاء هزلا وجدا، سوى حبي إمام هدى وتقوى إليه هفى الفؤاد جوا ووجدا. أعتقد أنه أيضا الأبيات التي تلي، وقد قيل الهوى يا سيدي
0: صانع الإعجاز إن، إن بالصدق مدى، وقد قيل الهوى يا سيدي صانع، لا أدري كيف، بالتأكيد أنه ليس فيها زحف.
1: نعم.
0: وقد قيل الهوى يا سيدي صانع الإعجاز إن بالصدق مدى، هكذا. نعم، صانع الإعجاز.
1: نعم، هو صانع، هو
0: أيوة صانع الإعجاز. نعم
1: نعم. وقد قيل الهوى يا سيدي صانع الإعجاز إن بالصدق مدى، فعذرا إن تعطر في لساني كتلميذ لدرس المستعد. الأربع الأبيات يعني يقف الشاعر معتذرا. تمام. أنا ما حيلتي إن جزت قدري، هذا الانعطاف الحميمية، الشاعر يعود إلى ضعفه البشري، ضعفه كإنسان، صورته هو تجاوز قدره ويعتذر، والرجاء يخاتله أي يغافله. مرة بالهزل ومرة بالجد. مرة بالهزل ومرة بالجد. هذه الدراما داخلية بين وعي الشاعر بعجزه وطموحه الذي يدفعه للمدح، ثم يأتي الحل، القلب الذي يهفو، يعني يقول أن القلب الذي يهفو تلقائيا هو صورة القلب وهو يطير، هفى شوقا.
0: صحيح.
1: وحزنا لطيفا جوا وعشقا لاذعا ووجدا.
0: نعم.
1: تمام.
0: نعم. طيب، نصل هنا إلى البيتين الأخيرين بعد أن قال فعذرا إن تعثر بلساني كتلميذ لدرس ما استعد، أيا من ذكره عطر الحكايا وخيبر بعضه الألق المندى، لدين الله قد بذل الغوالي وأوفى دينه عدا ونقدا. يعني خلاصة للقصيدة وقراءة عامة، ربما نقرأ وإياك أخي هايل هذه الأبيات الختامية.
1: هذا الختام ينادي الشاعر، ينادي المنادى بوصفين. تمام. أيا من ذكره عطر الحكاية وخيبر بعضه العلق المندى، لدين الله قد بذل الغوالي وأوفى دينه عدا ونقدا.
0: نعم.
1: طبعا ينادي المنادى الذي هو بوصف الأول جمالي، وهذا الوصف الجمالي هو وصف جمالي عطري يعني عطري يعني دائم، والثاني تاريخي.
0: أيه. تاريخي بالفعل.
1: خيبر تاريخ، تمام. صورة خيبر وقد تحولت إلى بعضه الألف المندى، أي نور يتساقط ندى. هذا دراما تحويل العنف إلى جمال.
0: الله الله، يا سلام يا سلام، صحيح. نعم. طبعا وخيبر هنا كما وصفتها أنت بتوصيف جميل، أنه المشهد القتالي، القتال والحرب، أصبح شيئا جماليا. لكن للتذكير فقط، الرسول صلى الله عليه وعلى آله قال: غدا يحمل الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وكان الغد الإمام علي من حمل راية خيبر، وفتح خيبر راية المسلمين، وفتح خيبر بعد أن عجز من جاءوا قبله. التصوير الجمالي هذا الذي قدمت به معركة خيبر، أو قدم به الشاعر معركة خيبر، يقول أن خيبر بعض من ألق، يعني البعض الألق للإمام علي.
1: الله الله.
0: نعم.
1: طبعا زي ما تقول هذا الختام يوازن بين الجمال والقوة.
0: الله صحيح.
1: المعنى الظاهر ذكره طيب، وخيبر دليل على قوته وإخلاصه لله والتسليم لمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن أن يريد أن يقول لنا الشاعر أن أفعال الإمام علي سواء في خيبر هي ليست ذكريات دموية يعني، بل
0: صح.
1: هي طاقات نور وجمال سائل إلى حد الآن،
0: صحيح.
1: ودينه مع الله ليس يعني هو وفاء حينما وضحى بالغالي والنفيس.
0: نعم.
1: بلا تأخير ولا نقصان.
0: نعم. عدا ونقدا اختتم. نعم. الشاعر قال: نعم. أوفى دينه عدا ونقدا.
1: يعني نعم.
0: هذه عبارة أنه ما نقص ولا قرش زي ما يقولوا.
1: نعم. هذا نعم. ومهما قيل يا أستاذ مطيع وأنت والأخوة المستمعين، مهما قيل في الإمام علي عليه السلام، فلن يوفيه الشعراء شيئا من إلا لن يوفيه لا شاعر ولا كاتب ولا،
0: صحيح.
1: إلا باتباع الإمام علي. الإمام علي شخصية عظيمة، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني كان يجعل الإمام علي كما هو معروف للجميع بمنزلة هارون
0: من موسى
1: إلا أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هنا قد وصلنا إلى الختام أخي هائل. أنا أشكرك كثيرا الأديب والشاعر والناقد هائل عزيزي، وقد توقفت بنا عند قصيدة نقش على باب المدينة للشاعر عبد الكريم محمد الوشلي. شكرا جزيلا لك أخي هائل. كما نشكركم مستمعينا الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة. بإذن الله لنا موعد قادم في حلقة قادمة، انتظرونا. إلى ذلكم الحين، دمتم في أمان الله.
2: مواقف أدبية.
3: مواقف أدبية.
4: مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه. إخراج
5: إذاعة صنعاء
6: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
7: جزيرة الأحلام،
8: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
9: أنتم نفسك يا عنترة فاستعد للحرب والقتال.
10: ما الخطو يا شيبور؟
11: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
10: ما بال حذيفة يا شيبور؟
11: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
12: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
5: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
13: كمن تعجبك الفشر قوي قوي
14: ألا يا سيلاه،
5: وتقدم لكم
13: باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
14: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
15: البيت المرء والحباب.
16: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
13: من الإرشيف.
17: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
13: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
18: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
19: ولمدة نصف ساعة.
13: من الإرشيف.
20: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
13: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
21: فالحين ما قال مجلس الأمن.
22: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
21: وأمريكا
22: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء. سلام الله على كل المستمعين والمتابعين، وتحية لصناع الإعلام الراحلين والحاليين والقادمين في مسيرة العطاء والتألق والإبداع.
7: أيها الطيبون المتطيبون الفرحون المستبشرون،
8: أيها المستمعون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: تحية مباركة وطيبة نزفها إلى مسامعكم سامعين الأعزاء عبر الأثير، يحملها نسيم عاطر، وما أجملها من تحية، إنها
10: سلام من الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
11: سيدتي أنستي سادتي، نحييكم ونستأنف إرسالنا معكم على نفس الموجة العاملة، فأهلا ومرحبا مع بداية بث مواد برامجنا والتي نرجو لكم معها أسعد الأوقات وأطيبها.
6: ومن الإرشيف اخترنا لكم
12: رحلة
13: على كف الحروف.
8: أصدقائنا المستمعين، هذه رحلة جديدة ممتعة على كف الحروف، بكل الحب نرحب بكم. حماسنا متقد للقاء حروف أبجديتنا التي لا نمل منها ولا تمل هي أيضا منا.
13: أنا حرف السين، هل أدلكم على السعادة؟
8: أهلا بك. فعلا الكل بدون استثناء على هذه الأرض يبحث عن السعادة.
13: ما الهدف واحد بلا شك، والاختلاف كل الاختلاف في أساليب البحث من ناحية، ومن ناحية أخرى في تحديد هوية مصدر هذه السعادة.
8: صح،
13: البعض منكم يراها في المال
8: فيسعى إليه أحيانا مما يدخله في دائرة الشقاء بدل السعادة،
13: والبعض الآخر يراها في الشهرة
8: ولها ضريبتها التي تنقص وتنغص السعادة،
13: وهناك من يراها في الجاه والسلطة،
8: هذه لها أيضا ضريبة أحيانا تكون غالية الثمن،
13: وآخرون لا تكتمل سعادتهم إلا بهذه الأشياء مجتمعة.
8: أن لهم ذلك؟
13: ليس ذلك فحسب، فهناك مئات المصادر الأخرى، بل الآلاف بحسب تقديرات البشر، مما يصعب معه حصرها. وكمسلمين ذوي موروث ديني وأخلاقي وحضاري، لدينا من التعريفات التي تنير الدرب، مما يساعدنا إلى أبعد الحدود على تقصير الطريق المؤدي إلى الهدف المنشود.

0: واضح يا حرف السين، فهذا كلام بالفعل مهم.
1: الكنز في الطاعة، والغنى في القناعة، والسعيد السعيد من التزم طريق الرشاد، وأمن من شره العباد، وأسهم في بناء البلاد.
0: تلكم بداية الطريق واضحة في مفهوم عام، ومن أهم التفاصيل إنصاف الناس للناس.
1: إن الله يحب المنصفين والبارين،
0: والبر الذي يدعى المسلمون إلى أن يعاملوا به الآخرين ما لم يقاتلوهم أو يظلموهم، له معنى شامل وواضح في إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل:
1: يا رسول الله، أمرتنا بالبر ببعضنا، فما هو البر يا رسول الله عليك الصلاة والسلام؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق.

0: وتتواصل الرحلة في تناسق بديع بين الحروف المتناثرة ولكن بانتظام، ويمد لنا حرف الحاء كفه لنقرأ معا بعض الحكم من الغرب والشرق. بمن ستبدأ يا حرف الحاء؟
1: بالفيلسوف نيتشه، إنه يتقدم مسرعا ليفيد الجميع بحكمته.
0: كلنا آذان صاغية،
1: لكنك ستشاركينني في قراءة ما كتب على كفي من الحكم.
0: إذن لنبدأ.
1: إذا أردتم بلوغ الذرة فتسلقوها بأرجلكم ولا تطلبوا أن تحملوا إليها حملا على ظهور الغير ورؤوسهم.
0: ليحذر الرجل المرأة عندما يستولي عليها الحب، فهي تضحي بكل شيء في سبيل حبها.
1: إن من يملك القليل من حطام الدنيا لا يناله إلا اليسير من تحكم المتسلطين.
0: نكتفي بهذا القدر القليل في العدد الثمين في المعنى. ماذا لديك من عالمنا العربي؟
1: حكمة لأحمد شوقي، من حكمه المنثورة والتي يكاد يعادل بها الكنز الثمين الذي خلفه من شعره الخالد.
0: إذن هات لنقرأ.
1: دود الحرير جاهل، لقد صنع للناس خير ما لبسوه ثم هلك، فما تركوا له مما صنع كفنا.
0: والنحل حكيم، طعم من كل الثمر والزهر ثم أطعم الناس بعض ما في جوفه.
1: التأمين على الحياة هو رهان بين المؤمن وشركة التأمين على أنه سيموت قبل الميعاد الذي تحدده الشركة لوفاته.
0: الدكتاتور هو الحاكم الذي يبدو أنه حائز على ثقة الأمة وتأييد الرأي العام حتى قبل سقوطه بدقائق. إنها حكم نجد فيها عمق الفكرة وبراعة التعبير. شكرا للجميع، ولك حرف الحاء على اختيارك، ونحاول أن نعاود الكرة معك ثانية في محطة قادمة من رحلاتنا المستمرة.
1: هل أدلك على أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى؟
0: من أنت؟
1: أنا حرف الألف.
0: أهلا بك، ودلني على من هو أحب الناس إلى الله، وأنا بدوري سأدلك على من هو أحب الناس إلى الناس.
1: متفقون.
0: إذن ابدأ أنت.
1: أحب الناس إلى الله عز وجل من سأله واستغنى به عن غيره.
0: وأبغضهم؟
1: من استغنى عنه تعالى وسأل غيره.
0: أما أحب الناس إلى الناس من استغنى عن الناس.
1: وأبغضهم؟
0: أبغض الناس إلى الناس من احتاج إلى الناس وسألهم.
1: أنا الألف. تزين بي في البداية كلمات تحمل معان عظيمة.
0: مثل ماذا؟
1: العلم، الأدب، الأخلاق.
0: هل لك أن تعطينا شيئا مما دار من نقاش حول هذه القيم العظيمة؟
1: العلم مصباح النفس، ينفي عنها ظلمة الجهل، فإذا أمكنك أن تضيف إلى مصباحك مصباح غيرك فافعل.
0: أفلاطون قائل هذه العبارة.
1: نعم،
0: اسمع ماذا يقول فورستر عن العلم أو التعليم.
1: نعم،
0: التعليم لا يمكن أن يجعل من كل واحد من أبنائنا زعيما، لكننا نعرف بفضله أي زعيم هذا الذي يجب أن نلتف حوله.
1: واسمعي أيضا عبد الله ابن المقفع الذي يقول: إذا أكرمك الناس لمال أو سلطان فلا يعجبنك ذلك، فإن زوال الكرامة بزوالهما، ولكن ليعجبك إن أكرموك لدين أو أدب.
0: ذكرني هذا بسؤال وجهه رجل لبرنارد شو فقال له:
1: إن لي 7 أولاد، 6 منهم يريدون أن يكونوا أدباء، والسابع يريد أن يكون صانعا.
0: فقال شو ضاحكا:
1: ولكن هل من العدل أن يصبح واحد من أولادك مكلفا بإعالة إخوته الستة؟ ولكن رغم كل ما قيل عن فضل المال، إذا استخدم في وجوه الخير فإن العلم يبقى هو المصباح الحقيقي لرقي الإنسان وثرائه.
0: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده ماله، ومن لا عنده ماله فعنه الناس قد مالوا.
1: تلكم عبارة لا تبحث عن الطباق والجناس.
0: فعلا، إنما عن حكم المال في رأي بعض الناس.
1: إذا كان ذلكم رأي عنوانه المال والميول إلى صاحبه، إذن خذي مني هذه الزهرة قبل الذبول. خليلي، إن المال ليس بنافع إذا لم ينل منه أخ وصديق، وكنت إذا ضاقت علي محلة تيممت أخرى ما علي مضيق، وما خاب بين الله والناس عاجل له في التقى أو في المحامد سوق، وما ضاق فضل الله عن متعفف ولكن أخلاق الرجال تضيق.
0: معك حق، فالمال وسيلة وليست غاية، وفضل الله على الجميع يكفيهم كثيرا، لكن الأخلاق والأدب والعلم هم الثروة الحقيقية للإنسان العاقل. شكرا حرف الألف على هذه الجولة الممتعة، ولنا معك وقفة أخرى في محطات قادمة. إلى اللقاء.
1: أنا حرف الراء، هل تأتين معي في رحلة؟
0: نحن من نقوم بالرحلة ونفتش بين الأكوف.
1: لا ضير إن كانت رحلة داخل رحلة.
0: ماذا تقصد يا حرف الراء؟
1: أقصد أن أصحبكم في رحلة في عقول الرجال.
0: الله، جميل هذا التعبير.
1: والأجمل ما سنجده في هذه الرحلة، هيا بنا.
0: هيا.
1: بلوت رعيتي بالكرم وبالسيف، فكان الكرم فيها أنجع.
0: ذلكم هو المأمون.
1: إن السعادة في الحكمة، ولا سعيد في الدنيا إلا العاقل الحكيم.
0: وهذا أرسطو، وما هي الحكمة من وجهة نظر شكسبير؟
1: الصدق أن تتكلم بما تعتقد، وليكن كلامك مطابقا لما في نفسك.
0: وما دخل ذلك بالسعادة؟
1: لأن الكذابين آثمون، وأولئك الذين يعشعش الإثم في نفوسهم يتخيلون أن كل عين ترى ما بداخلهم.
0: ننتقل إلى عقل مفكر آخر، من هو؟
1: إنه تينيسون.
0: لنسأله عن الكذبة والربع كذبة والنصف كذبة.
1: الكذبة هي نصف الحقيقة، وهي أشد أنواع الكذب سوادا.
0: والربع كذبة؟
1: اسألي مدام جيردران.
0: سألناها فيما طالعناه من نتاجها، فقالت ذلكم هو الادعاء، وهو أخطر أنواع الكذب، إذ نفقد به مناعتنا ونصبح هدفا للسخرية.
1: الكذب يؤدي إلى الفجور، والفجور يؤدي إلى النار، لكن الصدق يؤدي إلى البر، والبر يؤدي إلى الجنة.
0: وللأسف الشديد، لو فحصنا حال المجتمعات الإسلامية في عصرنا لوجدنا أنها تعاني من مرض عضال أحبط كثيرا من أعمالها وأهدر جهودها، منشأه فيروس الكذب.
1: يقول رسول صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا.
0: ما أيسر أن نكون من الصديقين بتحرين قول الصدق، وما أعظم أن نكون كذلك. اللهم اجعلنا من الصديقين، وجنبنا الكذب وأهله يا كريم.

0: أنا حرف الكاف، لقد استمعت إلى ذلك الحوار عن الكذب، ولي إضافة بسيطة. إن علاج الكذب تبدأ مع تربيتنا وتنشئتنا لأطفالنا، لأن طفل اليوم هو رجل الغد، ولا بد أن نراجع أساليبنا العامة في معاملة الطفل، ولا بد من التعرف على دوافع كذبه إن اتجه إلى ذلك وتحديدها حتى يمكن إزالتها.
1: أيضا على الوالدين مسؤولية في العمل على الفصل بين الطفل وبين الكذب، إذ يجب أن يكونا المثل والقدوة في قول الصدق. وخلال مشوار حالم وباحث عن القديم الممتع والجديد المبهر، ارتمت نواظرنا على حرف العين مجسما في عين، ولكن في حاسة العين. أهلا حرف العين، ماذا لديك عن هذه الحاسة التي تنطق وتغني أحيانا عن لغة الكلام؟
0: أولى الأدب العربي حاسة العين اهتماما كبيرا، فالعين وهي عضو الإبصار للإنسان وغيره من الحيوان ورد ذكرها في جميع فنون الأدب العربي وآثاره،
1: كما ورد ذكرها في القرآن الكريم، وارتبطت بالحكمة والتصوف والفقه والشريعة والعلوم علاوة على القصص. ففي الحديث الشريف:
0: عينان لا تمسهما النار، عين بكت في جوف الليل من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وفي القرآن الكريم: فكلي واشربي وقري عينا.
1: وفي الأدب يشير ابن حزم في كتابه طوق الحمامة إلى العين بقوله:
0: والعين باب النفس، وهي المنقبة عن سرائرها والمعبرة لضمائرها والمعربة عن بواطنها.
1: وهذا شاعر يقول:
0: سأبعد عن دواعي الحب، إني رأيت الحزم من صفة الرشيد، رأيت الحب أوله التصدي بعينيك من أزاهير الخدود.
1: وتحط بنا الرحلة في معية حرف الخاء وهذا الخبر العلمي: الزنك مهم لصحة الإنسان. تقدر الكمية التي يحتاجها جسم الإنسان من الزنك 15 ميلي جرام في اليوم، ويمكن الحصول على هذه الكمية في الخضروات والجذور واللحم الأحمر الطازج، كذلك الأكباد والكلى تمد الجسم بمزيد من الزنك الذي يسهل امتصاصه. فعلى ضآلة المقدار الذي يتطلبه الجسم من الزنك، فإن حاجته لهذا الملح المعدني حاجة حيوية لابد من استيفائها. عرف ذلك كثير من الشعوب القديمة، وعرفه بخاصة المصريون، وقد اعتمدوا على الزنك في إعداد الكثير من محاليل التطهير والتعقيم التي استعملوها في حياتهم اليومية وطقوسهم الدينية. ومهما يكون من أمر، فإن الحفاظ على مستوى الزنك في الدم يعني الحفاظ على صحة السوية، فلو نقص مقدار ما يحتويه الجسم من الزنك لترتب على ذلك النقص الإصابة بعلل كثيرة تتناسب خطورتها وكمية الزنك الناقصة. وقد يؤدي نقصان الزنك في حالات خاصة أو نادرة إلى العنف في السلوك، وقد ينتهي بصاحبه إلى الإجرام. مع تمنيتنا دوما لكم بالصحة والسلامة. يصر حرف الطاء أن يهديكم هذه الطرفة كي تترككم الحروف والابتسامة مرسومة على الشفاء. قال رجل لزوجة صديقه المتوفى: كان زوجك من أعز أصدقائي، فأرجو أن تعطيني شيئا من تركته أحتفظ به كتذكار صداقة عندي. فقالت الزوجة: للأسف المرحوم مات مفلسا ولم يترك من ميراثه شيئا غيري. رحلة
0: على كف الحروف.
1: يرسم خط الرحلة
0: عايدة سليمان الشرجبي.
1: يصحبكم خلالها عقيل السريمي.
0: وتبدأ الرحلة على كف الحروف،
1: والدليل عصام أحمد النوبي.
0: Thank you.
2: من الأرشيف.
3: إذاعة صنعاء منارة للوعي، والأثير الحي في قلوب أوفى المتابعين وأغلى المستمعين.
2: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
4: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
2: من الإرشيف،
5: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، جاء بالحق من عنده، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج أشيرا ولا مطرا ولا مفسدا ولا ضالا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة أبي وجدي.
0: بعطر النبوة ودلالة الوحي وبركات الكوثر، كانت وما زالت أعظم الثورات لأكرم الأحرار في وجه أعتى الطغاة الأشرار.
1: استعدوا للبلاء، واعلموا أن الله تعالى حافظه، وسينجيكم من شر العداء، ويجعل عاقبة أمركم إلى خير، ويعذب عدوكم بأنواع العذاب، ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تشكروا ولا تقولوا ما ينقص من قبل. أستودعكم.
0: ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الكرام في هذه الحلقات الخاصة بذكرى ثورة عاشوراء، ثورة الإمام الحسين عليه السلام. هذه الحلقة سنعالج فيها، الحلقة الأولى سنعالج فيها لماذا نحيي ذكرى عاشوراء. سنحاول الإجابة عن هذا السؤال، وكذلك كيف يجب أن نحيي هذه الذكرى. بالنسبة للسؤال الأول، لماذا نحيي ذكرى عاشوراء؟ نحن بفضل الله عز وجل اليمنيين وكذلك الأحرار وأتباع شيعة وأتباع أهل البيت ومدرسة أهل البيت عليهم السلام، نحيي ذكرى هذه الذكرى، ذكرى ثورة عاشوراء وذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام وكذلك

الإمام الحسين مفاد ثورته، خلاصة ثورته، أنه لا ولاية ليزيد ولا لأمثال يزيد في كل عصر وفي كل زمان وفي كل مكان. ثانيا، لأنه تم ترسيخ الإنقلاب مكتمل الأركان على الإسلام وعلى أهم قيمه ومبادئه وأسسه الحيوية والقوية والفاعلة، تم هذا في العهد الأموي. صحيح أنه حصل بداية الإنقلاب في السقيفة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن تم اكتمال هذا الإنقلاب على الإسلام وعلى أهم قيمه ومبادئه وأسسه الحيوية والفاعلة والقوية في العهد الأموي، لا سيما وقد تحالف بنو أمية الذين بيدهم السلطة وبيدهم الثروة مع فئة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، كما سنشرح ذلك لاحقا في حلقات قادمة. سنشرح هذا التحالف وما هي مؤشرات هذا التحالف. تآمروا جميعا هاتان الفئتان، بنو أمية من جانب والأهل الكتاب من جانب آخر، وأنتجوا حالة تخريبية خطيرة من التحريف والانحراف في الواقع الديني والثقافي والفكري للأمة. وجاءت الأجيال من بعدهم فجعلت تلك الانحرافات، جعلتها دينا تدين الله عز وجل به، فأنتجت واقعا سيئا امتد لمئات السنين. هذا الواقع الذي نعيشه اليوم والذي نراه في واقعنا العربي والإسلامي هو امتداد لما كان عليه بنو أمية وحالة الانحراف التي وقعوا فيها، والتحريف، التحريف الذي برروا به مسألة الانحراف التي وقعوا فيها والتي لم يكن يعني كانوا عليها. فعندما نحيي ثورة الإمام الحسين عليه السلام هو أننا نسحب هذه الخلفية الخطيرة من وعي المسلمين، لأننا بحاجة إلى تصحيح واقع المسلمين، ولن يكون هناك تصحيح لواقع المسلمين إلا بعد أن يكون هناك تصحيح لثقافة المسلمين ولوعي المسلمين، لأن بناء على تلك الثقافة ينبني الواقع ويتحرك الواقع. أيضا ثالثا، نحيي ذكرى الإمام الحسين عليه السلام وقيمه وثورته لكي نحيي الحسين عليه السلام في نفوسنا، لكي نوقظ الحسين ونوقظ ضمائره وتضحياته وجهاده وعلمه ومنهجه الثوري في أنفسنا أولا، في أسرنا، في مجتمعاتنا، في مدننا، في قرانا، في واقعنا، في دولتنا، في مجتمعاتنا. وعندئذ أيضا في نفس التوقيت نميت يزيد ونميت النزعة اليزيدية التي قد تعتور أحدنا، نميت يزيد ومنهجه وفساده وانحرافه وظلمه أولا في أنفسنا، ثم في أسرنا ومجتمعنا وأمتنا وواقعنا المعاصر. ومن هنا تبرز أهمية إحياء مناسبة الإمام الحسين وثورة الإمام الحسين عليه السلام. رابعا، نتذكر الإمام الحسين لكي كما قلنا يحيى الحسين في قلوبنا ويستيقظ في ضمائرنا وعقولنا وأفكارنا، فنستطيع أن نشاهد وأن نبصر بعين البصيرة الحسين اليمني المظلوم، والحسين الفلسطيني المظلوم، والحسين العراقي المظلوم، والحسين الأفغاني المظلوم، وكل مظلوم في هذه الدنيا، والحسين الإنسان المظلوم، والحسين المسلم في كل أرجاء الدنيا المظلوم وفي كل ربوع الدنيا، الحسين المستضعف لكنه الذي يملك الوعي ويتحرك لمواجهة الظالمين في كل زمان وفي كل مكان. خامسا، لكي نرفض، نحيي ذكرى الإمام الحسين لكي نرفض ولاية اليزيديين الجدد، اليزيديين الجدد متمثلين في أمريكا وإسرائيل وأوليائهم المنافقين مثل النظام السعودي، النظام الإماراتي، النظام البحراني وغيرهم من الأنظمة، أنظمة العمالة والنفاق وحركة التي تمثل امتدادا لحركة النفاق. عندما نحيي ثورة الإمام الحسين في واقعنا فإننا تلقائيا نرفض ولاية اليزيديين هؤلاء، ولا نقبل الإذلال والاستعباد من أي طاغية على هذا الكون، ونعيش أعزاء كرماء، ونتجه الاتجاه الذي اتجه فيه الإمام الحسين عليه السلام. أيضا عندما نحيي ذكرى الإمام الحسين، سادسا، لكي نعيد الاعتبار لرسالة القرآن ومنهج الإسلام في واقعنا، نرفض الزيف والتحريف والانحراف والفساد والظلم، ونحيي قيم العدل والحرية والعزة والكرامة والجهاد في سبيل الله، ونسترخص دماءنا وأموالنا وأبناءنا وأنفسنا في سبيل الله وفي سبيل الجهاد لأعداء الله كما فعل الإمام الحسين عليه السلام. سابعا، لكي نستفيد ونفيد واقعنا الجهادية اليوم صبرا وصمودا وثباتا ويقينا بما عند الله سبحانه وتعالى، فنتذكر بهذا الإحياء

0: الحسين عليه السلام شهيدا بطلا مدافعا عن الحق والفضيلة، ونرى فيه امتدادا لآدم عليه السلام ولنوح ولإبراهيم ولموسى ولعيسى وليحيى بن زكريا الذي قدم رأسه هدية لبغي من بغايا بني إسرائيل. نتذكر فيه واقعنا اليوم، أننا في واقع أيضا نحتاج لأن نتذكر الإمام الحسين، نحتاج لأن نستفيد من واقع الإمام الحسين، ونحن نواجه اليزيديين الجدد ونحن نعيش ذكرى الإمام الحسين وذكرى ثورة عاشوراء، ليس فقط معرفة ذهنية بل معرفة وجدانية ومعرفة واقعية. كل يوم في اليمن نعيش كربلاء، وكل جبهة من هذه العشرات من الجبهات التي يواجه فيها أبناء شعبنا العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي، كلها تمثل عاشوراء وكلها تمثل كربلاء. فعندئذ نحن بحاجة لأن نعمد وأن نرسخ وأن نوثق هذه الحالة الجهادية في واقعنا، نحن بحاجة إلى تمثل الإمام الحسين في واقعنا، ولهذا حري بنا أن نتذكره. ثامنا، نتذكر الإمام الحسين على أنه قيم الحق والعدالة والإباء وعنفوان الشهادة والصادقة ومجد الانتصار للحق. نتذكره فنجد فيه الحسين اليمني اليوم وهو يواجه هذا العالم المستكبر في عشرات الجبهات، كل جبهة منها تشكل كربلاء جديدة، وكل يمني حر بطل فيها يمثل الحسين عليه السلام بشموخه وثباته وهتافه السامق هيهات من الذلة. نتذكره وقد خرج ثائرا ضد الظلم والاستبداد والأثرة لإحياء كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وإماتة البدعة. فنجده، نجد الحسين اليوم في ربوع يمننا الحبيب، نجده في شبابنا الثوار الأحرار ومجاهدين الكرماء وشهدائنا الأطهار، نجده في شباب حزب الله العظماء سادة المجاهدين في هذا العالم، نجده في شباب الجهاد المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان نجد الإمام الحسين فيهم يتمثل فيهم. أيضا نتذكر الإمام الحسين ونحيي هذه الذكرى لأننا لا نعد الإمام الحسين ملكا لنا فقط، بل أصبح الإمام الحسين قيمة حضارية ونفحة ربانية وتراثا إنسانيا لكل الناس، لكل إنسان حر في هذه الدنيا. ومنهجه والطريق إلى الجنة هو السبيل إلى السعادة في الدنيا والآخرة. الشهيد القائد رضوان الله عليه يقول في هذا الإطار، نحن يجب أن نستفيد من ثورة الإمام الحسين وأن نعرف الأسباب التي أدت لمثل تلك الحادثة الفظيعة، استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، لأنها يقول الشهيد القائد أسباب الناس يعيشونها في كل عصر. نحن نعيش فيما أعتقد يقول هكذا، الأمة المسلمة هي تعيش الحالة، الحالة نفسها، الأسباب نفسها التي هيئت الظروف لأن يسقط بين يديها مثل علي والحسن والحسين وزيد ومحمد بن عبد الله النفس الزكية وغيرهم من عظماء أهل البيت عليهم السلام. إذن يجب أن نحيي الإمام الحسين في واقعنا، ولأجل هذه الأمور كلها يجب أن نستمر في هذا الإحياء وأن نحيي ذكرى ثورة عاشوراء إحياء واعيا، نستفيد من هذا الإحياء في واقعنا ونحول هذه المعرفة الذهنية إلى اتجاهات وإلى قيم وإلى سلوكات في واقعنا اليوم. أما كيف يجب أن نحيي هذه الذكرى، فيجب أن نحييها لا بلطم الخدود وشق الجيوب ونوح النساء وتفريغ شحنات الحزن والأسى في طي بكاء وجداني عقيم، لأن المسألة العاطفية كما يقول الشهيد القائد قد تجمد الحالة في زمن معين، وإن كان قد يستفاد منها في حالات معينة إذا جاء من يحركها، ولكن أعظم مصاديق الاحتفاء بثورة الإمام الحسين هي في ماذا؟ في جهاد المجاهدين ورباط المرابطين واستشهاد الشهداء المخلصين ومصابرة الجرحى والأسرى وذوي الشهداء وجميع المتضررين وجميع المعتدى عليهم المواجهين بصبر وثبات. هؤلاء كلهم يمثلون الإحياء الصادق لذكرى ثورة عاشوراء. فقد بات اليمنيون اليوم بفضل الله عز وجل يعيشون كربلاء بكل دروسها وأمجادها وعزتها وتضحيتها وجهادها. نحيي ذكرى عاشوراء بالعودة إلى التاريخ، بمعرفة الأحداث، بمعرفة الأسباب، بمعرفة الظواهر، بمعرفة المحطات التي أنتجت مثل ذلك الواقع الأليم، فنتجنب تلك الأسباب التي أنتجت ذلك الواقع الأليم من الفظاعة التي حصلت في مقتل واستشهاد الإمام الحسين، ونستفيد أيضا من الأسباب والعوامل التي جعلت الإمام الحسين يقف بكل شموخ وثبات أمام العالم كل أمام العالم كله، ومعه ثلة قليلة من المؤمنين صابرين محتسبين. فنستفيد من واقعهم ومن أسبابهم ومن عواملهم ما يفيدنا في واقعنا، بأن نسترشد بأحداث التاريخ لردم الفجوة بين واقعنا المليء بالمشاكل والأزمات والمظالم والتخلف الحضاري الذي هو حالة ممتدة منذ مئات السنين، كما يقول السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، وهو أمر على خلاف المفترض الذي جاء به الإسلام وجاء به القرآن. القرآن الكريم صور المجتمع المسلم الذي يلتزم هدى الله سبحانه وتعالى بأنه مجتمع زاك، كما قال الله عز وجل: يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم من خلفهم. لا سبيل إلى ردم هذه الفجوة بين الواقع الذي نعيشه وبين المفترض الذي نراه من خلال القرآن الكريم إلا بالعودة إلى التوجه المناوى لهذا التوجه السائد والفاسد، وهو التوجه الذي مضى فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأهل بيته، الإمام علي، الإمام الحسن، الإمام الحسين، الإمام زيد، الإمام الهادي إلى الحق، وصولا إلى الشهيد القائد رضوان الله عليه، إلى السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليهم جميعا. وبهذا نستطيع أن نقول بأننا يمكن أن نحيي ذكرى ثورة عاشوراء الإحياء الصحيح برفضنا للجبهات، بالتحرك في مواجهة الظالمين والطاغين. هذا هو الإحياء الصحيح لثورة عاشوراء. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة المستمعون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي. إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. كلما حل شهر محرم الحرام في مستهل كل عام هجري جديد، انبثقت من ثناياه المعاني والدلالات والإشارات إلى تلك القيم الإنسانية الراكزة التي ترتبط بالحرية والكرامة والفداء والصلات العظيمة في أجمل مستوياتها وفي أقواها بالله سبحانه وتعالى وبرسالات السماء وما تضمنته من أواصر وتوجيهات وكثير من المعاني وكثير من العظات والدروس والعبر والضوء الذي يدل الإنسان دائما كلما ادلهمت في طريقه السبل وكلما غيمت أمامه المناهج. هذه هي بعض سمات شهر محرم بما يحويه من مناسبات تاريخية ومعالم خالدة مليئة بتلك القيم وبتلك المبادئ وبتلك المضامين التي نتحدث عنها، متصلة دائما بطموحات الإنسان في الحفاظ على كرامته وفي الحفاظ على حريته وفي مواجهة كل منهج طاغ يحاول النيل من هذه المقومات الأساسية لحياة البشر أفرادا كانوا أو مجتمعات أو شعوبا أو دولا. عاشوراء هي واحدة من تلك المعالم الأساسية التي ارتبطت بشهر محرم. عاشوراء وملحمتها الحسينية الخالدة التي تشير فيما تشير إليه إلى الفداء، فداء المبدأ والقيمة الإنسانية السامية في أعلى مستوياتهما وأرفع تجلياتهما، هي التضحية في سقفها الأعلى، وهي العطاء الأكرم والأنبل لأجل الحياة العزيزة الكريمة التي لا يهتك حرمتها الطغيان والجور، وهي العملية الصيانية الكبرى لخط السير الإلهي للإنسان على ظهر هذه الأرض في صيغته المحمدية القرآنية الخاتمة أو المحجة البيضاء، بعيد أن ألحق به الانحراف الطاغوتي اليزيدي الأموي المبكر الكثير من الأذى. عاشوراء، الصدى المتردد عبر الأزمنة للشهادة العظمى أو الموت كما نسميه مجازا من أجل الحياة، وهو في واقعه الإيثار في مستواه الأكمل والأسمى والأنبل، وفي عنوانه الحسيني المشع في جبين المسار الإنساني المضبوط إيقاعا وأهدافا وغايات على مقتضى الإرادة الإلهية. هذه الأبعاد وهذه المحددات لمعنى عاشوراء في التاريخ وفي الموضوع وفي الوعي والذاكرة الإنسانية عموما ترتبط بكون هذه المحطة الزمنية الخالدة ليست فقط إشارة إلى واحدة من أعظم الخسارات الفادحة التي أصيبت بها الأمة وبمصابها العظيم الذي تمثل في فقدان هذه الأمة لسبط نبيها، وإنما هي أيضا وبالأولى جماع موضوعي لتلك القيم والمعاني والمحددات الموضوعية التي يشار إليها دائما والتي يتطلب الوعي بها في كل مناسبة كهذه المناسبة، وفي قلب المعاني والمضامين والمحددات المرموقة تتبلور الخلاصة الثورية الإبائية المحقة لموقف الإمام الحسين عليه السلام ومن معه في كربلاء الطف، مرفرفة بأجنحة صيحة الحرية الخالدة ونداء الروح المنصهرة في بوتقة العلاقة الوثقة بربها، هيهات من الذلة. هذا النداء الملخص لكل حيثيات وجواهر الملحمة الحسينية الخالدة ليس دويا لصوت الحرية الأعلى والأكثر وضوحا في إيمانه وتشبثه بمعانيها ومضامينها، وليس صوتا مزلزلا لعروش الطغاة ومجرمي التسلط في كل زمان ومكان فحسب، ولا حتى شعارا محلقا بأجنحة من نور ونار في آفاق التواريخ والأزمنة منذ انبثاقته الحسينية العاشورائية الغراء قبل نحو 1500 عام فقط، بل إنه طاقة معنوية إيمانية جهادية هائلة ومتجددة باستمرار، وروح إباء شامخ عصي على الموت والاندثار، روح يغطي أشواق الحرية الإنسانية بمساحتها العريضة الشاسعة ويمنحها قدرات السير في أوعر الدروب وأخطر المسارات وأوحش المسالك، ويحقنها بيقين النصر في كل مواجهة مع الجبروت المتفرع على امتداد العصور والأمكنة. إنه فولاذ الإرادة والموقف لدى كل مؤمن مقارع لشرور الطغيان المستبد، الفولاذ الذي لا ينكسر. هذا هو أحق وأدق الوصوف الممكنة لنداء هيهات من الذلة الحسيني العظيم والخالد، والذي من الجلي وفق تلكم الحيثيات والمعطيات أنه أكبر وأعمق من كل ما يتصل بحفاوتنا به في كل عام في مثل هذا المعلم الزمني وفي كل مناسبة عاشورائية سنوية، وهو أرحب من كل حماساتنا النظرية والشعارية، وحقه على كل الأحرار المؤمنين به في هذه الأمة تحديدا أن يكون منصهرا لكل طاقات فعلهم وممارستهم ومواقفهم وسياساتهم في كل آن وفي كل لحظة.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
3: سامعين الأكارم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم لهذه الإطلالة السريعة لدرجات الحرارة ليومنا هذا بمشيئة الله تعالى. سننتقل وإياكم الآن للمركز الوطني للأرصاد الجوية، ومعنا على الخط الهاتف الأستاذ عبد القادر السهلي. صباح الخير أستاذ عبد القادر.
4: صباحكم خير فاضل الله، وصباح كل المستمعين،
3: حياكم الله.
4: أحييكم بأطيب التحايا، وأستعرض وإياكم الطقس الحالي وكذا يتجه الطقس مشيئة الله تعالى. طبعا بالأمس هضرت أمطار تراوحت ما بين خفيفة متوسطة بعضها غزيرة، شهدتها معظم محافظات الجمهورية على كميات سجلت في ريم 11 ملم وفي تعد 9 ملم، فيما تراوحت بقية الكميات بين ملم 1 و 5 ملم. الأجواء في هذه اللحظة طبعا معظم المحافظات تشهد أجواء غائمة جزئيا، سحب متوسطة في فترة ما بعد الظهر تشكل السحب الرعدية ممتدة خاصة على سلسلة المرتفعات الجبلية وتمتد شرقا حتى هضبتي حضرموت والمهرة. طبعا في مثل هذه الأجواء عادة تدفق السيول عند هطول الأمطار، وبالتالي وجب تنبيه الإخوة المواطنين بضرورة الابتعاد عن مجال السيول وكذا الاحتماء من العواصف الرعدية وعدم مجالها في عبور ممراتها. بالأمس طبعا أعلى درجة حرارة سجلت في مدينة سيئون كانت 43 درجة مئوية. الأجواء طبعا على الصحراء إجمالا حارة وكذا السهول الساحلية، حيث سجلت أيضا أعلى درجة حرارة في مديرية الزهرة في محافظة الحديدة 41 درجة مئوية. في مثل هذه الأجواء ينصح المركز الوطني لكل المواطنين في هذه المناطق بضرورة عدم التواجد في الفترات الطويلة خاصة خلال فترة الظهيرة تحت أشعة الشمس المباشرة. رياح الموسمية على أرخب السقطرة طبعا تشتد في مثل هذه الأيام حيث وصلت إلى 40 عقدة، وبالتالي تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج. وجب تنبيه الإخوة مرتادي البحر الصيادي في هذه المناطق خاصة حول أرخب السقطرة وشرق خليج عدن وكذا في السواحل الشرقية بضرورة أخذ الحصان والحذر نتيجة ارتفاع الموج واضطراب البحر. أما درجة الحرارة العظمى هذا اليوم الصغرى لمغادرة أختي الفاضلة في صنعاء 31 العظمى الصغرى 15، عدن 38-30، في تعز 33-20، المكلا 34-29، في الحديدة 37-33، سيئون 43-25، في سقطرة 35-28، دمار العظمى 27 الصغرى 12، إب 28-16، في الغيضة 33-27، جنجبار أبيان 39-29، في الضالع 33-21، الحوطة لحق 39-29، في عتق 38-26، كذلك الحال في مارب 38-26، صعدة 33 العظمى الصغرى 16، في المحويت 29-18، عمران 32-14، في الجوف العظمى 40 الصغرى 25، حقة 30-21، في البيضاء 32-16، في الجبير ريما العظمى بإذن الله تعالى 25-18. هذا كان ملخص في الفضل للطقس الحالي واتجاه الطقس ودرجات الحرارة كلها بمشيئة الله تعالى. شاكرين تواصلكم، نهاركم سعيد وفي رعاية الله.
3: إذن شكرا جزيلا لكم الأستاذ عبد القادر السهلي من المركز الوطني للأرصاد الجوية.
4: يا أمان الله.
3: في أمان الله.

نشرة إخبارية مفصلة نقدمها لكم من استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

سامعين الأكارم، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. نائب رئيس هيئة الأركان العامة يؤكد أن التواجد الصهيوني في صوماليلاند يمثل تهديدا وعملا عسكريا مباشرا ضد اليمن. العدو الصهيوني واصل انتهاكاته بحق المدنيين في المنطقة، وإيران تعلن عن ارتفاع حصيلة شهدائها خلال حرب رمضان إلى 3519 شهيدا. اختتام المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا واتفاق على خريطة طريق نحو اتفاق نهائي خلال شهرين. فنزويلا تجدد دعوتها لوحدة شعوب أمريكا اللاتينية والكاريبية. أهلا بكم. أكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة رئيس الفريق الوطني للجنة تنسيق إعادة الانتشار اللواء الركن علي حمود الموشكي أن التواجد الصهيوني في أرض الصومال يمثل تهديدا وعملا عسكريا ضد اليمن والمنطقة، محذرا من أن هذا التواجد سيمثل الشرارة لتفجير الوضع بالمنطقة وتداعيات واسعة على الأمن الملاحي في البحرين الأحمر والعربي والمنطقة بشكل عام. وفي اللقاء الذي جمع اللواء الركن الموشكي بالمستشار العسكري المبعوث الخاص إلى اليمن رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وبحضور أعضاء الفريق الوطني ومدير مكتب المبعوث الأممي محمد الغنام، أمس ناقش الطرقات أو طرفان خطة عمل مكتب المبعوث الأممي، خاصة بعد انتقال مهام بعثة الحديدة إلى مكتب المبعوث الأممي. وأوضح اللواء الموشكي لممثل المبعوث الخاص أن خطة عمل الآلية الجديدة أتت متأخرة، مؤكدا أن طرف مرتزقة العدوان قطعوا أعمال اللجنة منذ سنوات ومستمرين في التصعيد الميداني والسعي لتفجير الأوضاع وتوسيع الخروقات. أعلنت قوات التعبئة العامة الاستجابة الكاملة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي التي تضمنها بيانه المهم بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 للهجرة، وتأكيده على توحيد جهود أبناء الأمة ورص الصفوف وتعزيز الجهوزية في مواجهة قوى العدوان والاحتلال التي تواصل مضاعفة معاناة الشعب اليمني منذ 11 عاما. وأكدت التعبئة العامة في بيان لها الجهوزية الكاملة والفورية لترجمة توجيهات السيد القائد لإسناد ورفض الجيش بالمقاتلين في أي مكان وزمان، وجه به القيادة لمواجهة قوى العدوان وانتزاع حقوق الشعب اليمني العظيم وطرد المحتلين وإنهاء الحصار على بلدنا العزيز. ودعت التعبئة العامة أبناء الشعب اليمني إلى الحفاظ على وحدة الصف وتحصين الجبهة الداخلية والنفير العام والجهوزية الكاملة والالتحاق الواسع بدورات التعبئة العسكرية المفتوحة طوفان الأقصى باعتبارها واجبا دينيا ووطنيا ومسارا لبناء القوة وتعزيز القدرة الدفاعية وترسيخ ثقافة الإعداد في مواجهة الأعداء لجميع أبناء اليمن رسميا وشعبيا. وجددت التعبئة العامة الموقف الثابت والمبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني، وأشادت بالانتصارات العظيمة التي حققتها الجمهورية الإسلامية في إيران في مواجهة طاغوت العصر مستكبر أمريكا وإسرائيل، مؤكدة على معادلة وحدة الساحات وأن الشعب وقوات التعبئة خلف القائد العظيم جزء من هذه المعادلة وجاهزون للإسناد بتوجيهات المباركة. كشفت صحيفة معاريف العبرية التابعة للعدو الصهيوني عن تحذيرات أطلقها رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك ديفيد زيني خلال محادثة أمنية مغلقة عقدت مؤخرا عن تصاعد المخاوف الاستخباراتية من احتمال تعرض مدينة أم الرشراش المحتلة المسمى صهيونيا إيلات لعملية غزو بري وبحري واسعة النطاق على غرار ما حدث في جبهة غزة في 7 أكتوبر، مسميا اليمن كأبرز الجهات القادرة على تنفيذ هذا الهجوم المباغت. ووفق ما أوردته الصحيفة العبرية فإن زيني حذر بمرارة لأن المدينة تواجه تحديات أمنية معقدة تجعلها حاضرة،
رغبة وعرضة لمثل هذا السيناريو الجريء، وبالنظر إلى بعدها الجغرافي المعزول عن مركز كيان العدو وسهولة اختراق حدودها البرية، إضافة إلى تموضعها البحري على خليج العقبة والذي يشكل نقطة ضعف أمنية قاتلة يستثمرها الخصوم. استشهد مواطنان فلسطينيان وفتى، وأصيب عدد آخر جراء قصف قوة العدو الصهيوني سيارتين في مواصي خان يونس في حي الرمال غرب مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي مساء أمس قرية أبو شخيدم شمال رام الله، واعتقلت مواطنا على حاجز الزعيم العسكري وطفلا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك وشقيقين من مسافة يطا جنوب الخليل، فيما أقدم المستوطنين الصهاينة على تخريب ممتلكات المواطنين في المنطقة. وكان قد استشهد طفل وفتاة وأصيب شابان آخران برصاص قوات العدو في بلدة بيت آمر شمال الخليل. وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء أمس ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 4175 شهيدة و12164 مصابة منذ الثاني من مارس الماضي. توغلت قوات من الجيش العدو الإسرائيلي أمس داخل قرية العارضة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي جنوب سوريا. وذكر المرصد السوري أن تلك القوات أقامت حاجزا مؤقتا في منطقة بئر بلال الغبيط داخل محيط القرية في ظل صمت السلطات السورية الحالية. أعلنت سويسرا أمس إنشاء لجنة رفيعة المستوى والاتفاق على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما بين إيران وأمريكا كنتيجة للمحادثات المنعقدة. وأكدت وزارة الخارجية أن إنشاء لجنة رفيعة المستوى استنادا إلى مذكرة التفاهم والاتفاق على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما تعد خطوتين إيجابيتين توفران إطار للمرحلة المقبلة من العملية وتتيحان بدء المناقشات الفنية بشكل فوري. إلى ذلك أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن المحادثات اختتمت بنجاح. من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الوفد الإيراني أعرب خلال المفاوضات عن قلقه إزاء إخلال الطرف الآخر بالتزاماته، ولا سيما استمرار انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدا على ضرورة العمل من إنهاء الحرب والعملية العسكرية في جميع الجبهات بما فيها لبنان. هذا ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني مزاعم برئيس الأمريكي جي دي وانس بشأن موافقة بلاده على دعوة مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأراضيها، مؤكدا أن تعامل طهران مع الوكالة سيستمر وفق المسار المتبع حاليا. وفي ذات السياق أكد ممثل المرشد الأعلى في الحرس الثوري الإيراني عبد الله حاجي صادقي أمس أن الإيرانيين يثقون بمفوضي بلادهم لكنهم لا يثقون بأمريكا وأعداء الثورة مستكبريها أدنى ثقة، معقبا أن الجمهورية الإسلامية دخلت المفاوضات من موقع العزة والاقتدار، فيما أكد قائد الدفاع الجوي المشترك بمقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للقوات المسلحة الإيرانية علي رضا الهامي أن قواته على أتم الاستعداد والجاهزية لمواجهة أي سيناريو عدائي. إلى ذلك أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهنيز أن حصيلة شهداء العدوان الأمريكي الصهيوني الأخير على بلاده والذي استمر 40 يوما ارتفعت إلى 3519 شهيدا، موضحا أن القائمة تضم 2002 من الرجال و517 من النساء. لقي 13 شخصا مصارعهم وأصيب العشرات في مجمع رأس الفان للغاز الطبيعي المسال في العاصمة القطرية الدوحة جرى انفجار وقع أثناء إعادة العمال تشغيل العمليات التي توقفت بعد هجوم في مارس الماضي. وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد الكعبي في مؤتمر صحفي بالدوحة إن ما حدث في منطقة رأس الفان الصناعية كان حدثا وليس عدوانا أو تخريبا، مشيرا إلى أن الانفجار أودى بحياة 13 شخصا فيما أصيب 66 آخرين.
أعرب رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو عن تأييده لمبادرة رئيس المجلس الأوروبي أنتوني كوستا بشأن إعادة فتح قنوات الاتصال بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، مؤكدا أن هذا التوجه يحظى بدعم عدد من رؤساء الحكومات داخل الاتحاد. وقال فيتسو أن التحرك نحو الحوار مع روسيا خطوة إيجابية، مشيرا إلى أنه يرحب بجهود فريق رئيس المجلس الأوروبي في هذا الاتجاه، وكذلك الانخراط في نقاشات مع القيادة الأوكرانية رغم اختلاف وجهات النظر حول عدد من الملفات. وتأتي هذه التصريحات في ظل نقاش أوروبي متصاعد بشأن مستقبل العلاقات مع روسيا وسبل التعامل مع تداعيات الحرب المستمرة في أوكرانيا. أكد وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيلبينيوتو أن بلاده ستواصل العمل من أجل تعزيز وحدة شعوب أمريكا اللاتينية والكاريبي بما يسهم في بناء تكتل قوي وذي سيادة يحقق العدالة الاجتماعية وحق تقرير المصير لشعوب المنطقة. وقال إن الحكومة البوليفارية تتقدم بتحية أخوية إلى شعوب وحكومات المنطقة بمناسبة يوم الوحدة الأمريكا اللاتينية والكاريبي الذي يحيي ذكرى مؤتمر أنغستور التاريخي عام 1819. وأشار إلى أن المحرر سيمون بوليفار ألقى خلال ذلك المؤتمر خطابه الشهير، واقترح إنشاء دولة ذات سيادة موحدة عبر اتحاد كولومبيا الكبرى، مؤكدا بذلك روابط الأخوة والتاريخ المشترك والمصير الواحد بين شعوب المنطقة. وأضاف إن مشروع التكامل السياسي الذي تركه بوليفار أرثا لا يزال قائما وضروريا رغم الاختلاف للظروف الحالية، مشددا على تمسك فنزويلا بمواصلة الدعوة إلى وحدة شعوب أمريكا اللاتينية والكاريبية. سامعين الأكارم، كان ذلكم هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الأولى، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. نائب رئيس هيئة الأركان العامة يؤكد أن التواجد الصهيوني في سوماليلاند يمثل تهديدا وعملا عسكريا مباشرا ضد اليمن. العدو الصهيوني واصل انتهاكاته بحق المدنيين في المنطقة، وإيران تعلن عن ارتفاع حصيلة شهدائها خلال حرب رمضان إلى 3519 شهيدا. اختتام المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا واتفاق على خريطة طريق نحو اتفاق نهائي خلال شهرين. فنزويلا تجدد دعوتها لوحدة شعوب أمريكا اللاتينية والكاريبية. سامعي الأكرم، من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بنشرتنا الإخبارية الأولى.

سامعنا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا التجوال السريع بين طية صحيفة لا. ألوان مشكي الوجود الصهيوني في أرض الصومال، شرارة لتفجير الوضع في المنطقة. رفع العقوبات الأمريكية عن النفط الإيراني وقلب فعراقج إلى مسقط، و69 قتيلا وجريحا بانفجار غامض في قطر. التعبئة العامة تؤكد الجهوزية الكاملة لتنفيذ توجيهات قائد الثورة بعد مهلة الشهرين للرياض على خط النار. ألوان مشكي الوجود الصهيوني في أرض الصومال، شرر تفجير الوضع في المنطقة. سقطرى البنزين يقفز إلى 36 ألف ريال للاجئين 20 لترا. وسقطرى البنزين يقفز إلى 36 ألف ريال للجالون الواحد 20 لترا.

وعدا نيران المرتزقة تخرج اليمنية عن الخدمة، وصاعقة تقتل شابا في المخا. أكد أن مئات الآلاف في حالة استعداد وتدريب مستمر لرفض الجبهات. التعبئة العامة تؤكد الجهوزية الكاملة لتنفيذ توجيهات قائد الثورة. استقالة رئيس الحكومة البريطانية. وفي الوعد الصادق، الولايات المتحدة تعلن رفع العقوبات عن النفط الإيراني، وتفاهمات بمزيج تفجر أزمة حادة في الكيان. ليبرمان: اتفاق واشنطن وطهران والكارثة السياسية الأكبر في تاريخ إسرائيل. وكتب أنس القاضي اليمن في استراتيجية مكافحة الإرهاب الأمريكية الجديدة للعام 2026. لقد حان الوقت لكي تنسحب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط لستيفن كوك. وفي قلب المحور، النازحون قسرا يعودون إلى بلدانهم وقراهم في جنوب. 4175 شهيدا و12164 جريحا حصلت العدوان الأخير على لبنان، وثلاثة شهداء فلسطينيين و11 مصابا بنيران الاحتلال في غزة. وأيضا من إيران إلى العراق، مراسيم تشييع الشهيد الخامنئي. انتهت جولتنا السريعة في ضيات صحيفتها.

0: وافرج همي واحقق مرادي واغفر ذنوبي جميعا رحمك يا خير هادي
1: واشرح بدينك صدري وبالهدى والرشاد بالحق انطق لساني وفق لي

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ولكم التحايا من طاقم الفترة، إعدادا وتقديما أمل إبراهيم وأماني عامر.

ومن الصيانة سليم عيسى. هندسة صوتية أمين السنحاني. ومن الإخراج جميلة الورافي.

من ذا أناجي وكل الناس عاجزة وأنت تأمر ميزاني فيعتدل، ومن أنادي إذا جنت جوانبها وأنت ربي.

بكل الكون مكتفل، لن يصرف اليأس قلبي عنك سانحة ما دمت أجثو وأستهدي وأبتهل، أكاد أشتم نفح اليسر منتشيا فينجلي عن فؤادي العارض الجلل.

هذا القلب الذي يسكنك هو مكمن راحتك وشقائك، طمأنينيتك وقلقك، نورك وظلامك. فإن أقبلت عليه بالتصفية من الشوائب والتنقية من أمراض القلوب، تدفقت فيه ينابيع السلام والهنا والرضا. وإن أهملته تتتراكم فيه الأكدار والأضغان وأغبرة الزمان، فاجعله موضع عنايتك دوما وأبدا.

تشرق الشمس كرسالة أمل يومية لتغسل عتمة الليل بخيوط من ذهب، وتوقد الحياة بدفء يبعث في النفوس التفاؤل والمحبة والجمال والبدايات الجديدة.

فكر دوما بإيجابية، فالتفكير الإيجابي سيتيح لك فعل كل شيء بأفضل طريقة ممكنة. اجعل من حياتك شيئا مختلفا، لا تكن نسخة من الآخرين، لا تقلدهم، بل تفرد بنفسك واصنع لنفسك مجدا تفخر به. ربما زرعت زهورا في قلب أحدهم وأصبح يمتلك بستانا، كل ذلك بسبب كلمة جميلة قلتها له، أو مساعدة قدمتها له ولم تلقي لها بالا، وربما نسيتها ولكنه لم ينساها.

الصباح قصة نور لا تنتهي، تهمس لنا بأن كل يوم هو فرصة بيضاء لنكتب فصلا أجمل، ومع كل شروق شمس نفتح نوافذ قلوبنا لنملأها بالأمل ولا غير الأمل. عش يومك واستمتع وأنس به، امسك بكل ما فيه، يوم جديد من أيام أعمارنا، عيشة أو عشه بالحب، بسعادة وبفرح وابتسامة.

0: كالمطر، إذا أقبل استبشر الناس به، وإذا حط نفعهم، وإذا رحل ترك أثرا نافعا فيهم، وإذا غاب اشتاقوا إليه. عليك أن تؤمن بنفسك، فأنت أكثر شجاعة مما تعتقد، وموهوب أكثر مما تظن، وقادر على الاحتمال أكثر مما تتخيل.
1: أجازيك الله على صدقك وسلامة قلبك وصفاء نيتك وتمنيك الخير لغيرك، فتجده يسخر لك الأحداث والمواقف والأشخاص من حيث لا تحتسب، وتجد الخير يسعى إليك من حيث لم تطلب، ذلك أن الله صدق وعده.

اجتهادك وسعيك لا يذهب سدى، ستجده أمامك. شجع ذاتك وتجنب الكسل، وإن تعثرت لا تقلق، وإن فشلت أيضا لا تقلق. كل نجاح يتطلب نوعا من التعثر لبلوغه، فقط ثابر واجعل همتك عالية نحو القمة.

لا تبحث عن أحسن الناس، كن أنت الأحسن بصفاتك، وستجد الله يضع الأخيار منهم في طريقك ويكافئك بأناس أوفياء يكنون لك خير صحبة وسند في الحياة. ابحث عن نفسك أولا، كن إنسانا خلوقا كريما طيب القلب متسامحا منصفا، كن عفويا في تعاملك، لا تتصنع لتعجب الناس.

0: إن مسالك النجاح وطرقه كثيرة، فإذا سعيت لبعضها فلا تكتفي بما وصلت، وسع أن تسلك البعض الآخر، واعمد أن تبحث بنفسك عن مسالك أخرى للنجاح، وأن تنقب عن دروب جديدة لم يسبقك إليها أحد، حتى تكون ناجحاً ومبدعاً. بإذن الله يكون صباحكم همة ونشاط وحيوية وتفاؤل.
1: التفاؤل فن تصنعه النفوس الواثقة بفرج الله، فمن عرف باب الأمل لا يعرف معنى المستحيل. فالأمل بالله قوة كامنة في النفوس المؤمنة، تجعلها تعبر آلام الحياة بكل عزم وثبات وقدرة، وبدونه تختفي كل دوافع الاستمرار، وتتبدد الطاقة الباعثة على دفع عجلة الحياة. صباحكم تفاؤل، ويومكم ثقة بالله وما عنده.

لكل شخص منا قصته الخاصة ومساره الخاص وخطواته الخاصة، فالأقدار لا تتشابه في إيقاعها، والحكايات تنسج بخيوط مختلفة. ما كتب لك سيبلغك في حينه، وما تأخر عنك لم يفتك، بل يصاغ على مهل ليليق بك. فامضي في الحياة مطمئنا راضيا، فإن الرضا يلبسك ثياب الهنأ.

إياك أن تعتقد أن ضيق الرزق يعني أن الله يكرهك، وأن المرض يعني أن الله يعذبك، وأن فقدك للأشياء بأن الله يعز عليه إسعادك. لكنه تعالى يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، ولن نبلغ مرتبة الإيمان الكامل حتى نعلم أن منع الله عطاء وأن الأوجاع امتحان لا ابتلاء. اللهم يا مسخر الأقدار، سخر لنا أقدارا تليق بكرمك فتبهرنا بعطائك في الدنيا والآخرة.

حقيقة الإحسان الصادق أن تبذل الخير بخفاء دون جب ضجيج أو جلبة، لا ترجو منه ثناء أو جزاء إلا من رب السماء، مدركا أن العطاء الذي تقدمه بصدق لا يخيب عند واهب العطاء، وأن الله يكتب للمخلصين أقدارا كريمة تفيض بالسرور والنعيم والخير والرحمة والعافية والبركة.

كل صباح يحمل حكاية مختلفة، فالصباحات تبرهن لنا بأن الحياة تبدأ من جديد لنسعد وتمضي قدما، لأن للصباح وجه واحد هو الأمل، فلا تدع أقنعة الواقع تحرمك من ملامحه حتى ولو أصبحت غارقا في مصاعب الحياة. اغسل وجهك بأشعة الشمس وتنفس هواءه الندي.

0: الأماكن مهما كانت شاهقة وباذخة تظل جمادات لا روح فيها، وتستمد قيمتها الحقيقية من نفوس أهلها وساكنيها. فإن كانت النفوس طيبة رحبة كريمة بشوشة، ازدادت جمالا وبهاء وبعثت شعور المحبة والمودة والراحة. وإن كانت النفوس ضيقة شحيحة، تغدو الأماكن الفسيحة جذبة مقفرة.
1: ساعد قلبك على تحقيق أحلامه، واعطي الفرصة لنفسك بالحقيقة، فكل صباح هو بداية جديدة للطمأنينة، للبشرة، الفرحة الغامرة، والرضا التام واليقين الدائم. واجعل خير تتلقاه كل صباح هو أملك الذي لا يتغير، وطموحك الذي لا يتزعزع، وعافيتك، فالعافية كنز ثمين لا تعوضه نجاحات الكادحين ولا حظوظ الغافلين.
0: حين يضيق الكون باتساعه وتتزاحم في الصدور هموم الحياة، يأتي هذا النداء الإلهي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، كغيث بارد يروي القلوب الظمأ. أي مقام هذا الذي تشرف به الكون؟ الخالق العظيم وملائكته الأطهار يفيضون بالثناء والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وما نحن في هذا الوجود إلا عابرون نلتمس من هذا النور قبسا ومن ذلك السلام أمانا، حين نردد: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله. لا نرفع بها مقاما للنبي فمقامه عند ربه محمود، بل نرفع بها جراحنا ونطهر بها أنفسنا، ونمضي في دروب الحياة يحفنا الهدى والسكينة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. أكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة رئيس الفريق الوطني للجنة تنسيق إعادة الانتشار اللواء الركن علي حمود الموشكي أن التواجد الصهيوني في أرض الصومال يمثل تهديدا وعملا عسكريا ضد اليمن والمنطقة، محذرا من أن هذا التواجد سيمثل الشرارة لتفجير الوضع بالمنطقة وتداعيات واسعة على الأمن الملاحي في البحرين الأحمر والعربي والمنطقة بشكل عام. أعلنت قوات التعبئة العامة الاستجابة الكاملة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي التي تضمنها بيانه المهم بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 وتأكيده على توحيد جهود أبناء الأمة ورص الصفوف وتعزيز الجهوزية في مواجهة قوى العدوان والاحتلال التي تواصل مضاعفة معاناة الشعب اليمني منذ 11 عاما. كشفت صحيفة معاريف العبرية التابعة للعدو الصهيوني عن تحذيرات أطلقها رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك ديفيد زيني خلال محادثات أمنية مغلقة عقدت مؤخرا عن تصاعد المخاوف الاستخباراتية من احتمال تعرض مدينة أم الرشراش المحتلة المسمى صهيوني إيلات لعملية غزو بري وبحري واسعة النطاق على غرار ما حدث في جبهة غزة في 7 أكتوبر، مسميا اليمن كأبرز الجهات القادرة على تنفيذ هذا الهجوم المباغت. أعلنت سويسرا أمس إنشاء لجنة رفيعة المستوى والاتفاق على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما بين إيران وأمريكا كنتيجة للمحادثات المنعقدة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي إن الوفد الإيراني أعرب خلال المفاوضات عن قلقه إزاء إخلاء الطرف الآخر بالتزاماته ولا سيما استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار في لبنان. أكد ممثل المرشد الأعلى في الحرس الثوري الإيراني عبد الله حاجي صادقي أمس أن الإيرانيين يثقون بمفاوضي بلادهم لكنهم لا يثقون بأمريكا وأعداء الثورة ومستكبريها أدنى ثقة، معقبا أن الجمهورية الإسلامية دخلت المفاوضات من موقع العزة والاقتدار. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: هيا، ما بتكتب؟ ما بتخطط؟ ما بتشخبط؟
5: بينكتب رسالة حب واعتذار.
4: لمن؟
5: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
4: ما رأيك تغني لهن؟
5: وهذا يصبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
4: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
5: ولو تحاك الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها،
4: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
5: كلام في محله.
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
8: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
9: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
10: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026. العمليات من 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
11: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: ثورة الحسين، ثورة الحق التي لا تتبدد.
1: يا ابن الحجاج،
2: يا أمير،
1: خذ 500 فارس واقطع الفرات على الحسين كي نثبت للجميع ولاءنا لعبيد الله بن زياد.
2: سمعا وطاعة.

0: ماذا تفعلون هنا؟
1: من هو رئيسكم؟ أليس لكم أدسون؟
0: ماذا لديكم من دسيسة اليوم؟
2: ماذا تريدون؟ هذه محدودة الحسين بن علي.
0: تعقلوا ولا تعجلوا في موتكم. أخبروني، لماذا تحفرون الأرض؟
2: نحن نبحث عما منعتموه عن أطفال عم الحسين.
0: وانعموا واشربوا من الفرات وجربوا كرم أميرنا وسخاءه.
3: تبا لفم عاطش في ركاب الحسين بن علي أن يشرب بكأس خليفة متجبر ظالم.
0: إذن اذهبوا من هنا، وإلا فستكونون طعاما للطيور الكاسرة. هيا لنذهب.
4: الإمام الحسين عليه السلام بكل ما يمثله فيما هو عليه من امتداد لمنهج رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهو الوريث لرسول الله في مقام الهداية للأمة، ووريث رسول الله في مقام الهداية للأمة، الهادي للأمة، أهدى أمة محمد، أصلحها، أطهرها، أزكاها، أتقاها، وهو في مقام القدوة والقيادة لها في دينها.
5: الإمام الحسين نجم من نجوم الدهر، شمس الحرية التي لا تغيب، والثبات والعظمة، ونبع من الرحمة والوفاء والصبر والكرامة، صاحب القلب النابض بالإيمان والروح العظيمة، حملت هم الأمة فصار رمزا للحق والإنسانية والوفاء لله.

الحسين عليه السلام مدرسة في الرحمة، إذا ذكر هانت الأحزان، وإذا ذكرت كربلاء خففت القلوب شوقا ووفاء. فهو ريحانة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيد من سادات أهل الجنة، ومصباح الهدى، وسفينة نجاة عند المؤمنين.

0: أنا العباس بن علي بن أبي طالب، هل أنتما تحرسان النهر؟
1: أنا إبراهيم يا عباس. إبراهيم؟
0: أي إبراهيم؟
1: إبراهيم ابن مالك الأشتر.
0: يا للعجب، إذا لماذا أنت جالس؟ انهض يا إبراهيم، سيد الإمام الحسين ينتظرك.
1: لا أستطيع يا عباس، أنا مشلول ومقعد، قدماي لا تقويان على حملي.
0: هل يستحسن بمثل ابن مالك الأشتر أن يجلس في بيته ولا يلتحق بركب نينوى؟ انهض يا إبراهيم، أعطني يدك، انهض، هيا.

ما أقسى أن يشتد العطش، وما أعظم أن يواجه الإنسان المحنة بقلب ثابت وإيمان راسخ. لقد جسدت مأساة كربلاء معني الصبر والتضحية حين عانى الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه من شدة العطش في أيامهم الأخيرة، ومع ذلك بقيت كلمتهم كلمة الحق ولم تضعف عزيمتهم أمام الشدائد. يا لمرارة تلك الساعات التي امتزج فيها الظمأ بالصبر والألم بالإيمان والابتلاء باليقين. لم يكن العطش مجرد معاناة جسدية، بل كان امتحانا عظيما تجلت فيه معاني الثبات والوفاء، فخلد التاريخ تلك المواقف وبقيت ذكراها حاضرة في وجدان الملائكة.

0: سلام على الحسين يوم حمل هم الرسالة، ويوم صبر على البلاء، ويوم خلد ذكره في ضمائر الأحرار. سلام على أهل بيته وأصحابه الذين ضربوا أروع الأمثرة في الصبر والثبات، لتبقى كربلاء مدرسة تعلم الأجيال أن المبادئ العظيمة تصان بالصبر، وأن الكرامة لا تقاس بوفرة الدنيا بل بسمو القيم التي يحملها الإنسان.
1: عفيفة قومها عندما يذكر اسمها يختزل التاريخ، فهي شاهد لا يمكن أن يكذب. جدها حارب على تنزيل القرآن.
2: محمد مفتري وكذاب، ردها علي إن استطعت.
1: وأبوها قاتل على تأويله، وهي أفنت حياتها على تثبيته. خطبت في قصر يزيد وجلدته بصوتها وحجتها، نقشت كلماتها بمداد لا يمحى. كد كيدك يا يزيد،
3: فكد كيدك واسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد، والله لا تمحو ذكرنا.
1: زينب بنت علي بن أبي طالب بطلة كربلاء، عباءتها حبل امتد لكي لا ينقطع، نسل المضحين والأبطال، سيدة العطاء والإيمان. قالت: إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. خيمة الصبر والعقيدة، وتل للتائهين عن طريق الله. زينب هي ساعي بريد كربلاء للعالم أجمع على مر العصور. كلما تسمع صوتها تجد أن الإسلام فيها ومنها.
4: فأنا هذا في حق من ظلم لا في حق من ظلم.
5: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل. لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل، ولا وحي نزل. ثم ترتجون لو لم يقتل الحسين؟
3: وكيف يرتجى حفيد آكلة كبد الحمزة؟ كيف يرتجى أكلة أكباد الأزكياء؟ كيف؟ وكيف يرتجى من نبت لحمه من دماء الشهداء؟ وكيف يستبطئ في كرهنا أهل البيت من نظر إلينا بالبغض والعداء؟ ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: لا أهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا: يا يزيد لا تشل. وأنت تنحني على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة، تنكتها بمخصرتك. ما أجرأك على الله وما أقبحك؟
5: نكأة بدر بنكأة كربلاء.
3: إي والله، فقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، فما عدت أستعظم هتافك لأشياخك الجاهليين تدعوهم. فوالله يا يزيد لتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت.
5: اسكتي، أفرى الله جلدتك كما أفرى جلدة أخيك.
3: ما فريت إلا جلدك، ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عطرته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقوقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم.

0: لقد وقفت زينب عليه السلام في أشد المحن، فلم تهزمها المصائب ولم تكسرها الفواجع، بل وقفت شامخة كالجبل الأشم تحمل رسالة أخيها الإمام الحسين عليه السلام، تواجه الظلم بكلمة الحق، حتى استحقت بفعل أن تلقب بعقيلة بني هاشم وسيدة الصبر واليقين.
1: أمسى وحيدا مفطلا بجراحه يشكو الظما، فذبحوا الرضيع بسهمهم.

كانت زينب عليها السلام بعد كربلاء صوت الحسين، إنها صوت الحق، حاملة لواء الرسالة. فلولا صبرها وحكمتها وشجاعتها لضاعت كثير من معالم تلك الملحمة الخالدة. وقفت في الكوفة والشام وقفة الأبطال، تخاطب الظالمين بثبات المؤمنين، وتعلم الأجيال أن الحق لا يموت، وأن أصحاب المبادئ لا تنحني رؤوسهم إلا لله.

0: فضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا صبا هذه الأمة، ومنا مهديها. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من ائتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى عليه ملائكة السماء، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين. أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل المارقين والناكثين والقاسطين والمجاهد أعداءه الناصبين، وأول من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين، وأول السابقين ومبيد المشركين، وسهم من مرام الله على المنافقين، ولسان حكمة العابدين، وناصر دين الله، وولي أمر الله، وعلمة علمه، سمح سخي، أبطحي رضي، مقدام، قاطع الأصلاب، مفرق الأحزاب، أربطهم عنانا، وأثبتهم جنانا، وأمضاهم عزيمة، وأشدهم شكيمة، أسد باسل، يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة وقربت الأعنة طحن الرحى، ليث الحجاز وكبش العراق، مكي مدني، بدري أحدي، شجري مهاجري، من العرب سيدها، ومن الوغى ليثها، وارث المشعرين، وأبو السبطين الحسن والحسين، ذاك هو جدي علي بن أبي طالب. أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء، أنا ابن الطهر المطهور، أنا ابن بضعة الرسول.
1: الإمام الحسين وابنه الإمام علي زين العابدين عليه السلام هو ذلك النور الذي أشرق من بين ركام الفاجعة وروح التي حملت رسالة كربلاء. بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام فكان مثالا للصبر والعبادة والعلم والحكمة، لم تكسره المحن ولم تطفئ

0: ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. هكذا تحدد وهكذا حسم الخيار وهكذا حدد القرار على ضوء هدي الله من نور الله بتوجيهات الله بمقتضى ما هو عليه من إيمان. وهكذا هو خيار المؤمنين في كل عصر وزمن، وهكذا هي رؤيتهم لحياة يصبح الناس فيها تحت سيطرة الطاغوت، ولحياة يهيمن عليها الأشرار والمستكبرون والظالمون.
1: أول من روج للخمر في الإسلام بشكل علني أتى بالراقصات والغلمان، عشق القرود وأحب أكل الخنزير، ضرب الكعبة وحرق مدينة رسول الله، قتل الحسين ابن الطلقاء يزيد بن معاوية. لم يعرف تاريخ محدد لولادته ولا أين، إنما تذكر بعض المصادر إنه ولد عام 26 للهجرة في قرية الماترون، أمه طليقة معاوية وهي ميسون بنت بحذل الكلبية. طلقها معاوية وعاش يزيد في البادية بين أخواله، ترك دولة الإسلام وصار ربيبا للقرود، حتى قيل إن في قصره 200 من القرود والكلاب والأفاعي. افتتح دولته بمقتل الإمام الشهيد الحسين عليه السلام وأخوته وأصحابه في طف كربلاء وسبي عائلته، ولاحق شيعتهم وقتلهم واحدا تلو الآخر حتى هاجر الكثير إلى أمصار بعيدة، واختتمها بواقعة الحرة فمقته الناس ولم يبارك في عمره، وخرج عليه غير واحد بعد الحسين كأهل المدينة قاموا لله. ضرب الكعبة وحرق جدارها وقتل وروع المسلمين في مكة والمدينة. نقل السيوطي والذهبي أن عبد الله بن حنظلة قال في وصف يزيد بن معاوية إنه رجل ينكح أمهات الأولاد والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة.
2: قامت الصلاة،
3: الله أكبر،
2: النية النية.
1: وألف ابن الجوزي وهو من كبار علماء الحنابلة كتابا خاصا في وجوب لعن يزيد والبراءة منها، سماه الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد. تبرأ منه كبار علماء الإسلام ورجالات الدين والمذاهب. أما ما حدث في كربلاء من قتل لرسول الإمام الحسين مسلم بن عقيل رضوان الله عليه ورميه من شاهق مسجد كما فعله في العاشر من محرم، من قتل للحسين عليه السلام وقطع رأسه ورفعه على الرماح وسبي النساء إلى الشام بلا ماء ولا طعام يجرها المجرمون بالحبال، حتى قال إمام المسلمين لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. مات يزيد وترك وراءه بحرا من دم وصوت طفلة تصرخ لوالدها وزوجة تبكي زوجها. كما ترك صرخة ثورة تلهب قلوب المظلومين وتنير طريقهم إلى يوم الخلاص. إنه صوت الحسين بن علي حين قال: ألا من ناصر ينصرنا

هكذا هو الحسين ثورة كربلاء، ذلك الحق الذي لا ينطفئ والجذوة التي لا تنتهي. إنه الحسين وآل بيته الكرام من حضروا كربلاء، وكان لهم ذلك الدور الأعظم والأكبر لتعليم البشرية كيف يدافع عن الحق. سلام الله على الحسين وآل بيت الحسين ومن سار مع الحسين ومن آمن بثورة الحسين.

0: إن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة يحيي هذه الذكرى من ميدان الجهاد في سبيل الله تعالى، وهو يلبي النداء ويقدم الشهداء ويحمل الراية، ويتميز بحضوره المليوني في الساحات ومرابطته في الجبهات وعطائه في سبيل الله وإيثاره على نفسه أسوة بآبائه الأوائل من الأنصار، ثابتاً ومستعيناً بالله تعالى رغم العدوان والحصار والهجمة الإعلامية الهائلة، ومستبصراً بنور القرآن الكريم ومقتدياً برسول الله صلى الله عليه وعلى آله، في مرحلة عم التخاذل فيها أكثر البلدان الإسلامية.
1: تحية لمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء في إطار مستمعينا هذه الفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة صنعاء، وفي إطار الفعاليات التي تقام بهذه المناسبة الأليمة والحزينة ذكرى واقعة كربلاء واستشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه، نستضيف عبر الهاتف الأستاذ رفيق زرعان الناشط الثقافي. أهلا وسهلا بك أستاذ رفيق.
2: أهلا وسهلا بكم، تحية لكم ولكل مستمعين إذاعة صنعاء.
1: كل التحية لك. بداية أستاذ رفيق، يعني كيف يمكننا اليوم أن نقرأ واقعة كربلاء كمدرسة فكرية تجاوزت حدود المكان والزمان الذي وقعت فيه؟
2: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونعزي أنفسنا وكل أبناء أمتنا ورسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بهذا المصاب العظيم، استشهاد الإمام الحسين عليه السلام على أيدي الأشقياء على أيدي المتخاذلين. وبالنسبة لواقعة كربلاء، هي مدرسة فكرية عابرة للأجيال، عابرة للحدود، ليست قومية معينة يمكن أن نؤطرها، بل يستفيد منها كل الناس، كل الثائرين، كل القوم الذين يتحررون ضد الظلم في كل زمان ومكان، حتى هناك من غير العرب ومن غير المسلمين، حتى من يقول أنه كما قال غاندي الثائر الهندي المشهور: علمني الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. وهنا نقول أن مدرسة عاشوراء تقرأ كمدرسة فكرية تتجاوز المكان والزمان على حد سواء، وتتجاوز القوميات والحدود والجغرافيا في كل أبعادها وكل ما يتعلق بها، فليست محصورة مثلا بالشيعة كما يقول المغرضون أو بالطائفة معينة أو فئة معينة، بل هي للأمة الإسلامية كلها، بل للبشرية، للثائرين، للأحرار في كل العالم.
1: نعم أستاذ توفيق، يعني أستاذ رفيق، ما هي القيم التي جسدتها اليوم هذه المدرسة، مدرسة الإمام الحسين في كربلاء، وكيف انعكست هذه القيم اليوم في حركات الشعوب التي استلهمت من الإمام الحسين سلام الله عليه هذه الحركة الثورية، سواء في محور المقاومة أو كما ذكرت النماذج، يعني كغاندي استلهم من الإمام الحسين في حركته، وكيف يتحرك في أي حركة ثورية يريد القيام بها؟
2: للعلم أن الطغاة والظالمين في تلك الحقبة من الزمن بنو أمية حاولوا أن يمحوا ويطمسوا المعالم الإسلامية الحقيقية الصحيحة التي أرساها رسول الله وجسدها بجهاده وتضحياته وصحابته وأنصاره اليمنيون المخلصون. والإمام الحسين في هذه الحقبة عندما حاول بنو أمية طمس هذه المعالم واتخاذ دين الله دغلا، الإمام الحسين بثورته تلك أعاد للإسلام رونقه وصفاءه وجماليته وجاذبيته عندما طمسه وألغاه المبرضون من بني أمية وحاولوا أن يئدوا الإسلام. فالإمام الحسين أعاد الخروج على الظالم، أعاد الحرية الإسلامية العربية الصحيحة بمفهومها الصحيح لا بمفهوم الذي يقدمه الآخرون لنا، أعاد الثبات في وجه الظلم عندما يتخاذل الآخرون ويتخاذل الجميع، هنا يقف الإمام الحسين مجسدا مبادئ الظلم، مجسدا مبادئ الحرية، الثورة، الجهاد، النصرة المظلوم، مقارعة الظالمين، والظالمون هم في كل مكان، ليسوا فقط في الإمام في عهد الإمام الحسين عليه السلام، بل اليزيديون هم في كل مكان في عصرنا وفي ذلك العصر. وهنا يجب أن نربط بين ذلك العصر وعصرنا أن الإمام الحسين أرسى هناك معالم يجب أن نأخذها في كل زمان في كل مكان، لأن يزيد ليس يزيدا واحدا قتل في عام 63 وانتهى الأمر، بل هو يزيد ممتد إلى الآن إلى الطغيان الأمريكي الصهيوني الإسرائيلي الذي نعاني منه اليوم في هذه الحقبة، تعاني منه البشرية كلها ليس فقط المسلمون أو فئة معينة أو فرقة معينة.
1: نعم أستاذ رفيق، لماذا بقيت اليوم كربلاء حاضرة في وجدان الشعوب كعنوان للصمود ورفض الظلم؟
2: في كل الثقافات البشرية وكل المجتمعات المختلفة العظماء يبقون، لا يمكن أن يموتوا أبدا، العظماء وحدهم يبقون. فمثلا في الثورة الكوبية بقي كاسترو إلى الآن، وفي الثورة في جنوب أفريقيا بقي مانديلا، وفي الهند بقي غاندي رمزا عظيما للآن، وهكذا في بقي في شعوبنا، لأن الشعوب دائما تأبى الظلم، دائما ترفض الظلم، وهنا يبقى العظماء في هذا في هذا الموضوع في ذاكرة الشعوب، لا يمكن أن يغيبوا. وهناك موضوع آخر وهو حسب رأيي هو الأهم، أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع التضحيات التي يضحيها الناس في سبيل الله ومن أجل المستضعفين، وهنا نقول أن التضحيات تبقى ببقائها في ذاكرة الشعوب لأنها من أجل الشعوب، وكذا في كل وقت وحين.
1: نعم كربلاء أستاذ رفيق خلفت الكثير من المفاهيم، أو أحيت بالأصح الكثير من المفاهيم، منها الصبر والثبات والتضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى. يعني الحديث اليوم عن اليمن ومحور المقاومة بشكل عام، سواء في لبنان في فلسطين وما تقوم به أيضا الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كيف ارتبطت هذه المفاهيم الحقيقية التي استمدتها من كربلاء واستمدت منها هذا الصبر والتضحية، واستطاعت اليوم فعلا أن تقوم بواجبها في هذه الأمور الأمة الإسلامية التي كانت وأصبحت في ذيل الأمم للأسف لأنها تخلت عن هذه المبادئ والمفاهيم؟
2: محور المقاومة متمثلا بالقدس ولبنان واليمن وفلسطين بعمومها وبقية الأطراف هي تواجه يزيد العصر، اليزيد الذي هو أكثر شراسة من يزيد الماضي. يزيد الحاضر يمتلك الأسلحة الحديثة، يمتلك التكنولوجيا، يمتلك هذه الأشياء، وأيضا هو أكثر طغيانا، ومحور المقاومة يواجه هذا اليزيدي العصري الجديد الطغياني مستندا على تلك المدرسة العاشورائية، مدرسة التضحية والإباء، مدرسة الشموخ، مدرسة الصبر، مدرسة الشهادة. هو هنا بهذا المبادئ التي استمدها من تلك الثورة العاشورائية العظيمة التي هي ثورة الإسلام والحق والإيمان ضد ثورة الطغيان، هنا محور المقاومة يستمد وعلى رأسه الشعب اليمني في مواجهته العدوان السعودي الأمريكي ومواجهته للطغيان الأمريكي. مع محور المقاومة هو يستمد ويعيد ويجسد في حاضرنا تلك المبادئ العظيمة من صبر وتضحيات واستعداد للشهادة وخوض لغمار الحق وغمار الموت، بعيدا عن أي حسابات أو أي مصالح قد تؤدي إلى ضياع الحق، كما يعمل بعض الناس من العرب الآن نراهم لا يتجهون اتجاه الإمام الحسين عليه السلام، بل يتجهون اتجاه يزيد، اتجاه أولئك أهل الكوفة أو أهل العراق بالعموم الذين فضلوا الاستسلام وفضلوا أن يقفوا في صف الجلاد مع ضد الضحية ولا يقفوا في صف الحج. وهنا عاد ضاعت الحقوق وعاد الطغيان مجددا في عهد المروانيين فيما بعد. وهنا نقول أنه إذا لم تتحرك الأمة في هذا الوقت ضد اليزيدي العظيم الخطير الأخطر من يزيد الماضي أمريكا وإسرائيل، فإن المآسي ستكون أكثر مما حدث بعد كربلاء، ستعصف بالأمة الإسلامية مآس كثيرة وجرائم يرتكبها فيهم الطغيان الأمريكي اليزيدي بلا حساب وبلا توقف، لأن الثمن واضح، إما أن نتحرك ونجاهد ونستشهد ونقدم الكثير، وإلا فيزيد سيفتك بنا كما فتك بأهل الحسين، وكما نراهم الآن يتحكمون بالعرب ويسيرون العرب سيأتي دورهم العرب إذا لم يتحركوا.
1: نعم أستاذ رفيق، اليوم للأسف كما ذكرت يعني البعض يسير في الخط اليزيدي، لكن نشاهد أن البعض الآخر لم تعد تؤثر فيه هذه الأحداث ولا هذه المواقف ولا حتى ما يجري في الشعوب العربية والإسلامية للأسف، من قتل، من تهجير، من دمار، من جرائم، وكأن الأمر لا يعنيهم. كيف يمكننا من خلال إحياء ذكرى كربلاء أن تحيا هذه النفوس مجددا؟ هل يمكن أن تعود هذه النفوس لإنسان لواقعها لكي تقوم بواجبها اليوم؟
2: أنا أقول لكم وأقول لكل المستمعين من خلال منبركم أنه يجب أن تعود وتحيا الضمائر، وإلا فالجلاد لا يتخير بين طائفة وطائفة أو فئة وفئة. فمثلا العدو الإسرائيلي هو لا يستهدف لبنان أو فلسطين خاصة، هو يستهدف الجميع، ويجب أن يعود، يجب أن نعود جميعا إلى الإمام الحسين النبع الصافي السيف الذي قام ضد الظلم، ونأخذ به جميعا، نضرب به أعناق الطغاة وأعناق المستكبرين، ونستلهم من عاشوراء ما قاله الإمام الحسين عليه السلام: هيهات منا الذلة. فهذا هو منهج يحيينا، منهج يعيد لنا كرامتنا وعزتنا وإباءنا وحياتنا، ويجعل حياتنا أكثر كرامة، يجعل حياتنا أكثر عزة، أكثر إباء، أكثر صمود، أكثر خيرا حتى. لأنه إذا تخاذلنا، هذا الشيء يجب أن يعرفه الجميع، إذا تخاذلنا هنا علينا أن نحسب ما المقابل، هل سيسلمنا يزيد العصر هذا الشيء، الظلم، الطغيان، الذبح؟ لا، بل نراهم يجيشون ضدنا حتى أبناء جلدتنا من التكفيريين وغيرهم الذين خرجوا عن دائرة الإسلام وبقيت لهم بعض الشيء من العروبة. هنا نقول للجميع، أولئك الذين يظنون أنهم في مأمن لتوليهم لأمريكا وإسرائيل، عودوا إلى الإمام الحسين. الإمام الحسين هو سيد شباب أهل الجنة، هو من قال فيه رسول الله: حسين مني وأنا من حسين. ووضع لنا منهجا من خلاله نستطيع أن نحافظ على عزتنا، على كرامتنا كما قلت قبل قليل، لأنه لا فائدة ولا طائل من التخاذل والابتعاد عن التضحية، لأن الثمن إذا لم نتحرك سيكون أكبر،
1: نعم،
2: والعناء سيكون أدوم وأخطر.
1: نعم، اليوم أيضا من المهم إعادة قراءة الرموز التاريخية التي كانت موجودة في أرض كربلاء، الإمام الحسين سلام الله عليه، السيدة زينب، وكثير من الشخصيات التي كان لها دور بارز في كربلاء. كيف يمكننا اليوم أن نعيد قراءة هذه الرموز التاريخية في ونسقطها على واقعنا وأحداثنا التي نعيشها اليوم، حتى نستمد منها هذه القيم والصبر والتضحية، ونتحرك في واقعنا ونثبت أيضا في مواقفنا كما ثبت أولئك؟
2: كما يقولون وكما قلت قبل قليل أن لكل زمان يزيده ولكل زمان حسين يثور ضد هذا اليزيد، ونحن في هذا العصر لأننا نعاني كما يعرف الجميع من اليزيد الأخطر والصهيونية وعملائها، علينا أن نستلهم الإمام الحسين ونعيده كرمز لثورتنا، كرمز نستظل بظله ونسير إلى ميدان الحرب والصراع والجهاد في سبيل الله، ونتحرك تحت راية هذا الرمز، وإلا فالمسألة خطيرة، سنكون تحت ظل الرمز الآخر الذي هو ظل لا ظليل له، هو ظل خطير يورث الأمة الذل، يورث الأمة الموت، يورث الأمة العذاب الدنيوي، في العذاب الإلهي في الدنيا والآخرة. فالشعب اليمني من خلال ثورته وتمسكه الصحيح وتمسكه الواعي بالإمام الحسين وأعلام الهدى السائلين، هو يعيد لنا الرموز الحقيقيين الذين يريد رسول الله أن نتمسك بهم، ويريد الله سبحانه وتعالى أن نتمسك بهم، لأنه قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فعلينا أن نكون مع الصادقين، وهنا حتى في هذا الوقت نرى عملاء أمريكا وإسرائيل يكونون أخطر من يزيد، فما بالك بأمريكا وإسرائيل نفسها التي هي أظلم وأخطر وأجبن. وهناك اليوم عمل صهيوني من خلال وسائل الشبكات العنكبوتية وكذا في توريد رموز آخرين لنا، كما رأيناهم يقلدون أبناء العرب، يقلدون رموزا آخرين في حتى في شكل الحلاقة وكذا. ونحن الآن نعرف كيف هي حقيقة الرموز الذين يقدمونهم لنا الغرب، كيف ظهر أبستين، كيف ظهروا حكام العالم اليوم، ظهروا عراة، ظهروا في وضع مخزي، في حالة مخزية لا يمكن أن يتقبلها الإنسان الذي ما زال على فطرته. فالإمام الحسين هو الحصانة، الثورة الحسينية هي الحصانة لنا من هذا الواقع السيء المظلم الذي الشيطان فيه والرمز الأول للناس.
1: نعم أستاذ رفيق، اليوم للأسف كما تحدث أن الكثير يسير في الخط اليزيدي والأمة خاملة ولم تعد تتحرك لقضاياها، وإذا لم يكن هناك تحرك جاد سيكون هناك ضربة لا سمح الله لهذه الأمة. من المهم أن نتعلم من الدروس التي كانت في كربلاء اليوم حتى نستفيد منها ونحولها إلى واقع عملي، يعني نتحرك في إطاره. ما هي الدروس التي يمكن أن نستفيدها اليوم من ذكرى كربلاء، وكيف يمكننا أن نحولها إلى جانب عملي نتحرك وفقه؟
2: عاشوراء وكربلاء بقدر ما هي مأساة وفاجعة أليمة وعظيمة يندى لها جبين الدهر والإنسانية والإسلام والقرآن، أيضا هي مدرسة تعطي الكثير من القيم والمبادئ والأخلاق التي يمكن لها أن تحيي الأمة، تعيدها إلى أساسها الصحيح في كل زمان ومكان. كما قلنا أن هناك من يستفيد من الإمام الحسين حتى من غير العرب ومن غير المسلمين، فأحرى بنا أن نكون نحن المسلمون اليمنيون بالذات أن نستلهم من هذه المدرسة الدروس والعبر التي تقينا مخاطر الظلم، مخاطر الحياة التي تحيط بنا. فهناك شيء آخر يتعلق بالتناول لهذه المسألة، فعلينا لا نتناولها من جانب عاطفي وجداني فقط، بل أن نغوص في أعماقها ونقلب صفحاتها ونتعلم من دروسها حتى لا نقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه أهل العراق. أهل العراق تحركوا فيما بعد تحت مسمى يا لثارات الحسين، تحت مسمى التوابين، ولكنهم كانوا قد خسروا رجلا ورمزا عظيما. إمام الحسين هو أعظم الناس في عصره وفي زمانه، وعندما تحركوا بعد استشهاده بعدما فرطوا لم يفدهم ذلك أبدا. فالشهيد القائد رضوان الله عليه في دروس من وحي عاشوراء يقول أنهم لو تحركوا في عصر الإمام الحسين وفي عهده عندما كان ما يزال حيا لكانوا استطاعوا أن يغيروا وجه التاريخ، وهذا درس عظيم. مثلا الآن الصهيونية تهجم بكل جيوشها الفكرية والإلكترونية والعملية والعسكرية وكل شيء. هنا يجب أن نعرف كعرب أنه لا يفيدنا السكوت، لا يفيدنا التخاذل، لا يفيدنا القعود، علينا أن نتحرك ونأخذ من عاشوراء هذا الدرس العظيم. فالذين عملوا أنهم لن يتحركوا مع الحسين وأنهم سيسلموا كما يقولون المشاكل وهم حايدين ولا لهم دخل، لا، يزيد اتجه لهم في المدينة بعد أن أنهى الحسين أو قتل الحسين، واتجه لهم في مكة، أحرق حتى مكة وقتل في المدينة كل الأنصار الذين شاركوا في بدر، لم يترك بدريا واحدا، حتى أطفالهم قتلهم وشردهم وشرد نساءهم وانتهك حرماتهم. وهذا هي مدرسة لا يجب أن نؤطرها في المجال العاطفي والدموع والبكاء والحزن فقط، بل هي مدرسة يقول الشهيد القائد عنها أنها يمكنك أن تقيس عليها كل شيء وكل حدث في كل زمان ومكان، بمعنى أنها مدرسة حية بعطاء متجددة، مدرسة لا تموت، مدرسة تلهم السائرين إلى يوم القيامة، تلهم المجاهدين إلى يوم القيامة. وأنا أنصح من بركم هذا كل المستمعين وكل المجاهدين السائرين الذين فيهم روح الإباء والثورة والحرية أن يطلعوا على ما قاله الشهيد القائد في محاضرة دروس من وحي عاشوراء، فهي أفضل ما يمكن أن نقرأه عن الإمام الحسين وعن المأساة التي وقعت وخلفياتها ولماذا وقعت أسبابها مآلاتها، لكي نعرف ونحذر ولا نقع في الخطأ، لأنه قال فيها الأمة تعيش نفس الحالة نفس الأسباب نفس الظروف التي وقع فيها أهل العراق، إلى أن قال إن الذين يهيئون الساحة لتحكمها أمريكا، إن الذين يهيئون الساحة لتحكمها إسرائيل هم أسوأ ممن شهروا سيوفهم في وجه الحسين لا هذا الحد. وهذا شيء مهم يجب أن نلتفت له لكي نتجنب ما وقع فيه أسلافنا العرب.
1: نعم إذن الأمر جلل وعلينا أن نتنبه ونستفيد وألا تمر هذه المناسبات مرور الكرام. علينا أن نحولها فعلا إلى واقع عملي. الكثير منا للأسف يلجأ إلى الجانب الثقافي ويعرف معلومات فقط دون أن يترجم هذه المعلومات إلى واقع عملي يتحرك في إطاره. أشكرك جزيل الشكر الناشط الثقافي الأستاذ رفيق زرعان، كل التحايا لك.
2: شكرا لكم جزيلا.
3: وهيهات منا الذلة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. صدق الله العلي العظيم. استعدوا للبلاء واعلموا أن الله تعالى حافظكم وسينجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير ويعذب عدوكم بأنواع العذاب ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة.
3: تمنى الذلة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم مجزا للأنباء. أكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة رئيس الفريق الوطني للجنة تنسيق إعادة الانتشار اللواء الركن علي حمود الموشكي أن التواجد الصهيوني في أرض الصومال يمثل تهديدا وعملا عسكريا ضد اليمن والمنطقة، محذرا من أن هذا التواجد سيمثل شرارة لتفجير الوضع بالمنطقة وتداعيات واسعة على الأمن الملاحي في البحرين الأحمر والعربي والمنطقة بشكل عام. أعلنت قوات التعبئة العامة الاستجابة الكاملة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي التي تضمنها بيانه المهم بمناسبة العام الهجري الجديد 1448، وتأكيده على توحيد جهود أبناء الأمة ورص الصفوف وتعزيز الجهودية في مواجهة قوى العدوان والاحتلال التي تواصل مضاعفة معاناة الشعب اليمني منذ 11 عام. كشفت صحيفة معاريف العبرية التابعة للعدو الصهيوني عن تحذيرات أطلقها رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك ديفيد زيني خلال محادثات أمنية مغلقة عقدت مؤخرا عن تصاعد المخاوف الاستخباراتية من احتمال تعرض مدينة أم الرشراش المحتلة المسمى صهيونيا إيلات لعملية غزو بري وبحري واسع النطاق على غرار ما حدث في جبهة غزة في 7 أكتوبر، مسميا اليمن كأبرز الجهات القادرة على تنفيذ هذا الهجوم المباغت. أفادت وكالة سند الفلسطينية للأنباء بارتكاب قوات العدو الإسرائيلي 4 خروقات جديدة للعدو الإسرائيلي منذ ساعات فجر اليوم لهدنة غزة. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف مساء أمس أنه تم خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية في سويسرا الاتفاق على وضع آلية تضمن بموجبها طهران وواشنطن سلامة أراضي لبنان وسيادته. أعلنت سويسرا أمس إنشاء لجنة رفيعة المستوى والاتفاق على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما بين أمريكا وإيران كنتيجة للمحادثات المنعقدة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الوفد الإيراني أعرب خلال المفاوضات عن قلقه إزاء إخلال الطرف الآخر بالتزاماته، ولا سيما استمرار انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 78 44 888 6

0: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
1: قمامة الجيران الطيبين.
2: مالها؟
1: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
2: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
1: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
2: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب، وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق، وشكلها تغم النفس.
1: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل. المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
2: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من الجمايم.
1: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بأحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
2: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
1: كلام في محله، مع تحيات
2: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
6: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026، المخيم بالكامل مجانا 100%، تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن، تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة مستشفى زايد سابقا، العنوان مديرية بني الحارث أمانة العاصمة صنعاء للعلم والإحاطة. تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية 01-59-8082 أو 776-777-348، ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
7: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية، أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ضيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع،
9: 99.9 ميجا هرتز، محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: أنا في هذا المقام أوجه تحذير الجاد إلي وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار.
2: صفوفاً للأمام أجري سيدي يا سيدي.

مسلمين مسلمين للأوامر طايعين للأوامر طايعين سيدي حسين علمنا الشهادة وأبو جبريل

0: التعبئة العامة تؤكد الجهوزية الكاملة لتنفيذ توجيهات قائد الثورة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. وقوفا أمام البيان المهم واستجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 للهجرة في مرحلة حساسة ومفصلية في تاريخ جهاد ونضال شعبنا اليمني العزيز في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا وسيادة واستقلالا، وما تضمنته من تأكيد على توحيد جهود أبناء الأمة ورص صفوف وتعزيز الجهوزية في مواجهة قوى العدوان والاحتلال التي تواصل مضاعفة معاناة الشعب اليمني منذ 11 عاما، وانطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية وتجسيدا الواجب الإيماني، فإن التعبئة العامة ومعها كافة أبناء الشعب اليمني وقبائله الأبية ومكوناتها الرسمية والشعبية تعلن الاستجابة الكاملة لدعوة قائد الثورة يحفظه الله والسعي الجاد لتنفيذها وتجديد العهد للسيد القائد بالمضي في طريق العزة والكرامة والثبات حتى تحقيق كامل أهداف ثورة الشعب اليمني في التحرر والاستقلال وإنهاء العدوان والاحتلال والحصار واستعادة الحقوق والثروات الوطنية. وتؤكد التعبئة العامة على ما يلي: أولاً، جهوزيتنا الكاملة والفورية لترجمة توجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لإسناد ورفض الجيش بالمقاتلين في أي زمان ومكان توجه به القيادة لمواجهة قوى العدوان وانتزاع حقوق الشعب اليمني العظيم وطرد المحتلين وإنهاء الحصار على بلدنا العزيز. ثانياً، إن القوة المدربة والمسلحة والمشكلة في قوات التعبئة بقيادتها بلغت مئات الآلاف ومئات الألوية العسكرية التعبوية الشعبية من أبناء شعبنا العظيم، ولا يزال التدريب والتشكيل سارياً، وسيكون في الفترة المقبلة أكثر نشاطاً وأعلى جاهزية وبكل المستويات التدريبية والقتالية بإذن الله، مع التنسيق والربط بين قيادة قوات التعبئة والقوات المسلحة اليمنية على كل المستويات العسكرية. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا اليمني العظيم للحفاظ على وحدة الصف وتحصين الجبهة الداخلية والنفير العام والجهوزية الكاملة والالتحاق الواسع بدورات التعبئة العسكرية المفتوحة طوفان الأقصى باعتبارها واجبا دينيا ووطنيا ومسارا لبناء القوة وتعزيز القدرة الدفاعية وترسيخ ثقافة الإعداد في مواجهة الأعداء لجميع أبناء الشعب اليمني رسميا وشعبيا، وندعوهم للاستمرار في أنشطة التعبئة العامة بزخم كبير في المظاهرات والوقفات المجتمعية والقبلية. رابعا، تجديد الموقف الثابت والمبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني، وإن القضية الفلسطينية تظل البوصلة لجميع القوى الحرة وفي مقدمتها محور الجهاد والمقاومة، وعلى كيان العدو الإسرائيلي أن يعي ويفهم أننا لن نقبل بتجزئة المعركة. خامسا، نشيد بالانتصارات العظيمة التي حققتها الجمهورية الإسلامية في إيران وما تحقق لها من نصر عظيم في مواجهة طاغوت العصر المستكبر أمريكا وإسرائيل، ونؤكد على معادلة وحدة الساحات وأن شعبنا العزيز وقوات التعبئة خلف قائدنا العظيم جزء من هذه المعادلة وجاهزون للإسناد بتوجيهاته المباركة. إن التعبئة العامة وهي تعلن هذه المواقف تؤكد أن أبناء الشعب اليمني ومنتسبي التعبئة العامة كانوا وسيظلون في طليعة المجاهدين والمقاتلين والمدافعين عن الوطن وسيادته واستقلاله، حاضرون في ميادين الإعداد والبناء والجهاد، وأننا رهن إشارة قائد الثورة أيده الله ونصره للتحرك في أي لحظة، أوفياء لدماء الشهداء ثابتون على نهج الحرية والكرامة حتى يتحقق لشعبنا اليمني العظيم النصر الكامل وتتحرر الأرض وتستعاد الثروات ويعيش الوطن آمنا حرا عزيزا مستقلا. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، صادر عن قوات التعبئة العامة. 7 محرم 1448 للهجرة، الموافق 22 من يونيو 2026 للميلاد.
2: من يمين شمال هات من ثلاثة، من يمين شمال. الله.

مستمعينا الأعزاء، التعبئة العامة أعلنت يوم أمس استجابتها الكاملة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، التي تضمنها بيانه المهم بمناسبة العام الهجري الجديد 1448، وتأكيده على توحيد جهود أبناء الأمة ورصد الصفوف وتعزيز الجهوزية في مواجهة قوى العدوان والاحتلال التي تواصل مضاعفة معاناة الشعب اليمني منذ 11 عام. التعبئة العامة تعمل منذ بدء العدوان على التدريب والتأهيل وأعمال تسعى من خلالها إلى الاستعداد التام لمواجهة الأعداء في أي مرحلة وأيا كانت هذه المرحلة. دعت أيضا التعبئة العامة إلى الاستمرار في الأنشطة بزخم كبير في المظاهرات والوقفات المجتمعية والقبلية، وجددت الموقف الثابت والمبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن القضية الفلسطينية تظل البوصلة لجميع القوى الحرة وفي مقدمتها محور الجهاد والمقاومة، وعلى كيان العدو الإسرائيلي أن يعي ويفهم أننا لن نقبل بتجزئة المعركة.

0: وفي الطرف الآخر هناك من يجهز ويعد نفسه لمواجهة اليمن ومحور المقاومة بشكل عام. في أرض الصومال كان هناك تواجد صهيوني، وهذا التواجد يمثل تهديد وعمل عسكري ضد اليمن والمنطقة. تزامن هذا العمل مع بيان السيد القائد ومع ما أعلنته قوات التعبئة العامة من استجابة كاملة لدعوة السيد القائد، يحدد لنا مسار المعركة القادمة بأن هناك معركة شديدة وعلى أشدها ستكون، لذلك يجب علينا أن نكون أكثر إعدادا وأكثر استعدادا نفسيا، روحيا، إيمانيا، عسكريا واقتصاديا وفي كل المجالات. العدو لن يترك اليمن التي أغلقت باب المندب، التي استهدفت حاملات الطائرات الأمريكية وجعلتها تتراجع وتعود إلى أدراجها، لن يترك البلد الذي جعل ميناء إيلات يصل إلى الصفر ومنع أي سفينة من العبور أو الوصول إلى ميناء إيلات، لكل شيء ثمن، وثمن هذه الحرب أن نبذل كل جهدنا بما استطعنا من قوة بإذن الله سبحانه وتعالى، متوكلين على الله وماضين ثابتين على هذا الخط وعلى هذا النهج حتى الشهادة. مهما قدمنا من شهداء، مهما قدمنا من رجال، إلا أننا المنتصرون بعون الله سبحانه وتعالى وقوته.
1: ذكر موقع ميدل إيست آي البريطاني اليوم الاثنين أن إسرائيل قد نشرت قوات عسكرية محدودة في إقليم أرض الصومال، وذلك في إطار مساعيها المتصاعدة لتثبيت نفوذ دائم لها عند مضيق باب المندب الاستراتيجي. ونقل الموقع في تقريره عن مسؤول صومالي كبير قوله أن إسرائيل نشرت مجموعة صغيرة من قواتها تتألف من 50 جنديا، وذلك بعد وقت قصير من الاعتراف الرسمي بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة. وقال المسؤول الصومالي: وفقا لتقاريرنا الاستخباراتية، اختار الجيش الإسرائيلي جنودا إسرائيليين من أصول أفريقية، خصوصا الإثيوبيين، حتى لا يلفت الانتباه إليهم ولكي يندمجوا بسهولة أكبر مع المجتمع المحلي. وكان ما يسمى بوزير الدفاع في إقليم أرض الصومال محمد يوسف علي قد صرح الأسبوع الماضي بأن الإسرائيليين يقومون بتدريب قوات الشرطة والجيش التابعة للإقليم. وفي وقت سابق كشفت شبكة CNN الأمريكية أن سلطة إقليم أرض الصومال وفرت لإسرائيل موقعاً عسكرياً يتيح للطائرات الحربية الإسرائيلية نقطة توقف محتملة. وذكرت وكالة سبأ الرسمية اليوم أن نائب رئيس الأركان لقوات صنعاء اللواء الركن علي الموشكي التقى المستشار العسكري لممثل المبعوث الأممي إلى اليمن، وأبلغه بأن التواجد الصهيوني في أرض الصومال يمثل تهديداً وعملاً عسكرياً ضد اليمن والمنطقة. وأضاف الموشكي إن الوجود الصهيوني سيمثل شرارة لتفجير الوضع بالمنطقة، وستكون له تداعيات واسعة على الأمن الملاحي في المنطقة. والأسبوع الماضي زار رئيس سلطة إقليم أرض الصومال إسرائيل وافتتح سفارة هناك والتقى العديد من المسؤولين الإسرائيليين وعلى رأسهم وزير الدفاع إسرائيل كاتس، الذي قال إنه كان هناك تعاون سري مع أرض الصومال لسنوات وأن هذا التعاون انتقل إلى العلن. وقبل أيام نقلت الصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية عن وزير خارجية الإقليم قوله: سنتعاون في أي مجال نرى فيه فائدة للبلدين ويخدم مصالحنا المشتركة، لا حدود لعلاقاتنا وتعاوننا.
2: في هذا السياق نحن نؤكد جديتنا التامة في موقفنا الداعم للشعب الصومالي المسلم الشقيق. المسألة بالنسبة لنا ذات أهمية كبيرة من جوانب كثيرة، أنها تشكل تهديدا ضد اليمن، ضد شعوب المنطقة، خطرا على البحر الأحمر، على باب المندب. هذه مسألة لا يمكن أن نسكت عنها أبدا، ونعرف تجاه خطر كهذا لا يكفي إصدار بيانات. العدو الإسرائيلي لا يعيد للبيانات أي أهمية ولا أي قيمة أبدا، لابد من مواقف عملية. ولهذا نحن مستمرون في عملية الرصد ونعمل على تقوية عملية الرصد، وجادون في استهداف أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، قاعدة عسكرية أو ما شابه، أي تمركز ثابت صهيوني نجد أنه متاح لنا، يمكننا أن نستهدفه، وبالشكل الذي يمكن لنا استهدافه لن نتردد في الاستهداف العسكري لهم.

أعلنت أخيراً رفع العقوبات عن النفط الإيراني، والتفاهمات التي حدثت بين طهران وأمريكا فجرت أزمة حادة في الكيان الصهيوني. لبرمان، اتفاق واشنطن وطهران هو الكارثة السياسية الأكبر في تاريخ إسرائيل، وقالباف وعراقجي إلى مسقط لمناقشة ترتيبات مضيق هرمز.

0: نجحت المعارك الميدانية والدبلوماسية التي تخوضها إيران في إرغام الإدارة الأمريكية على اتخاذ أولى خطواتها العملية والتنفيذية بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد الموقعة الأسبوع الماضي، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رسمياً أمس الاثنين تعليق حزمة واسعة من عقوباتها المفروضة على قطاع النفط والغاز والطاقة الإيرانية حتى 21 من أغسطس المقبل. وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أوفاك التابع للوزارة الأمريكية رخصة عامة مؤقتة مدتها 60 يوم تتيح صراحة وبشكل قانوني استئناف كافة الأنشطة والمعاملات المالية والتجارية المرتبطة بإنتاج النفط الخام ذي المنشأ الإيراني وبيعه ونقله وتفريغه في الموانئ، بالإضافة إلى السماح الكامل بتداول المنتجات النفطية والمشتقات البتروكيميائية.
1: مفاوضات من موقع القوى أفضت إلى رسم ملامح خريطة طريق تقود إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما. الإصرار والصمود الإيرانيان كانا العنوان الأبرز لمفاوضات أسفرت عن تشكيل آلية لمراقبة تنفيذ بنود المذكرة كاختبار للإرادة السياسية.
2: عبرنا عن مواقفنا بوضوح، التوصل إلى اتفاق نهائي مرهون بتنفيذ الطرف المقابل للبنود. لقد شكلنا لجنة رفيعة المستوى لمراقبة تنفيذ بنود المذكرة، كما سيتم تشكيل آلية لتنفيذ البند الأول بشأن لبنان، وناقشنا إصدار التصاريح للمبيعات النفطية والإفراج عن أموالنا المجمدة.

0: على المشهد.
1: بناء على التجربة لا زالت الثقة غير موجودة والحذر يبقى قائما. الآن الاختبار الحقيقي هو الالتزام بتنفيذ البنود وليس التصريحات. إيران تحتفظ بأوراق قوتها ولن تخطو أي خطوة إذا لم يلتزم الطرف الآخر بتعهداته.
0: تفعيل جميع الخيارات ورقة إيرانية تؤكد أن طهران وضعت دماء الشهداء والقادة نصب عينيها في رسم تحركاتها للمرحلة المقبلة.
2: تقدم ملحوظ في المفاوضات، لكن الطريق لا يزال شاقا. إصرار إيراني على إحقاق الحقوق وعدم التفريط بها،

0: إذن مستمعينا الأعزاء، معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله الحنبصي. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الله. إذن نجدد الترحيب بضيفنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله الحنبصي. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الله.
1: مرحبا بكم.
0: كل التحية لك. كل التحية لك. بداية أستاذ عبد الله، نبدأ حديثنا حول بيان قوات التعبئة العامة يوم أمس بالاستجابة الكاملة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والتي تضمنها بيانه المهم بمناسبة العام الهجري الجديد، وتأكيده على توحيد جهود أبناء الأمة ورص الصفوف وتعزيز الجهوزية في مواجهة قوى العدوان والاحتلال. تزامن هذا البيان في هذا التوقيت مع ما يجري في أرض الصومال من تواجد صهيوني ومحاولة

0: وتهديد لعمل عسكري ضد اليمن والمنطقة.
1: نعم بالتأكيد أن خطاب السيد القائد في السنة الهجرية الجديدة هو يأتي
0: أستاذ عبد الله عفوا يعني الصوت غير واضح، ممكن نعود الاتصال بك؟
1: ممكن نعم
0: نعم شكرا جزيلا.

0: هذه عقيدة ترامب منذ 4 عقود.
1: Well, for them to sell their oil, why aren't they paying us 25% of what they're making? It's a joke.
0: وقبل وصوله إلى البيت الأبيض.
2: And I love the king, King Solomon, but I said, King, we're protecting you.
0: كانت هذه خطة ترامب المتعلقة بدول الخليج.
2: King Solomon, he's my friend. Do you mind paying for the military? Do you mind? Hey.
0: ومن البيت الأبيض نفذ برنامجه على أنظمة الخليج. ذهب ترامب إلى الدول الخمس: السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، وابتز أنظمتها 5.1 تريليون دولار.
3: Because I made that money, I went to Saudi Arabia, Qatar, and UAE, and we brought back $5.1 trillion. So I made that money in about 2 hours, the money we were talking about, but it's still $300 billion we've spent with no checks, no balances, they just send cash.
0: مقابل الحماية.
4: We defend countries that are very rich, they don't pay us.
0: وقبل التساؤل عن لماذا الحماية وممن تحميهم أمريكا، هناك سؤال آخر: كم أخذت أمريكا عن كل فرد من مواطني هذه الأنظمة مقابل الحماية؟

0: إذن معنا عبر الهاتف المحلل السياسي الأستاذ عبد الله الحنبصي. مرحبا بك مجددا أستاذ عبد الله.
1: مرحبا بكم أستاذ عزيزة وبالمستمعين الكرام.
0: كل التحية لك أستاذ عبد الله. كنا وضعنا لحضرتكم سؤال قبل انقطاع الاتصال حول قوات التعبئة العامة واستجابتها الكاملة لبيان السيد القائد في مواجهة قوى العدوان والاحتلال، وتزامن هذا البيان مع ما يجري اليوم في أرض الصومال من تواجد صهيوني هناك.
1: نعم، أولا ما صدر عن التعبئة العامة هو يأتي استجابة، يعد استجابة سريعة، استجابة رسمية وشعبية واسعة لدعوة السيد القائد عبد الملك الحوثي حفظه الله بالسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار على بلادنا، وعن وصول اليمن إلى قناعة حقيقية في ظل هذا التحرك لمواجهة العدوان سواء السعودي أو الإماراتي هو كذلك ومن خلفهم الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. ندرك تماما سيدتي العزيزة خلال الفترة الماضية والمستمعين الكرام أن ما حققه محور الجهاد والمقاومة من انتصار كبير، وما حققته حتى اليمن من انتصار على الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر، جعل من الصعب على الأعداء أن يخوضوا مرة أخرى، نستطيع أن نقول حرب طويلة الأمد أو حرب مباشرة. لذلك هم يسعون إلى استخدام أدواتهم وإعادة تدوير أدواتهم سواء من خلال الجماعات التكفيرية في سوريا وفي المحافظات الجنوبية المحتلة أو عبر أدواتهم الحقيقية المتمثلة بالسعودية والإمارات. لذلك دعوة السيد القائد تأتي في هذا الإطار لقطع الطريق أمام العدو الأمريكي والعدو الصهيوني في الاتخاذ هذه الاتخاذ هذه الخطوة. بحقيقة لو لاحظنا خلال الأيام الماضية كيف هناك استجابات ليس فقط على مستوى التعبئة العامة وإنما حتى على مستوى النكبة الغبري وعلى مستوى القبائل اليمنية التي تخرج وتؤكد تلبيتها لدعوة السيد القائد. وكذلك هي اليوم أعتقد بأن اليمن بعد أن طال الحصار وزادت الأوضاع على الاقتصادية صعوبة نتيجة استمرار الحصار المفروض على اليمن، أصبح من الواجب بالفعل وهذا ما أعلنه قائد الثورة بأنه اليمن وصلت إلى مرحلة لا يمكن أن تستمر أو أن تصبر لأكثر من هذا الاتجاه. لذلك وجهت رسائل كبيرة سواء عبر حتى القائم بعمل رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح أو حتى من قبل رئاسة الجمهورية بفخامة الرئيس المشاط، وكذلك من خلال قيادة عسكرية كبيرة وجهت تحذيرات شديدة استجابة لدعوة السيد القائد، وكذلك تلبية رغبة أو استجابة نستطيع أن نقول رغبة المواطنين في أن يتم وضع حد لما للأوضاع الراهنة التي تتسبب فيها السعودية على وجه التحديد والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هي رسائل واضحة، واليوم الاستعدادات في هذا الإطار هي عبارة عن رسائل كبيرة جدا توجه للسعودية في هذا المنطلق. هذا على المستوى القريب ونستطيع أن نقول على المستوى المحلي. أما ما يجري اليوم وما نلاحظه حتى من زيارة قام بها يعني ما يسمى برئيس أرض الصومال إلى الكيان الصهيوني وافتتاح سفارة في القدس المحتلة، هذا إعلان حرب بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، ليس فقط على اليمنيين وإنما على الأمة الإسلامية كامل. وهذا ما أكده قائد الثورة في خطابه بأن التحرك يجب أن يكون هناك تحرك إسلامي. سيدة العزيزة، اليمن ومحور الجهاد والمقاومة قدم دور كبير واستطاع أن يكسر هيبة الكيان الصهيوني واستطاع أن يكسر هيبة الولايات المتحدة الأمريكية الدعم الرئيسي للكيان الصهيوني. واليوم على الشعوب العربية أن يكون لها موقف في هذا الاتجاه، ودعوة السيد القائد تأتي في هذا الإطار أن يكون هناك التفاف شعبي من قبل الشعوب العربية أمام يعني إسنادا ودعم لمحور المقاومة في هذه المواجهة. ولا بد لا نقول فقط أن يكون الموقف فقط مقتصر والدور لحماية الأقصى ولحماية القضية الفلسطينية مقتصر على محور المقاومة، وإنما هو واجب على كل مسلم وواجب على كل فرد في هذه الأمة الإسلامية. نعم
0: نعم أستاذ عبد الله، اليوم يعني كيف تقرأ الواقع أو ما سيجري من أحداث خلال الفترات القادمة بعد هذا البيان، بعد هذا الاستعداد؟ هل ستكون هناك مواجهة مباشرة؟ هل سيكون هناك ضغوط لانسحاب الاحتلال من المناطق المحتلة في جنوب اليمن؟ كيف تقرأ المشهد؟
1: المشهد واضح سيد العزيز، لو عدنا فقط حتى إلى بداية العدوان على اليمن، ما ذكره وما أكده قائد الثورة، والله أنها يعني نستطيع أن نقول أنه صدر مواقف نافعة من أهم ما قاله وما ذكره قائد الثورة، بأنه سيتم تطهير كل شبر من أرض اليمن، لكن كان يتم إشغال اليمن ويتم إشغال القوات المسلحة اليمنية يعني بالكثير من استحال المشاكل بالحروب بالأزمات بالحصار، هذه من أجل أن يكون إشغال اليمن والقوات المسلحة اليمنية بأشياء نستطيع أن نقول أشياء جانبية في إطار ما ينفذه وما يقوم به الأعداء. أعتقد سيدة العجزة بعد عفوا بعد المعارك الأخيرة مع بين محور المقاومة والجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان الصهيوني تم تحت الأمريكية، هناك تغييرات جوهرية، هناك معادلة فرضت، معادلة عسكرية، هذه المعادلات انعكست حتى على الوضع الحالي وعلى الوضع اليمني، وعززت موقف القوات المسلحة اليمنية والقيادة الثورية بشكل كبير، ليس على المستوى المحلي وإنما حتى على المستوى العالمي. اليوم السعودية من خلال الرسالة هي تقرأ ما بين السطور وتقرأ الرسالة التي توجه إليها خاصة من اليمن، وأعتقد بأن اليمن أو من خلال حتى خطاب قائد الثورة الأخير، هي أنا في اعتقادي بأنها قد تكون بمثابة الرسائل الأخيرة التي توجه للنظام السعودي في أن يتوقف أو أن يكف يده عن اليمن، ما لم فاليمن هي قادرة. إذا كانت اليمن في قبل عامين أو قبل 3 سنوات تمتلك يعني أصبحت تمتلك من القدرات العسكرية، هناك من القدرات العسكرية ما لم تستطع حتى أنظمة الدفاع الجوي الأمريكي والصيني أن تتصدها، فما بالك اليوم؟ اليوم هناك مفاجأة جديدة يعدها الجيش اليمني، وهناك مفاجأة كبيرة جدا حتى على مستوى محور الجهاد والمقاومة وعلى في إطار وحدة الساحات، هناك مفاجأة كبيرة، ومن أهم من سيكون خاسر كبير في حال لم تتم الاستجابة هو النظام السعودي. النظام السعودي سيدة العزيزة وصل إلى من التعنت ما نشاهده اليوم من أوضاع مأساوية في المحافظات المحتلة، واليمن اليوم لن تقف مكتوفة اليد أمام ما يجري، وانتهت هذه يعني نستطيع أن نقول أن كسر هيبة الجيش الأمريكي وهيبة الكيان الصهيوني، وبعد أن اتضح بأنه ليس مجرد إلا غشة، اليوم الأدوات هي أمام مرحلة إما أن تعيد ترتيب أوراقها وعلاقتها ليس فقط مع علاقتها مع الولايات المتحدة وإنما علاقتها مع الجيران بما فيها السعودية، ما لم فهناك كما ذكرت السيدة العزيزة وهناك أنباء مؤكدة في هذا الإطار بأن يعني هناك رد، يعني لا أستبعد أنا تماما أن يكون خلال الفترة القادمة رد عسكري كبير جدا جدا جدا على النظام السعودي ما لم يتم الاستجابة للمطالب أو ما جاء حتى في إطار قاعدة الثورة وفي إنهاء الحصار وفي إنهاء العدوان وفي إطار يعني وفي إطار حتى يعني التعويضات وما تم الاتفاق عليه في السابق في خارطة الطريق مع السعودية. إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق خلال المرحلة القادمة، أنا أعتقد هناك سيكون تصعيد كبير جدا ضد السعودية وضد حتى ضد الإمارات التي تعبت في الإقليم بشكل كبير وبشكل واضح.
0: نعم، لكن أستاذ عبد الله، على ما يبدو أنه لا يوجد هناك أي ترتيب للأوراق، خاصة أن العدو الصهيوني لن يسمح لأتباعه بإعادة ترتيب الأوراق أو اتخاذ قرارات مستقلة يستطيعون من خلالها صناعة تجاوزات معينة، يعني كما يحدث اليوم مثلا في أرض الصومال، هناك تجهيز عسكري، عمل لتجهيز عسكري ضد اليمن والمنطقة، كيف سيؤثر هذا الأمر على الأمن الملاحي في البحرين الأحمر والعربي؟
1: نعم، أنا أود أن أشير إلى نقطة مهمة، يعني بصراحة وبمنتهى يعني وبمنتهى الصراحة، ما اليوم المعادلة التي استطاعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة واليمن أن تفرضها على المستوى المحلي غيرت الكثير من المواقف. يعني أنا أذكر لك قبل قليل صدر تصريح، وعلى هذا الأساس يمكن أن ننطلق للإجابة على أو الوصول حتى إلى لب الموضوع أو إلى الإجابة الحقيقية عن هذا السؤال. يعني تخيلي بأن قبل قليل صدرت تصريح عن وزير الدفاع الألماني بوريس ذكر فيها بالحرف الواحد بأن ترامب هو المسؤول عن إغلاق مضيق هرمز وليس عن مضيق هرمز، ونريد فتحه بموافقة صريحة من إيران وسلطنة عمان، وإذا أراد ترامب معاقبة نابل يفعل. أولا هذا التصريح له تبعات وله آثار وله نتائج، يعني وله خلفيات كبيرة جدا كما ذكرت السيدة العزيزة، هو ينعكس حتى على الإجابة على سؤالك. ألمانيا معروفة بانتمائها ومعروفة بتحالفها ومعروفة بانصياعها للكيان الصهيوني ومعروفة بدعمها وتمويلها ومساندتها على مدى العقود الماضية للكيان الصهيوني وللولايات المتحدة الأمريكية، حتى أصبحت هناك دعوات داخل ألمانيا أو يعني تأكيدات بأن ألمانيا أصبحت ولاية من ضمن الولايات الأمريكية، كون الولايات المتحدة الأمريكية هي من تتحكم بسيادتها وبقرارها ومن تتحكم حتى في أشياء جوهرية داخلها. اليوم القناعة لدى الأوروبيين والقناعة لدى العالم من عدم جدوى العلاقة مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية أصبح واضحا، كما ذكرت لك أكبر الحلفاء اليوم عن الولايات المتحدة الأمريكية والداعمين الحقيقيين للكيان الصهيوني أصبحوا بعد فرض القوة، بعد أن استطاع محور المقاومة محور الجهد والمقاومة أن يفرض القوة وأن يكسر هيبة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم العالم يعيد ترتيب أوراقه. ما بالنا بدول الخليج، يعني بصراحة من يقود أو بأدوات أدوات العدوان في المنطقة، في منطقتنا العربية المتمثلة بالسعودية والإمارات، هؤلاء يعني الموقف اليوم الذي يسيرون فيه أو عكس اتجاههم عكس التيار يظهر أولا دورهم الوظيفي جدا بأنهم ليسوا أنظمة حقيقية ذات سيادة وذات استقلالية، وإنما هم أنظمة وظيفية تبعيتها المطلقة هي الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. والغباء الذي يعيشونه اليوم غباء واضح، العالم اليوم يسير في اتجاه مغاير لاتجاه الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، بينما هذه الأنظمة لا تنفع للعقل. اليوم سيدة العزيزة ما تفرضه من معادلة على مضيق هرمز وعلى مضيق باب المندب وما أحدثه من ضجة كبيرة اليوم بمجرد فقط أن وافقت أو تم التوقيع على مذكرة التفاهم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، اليوم وسائل الإعلام تهتم بكيف تغير هذا، يعني تغيرت مذكرة التفاهم، كيف غيرت حتى من أسعار النفط، كيف غيرت من الأسعار العالمية للسلاح والمنتجات الأساسية. ما بالنا اليوم ونحن نمتلك مضيق هرمز ونحن قادرين على أن نضيق الخناق حتى على العدو السعودي وعلى العدو الإماراتي وأن نضربه في ليس فقط على المستوى العسكري وإنما حتى على المستوى الاقتصادي، قادرين على أن نؤثر عليه بشكل كبير وبشكل قوي جدا. وأنا أعتقد سيدة العزيزة حتى اليمن استفادت كثيرا مما حصل في مضيق هرمز، كيف استطاعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال مضيق هرمز أن تفرض معادلة جديدة وأن إلى الدرجة الذي تم تصنيف أو تم توصيف ما حصل في مضيق هرمز بأن مضيق هرمز أصبح كقنبلة نووية تمتلكها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نحن نفس الحال، اليمن استفادت من هذه التجربة، واليوم مضيق باب المندب هو بمثابة سلاح نووي بالفعل نستطيع أن نستخدمه ضد من يوجهون سلاحهم ضدنا وضد من يمارسون ويفرضون الحصار علينا. إذا كان مضيق هرمز استطاع أن يغير أو أن يرفع الأسعار وأن يحدث أزمة عالمية في أسعار النفط وفي أسعار النفط على وجه التحديد، مضيق باب المندب قادر على أن يحدث أزمة كبيرة كذلك في النفط وفي أسعار النفط وفي أسعار التجارة العالمية. إذا لم يكن هناك تحرك عالمي بإنهاء الحصار على اليمن ووقف العدوان عليه وإعادة المحافظات الجنوبية إلى حاضنة العاصمة صنعاء، فأنا في اعتقادي سيدة العزيزة أن ذلك كأننا نصنع اليوم أو كأننا نقوم اليوم باستعدادات كبيرة لمعركة حاسمة نستطيع من خلالها أن نفرض معادلة كبيرة جدا سواء على البحر الأحمر أو حتى على مستوى البحر العربي وحتى على مستوى البحر المتوسط. اليوم اليمن سيدة العزيزة من خلال معاركنا السابقة في طوفان الأقصى أثبتنا بأن قدرتنا تجاوزت البحر الأحمر والعربي ووصلنا إلى البحر الأبيض المتوسط، وهذه من المعادلات الجديدة اليوم التي تستعين بها صنعاء والتي تستطيع من خلالها أن تمارس أو أن تشكل ورقة ضغط على الأعداء كي ينهوا حصارهم وعدوانهم على اليمن.
0: نعم. إذن الأيام القادمة ستكون حبلة بالكثير من المفاجآت، ونسأل الله سبحانه وتعالى ثبات لقواتنا المسلحة في أي قرار تتخذه بشأن أمن الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، وكما انتصرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بفضل الله سبحانه وتعالى على الولايات المتحدة في حربها وكسبت مضيق هرمز وكانت لديها الكثير من المكاسب، بإذن الله الشعب اليمني اعتاد على الانتصار وسيحوز هذه الجولة بانتصار جديد بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي أستاذ عبد الله الحنبصي، كل تحية لك.
2: لا عش عش وباب المندب تبندق والبحر الأحمر.

تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولاً، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. ثانياً، نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة.

0: من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وفيها 4 خروقات إسرائيلية جديدة لهدنة غزة الهشة. رئيس مجلس الشورى الإيراني يؤكد الاتفاق على وضع آلية تضمن بموجبها إيران وأمريكا سلامة أراضي لبنان وسيادته. ألمانيا تتطلع لإنشاء الجيش الرائد في أوروبا. التفاصيل. أفادت وكالة سند الفلسطينية للأنباء بارتكاب قوات العدو الإسرائيلي 4 خروقات إسرائيلية جديدة منذ ساعات فجر اليوم لهدنة غزة، تمثلت في عمليات نسف منازل وإطلاق نار وقصف بحري باتجاه المناطق الشرقية لخان يونس جنوب قطاع غزة، بينما أطلقت الدبابات قنابل إنارة شمال غرب مدينة غزة، واستهدفت الزوارق بحر مدينة رفح بإطلاق النار والقذائف، بالإضافة لتحليق منخفض للطائرات الحربية المسيرة من نوع كواد كابتر في أجواء القطاع، مما أثار الرعب والهلع بين المواطنين. وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة شنت قوات العدو الإسرائيلي اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين في مناطق متفرقة، حيث اعتقلت 18 مواطنا. توغلت قوات من جيش العدو الإسرائيلي أمس داخل قرية العارضة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي جنوب سوريا، وذكر المرصد السوري أن تلك القوات أقامت حاجزا مؤقتا في منطقة بئر بلال الغبيط داخل محيط القرية في ظل صمت السلطات السورية الحالية. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم أن فاعلية المفاوضات تعتمد على الالتزام بما تم الاتفاق عليه وتنفيذه عمليا، وقال في تدوينة نشرها على منصة إكس إن التصريحات خارج إطار الاتفاق لا تسهم في دفع مسار التفاوض إلى الأمام. من جانب آخر، أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف مساء أمس أنه تم خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية في سويسرا الاتفاق على وضع آلية تضمن بموجبها طهران وواشنطن سلامة أراضي لبنان وسيادته. وقال في تصريح للصحفيين إن هذا الملف سيبقى مطروحا على طاولة المشاورات حتى الوصول إلى النتيجة النهائية، وأضاف أن وقف إطلاق النار أسهم في عودة شريحة واسعة من السكان إلى مناطقهم في لبنان، معربا عن ثقته بأن القرارات المتخذة في المرحلة الحالية ستسهم في تعزيز الاستقرار. وأشار إلى أن المشاورات الجارية تهدف إلى ضمان بسط السيادة اللبنانية على كامل أراضي البلاد، مؤكدا أن هذا الهدف لن يتم التخلي عنه قبل التوصل إلى تسوية نهائية تضمن سلامة لبنان ووحدته. أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غوروشكو أن تطلعات ألمانيا لإنشاء جيش رائد في أوروبا، والتي تمت صياغتها رسميا كسياسة ألمانية، تنم بقوة عن نزعة انتقامية. ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن غوروشكو اليوم قوله: تتم الآن مراجعة كل هذا بشكل جذري، يقولون هذا كل شيء، لم نعد مدينين لأحد، لقد بدأت مرحلة جديدة دفعت ألمانيا ثمن كل شيء، وهذا بالطبع محفوف بأخطر العواقب ليس فقط على الأمن الأوروبي ولكن أيضا على جيران ألمانيا الذين ما زالوا صامتين. أفادت وسائل الإعلام الكورية الشمالية بأن الزعيم كيم جونغ أون دعا إلى العمل على زيادة الأصول النووية لبلاده وتحقيق التفوق على العالم، وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن حزب العمال الكوري الحاكم عقد الاجتماع العام الثاني للجنة المركزية التاسعة لمدة 3 أيام ابتداء من يوم السبت برئاسة الزعيم كيم لتقييم مدى نجاح سياسات البلاد في النصف الأول من العام ومراجعة جدول الأعمال المحدد في مؤتمر حزب رئيسي انعقد في فبراير. وأكد الاجتماع مجددا التزام كوريا الشمالية بتوسيع قواتها النووية واصفا إياها بأنها جوهر السيادة العسكرية للأمة ومحور تنفيذ استراتيجية الردع أو خوض الحرب. وذكر التقرير أن الاجتماع العام قرر بالإجماع أن الممارسة الكاملة لوضع الدولة الحائزة على الأسلحة النووية هي الطريقة الأكثر دقة وتميزا للتعامل بفعالية وثقة مع الوضع العسكري والسياسي الدولي غير المتوقع الذي يزداد تعقيدا من عدة جوانب. النبأ الأخير: ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن حمى إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 267 وفقا لما ذكرت بيانات وزارة الاتصال والإعلام في البلاد. وكانت الوزارة قد أعلنت سابقا أن عدد الإصابات المؤكدة تجاوز 1000 حالة. في ختام النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها: 4 خروقات إسرائيلية جديدة لهدنة غزة الهشة. رئيس مجلس الشورى الإيراني يؤكد الاتفاق على وضع آلية تضمن بموجبها إيران وأمريكا سلامة أراضي لبنان وسيادته. ألمانيا تتطلع لإنشاء الجيش الرائد في أوروبا. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: وقفة إعلانية.

شريكا في صناعة النصف وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وولد عبر الرقم 7844888

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
1: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
2: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: أنا عبد القادر محمد عباس، كنت موظف في القطاع الخاص متقاعد، وانا عندي سلم معاشي من عسل عمات امريكي معي. ارجع كل العمال في القطاع الخاص ان يأمنوا على التأمين الاجتماعي علشان يروحوا على حياة كريمة على التقاعد.
5: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

إننا في هذا العصر نجد التشابه والتطابق التام بين الموروث الجاهلي الذي حمله وتحرك به طغاة بني أمية ويزيد بن معاوية، وبين جاهلية العصر والطغيان المعاصر الذي على رأسه أمريكا واللوب الصهيوني اليهودي في العالم وإسرائيل ومن يدور في فلكهم ويتبعهم ويواليهم.

0: جامعات الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا في إطار هذه الفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة صنعاء وفي إطار الفعاليات التي تقام في هذه الأيام في ذكرى كربلاء وذكرى استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه تحت شعار هيهات من الذلة، تدشن السلطة المحلية والتعبئة العامة بمحافظة حجة فعاليات ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام مع الزميل ماجد زيد. تفضل ماجد، اهلا وسهلا.
1: السلام عليكم العزيزه وحيا الله جميع المستمعين الكرام في فتره التحيه اليمن عبر اثير اذاعه صنعاء البرنامج العام.
0: كل التحيه لك.
1: طبعا كما اسلفت سابقا وتحت شعار هيهات من الذله السلطه المحليه والتعبئه العامه بمحافظه حجه تدشن فعاليات الذكرى السنويه لاحياء عاشوراء استشهاد الامام الحسين عليه السلام. لا اطيل عليك اختصار الوقت، لدي ضيف عزيز هو الاستاذ محمد القاضي وكيل محافظه حجه. حياك الله استاذ.
2: حياك الله وبقى حياكم الله
1: سيدي الفاضل. ونحن هذه الذكرى ماذا تمثل لنا هذه الذكرى؟
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بداية نقول عظم الله إلى الجميع في هذا المصاب الجلال، هذه الذكرى العليمة التي يعني تمثل محطة من محطات الأمة والتي تدل على انحراف كبير جدا يعني وقع في الأمة آنذاك وفي تلك المرحلة، والذي الأمة تعيش في هذه المرحلة هي نتاج لذلك الانحراف الذي حصل في الأمة في أوساط الأمة العربية في أوساط الأمة الإسلامية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهي تعني أيضا من جانب آخر تعني القيم الحرية والإيمان واستشهاد الإمام الحسين يعني فيما يتعلق في سطر الأمة وفي واقع الأمة، إحياء لروحيتها وإحياء لإيمانها وإحياء لعظمة الموقف وتجسيدا لمبدأ الحرية. الإمام الحسين جسد الثورة الحقيقية في مناهضة أهل الباطل.
1: الفاضل، إذا ماذا يجب علينا أن نعمل عندما نحيي هذه الذكرى السنوية؟ يعني أبرز الدروس والعبر التي نستلهمها من إحياء هذه الذكرى العليمة.
2: ما يجب أن نفهمه من هذه الذكرى العليمة بأن الطغاة دائما إذا لم يكن هناك إذا لم يكن للحق رجال وأهل فإن الطغاة دائما يتسلطون على الأمة ويتسلطون على المستضعفين ويبدو عظمة قوتهم وكبرائهم وإذلال الأمة. ولهذا يجب أن نضع من أن نتخذ من هذه المحطة منطلق لنا في مقارعة الباطل، وأن يقف الناس موقف الحسين في مقارعة الباطل. وفي هذه المرحلة برزت أمريكا وإسرائيل يعني أئمة للكفر في هذه المرحلة، يجب أن يكون الأمة الحية الأمة المؤمنة أن تبرز في ميدان المواجهة بروز الإمام الحسين في مواجهة أهل الباطل.
1: أستطيع القول أن خيار شعبنا اليمني كخيار الإمام الحسين في كربلاء اختار الصمود والثورة ضد الطغاة وضد الطغاة في ذلك العصر، وأيضا شعبنا اليمني الآن يقف ويصمد في وجه الطغيان العالمي أمريكا وإسرائيل ومن لف حولهم من الأعراب والأنجاس. سيدي الفاضل، نعرج قليلا على بيان التعبئة العامة الذي صدر أمس.
2: نعم،
1: أبرز ما جاء في نقاط البيان هي الجهوزية التامة والفورية لتوجيهات السيد العلم، أيضا تدعو أبناء الشعب اليمني إلى وحدة الصف وتسليم الجبهة الداخلية تأسيا بالإمام الحسين والمضي على نهج ومبدأ الإمام الحسين عليه السلام.
2: نعم، البيان أمس القوات التعبئة هو تعبير عن الموقف الشعبي فعلا يعني حقيقي، بأن الشعب اليمني فيما يتعلق بالقوات التعبئة أصبح كثير الالتفاف في قوات التعبئة، وأصبح يشكل يعني رقم كبير جدا يعني من التشكيلات العسكرية في من قوات التعبئة. نحن عندنا في محافظة حجة يعني بلغت يعني قوات التعبئة يعني أكثر من 130 ألف يعني مقاتل بجاهزيتها بإعتادها بعدتها بتشكيلاتها، هذا على مستوى محافظة. أما على مستوى الجمهورية فهناك يعني ما يقارب يعني مئات الآلاف تمام وربما يصل إلى الملايين يعني في المرحلة القادمة. وهو نابع يعني هذا الجانب قوة التعبئة نابع من منطلق الإعداد والجهوزية لمواجهة الأعداء استجابة لله سبحانه وتعالى واستجابة للقائد السيد. وهذا الموقف لم يأتي يعني من فراغ، أتى من تجربة كبيرة جدا في صدر الإسلام، ومنها ومن مصدر يعني التجربة هو فروض الحسين الذي جعل من الأمة أن تكون أمة حية، لأنه لولا ضعف الأمة آنذاك وغياب المجتمع الذي يلتف حول الحسين لما قدر يعني الطغاة أن يتمادوا في ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا الشعب الآن أصبح يتمتع بوعي كبير جدا إلى درجة أنه يكون هو السند وهو المدد وهو الجيش وهو العتاد وهو العدة لمواجهة الطغيان.
1: أبرز ما جاء من بنود البيان بالأمس يعني تجديد الموقف الثابت لمناصرة كل الضعفاء خاصة إخواننا في غزة وفلسطين.
2: الموقف اليمني هو موقف ثابت، وقوات التعبير هو جزء من الموقف اليمني تمام، من الموقف الشامل للقيادة، قيادة سياسية وشعبية واجتماعية، بأن الشعب اليمني هو الموقف الثابت في مساندة قضايا الأمة وأبرزها وفي أولوياتها هي قضية غزة وقضية فلسطين باعتبارها القضية المحورية بيننا وبين بين اليهود تمام، وهي القضية المحورية. كذلك فيما يتعلق يعني ببقية محور المقاومة يعني من قضيتنا من موقفنا من لبنان هو موقف إيماني، موقف كما هو موقفنا من غزة موقف إيماني، موقفنا من لبنان موقف إيماني، موقفنا من إيران موقف إيماني، وموقفنا من أي دولة تعتدي على إسرائيل سيكون موقفنا موقف إيماني، حتى لو كان يعتدي على السعودية يعني من تقود التحالف علينا ومن تقود المؤامرات علينا، لو أن هناك أي اعتداء عليها من إسرائيل لن يكون موقفنا إلا هو كما موقفنا الآن من بقية القضايا التي تتعدى عليها إسرائيل.
1: القول أن الشعب اليمني جاهز لانتزاع الحقوق المسلوبة من دول التحالف ودول العدوان عليهم.
2: الشعب اليمني أصبح لديه وعي كبير جدا، لا يمكن أن يعاد حق الحقوق هذه الأمة إلا أن يعاد بالقوة، يعني لا يمكن أن يعاد يعني بالله، لأن ما يود الذين كفروا المشركين أن ينزل عليهم خير من ربكم، هذا بالنسبة لهم يعني شيء، ولا يمكن أن يعاد شيء منهم. وتعودنا بأن اليهود دائما حتى في وعودهم حتى في معاهدتهم حتى في يعني في اتفاقيتهم هم لا دائما يعني ناكثين للعهود ناكثين للوفاء، ولكن لا يعاد الشيء إلا بإرادة الشعوب.
1: نعيش سيد الفاضل هذه الذكرى الأليمة، أبرز ما يجب علينا أن نعمله تأسيا بذكرى ثورة الإمام الحسين عليه السلام.
2: أن نرسخ هذه الثورة في ذاكرة الأمة وفي ذاكرة الأجيال وفي أولادنا وفي أبنائنا، لأن ثورة الحسين شملت معاني كثير جدا سواء على مستوى العنصر البشري يعني الرجل أو على مستوى المرأة، يعني كان لها دور أيضا فاعل على مستوى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دورهم في التضحية وفي الفداء وفي موضوع مقارعة أهل الباطل. لولا كان بإمكان الحسين أن يعيش حياة رفاهية، وكان بإمكان الحسين حسب مفهوم أهل الدين الآن يعني مفهوم الشفاعة لديهم، كان بإمكانهم أن يعيشوا تحت شفاعة رسول الله باعتبارهم أقرب منه، لكن حمل السيف وواجهوا الباطل. ولهذا يجب أن يكون كل إنسان مسلم وكل إنسان يمني في هذه المرحلة أن يحمل سيفه في وجه الباطل، ولا مفر للإنسان إذا تخاذل، عندما يتخاذلوا حول الحسين ماذا كان مصيرهم؟ ماذا كان مصيرهم؟ قتلوا وذبحوا وقتلوا وشردوا الذي تخاذلوا عن نصرة الإمام الحسين. ولهذا نحن في معركة كربلاء، لا شك بأننا في معركة كربلاء، وأي تخاذل عنها سيذبحون إذا تمكن منهم الطغاة، ولكننا إن شاء الله في مرحلة النصر والتأييد لن يكون هناك يعني محطة أخرى لمعركة قادمة بيننا وبين أهل البر، وأنها معركة الفاصلة وأنها المعركة النهائية بيننا وبينهم، وسينتصر الحق فيها إن شاء الله.
1: إذن بسم الله أيها الأعزاء نشكر الأستاذ محمد القاضي وكيل محافظة حجة، تحدثنا فيه عن ذكرى استشهاد الإمام الحسين. فيظل أيها الأعزاء الإمام الحسين عليه السلام رمزا خالدا للحرية والانتصار والعدالة. بإذن الله سنوافيكم بأي أنشطة جديدة من محافظة حجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا جزيلا لك زميل ماجد زيد من محافظة حجة، وشكرا لضيفك الكريم الأستاذ محمد القاضي وكيل محافظة حجة، كل التحايا لكم.
3: قادمون بعون الله انتصار وثبات وتضحيات ومواقف مشرفة ترضي الله عنا وترضي رسوله عنا.
4: تغشى الوقع تغشاه وغشاه وغشاه، لا عاش من منا وقف يوم لا عاش، أمه على الناموس والعزة تنشى.

0: وقات مؤمنين حنايدر معتزين بعزة الله. معتزين بعزة
1: الله
0: وبعزة نبيه، إن العزة لله ولرسوله ولل
1: مؤمنين.
0: أنا نعتز بعزة الله وعزة رسوله وعزة المؤمنين. سابر
1: أكيد.
0: وأصواتنا بيسمعوها العالم، لكن تكون أصواتها وأنتوا بتسمعوها قد بتخرجوا قد آخر الدورة
2: إن شاء الله،
0: وبتسمعوها في الراديو يوم الثلاثاء الجاي. دمك كذا يدي بعد يدي بعد. سابر
2: إن شاء الله.
0: يلا أبو أحمد يلا
3: خلي بارك الكل خطوة.
4: كيف الم...

0: تحية لمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء ومن محافظة حجة إلى محافظة دمار. وقفة قبلية مسلحة لأبناء مديرية جهران في المحافظة إعلانا للنفير العام والجهوزية العالية لتلبية قرارات السيد القائد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. القائل في محكم كتابه الكريم: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اليوم في وقفة قبلية مسلحة كبيرة نظمها أبناء مديرية جهران. هذه الوقفة اليوم ونحن بالتحديد من الميدان نلتقيكم تعد استعدادا للنفير العام وكذلك للجهوزية العالية لتلبية قرارات السيد القائد يحفظه الله، والاستعداد الكامل لرفع العدوان والحصار عن هذا الشعب. وفي هذه الوقفة ألقيت كلمة ترحيبية ألقاها المهندس هاشم إبراهيم الوريث مدير جهران، حيث قال:
2: الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم كتابه: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأخيار المنتجبين. نرحب بالأخوة الضيوف الواصلين، وعلى رأسهم الأخ أبو حسين الضوراني مسؤول التعبئة العامة بالمحافظة، الأخ أمين عام المجلس المحلي بمحافظة دمار الشيخ مجاهد شايف العنسي، والعميد محمد غالب المهدي مدير عام أمن محافظة دمار، الأخوة أعضاء مجلس النواب والشورى، والأخوة وكلاء محافظة دمار ومدراء عموم المكاتب التنفيذية والعسكرية والقيادة العسكرية والأمنية. كما نرحب بمشايخنا الأجلاء وعقالنا الكرام ومجتمعنا الشامخ والأبي، يا أسود الميدان وأحرار قبيلة جهران الأبية، يا رجال النكف والمدد وحصون الوطن المنيعة، نحييكم بتحية الصمود والجهاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بهذا الحضور المشرف والحشد العظيم لرجال جهران الذي يعكس أصالة هذه القبيلة وعمق انتمائها الإيماني والوطني، وإن تداعيكم اليوم بأسلحتكم وعتادكم يثبت للعالم أجمع أن قبيلة جهران ستبقى صمام أمان لهذا الوطن، وأن رهانات الأعداء على إضعاف عزيمتكم قد تحطمت على صخرة وعيكم وثباتكم وصمودكم الأسطوري. ولقد أثبت الموقف القبلي لجهران وكافة قبائل اليمن الأصيل والراسخ أنه الرقم الصعب في معادلة المواجهة والانتصار ومناهضة العدوان، فلقد كنتم ولا تزالون الرافد الرئيسي للجبهات بالمال والرجال والدرع الحامي للسلم الاجتماعي. أيها الحاضرون الأحرار، يا رجال جهران الأوفياء، إن حضورنا اليوم في هذه الوقفة القبلية المسلحة المنعقدة تحت شعار جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار، وأسلحتنا مرفوعة دفاعا عن الحق، ليس مجرد استعراض للقوة، بل هو رسالة حاسمة وموقف مبدئي لا تراجع عنه، أن استمرار الحصار الخانق والماطلة في أعداء شعبنا حقوقها المشروعة والتآمر المستمر على مقدراتنا يدفعنا اليوم ومن هذه الساعة الطاهرة لإعلان الاستنفار التام والجهوز والجاهزية القصوى لخيارات القيادة، وأن جهوزية أبناء جهران اليوم في أعلى مستوياتها، بل أنها أشد وأقوى من أي وقت مضى، فأيديهم على الزناد وحاضرون الخوض المنعطفات وبذل التضحيات والسيادة والكرامة الوطنية.

0: أيها الأبطال الحاضرون، إن سلاحكم اليوم الذي بأيديكم يحمل رسائل سياسية وعسكرية مباشرة للأعداء، مضمونها أننا لا نرتدع بالهدوء المؤقت، وإذا استمر الحصار والعدوان فإن خياراتنا العسكرية واسعة وموجعة، وقبيلة جهران مستعدة للمشاركة بقوافل من الرجال والمدد لكسر هذا التغطرس. ونؤكد لتعالف العدوان وأدواته أن زمان المماطلة وكسب الوقت قد ولى، وأن الاستمرار في تجويع شعبنا وحصاره هو جريمة حرب لن نسكت عنها بعد اليوم، وأن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا بالإنهاء الكامل للعدوان والحصار ورحيل كل القوات المحتلة من كل شبر من هذا الوطن، ونيل شعبنا العظيم الحقوق وحرياته كاملة غير منقوصة، وتنفيذا لكافة شروط الشعب اليمني المشروعة والعادلة، والإعادة الفورية لكافة ثروات الشعب اليمني المنهوبة التي هي ملك خالص لكل أبناء هذا الوطن. ومن ساحة الشرف والكرامة ومن وسط هذا الاحتشاد المسلح نجدد العهد والولاء، ونعلن التأييد الكامل والمطلق لكل القرارات والخيارات الاستراتيجية التي يتخذها قائد الثورة السيد العلم عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله في مواجهة الطغيان والاستكبار. ونؤكد أننا رهن إشارته، ونؤكد على الجهوزية العالية والمسلحة لمواكبة أي خيارات تتطلبها المرحلة لانتزاع الحقوق بالقوة وإنهاء العدوان. ونقول للسيد المولى بأننا ثابتون على العهد والوعد، يا سيدنا القائد فخذ بنا بحار واقطع من السحاري، فستجد في جهران رجالا أشداء لا يترددون وبأسا لا ينكزل. ورسالتنا الختامية إلى دول العدوان ومن فوهات البنادق ومن بأس ديال جهران الأشداء، اعلموا أن صبرنا له حدود، وأن رهانكم على عامل الوقت والهدوء الخادع هو الرهان الخاسر، وسيكون أشد نكالا وأعظم وبالا عليكم. والخيارات العسكرية جاهزة، والرجال في أتم الاستنفار، وبنادقنا وصواريخنا ومسيراتنا متعطشة لمعاقبة المتخطرسين، فلن تنعموا بالأمن وثرواتنا تنهب، ولن تجدوا منا إلا البأس والشدة والضربات الموجعة في عمق دياركم حتى يرتفع الحصار ويتحقق النصر والسيادة الكاملة. وأخيرا شكرا لكل من حضر، شكرا لكل من لب الداعي، وشكرا لرجال جهران الذين يثبتون في كل منعطف تاريخي أنهم أهل المسؤولية ورجال المواقف الصعبة. عاشت اليمن حرة مستقرة، والنصر والتمكين للمجاهدين، والرحمة للشهداء الأبرار، والشفاء العاجل للجرحى، والفرج للأسرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: نحن قوم إذا بعد الشيخ علي محمد القوباني.
2: كلمة قبيلة جهران ألقاها الوالد الشيخ علي محمد القوباني حيث قال:
3: على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أصالة عن نفسي ونيابة عن مشايخ ووجهاء وأبناء مديرية جهران المحتشدين اليوم، نرحب بكل الضيوف والحشود التي هبت من كل حدب وصوب. إننا ومن منطلق المسؤولية الدينية والوطنية نعلن مباركتنا والاستجابة والجهوزية الكاملة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والسعي الجاد للتصدي للمخاطر والتحديات النادية عن الاستهداف العدائي الشامل من جهة الأعداء ضد شعبنا العزيز، والاستعداد لإسناد الجيش لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا بالاستقلال والحرية، ويستفيد من ثرواته الوطنية، ويعيش بكرامة وعزة، وتتحقق له النهضة الكبرى. كما نؤكد على موقفنا الثابت تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها القضية العم وإسناد ونصرة إخواننا في غزة، وأي خيارات ضمن محور المقاومة. والله على ما نقول شهيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: إلى كلمة
2: هكذا مستمعينا الكرام، كنا معكم بهذه الرسالة من الوقفة المسلحة والنكف القبلي لأبناء مديرية طهران، معلنين الجهوزية العالية وكذلك تلبية لقرارات السيد القائد يحفظه الله في رفع العدوان والحصار عن هذا الوطن الغالي. من محافظة ذمار، هذه تحياتي، محمد صالح الكليلي، إذاعة صنعاء.
5: والله اني قبيلي من قبائل عريقه، موقعي وابن عمي دائما في الصداره، وابن عمي شقيقي يملك الشقيقه، ثار موج القبائل ولك في شبناه.

فاشل كل السعودي يقع رجال ولا لعنا ابو شكله كل السعودي يقع رجال ولا لعنا

0: إذن مستمعينا الأعزاء، في إطار هذه الفترة أيضا تشهد جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية الحكومية بمحافظة إب الاختبارات النهائية لأبنائها الطلاب والطالبات في 6 كليات، وكذا تواصل عملية التنسيق والقبول. إذاعة صنعاء البرنامج العام وعبر الزميل علي عبد علي عباد التقت بالدكتور عبد الله المطري رئيس الجامعة.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام والجميع بألف خير بمناسبة العام الهجري على صحابي أفضل الصلاة وأتم التسليم. ها نحن من الصرح التعليمي الأكاديمي جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية، هذه الجامعة الحكومية التي أيضا متخصصة في الجانب الطبي والجانب الصحي والجانب المهني، تقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات، ومن أبرزها هذه الأيام سير الاختبارات النظرية لأبنائنا الطلاب والطالبات في 6 كليات من كليات هذه الجامعة. حول هذه الاختبارات والجديد في جامعة جبلة العلوم الطبية والصحية، ماذا يقول الأستاذ الدكتور والبروفيسور عبد الله محمد أمين المطري رئيس الجامعة مدير عام مستشفى جبلة الجامعة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين. في البداية أشكرك شخصيا أستاذ علي عبد علي، وأشكر إذاعة صنعاء، وأشكر منتسبي هذا البرنامج. طبعا نحن اليوم على وشك خلال الأسبوع المقبل أن ننهي الاختبارات النهائية النظرية بعد ما انتهينا من الاختبارات السريرية والعملية للعام الجامعي 2025-26 وفقا للتقويم الجامعي للجامعة الذي يسير على قدم وساق. وإن شاء الله أيضا خلال الأسبوعين المقبلين نتهيأ لاختبارات المفاضلة للمتقدمين للحصول على المقاعد للعام الجامعي 2026-2027 في جميع كليات الجامعة وفقا للنظام، وعبر بوابة التسجيل الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي إن شاء الله. وكل الإجراءات تتم بشكل مستمر بإذن الله.
1: نعم دكتور، هل تحدثنا حول عدد الكليات، أيضا عدد الطلاب المتقدمين في هذه الجامعة؟
2: طبعا بالنسبة لعدد الكليات، 6 كليات طبية متخصصة ب7 برامج، يعني كلية الطب تحتوي على طب التخدير والعناية المركزة، وقسم الطب العام والجراحة، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية الطب المخبري، كلية القبالة، كلية التمريض. وإن شاء الله خلال الأعوام المقبلة سنفتتح برامج جديدة جدا بما يعزز الاختصاصات الطبية وبما يخدم محافظة بصورة خاصة واليمن بصورة عامة، كما أننا ماضون باتجاه فتح برامج الماجستير في عدد من الكليات، يعني وبشكل خاص الطب المخبري والقبال والتمريض خلال الفترة المقبلة، وإن شاء الله تكلل جهود الجميع بالنجاح بما يخدم أيضا أبنائنا الطلبة للسير باتجاه التخصص في دراسة الماجستير والدكتوراه بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. ماذا حول البنية التحتية الذي أيضا لاحظنا من خلال زيارتنا، من خلال تواجدنا في جامعة جبلة العلوم الطبية والصحية، وجدنا هناك أعمال إنشائية رغم الظروف الصعبة، رغم شحة الإمكانيات، رغم الظروف بسبب العدوان؟
2: إن شاء الله الأعمال الإنشائية جارية أيضا بصورة وفقا للخطة على رغم الظروف اللي أنت ذكرتها، من خلال استخدام الأمثل للموارد. إن شاء الله خلال العام الجامعي 2026-2027 سيتم إدخال عدد 6 قاعات جديدة إلى الخدمة، وعدد 6 معامل أيضا جديدة إلى الخدمة، تعزيزا لجودة التعليم، بالإضافة إلى أنه نبشرك ونبشر أبنائنا الطلبة بأن المشرحة الإلكترونية على وشك الوصول خلال الأسابيع المقبلة، وهذا سيعزز أيضا قدرتنا على تجويد التعليم في مجال التشريح وفي مجال علم الأنسجة بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. دكتور، أيضا مؤخرا عقد لقاء موسع بل اجتماع برئاسة نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس وبحضور رؤساء الجامعات اليمنية، كيف كان شعورك في هذا اللقاء وأهميته، وخصوصا وقد استضافت جامعة جبلة العلوم الطبية والصحية كوكبة من ألهامة الأكاديمية من رؤساء الجامعة اليمنية الحكومية في المحافظات الحرة.
2: الحقيقة كان شرفا لنا أن يتم اختيار جامعة جبلة العلوم الطبية والصحية بمحافظة إب أن تكون مكانا لانعقاد الاجتماع النصف سنوي لمجلس تقنية المعلومات الذي يرأسه وزير التربية والتعليم العالي وأيضا في عضوته رؤساء الجامعات بالإضافة إلى قيادة الوزارة. هذا شرف لجامعة جبلة العلوم الطبية والصحية والمحافظة بشكل عام. شرف أن نستضيف زملائنا رؤساء الجامعات اليمنية ككل وقيادات وزارة التربية والتعليم العالي. الاجتماع كان رائعا ومتميزا، وتم خلال هذا الاجتماع إجراء مناقشات عديدة تهم التعليم العالي، والانطباع كان من كل الزملاء وقيادة الوزراء بأن الاجتماع كان عقد في ظروف مناسبة جدا، في أجواء مناسبة، وكل الظروف كانت مهيئة لمثل هذه الأمور.
1: نعم، كلمة تحب قولها أو سؤال لم أطرحه لكم وما هي الإجابة عليه كما تعودنا منكم؟
2: طبعا أوجه دعوتي لأولياء أمور الطلبة ولأبنائنا الطلبة الذين يسعون للحصول على مقاعد دراسية للعام الجامعي 2026-27، نبلغهم بأن التسجيل في كلية الجامعة ما زال مستمر، وأيضا نبشر أبنائنا طلبة الثانوية العامة الذين ينتظرون نتائجهم بأن البوابة ستكون مفتوحة لهم لمن يحب أن يلتحق خلال هذا العام الجامعي 2026-2027، ونحن بدورنا نسهل كافة الظروف اللازمة التي تمكنهم من سلاسة التسجيل، ونسأل من الله التوفيق بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. مستمعي الكرام، يد تبني ويد تحمي، هذا هو شعار الرئيس الشهيد المرحوم صالح الصماد الذي وضع اللبنة الأولى لتأسيس جامعة جبلة العلوم الطبية والصحية، وها هي قيادة الجامعة بقيادة الأستاذ الدكتور عبد الله محمد المطري تسعى يوما بعد يوم لتطوير وتحسين الأداء وأيضا جودة المخرجات لأبنائنا الطلاب والطالبات. فمزيدا من هذه الأنشطة، فمزيدا من هذه الإبداعات، فمزيدا من هذا التميز والإبداع. ختاما مستمعينا الكرام، هذه أرقى التحايا مني علي عبد علي عبادة، إذاعة صنعاء، برنامج تحيا اليمن. دمتم ودام الوطن بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: شكرا. الله وبركاته. عفوا، ونتمنى لكم التوفيق بإذن الله.

0: سامعنا الأكارم، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام فترتنا الصمودية، فترة تحيا اليمن. تقبلوا فائق التقدير والاحترام فريق فترتنا لهذا اليوم، أعدادا وتقديما أماني عامر وأمل إبراهيم.
1: يا لثأر الحسين من قاتله، ثأر شعب يذوب حزنا عليه وحزن الرجال نسعى إليه.
0: مشرف الفترة طاهر الحرازي والإشراف العام عبد الرحمن الحمران.
2: الحسين للحق نادى.
0: من إدارة الأخبار يحيى الأديب، صيمة إبراهيم، عبد الرزاق الباشا. نظم معلومات شامل عيزاني. مكتبات بسام الحمام.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. ارتكبت قوات العدو الإسرائيلي 4 خروقات إسرائيلية جديدة منذ ساعات فجر اليوم لهدنة غزة، تمثلت في عمليات نسف منازل وأطلاق نار وقصف بحري باتجاه المناطق الشرقية لخان يونس جنوب قطاع غزة، بينما أطلقت دبابات العدو قنابل إنارة شمال غرب مدينة غزة. استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية بحر مدينة رفح جنوب غرب القطاع بإطلاق النار والقذائف، بالإضافة لتحليق منخفض لطائرات إسرائيلية حربية مسيرة من نوع كواد كابتر في أجواء قطاع غزة، ما أثار الرعب والهلع بين المواطنين. وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة، شنت قوات العدو الإسرائيلية اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة، حيث اعتقلت تلك القوات 18 مواطنا. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتوغل دورية عسكرية تابعة للقوات الإسرائيلية اليوم، مؤلفة من 4 آليات عسكرية في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبية. وأوضح المرصد على موقعه الإلكتروني أن القوات المتوغلة نفذت عملية تفتيش لأحد المنازل داخل القرية، كما تزامن التوغل مع تحليق طائرات مسيرة إسرائيلية في أجواء المنطقة وسط حالة من الترقب والقلق بين الأهالي. أكد الرئيس الإيراني مسعود بشكيان اليوم أن فعاليات المفاوضات تعتمد على الالتزام بما تم الاتفاق عليه وتنفيذه عمليا. وقال بشكيان في تدوينة نشرها على منصة إكس أن التصريحات خارج إطار الاتفاق لا تسهم في دفع مسار التفاوض إلى الأمام. أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشوك أن تطلعات ألمانيا لإنشاء جيش رائد في أوروبا، والتي تمت صياغتها رسميا كسياسة ألمانية، تنم بقوة عن نزعة انتقامية. ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن حمى إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 267 وفقا لبيانات وزارة الاتصالات والإعلام في البلاد. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء. دمتم بخير.
1: وقفة إعلانية.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية. اليمن بيئة استثمارية خصبة وتتمتع بالعديد من المزايا، أهمها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والثروات الطبيعية والقوة البشرية. معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
4: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
6: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 78 44 888

إخوة الإيمان، ننتقل الآن إلى الجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هنالك أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

خير الأعمال. حي على

حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، رفعنا لكم من الجامع الكبير في صنعاء أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

عسري وباكر ضو باكر وقف وصيف واشرح جميع الكلام وصف لهم باطن وظاهر

0: بعدهم واستقام، والأمر إن حققت ظاهر.
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم

0: علي من الشيطان.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهج حياة. في ذكرى هجرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، تحدث السيد القائد عن المعالم الأساسية للإسلام من خلال حركة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فالإسلام له معالم أساسية، ونحن نتحدث في ضوء ذلك الحديث من أهم معالم الإسلام الحرية والاستقلال. من أهم معالم الإسلام الوعي والبصيرة. من أهم معالم الإسلام الزكاة للنفوس. من أهم معالم الإسلام إقامة القسط والعدل في الحياة. ونأتي إلى معلم خامس من معالم الإسلام التي يجب أن نركز عليها كأسس ينطلق الإسلام عليها ويربي عليها ويشد إليها ويبني ذلك الإنسان المسلم على تلك الأسس التي لا تتغير ولا تتبدل. من تلك المعالم في الإسلام هي المسؤولية. والمسؤولية من أكثر ما فقدتها الأمة الإسلامية، وأصبحوا يتعاملون مع الإسلام تعامل روتيني وليس تعامل مسؤول. والإسلام ركز، والقرآن ركز، والنبي صلوات الله عليه وعلى آله ركز بشكل كبير على ترسيخ روح المسؤولية. حديث واسع في القرآن الكريم عن المسؤولية، حديث واسع في كلام رسول الله عن المسؤولية. المسؤولية في كل شيء، أن يشعر الإنسان بالمسؤولية تجاه نفسه، تجاه الإسلام، تجاه القرآن، تجاه المقدسات، تجاه النبي، تجاه المجتمع من حوله، تجاه الأمة، بل تجاه البشرية وتجاه الحياة. أن يشعر الإنسان، يشعر الإنسان أنه مسؤول أمام الله عن كل ما حوله. جانب أساسي مهم جدا تعبر عن أصالة الإسلام، عن حقيقة الإسلام، عن قيم الإسلام وأخلاقه وتعاليمه وتشريعاته. ولذا لا بد من العودة إلى القرآن، ولا بد من العودة إلى النبي صلوات الله عليه وعلى آله، باعتبار أنه القدوة والقائد والهادي إلى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي نستطيع أن نتخلص من أشكال الزيف والخداع والتضليل التي تعتمد عليها قوى الطاغوت والنفاق. اليوم ما أكثر الخداع وما أسهل خداع المسلمين اليوم من قبل الأمريكيين والبريطانيين والصهاينة وغيرهم. ربما أسهل أمة يستطيعون خداعها هي الأمة الإسلامية، وأكثر زعماء يخدعون هم زعماء الأمة الإسلامية، وأسهل شعوب وأكثر الشعوب التي تخدع هي الشعوب الإسلامية. وهذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى خلقنا كعرب وكمسلمين سذج، إنما لأننا ابتعدنا عن وعي القرآن وبصائر القرآن. فأصبح من السهل جدا أن يزيف على الأمة وأن تخدع وأن تضلل، لأن قوى الطاغوت وقوى النفاق التابعة لها تسعى إلى أن تفرغ الإسلام من محتواه. من أهم محتويات الإسلام الوعي والبصيرة، فهم يفرغونه ويجعلون الإسلام عبارة عن رسم لا معنى له ولا وزن له ولا قيمة له. مما يجب أن نفهمه وأن نتفهمه وأن ندركه نحن كمسلمين أن انتماءنا إلى الدين، انتماءنا إلى الإسلام، إلى مبادئه، إلى قيمه، إلى أخلاقه، إلى تعليماته، إلى تشريعاته، لا يرضي قوى الطاغوت. هذا ما نشاهده في كل فترة، ولهم هجوم على الإسلام لأنهم يريدون أن يفصلونا عن الإسلام، أن يسقطوا قيمة وعظمة الإسلام من نفوسنا. قوى الطاغوت وقوى النفاق لا يرضيها أن نرتبط بتعليمات الله. كل القوى الشيطانية ترى أن مبادئ الإسلام وتشريعات الإسلام وتوجيهات الله الحكيمة أنها كلها تضر بمصالحها وتحد من هيمنتها ونفوذها وتسلطها. وهذا ما حدث في مكة، ما الذي جعل القرشيين يحاربون رسول الله وهم كانوا يقولون عنه أنه صادق الأمين؟ لأنه جاء بمبادئ تحرر الإنسان، جاء بقيم بأخلاق بتشريعات إلهية، فرأوا أن ذلك الدين وتلك القيم وتلك المبادئ والأخلاق ستؤثر على مصالحهم، لأن مصالحهم هي في استعباد الآخرين، فهم يرون أن ذلك الإسلام، أن الإسلام يشكل خطر. واليوم ترامب يرى أن الإسلام يشكل خطر، لماذا يهجم على القرآن ومر على الكعبة ومر على رسول الله ومر على الحج ومر على القرآن؟ وهكذا تجد هجوم متعدد ومن شخصيات متعددة على مستوى السلطة في أمريكا، ليس على مستوى مواطن عادي وتصرفات فردية، إنما من النظام نفسه، ورأس النظام نفسه يهاجم الإسلام. لماذا؟ لأنهم يرون أن في الإسلام خطر عليهم، يهدد مصالحهم، يحد من هيمنتهم ومن استعبادهم للناس. ويجب أن نعرف أنه في كل زمن وفي كل مكان لن يخلو الواقع البشري من وجود قوى شر، من وجود فئات واسعة من البشر اتجاههم في هذه الحياة منفلت، لا يريدون ضوابط التشريع الإلهي، لا يريدون حلال وحرام. كثير من البشر عبر التاريخ يريدون أن ينفلتوا كالحيوانات، لا يريدون الإيمان ولا يريدون الدين ولا يريدون حلال ولا حرام ولا حق ولا باطل، لا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، يريدون أن يتحركوا حسب شهواتهم وليس حسب ما وجه الله سبحانه وتعالى. في كل زمن تجد هذه الفئة، وبالتالي هذه الفئة تنطلق على أساس أهداف شيطانية، على أساس الأطماع، على أساس الأهواء، على أساس الرغبات، وتتجه على ذلك في هذه الحياة. لا يريدون أمر الله ولا نهي ولا توجيهاته ولا هدى الله سبحانه وتعالى، ولا يريدون الالتزام ولا الانضباط وفق تعليمات الله. والبعض منهم قد يأخذ شيئا بسيطا من الدين، يرى أنه لا يتعارض مع مصالحه ومع رغباته وشهواته، يرى أن فيه ما يناسب أهدافه وآماله وطموحاته، ويرفض التعليمات الأساسية والتشريعات التي تفضحه ولا تنسجم مع أهوائه ومطامعه، وكل أولئك منحرفون عن الدين. أيضا مما يجب أن نعرفه في مقام المسؤولية أن المجتمعات التي تلتزم بدين الله في كل زمن تجد نفسها في حالة صطام مع قوى الطاغوت، حتى لو لم تحارب هي قوى الطاغوت سيأتي الطاغوت ليحاربها. لماذا يحاربها؟ لأنها تلتزم بتوجيهات الله، وهو يرى أن توجيهات الله وقيم الإسلام ومبادئه خطر عليه. مثلا نحن في اليمن سنقول نريد أن نلتزم بدين الله، ولا دخل لنا بأمريكا ولا بظلم أمريكا ولا بطغيان أمريكا. لن تسمح أمريكا بذلك، لأنه من دين الله أن نتحرر. معناها أننا لا نرضى بأن يحكمنا سفير أمريكي ومبعوث أمريكي، وبالتالي سندخل في صدام، لا بد من الصدام مع قوى الطاغوت. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل في دينه الأوامر والتوجيهات الإلهية بأن يكون لدى المسلمين، لدى المؤمنين، حالة مواجهة وثبات وصبر وجهاد لقوى الطاغوت، أنه لا بد من ذلك، وهو من صميم الدين، لأن الدين لمصلحة البشر ولحياة البشر، لحياة الناس. لكن أولئك لا يريدون أن تتحقق مصلحة الناس، هم يريدون أن تتحقق مصالحهم فقط، متسلطون، هم مجرمون، هم طغاة، هم مفسدون. بالتالي فإن دين الله يسعى إلى أقامة العدل، فأمامك فئة واسعة من المتسلطين والطغاة والظالمين. تلقائيا لأنك مأمور من قبل الله أن تقيم العدل، تلقائيا ستجد نفسك في صدام مع من يريدون الظلم، هكذا مباشرة، لأنهم لا يريدون ذلك العدل الذي أراده الله سبحانه وتعالى. عندما تسعى لإصلاح البشرية ستجد نفسك في حالة صدام مع من يفسدون البشرية، لأنك مأمور من قبل الله أن تصلح الحياة، ستجد نفسك في حالة صدام مع من يسعون في الأرض فسادا، لأنك مأمور من الله سبحانه وتعالى أن تنشر دينه، ستجد نفسك في حالة صدام مع من ينشرون الفساد والإجرام ولا يريدون دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا حينما تسعى لتنشر مكارم الأخلاق والقيم الفاضلة في واقع البشرية وأنت مأمور بذلك، ستجد نفسك في حالة صدام مع أعداء الأخلاق، أعداء القيم والمبادئ، وعلى رأسهم اليهود، لأنهم يتناقضون تماما مع تشريعات الله سبحانه وتعالى. وبالتالي تصبح من مسؤوليتك أن تواجه تلك القوى الطاغوتية، لأنك إنسان أولا، لأنك مسلم ثانيا، لأنك محمل مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى أن تواجه تلك القوى. فمن المسؤولية أن تواجه تلك القوى الطاغوتية. وحتى الإنسان لو قال أنه سينطلق على أساس هدى الله ويقرر كما قلنا أن يتغاضى وأن يتماشى في واقع هذه الحياة كما يريده الآخرون، كما تريد قوى الطاغوت والاستكبار والفساد والإجرام، هل ستحل مشكلة الإنسان؟ لا، لأن تلك في الأساس هي المشكلة، ليس الهدى وليس الحق هو المشكلة، وليس القرآن هو المشكلة، وليس الرسول هو المشكلة. المشكلة هناك فيما عليه المتسلطون والطغاة والمجرمون والظالمون والمفسدون، ما يفعلونه هم هو المشكلة، يمثل مشكلة الإنسان. حتى الإنسان بدون هدى، بدون القرآن، بدون الرسول لن يعيش واقعا مطمئنا مستقرا، بل سيصبح ضحية لتسلط الطغاة والظالمين والمفسدين، فيخسر الدنيا ويكون مصيره جهنم في الآخرة. وبالتالي لا مجال إلا أن يكون الإنسان في مواجهة مع قوى الطاغوت كما أمر الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم

من الحكيم، وهي حكمة لنا ورحمة وعلم ونعمة. ومن هذه المعاني يختص الله من عباده من يدعوهم إليها ويقربهم لمقام نيلها، فيرسل الرسل ليبلغوا إلى الناس ذلك، ويدعوهم ليخلصوا الدين لله ولربهم العليم الحكيم الرحيم المنعم. فما بال الناس يواجهون هذه الرحمة والنعمة بالإعراض والتكذيب، وما بالهم يستهزئون بالرسل؟ إنه الغفول والغباء الذي يدعو إلى العجب بلا مراء. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ هل بعد هذا المقام من مقام؟ وهل بعد هذا العطاء من عطاء؟ ولكن الناس يكرهون المقام العالي والعطاء الباقي، ويكذبون بالداعي ويتهمونه بأسخف المعاني. وقال الكافرون إن هذا لساحر مبين. أسمعتم كيف واجهوا الوحي والنعمة والبشارة بالتهمة؟ يا حسرة على العباد، ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ولكن الله حليم، ولكن الله رؤوف، ولكن الله رحيم، يملي ولا يهمل، ويبين ويرسل الرسل ويكرر ذلك ويرسلهم مرة بعد مرة. ولهذا فإن الله يبين لنا في هذا القرآن الذي أرسل به خاتم النبيين فيقول رحمة بنا ويدلنا إلى ما يرفعنا إلى مقام عال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. هكذا يدلنا الله على الطريق: إن ربكم الله. ذلك أن الناس قد تعودوا أن يسقطوا ويقصدوا أربابا من دون الله، يقصدون الطغاة ويعبدون المال والثروات، ويعتمدون على الأسباب التي لا تغني عنهم شيئا في كل الحالات. وكثير الكثير من الأسباب والألقاب يظنونها هي السلم للخير والصواب. هكذا اعتاد الناس، وهكذا جعلوا متاع الدنيا معادلا لله، ونصبوا بعضهم بعضا أربابا وأندادا من دون الله، فضلوا وأضلوا واستعبدوا لما سخره الله لهم وله ذلوا، فإذا هم عبيد للطغاة وأتباع لأهل القوة والثروات، ومستضعفون للمستكبرين والشهوات. أمام هذا الذل والهوان يدعون الله إلى مقام أسمى وأعلى، يدعون إلى ربوبية تصون وتحمي وتزكي وتعز وتؤمن الخاص والعام، وترفع المقام وتطهر الأنام، وتنشر الحب والسلام، تضمن الخلود في نعيم المقيم لمن استقام. فيا لها من بشارة، ويا لها من دعوة تبشرنا وتدعونا إلى كل خير وإلى كل عز وأمان. ولا يرفضها إلا جاهل، ولا يأباها إلا غافل. إن ربكم الله، هذا هو الرب الذي يشكر ويعبد ويدعى ويحمد ويرجى ويقصد، فهو القريب المجيب، هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو الرقيب، وهو الحسيب، وهو الودود، وهو الرحيم، وهو الكريم، وهو الحكيم، وهو الخالق، هو القدير على كل شيء، وهو العليم بكل شيء، وكيف لا؟ وهو يصف نفسه بقوله: الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. إذن فهو الذي خلق، وهو الذي بكل خلق عليم، وأنت أيها الإنسان واحد ممن خلق، فهو بك عليم. ألم يستوي على العرش؟ أي أنه مطلع على كل شيء، ومتابع لكل حي، ولا يفوته ولا يعجزه شيء، فهو بك عليم وبك رحيم، وهو الذي يطعم ويسقي، وهو الذي يشفي ويميت ويحيي ويعيد ويبدي. وعلى ذلك فهو الذي يرزق، وهو الذي يعطي، وهو الذي على العمل يجزي، وكيف لا؟ وهو يؤكد ذلك بقوله: يدبر الأمر. فهو المدبر والمسير والمسخر، وهو المقدم والمؤخر، وهو النافع والمضر،

0: وهو الشفيع والناصر، وكل سبب هو الذي يأمره وهو الذي يأذن به، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. نعم، لا سبب يفيد ولا شيء ينفع إلا بإذن منه وأمر منه، ولا وسيلة تجدي إلا كذلك. فما من علاج ولا ماء ولا نور ولا غذاء ولا برد ولا حمى ولا مال ولا ثراء ولا أهل ولا آباء ولا أحباء ولا أعداء ولا عشيرة ولا أصدقاء، ما من شيء من هؤلاء يفيد أو يضر إلا بإذن الله. فكيف يا أيها الناس تقصدون سواه وتجعلون له أندادا تخافونهم كخيفة الله؟ كلا كلا، إنه الله أحد، لا كفء له أحد، ذلكم الله ربكم فاعبدوه. نعم، اعبدوه وحده، قولوا ربنا الله ثم استقيموا على هداه، إن هذا هو الذي تأمنون به من كل ضلال وتنالون به قدم صدق عند ربكم ذي الجلال، وتصون أنفسكم من الذل والإذلال ومن العبودية للمستكبرين، وتكونوا أحرارا مكرمين وإخوانا في الله متساوين أمام رب العالمين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو المقام الذي يرفعنا إليه ربنا العظيم، وهذا هو العلم الذي يخصنا به ربنا العليم، وهذه هي الرحمة التي يتفضل بها علينا ربنا الرحيم، وهذه هي الحكمة التي يعزنا بها ربنا العزيز الحكيم، وهذا هو الذكر المبين الذي أنزله الله ذكرا للعالمين، إن ربهم الله الذي خلقهم وهو الذي بهم عليم. هكذا يقول الله، هكذا يقول لمن يتذكر، أفلا تذكرون؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فتذكروا أيها الناس، تفكروا، إنما يتذكر أولو الألباب. ربكم الله لا غيره، هو الله، لا يعبد سواه ولا يرجى إلا هو. ثم إن الله سبحانه وتعالى يملك الأولى والأخرى ويملك الدنيا والأخرى، إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا. إذن فأين المفر؟ أيها الإنسان أين المفر وأين المهرب؟ أنت في يد الله في دنياك وأخراك، أنت في يد الله وأنت في رحم أمك. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأين المفر وأنت في يده، وأنت نطفة وأنت في يده، وأنت في القبر وأنت في يده، وأنت في الحشر. فكن على يقين أن ربك الله في كل حال، وأن المرجع إليه، وأن الرحمة منه، وأن النفع والضرر لديه، وأن ما يصيبك أو ينالك ليس إلا بأمر منه وإذنه. ولهذا يختم الله الآية التي نقبس منها بقوله: ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. اللهم اجعلنا من أولي الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ، ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
2: ماذا تقول يا قائد الحرس؟
3: ما سمعت يا أمير المؤمنين؟
2: إذن والله لقد سعى إلى حذفه بظلفه،
3: مرنا بما تراه يا أمير المؤمنين.
2: منذ متى وهذا الفاسق زيد يحدث الناس في المسجد؟
3: منذ عدة أيام، وفي كل يوم يزداد الناس كثافة من حوله.
2: ولماذا أيها الأحمق لم تخبرني بذلك من أول يوم؟
3: لم أكن أعلم أن الناس سيلتفون حوله بهذه الكثافة، تاركين حلقات الدروس الأخرى منضمين إليه بمن فيهم علماء الحلقات.
2: أيها الوزير، أرأيت أيها الوزير، لم يكفي زيدا أن أفسد علينا أهل المدينة وأهل العراق، ها هو اليوم يفسد علينا أهل الشام. والله والله لا أقطعن رأسه وأجعله طعاما للطيور. وأنت أيها الوزير، ما بالك صامتا كأن الطير على رأسك؟
4: لأن شدة غضبك يا مولاي جعلتني أخاف من إبداء رأيي ومشورتي.
2: بل عملك الآن أن تشير علي بماذا أفعل مع هذا الفاسق زيد الذي ما أراه إلا ساعيا لتجريدي من الخلافة، فلا خير لنا إلا بقتله.
4: إذا كنت قد قطعت الأمر بقتله يا أمير المؤمنين فلا أرى جدوى من مشورتي.
2: وإذا أوقفت الأمر على سماع مشورتك فبماذا تشير أيها الوزير؟
4: يا أمير المؤمنين، إنك إن قتلت زيدا أو سجنته في هذه الأيام وقد عرف أهل المدينة وأهل العراق وأهل الشام علمه وصيروه شيخا وإماما يلتفون حوله هنا، ربما يتذمرون من قتله ويكثر الكلام ويكثر من يتعاطف معه من الأمة.
2: يا وزير، فما هو الرأي إذن؟
4: أرى أن نختار من علمائنا من هو أكثر علما وأسرع جوابا وأقوى حجة.
2: ثم ماذا؟
4: إذا جلس زيد واجتمع الناس من حوله في المسجد يدخل من اخترناه من علمائنا ويحاججه حتى يفهمه، وعندها سيسقط من عيون الناس ممن حوله.
2: حسنا، سأجعل الراية فيما ترى، فنفذ هذه الخطة.
5: وتنفذ الخطة، ويختار الوزير من اعتقد فيه سعة العلم وقوة الحجة، من رأوا فيه أنه سيخرس الإمام زيد ويجعل منه أضحوكة أمام أهل الشام. ودخل الإمام زيد محفوفا بالناس من كل جانب، وتقدم ذلك الرجل المختار من بين علماء السلطة في زهو وثقة، وبدأت المحاججة ليكشف الإمام زيد جهل من اختاروه لمحاججته وغباءه وقلة علمه. لقد بهت الخصم من قوة الحجج للإمام زيد، وخرج من المسجد مدحورا يجر أذيال الهزيمة. ويبلغ الخبر مجلس الخليفة، فزاده الأمر هما وغما. أما الإمام زيد فقد ازداد بهذا الموقف سموا ورفعة في قلوب الخاصة والعامة، فما كان من الخليفة هشام بن عبد الملك إلا أن اجتمع مع خاصته وحاشيته ليشاورهم في الأمر.
6: أمير المؤمنين، الخليفة هشام بن عبد الملك يدخل مجلسه.
2: تفضلوا بالجلوس، تفضلوا. يا قوم، لقد استدعيتكم بعد أن استشعرت الخطر على الدولة بشكل عام وعلي وعليكم بشكل خاص، وذلك لأن فاسق بني هاشم زيد بن علي يتأمر علينا ويتمرد ضدنا، ولقد استطاع أن يجمع حوله الكثير ممن دلس عليهم وشوش أفكارهم وضمعهم بالجنة، مختلقا علينا الأكاذيب زاعما أننا نتمادى في ظلم الرعية واستعباد الأمة وممارسة الفساد وإخضاع الناس إما بحد السيف أو بشراء الولاءات بمال بيت المسلمين.
7: لقد والله قال كذبا وافتراء.
8: خسيت يا زين، فوالله ما وجدنا أنصف للمظلومين من أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك.
9: منافقون وشهود زور، إنهم المستفيدون من فساد بني أمية.
2: اسمعوا يا قوم، اسمعوا، لقد انخدع الكثير من الناس بتضليل المدعو زيدا، مستغلا صلة قرابته برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه، وهدفه أولا وأخيرا أن يجردني من الخلافة ويحل محلي.
10: صلته برسول الله لا تخول له انتزاع الحكم بمخادعة الناس. أيوة الله.
3: لا والله ما وصل إلى الخلافة حتى لو ارتدى جبة رسول الله.
2: يا قوم، وما دام يستعضي ويستكبر ويخدع الجهلاء من الناس بحسبه ونسبه، فقد قررت أن أنكس هامته وأذل استعلاءه وكبرياءه. سأستدعيه إلى مجلسي، وحين يدخل تجاهلوه ولا تعيروه اهتماما، وظلوا في أحاديثكم وضحكاتكم، ودعوه يجلس بين النعال وأنتم تواصلون السخرية منه والحط من قدره.
3: ليت شعري كيف سيكون موقف زيد والحال هكذا.
11: سيتمنى أن الأرض تنشق وتبتلعه.
2: وما رأي وزيرنا؟
10: أحسنت يا مولاي، فمثل زيد لا يجدي معه سوى السخرية والقسوة.
2: إذا مر قائد الحرس بإحضار زيد لرغبتنا في مقابلته وسماع شكواه.
10: أمرك يا مولاي.
2: تالله لا أجعلن منك أضحوكة ومحط سخرية بين الناس يا زيد.
12: هل أنت مصمم يا زيد على تلبية الدعوة إلى مجلس الطاغية هشام؟
13: وما الذي يخيفك يا عبد الله من تلبية لدعوته؟
12: أخشى يا حليف القرآن أن يكون بمكره وخداعه قد دبر لك مكيدة.
13: لا لا لا، أنت تعرفني يا ابن العم، لا أخشى مواجهة الظالمين ولا طغيان المستكبرين ولا مكر الماكرين ولا كيد الكائدين.
12: إذن لن أتركك تذهب بمفردك.
13: لا، فلا أريد أن تظفر مكائدهم ومكرهم بكلينا، لهذا دعنا نتحرك لمواصلة المواجهة ضد الطغيان.
12: ما هذا يا زين؟ تتحدث وكأنك تساق إلى الموت.
13: علينا جميعا أن نعلم أننا قد نصبح شهداء في صراعنا مع طغاة الأرض. إلى اللقاء يا ابن العم.
12: رافقتك السلامة يا أعلم من في الأمة.
13: اللهم إنك تعلم أني مكره مجبور، مضطر غير مختار ولا مالك لنفسي. اللهم وكفني كيدا وألبسني جبة عز لكي لا أخشع لسلطانه ولا أرهب من جنوده. اللهم وابسط لساني عليه بإعزاز الحق ونصرته، كي أقول قول الحق ولا تأخذني لومة لائم ولا إذلال الجبارين. اللهم واجمع قلبي على هدايتك، وأرني من إعزازك إياي ما يصغر به عندي ملكه وتذل لي نخوته. اللهم فاطرح الهيبة في قلبه وذلل لي نفسه واحبس عني كيده يا أرحم الراحمين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن هي خطة مدبرة لإذلالي.
1: مرحبا بك يا زيد، اجلس اجلس حيث ينتهي بك المجلس.
0: لا أرى مبررا للجلوس أيها الخليفة، هي كلمة واحدة أقولها لك واقفا.
2: كلمة واحدة يا زيد، وأين التباهي بتحالفك مع القرآن؟ ربما أن القرآن قد ألقى تحالفه مع زيد.
1: هل حقا يا زيد قد ألقى القرآن تحالفه معك؟
0: بل تحالفي مع القرآن يمنعني من المخاطبة والرد على سفهاء مجلسك.
3: أنهان يا أمير المؤمنين ونحن في مجلسك؟
1: احتملوا بذاءة زيد هذه المرة من أجلي يا قوم، ثم إنها لا تعد إهانة من شخص هو ابن أما. تصوروا زيد يعمل ويرتجي الخلافة وهو ابن أما.
0: هنا تتجلى عظمة آل بيت رسول الله، لا يفرقون بين الأمة والحرة إلا بتقوى الله.
1: أرأيتم يا أبناء الحرائر أنه لا يفرق بين الحرة والأمة؟
0: إن الأمهات لا يقعدن بالرجال عن بلوغ الغايات، ولا أعرف أحدا أحب عند الله من نبي بعثه وهو ابن أمة، وهو إسماعيل بن إبراهيم. والنبوة أعظم عند الله من الخلافة، ثم لم يمنع ذلك أن جعله الله تعالى أبا للعرب وأبا لخير النبيين محمد صلوات الله عليه وعلى آله. فلو كانت الأمهات تقصر عن بلوغ الغايات لم يبعثه الله نبيا، وما تقصيرك برجل جده رسول الله وأبوه علي ابن أبي طالب؟
1: أبلغت بك الجرأة أن تتحدث معي بهذا الأسلوب الفج؟
0: لأنك تذكرت أنني ابن أبا، وتناسيت أن جدي هو الحسين، وجد الحسين هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.
1: بحديثك هذا تدفعني إلى التصرف معك بما تستحق من العقاب يا زيد.
0: ماذا استحق من عقاب يا هشام؟
1: لولا حلمي الذي لن يطول لأذقتك حر سيفي هذا، فاخرج من مجلسي قبل أن أفقد صبري وحلمي.
0: ما كره قوم حر السيوف إلا ذل.
1: قلت لك اخرج من مجلسي.

0: كيف رأيت الخليفة قبل خروجك من مجلسه يا سيد الوزير؟
1: رأيته مهزوما مكسورا مرعوبا، حاول أن يكون أسدا أمام زيد، ولكنه كان أسدا جريحا منزوع المخالب والأنياب. وأنت يا قائد الحرس، كيف رأيته أمام زيد؟
0: يتظاهر بشموخ نسر وعلوه على قمة عالية، ولكنه ظهر كنسر مضروب في جناحيه يكاد يسقط على جيف الأرض.
1: أقصى ما يستطيع فعله مع زيد هو إغراء الناس لمحاربته وتشويه أفكاره، إما بالمال أو الجاه والمنصب أو تهديدهم بحد السيف.
0: وما رأيك أنت يا سيد الوزير في زيد وأفكاره؟
1: ليس المهم رأيي في زيد وأفكاره، الأهم هو وفائي وإخلاصي وولائي المطلق لبني أمية وعلى رأسهم أمير المؤمنين الخليفة هشام بن عبد الملك.
0: هناك يا سيدي من يرى أن قلبك مع زيد وسيفك مع هشام.
1: ماذا تقول؟ أتحاول أن تشق العصا بيني وبين أمير المؤمنين؟
0: أرجو المعذرة يا سيدي الوزير، إنما نقلت إليك ما يقوله الناس الحاقدون عليك، وناقل الكفر ليس بكافر، وأنت تعلم يا سيدي كثرة الحاقدين والحاسدين لشخص له مركزك وجاهك الكبير وحظوتك عند أمير المؤمنين.
1: حسنا يا قائد الحرس، ما دام الأمر كما قلت فقد قبلت عذرك.
0: شكرا لك، ولا يقبل العذر إلا عاقل كريم.
1: فهيا بنا إلى مجلس الخليفة. هيا.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. ارتكبت قوات العدو الإسرائيلي 4 خروقات إسرائيلية جديدة منذ ساعات فجر اليوم لهدنة غزة، تمثلت في عمليات نسب منازل وأطلاق نار وقصف بحري باتجاه المناطق الشرقية لخان يونس جنوب قطاع غزة، بينما أطلقت دبابات العدو قنابل إنارة شمال غرب مدينة غزة. استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية بحر مدينة رفح جنوب غرب القطاع بإطلاق النار والقذائف، بالإضافة لتحليق منخفض لطائرات إسرائيلية حربية مسيرة من نوع كواد كابتر في أجواء قطاع غزة، ما أثار الرعب والهلع بين المواطنين. وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة، شنت قوات العدو الإسرائيلية اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة، حيث اعتقلت تلك القوات 18 مواطنا. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتوغل دورية عسكرية تابعة للقوات الإسرائيلية اليوم، مؤلفة من 4 آليات عسكرية في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبية. وأوضح المرصد على موقعه الإلكتروني أن القوات المتوغلة نفذت عملية تفتيش لأحد المنازل داخل القرية، كما تزامن التوغل مع تحليق طائرات مسيرة إسرائيلية في أجواء المنطقة وسط حالة من الترقب والقلق بين الأهالي. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم أن فعاليات المفاوضات تعتمد على الالتزام بما تم الاتفاق عليه وتنفيذه عمليا. وقال بزشكيان في تدوينة نشرها على منصة إكس أن التصريحات خارج إطار الاتفاق لا تسهم في دفع مسار التفاوض إلى الأمام. أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشوك أن تطلعات ألمانيا لإنشاء جيش رائد في أوروبا، والتي تمت صياغتها رسميا كسياسة ألمانية، تنم بقوة عن نزعة انتقامية. ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن حمى إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 267 وفقا لبيانات وزارة الاتصالات والإعلام في البلاد. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء. دمتم بخير.
3: وقفة إعلانية.
4: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنياً وخارجياً. المركز الرئيسي صنعاء، جوار مستشفى الكويت. فروعنا: ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
5: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
6: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
8: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
7: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
8: يا عيبة تم والقساعة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
7: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
9: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانح، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر، بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
10: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
11: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

يكن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وورلد عبر الرقم 7844888

كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: السلام عليكم وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأدبي النقدي مواقف أدبية. مستمعينا الأعزاء، الولاية ويوم الولاية وعيد الغدير، اليوم الذي اكتمل فيه الدين، اليوم الذي نزلت فيه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يوم الغدير يوم إعلان تولي الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام للمؤمنين بناء على الأوامر الإلهية التي وردت في القرآن الكريم، والتي يكابر الكثير ولا ندري لماذا يكابرون ويغالطون في هذه الآية، وعندما تناقشهم يتحدثون عن كيف تورثون الإسلام. الإسلام ليس بالوراثة، فعندما ترد عليه إذا أنت لم تقبل وراثة آل بيت رسول الله فقد قبلت وراثة بني أمية، لأنه بعد استشهاد الإمام علي حكم بنو أمية وكان حكم المسلمين بالوراثة لبني أمية، فأنت لم تقبل وراثة نسل رسول الله وقبلت بوراثة بني أمية. فمسألة الوراثة هذه المغالطة الكبرى، رغم أن الله سبحانه وتعالى قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فالله سبحانه وتعالى واضح في آياته. لذلك مستمعينا الأعزاء سنتوقف اليوم عند إحدى القصائد المعنية بيوم الولاية، وهي قصيدة للشاعر العزيز والزميل الشاعر عبد الكريم محمد الوشلي، وقصيدة نقش على باب المدينة. نجدد الترحيب بكم مستمعينا الأعزاء، كما نرحب بضيفنا والأديب والشاعر والناقد هائل عزيزي الذي سنقف وإياه على عتبات هذه القصيدة. مرحبا بكم أخي هائل.
4: أهلا وسهلا بك أستاذ مطيع،
3: حياكم الله. بداية نتحدث عن يوم الولاية وعن القصائد التي قيلت في الغدير، في حديث الغدير تحديدا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
3: اللهم صل وسلم وبارك.
4: نحن في هذا اليوم وفي هذه الحلقة بالذات نقف على موضوع مهم جدا جدا. هذا الموضوع هو موضوع الولاية، موضوع الولاية التي قال فيها الكثير من الشعراء، تحدثوا عن هذا المناسبة العظيمة، تحدثوا عن هذه المناسبة العظيمة التي هي كانت التي حدثت في غدير خم بعد عودة أثناء عودة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من الحج، الذي جمع فيه الناس ورفع أقتاب الإبل، وكان الوقت هجيرا، في وقت الهجير في وقت الظهيرة، ليكون الموضوع واضح في قمة الوضوح. تحدث الكثير من الشعراء عن الإمام علي عليه السلام، وكذلك تحدثوا عن يوم الولاية سواء قديما أو حاضرا. من الشعراء الذين تحدثوا أيضا عن الإمام علي عليه السلام ليسوا شعراء مسلمين فحسب، وإنما تحدث أيضا هناك شعراء لبنانيون، وهناك شعراء
3: مسيحيون.
4: هم مسيحيون. تحدثوا عن
3: صحيح.
4: لكن نحن في هذه الحلقة يضعنا الشاعر العزيز عبد الكريم الوشلي يصل بنا أمام باب مدينة العلم في هذه الحلقة.
3: نعم
4: يصل، وعلى أعتاب هذا الباب تتجلى قصيدته التي قالها في هذه المناسبة العظيمة، تتجلى كلوحة أو كخارطة كانت يمضي بنا إلى هذا الباب، باب مدينة العلم، الإمام علي عليه السلام، لأن أوصلتنا إلى هذا الباب الذي هو باب مدينة العلم، باب النجاح، باب الفلاح. وهذه القصيدة تتجاوز الإطراء إلى مقام، تتجاوز من الإطراء إلى مقام الكشف الوجداني عن جوهر شخصية الإمام علي عليه السلام. نعم.
3: دعنا نتوقف عند الأبيات يعني بيتا بيتا أو حتى مجموعة مجموعة. نبدأ بمطلع القصيدة، يقول الشاعر: لإنسانية مثلا تبدى كمالا لا نظير له ومجدا. هنا بدأ الشاعر بمفهوم الإنسانية بشكل عام، ثم أطرها بالكمال والمجد. كيف تقرأ استهلالية الشاعر؟
4: أقرأ استهلالية الشاعر يا أستاذ مطيع. شوف، الشاعر أخذنا هنا وقال لإنسانية مثلا تبدى كمالا لا نظير له ومجدا، أي للإنسانية. هنا الشاعر وضعنا في هذه الصورة البديعة، يعني أنه يعني كرد الإمام علي من ذاته التاريخية وحوله إلى مثال أزلي، مثال المثال للإنسانية، يعني
3: الدائمة، الإنسانية الدائمة.
4: نعم، للإنسانية الدائمة، ديمومة هذه الإنسانية.
3: صحيح.
4: وشوف في كلمة، في فعل تبدى، يعني الدراما كامنة هنا في فعل تبدى الذي يوحي بهذا التجلي وهذا الظهور النوراني لهذا للإمام علي.
3: نعم.
4: هنا نتعطش للمعنى، لإنسانية مثلا تبدى كمالا لا نظير له ومجدا. طبعا في ثم يقول: سرت آياته في الخلق ضوءا يبدد ظلمة ويزيح رمدا. هذان البيتان، البيت الأول والبيت الثاني، يقول الإمام علي: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق.
3: نعم.
4: الشاعر هنا وكأنه يحدثنا عن هذه المقولة العظيمة للإمام علي عليه السلام. ثم حينما قال: لإنسانية مثلا تبدى كمالا لا نظير له ومجدا، ثم قال: سرت آياته في الخلق ضوءا يبدد ظلمة ويزيح رمدا. شوف هنا البيت الثاني، التسلسل الجميل في هذا النص. هذه الصورة ديناميكية، صورة ديناميكية ناضجة بالحياة، تتحول الآيات، يعني اللي هي صفات وعلوم وهذه، تتحول وكأنها نور. سرت آياته في الخلق ضوءا يبدد ظلمة ويزيح رمدا، وكأنها نور، وكأن هذا النور كائن حي، لأنه وضع وضع هنا قال يبدد ظلمة ويزيح رمدا.
3: صحيح.
4: طبعا هذا التشبيه الجميل، هذا البيت الرائع الجميل الذي كما قلنا الصورة الديناميكية الناضجة بالحياة التي ما زالت مستمرة وستظل.
3: نعم. وأيضا تأكيد الوضوح، نلاحظ هنا في هذا البيت تأكيد الوضوح، يعني قال ضوءا. نعم. الضوء يبدد ظلمة، وإذا ما تبددت الظلمة وكان هناك ضوء لكن ما زال هناك رمد على عيون أحدهم أو كذا أو غشاوة، أيضا ضوء الإمام علي يزيح هذا الرمد علشان ما يكونش عند أي حد أي حجة. كأنه يريد هذه الصورة، ليس كذلك؟
4: نعم.
3: إذا ما السائرون إلى خلاص من الإجحاف أو وضع تردى، رأوا في نهجه زادا وألفوا نموذجه إلى الإنصاف رشدا.
4: نعم. هذا يقول الشاعر: إذا ما السائرون إلى خلاص من الإجحاف أو وضع تردى، رأوا في نهجه زادا وألفوا نموذجه إلى الإنصاف رشدا. هذه الصورة، صورة هؤلاء السائرون، تمام؟ يعني إذا ما السائرون إلى خلاص، هم ليسوا في خلاص، كانوا من الإجحاف أو وضع تردى.
3: يعني من يبحث عن الخلاص من الإجحاف والرداء والتردي.
4: نعم. وكأنهم يسيرون في هذه الصحراء، في صحراء التي هي الإجحاف. نعم. والوضع المتردي، يعني يبحثون عن خلاص. الإمام علي هنا هو النهج، وكما يقول لنا الشاعر، أعتقد هو النهج الذي هو حتى الزاد الذي كان نشبهه بطعام الطريق أو زاد الطريق أو نور الطريق وكل شيء
3: صحيح.
4: يعني يوصلنا هو النموذج هو المرشد. هذا البيت هذان البيتان هما دراما ملحمية. رحلة هؤلاء السائرون المضنية نحو العدالة نحو الحق نحو النور، وفجأة يشرك نموذج الإمام علي عليه السلام كبوصلة وخريطة الطريق. نعم
3: صحيح. يقول بعد ذلك الشاعر عبد الكريم الوشلي يبدأ هنا ويسميه بالاسم صراحة: علي من سواه إذا ادلهمت حياة أو طغى جور وأكدى، أرومة أحمد صقلت سناه وأهدت ذكره عطرا وندى. العطر الله. والند
4: نعم.
3: أيوة.
4: نعم.
3: نعم. يعني هنا عندما يعني لماذا تأخر الشاعر في ذكر اسم الإمام علي صراحة؟ لماذا قدمه بصفاته ثم صرح باسمه هنا بعد عند البيت الخامس؟
4: أنا كما قلت لك أن الإمام في بداية هذه الحلقة على أن الشاعر عبد الكريم الوشلي هو يعني شاعر متمكن للأمانة.
3: صحيح.
4: هذه القصيدة عجبتني، هو وضعنا مضى بنا عبر خارطة، هذه الخارطة إلى أن وقف بنا أمام مدينة العلم الذي هو الإمام علي.
3: صحيح.
4: يعني دائما تأخير الاسم في الشعر العربي أو في الكتابات أو حتى في الصيغة الخبرية الخبرية يعني يأتي ليشد أولا بالأبيات السابقة، شدنا بالأبيات السابقة ووضح لنا هذا الملامح، ثم وصل بنا إلى باب مدينة العلم الإمام علي عليه السلام. علي من سواه إذا تلهمت حياة أو طغى جور وأكدى، أرومة أحمد ثقلت سناه وأهدت ذكره عطرا وندى. يعني الصورة الشعرية كما يتفجر الماء، كما يتفجر الماء
3: الله.
4: يعني هنا الشاعر وضعنا أمام انفجار لهذا الاسم كما يتفجر الماء.
3: نعم.
4: اسم الإمام علي هنا حتى كصرخة استفهام في وجه الظلام. يعني الدراما هنا دراما الفرادة أو الإنفرادية المطلقة، لأن هذا الإمام علي هو رمز، هذا الإمام علي هو علم من علام الهدى، وهو الكل عاجز وهو وحده الفاعل هنا.
3: صحيح.
4: من كنت مولاه من كنت مولاه فهذا علي مولاه.
3: نعم.
4: اللهم والي من والاه
3: وعادي من عاداه
4: وعادي من عاداه.
3: نعم.
4: انصر من نصر واخذل من خذل. ثم تنفرج الصورة فجأة إلى أصل طيب، أرومة أحمد يعني أرومة أحمد ثقلت سناه، يعني كيميائية نورانية تحول هذا الذكر إلى عطر كوني، عطر كوني ما زال وسيستمر إلى يوم القيامة.
3: نعم.
4: هذه الدراما التي تحول المادي إلى النوراني اللي هو الصقل انبعاث الأريج.
3: يا سلام.
4: يعني نعم.
3: هو الكرار في يده استقرت، هو الكرار في يده استقرت خيوط الحق يردع ما استبدى، وأزرى بالبرية من ضلال وبهتان وفعل جيء إدا. طبعا أيوة البيت. نلاحظ أخي هائل اللغة المستخدمة في هذه القصيدة، وكأننا أمام الشعر الجاهلي الذي هو الذي يستخدم اللغة الرائعة والراقية. عندما نقول الشعر الجاهلي ليس تقليلا، لأنه أرقى مستويات الشعر كان في العهد الجاهلي.
4: نعم.
3: للأمانة
4: في العصر الجاهلي، ولذلك جاء القرآن كمعجزة.
3: صحيح.
4: لأنه كان عصر البلاغة، عصر الشعر، عصر البيان.
3: صحيح.
4: أنا أيضا لاحظت أن هذه الاقتباسات المضيئة حتى مفردات قرآنية موجودة داخلها.
3: صحيح صحيح. نعم. أنا أقصد اللغة الشعرية، لكن المفردات هي بالتأكيد مفردات قرآنية.
4: اللغة جزيلة جدا.
3: نعم.
4: ومسبوكة سبكا جميلا. الشاعر الأستاذ عبد الكريم الوشلي هو يعني متمكن بما تعنيه الكلمة، وهو لغوي حفيظ.
3: صحيح.
4: وأيضا شاعر مجيد. طبعا هنا حينما قال نوضح للأخوة المستمعين هو الكرار في يده استقرت خيوط الحق
3: يردع ما استبد نعم
4: وأزرى بالبرية من ضلال وبهتان وفعل جيئة. قد يلتفت هذا المعنى على المستمع
3: ولكن
4: نوضحه حسب قراءة
3: هذه
4: القراءة المتواضعة.
3: نعم
4: يعني هو الكرار هنا صورة بالطولية الحالة عندما نفكك البيت هو الكرار ثم تأتي بعده في يده استقرت خيوط الحق يردع ما استبد يعني
3: يردع ما استبد ويردع ما أزرى هو
4: الله
3: أيوه نعم. صحيح
4: ما استبد وأزرى بالبرية من ضلال وبهتان وفعل جيء إدى وكأن البيتين هما بيت واحد
3: صحيح
4: تمام ولكن هو أراد للتوضيح هذا ليس عيبا وإنما هذا أيضا من دليل على تمكن الشاعر وأيضا على قوة القصيدة
3: صحيح
4: طبعا هو وضحنا بهذا
3: صحيح.
4: الموضوع
3: نعم. طيب هنا في هذا البيت يقول أبا الحسنين والنورين حاشا يضاهى القدر قدركم وبعدا هنا نلاحظ الالتفات عندما يتحدث عن الإمام علي بالضمير الغائب بالوصف عنه ثم في هذا البيت يلتفت ويخاطب الإمام علي وكأنه يخاطب أهل الكساء الحسنين أيضا يعني معا أبا الحسنين والنورين حاشا يضاهى القدر قدركم وبعدا الالتفات هنا من الحديث عن الغائب إلى مخاطبة المعنى مباشرة
4: الله وصل إلى الباب هنا يريد أن يفتح الباب هنا وقف أمام باب مدينة العلم أبا الحسنين والنورين حاشا يضاهى القدر قدركم وبعدا لمن أقلى
3: كساء من إله
4: مع الزهراء لمكم ومهدا
3: نعم
4: يعني هنا ومهدا طبعا تأتي بعد كساء يعني معطوفة على كساء لمن أقلى كساء
3: نعم لمن أقلى كساء من إله مع الزهراء ضمكم ومهدا ضمكم الكساء ضمكم الله كساء ومهدا
4: الله
3: صحيح.
4: نعم هذا معرض التوضيح
3: نعم.
4: هنا الانتقال من الحديث عن صفات الإمام علي عن قداسة الإمام علي عن أهمية هذه الولاية عاد الشاعر ليناديه بأعظم كناه أبا الحسنين أبا
3: نعم.
4: الحسنين سيد شباب أهل الجنة
3: نعم.
4: أعظم ما نودي به الإمام علي
3: صحيح.
4: ثم يقسم بحاشا هنا الإقسام يدل على تعذر المضاهاة يعني
3: صحيح يا سلام يا سلام
4: نعم الصورة مشهد الكساء هنا يقول هنا ثوب إلهي تمام
3: صحيح.
4: يعني يظلل النبي والزهراء وعليا والحسنين الدراما هنا دراما تعتبر دراما الاختيار الإلهي القرب المطلق مشهد الضم يوحي بالأمان والحب والمهد يوحي بالتطهير التربية
3: نعم نعم فقط نعم. فقط للتوضيح أهل الكساء الرسول صلى الله عليه وعلى آله جمع عليا والزهراء والحسنين وضمهم بالكساء وقال هؤلاء أهل بيتي ولذلك
4: الله.
3: نقول أهل الكساء
4: نعم.
3: يعني بناء على أوامر الله سبحانه وتعالى دعم تفضل أخي
4: ثم أسلوب القسم حاجة هذا لتوكيد التنزيه المطلق يعني مش تنزيه تمام استفهام ثم الاستفهام لمن هذا يحمل معنى التقرير والحصر طبعا الدلالة على أن الكساء لم يكن لأحد غيرهم
3: صحيح
4: أقلى كساء من إله إن هنا ابتدائية وكأن الكساء يعني هذا من الله سبحانه وتعالى
3: نعم.
4: هذا كأنه يريد أن يقول لنا أو هو صح الواضح أنه هذا هو الاختيار الإلهي وهذا
3: نعم.
4: هو الامتداد الإلهي
3: نعم.
4: طبعا أنا أقول لك في أن هذين البيتين فيهما انزياح هذا الانزياح هو تحول الكساء من مجرد قطعة قماش إلى حقيقة تفيض نورا شرفا يعني وبعدين لما قال الشاعر شوف هنا في تقديم كساء على الفاعل لتعظيم شأنه نعم
3: طيب ما زال في وصف مشهد الكساء مشهد الحديث يعني في وقت الحديث أهل الكساء بحجر المصطفى قد عز عرشا لأغلى المكرمات علا ومبدأ بحجر المصطفى، قد عز عرشا لأغلى المكرمات علا ومبدأ، هنا استكمال لمشهدية الكساء.
4: نعم.
3: ثم يقول: ببابك قد أنخت رحال حرفي وأنت الباب للعلم المفدى. نعم، طبعا هنا نتوقف عند جزئية البعض من يتحدث ويريدون الإغال في الضغينة فقط. أنتم تفضلون علي بن أبي طالب عن رسول الله صلوات الله عليه وسلم، هكذا تفضلون علي عن، لماذا هذه الـ يعني كيف نرد عليهم بمشهدية الكساء وأن الرسول هو الأصل وهو الأساس، وما علي إلا بضعة إلا جزء من الرسول صلوات الله عليه وعلى آله؟
4: لنعود إلى إلى إلى البيت: بحجر المصطفى قد عز عرشا لأغلى المكرمات علا ومبدأ. هنا وكأن الشاعر يتحدث في هذه الصورة البديعة عن طفولة الإمام علي عليه السلام.
3: الله.
4: حيث حجر النبي تمام هو العرش.
3: يا سلام،
4: يعني هذه دراما عكسية.
3: وأيضا تأكيد على أن النبي هو الأصل اللي بيزايدوا علينا. إحنا لا يمكن أن نتحدث عن الإمام علي ولا نتحدث عن الأصل، صحيح؟
4: نعم. وإذا تحدثنا النقدية أستاذ مطيع، دراما عكسية تمام. هذا طفل في حجر نبي، لكن الشاعر قلب المعايير.
3: يا سلام.
4: ليس حجرا، يقول لنا الشاعر ليس حجرا عاديا بل عرش ملك.
3: الله.
4: يعني عرش تكليف من الله سبحانه
3: صحيح.
4: وتعالى.
3: صحيح. تمام. جميل.
4: والتنشئة فيه هي أصل، لما قال لأغلى المكرمات
3: علن.
4: نعم.
3: علن ومبدأ. نعم. ثم يعود إلى باب مدينة العلم: ببابك قد أنخت رحال حرفي وأنت الباب للعلم المفدى.
4: الله.
3: مدائنه بطاها قد ترامت محيطات زكت جزرا ومدى. هنا يتحدث عن مدينة العلم، مدينة علم رسول الله، وليس فقط عن الباب.
4: نعم. طبعا يتحول هو ببابك قد أنخت، الشاعر لحاله تحول إلى قافلة أدبية.
3: صحيح. الله.
4: تحول إلى قافلة أدبية. نعم.
3: يا سلام.
4: ببابك قد أنخت رحال حرفي وأنت الباب للعلم المفدى. الله.
3: يا سلام.
4: باب إلى باب، يعني أنا باب الباب الآن.
3: أيوة. جميلة الصورة.
4: مدائنه بطاها قد ترامت محيطات زكت جسرا ومدى. يعني هذا الشاعر حينما حول نفسه إلى قافلة أدبية وهو ينوخ جمال كلماته عند باب مدينة العلم، هذا الباب هو الإمام نفسه، الإمام علي عليه السلام، إسنادا للحديث النبوي الذي تفضلت أنت وذكرته في بداية الحلقة.
3: نعم.
4: تتحول، يعني تنفجر هذه الصورة المدهشة، يعني علوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتحول إلى مدن شاسعة مترامية، تتحول إلى الأخرى إلى محيطات عظيمة.

0: سوى حب إمام هدى وتقوى إليه فالفؤاد جوان ووجد. أعتقد أنه أيضا الأبيات التي تلي: وقد قيل الهوى يا سيدي
1: صانع الإعجاز إن بالصدق مدة، وقد قيل الهوى يا سيدي صان، لا أدري كيف، بالتأكيد أنه ليس فيها زحف. وقد قيل الهوى يا سيدي صانع الإعجاز إن بالصدق مدة، هكذا. نعم، صانع الإعجاز.
0: نعم، هو صانع، هو
1: أيوة صانع الإعجاز. نعم
0: نعم، وقد قيل الهوى يا سيدي صانع الإعجاز إن بالصدق مدة، فعذرا إن تعطر في لساني كتلميذي لدرس المستعدة. الأربع الأبيات يعني يقف الشاعر معتذرا، تمام. أنا ما حيلتي إن جزت قدري، هذا الانعطاف الحميمية. الشاعر يعود إلى ضعفه البشري، ضعفه كإنسان، صورته هو يتجاوز قدره ويعتذر، والرجاء يقاتله أي يغافله. مرة بالهزل ومرة بالجد، مرة بالهزل ومرة بالجد. هذه الدراما داخلية بين وعي الشاعر بعجزه وطموحه الذي يدفعه للمدح، ثم يأتي الحل، القلب الذي يهفو، يعني يقول إن القلب الذي يهفو تلقائيا هو صورة القلب وهو يطير، هفى شوقا وحزنا لطيفا جوا وعشقا لاذعا ووجدا.
1: نعم.
0: تمام.
1: نعم. طيب، نصل هنا إلى البيتين الأخيرين بعد أن قال: فعذرا إن تعثر بلساني كتلميذ لدرس ما استعد، أيا من ذكره عطر الحكايا، وخيبر بعضه الألق المندى، لدين الله قد بذل الغوالي وأوفى دينه عدا ونقدا. يعني خلاصة للقصيدة وقراءة عامة، ربما نقرأ وإياك أخي هايل هذه الأبيات الختامية.
0: هذا الختام ينادي الشاعر، ينادي المنادى بوصفين. تمام. أيا من ذكره عطر الحكاية، وخيبر بعضه العلق المندى، لدين الله قد بذل الغوالي وأوفى دينه عدا ونقدا. طبعا ينادي المنادى الذي هو بوصف الأول جمالي، وهذا الوصف الجمالي هو وصف جمالي عطري، يعني عطر يعني دائم، والثاني تاريخي.
1: أيه. تاريخي بالفعل.
0: خيبر تاريخ، تمام. صورة خيبر وقد تحولت إلى بعضه الألق المندى، أي نور يتساقط ندى. هذا دراما تحويل العنف إلى جمال.
1: الله، يا سلام يا سلام، صحيح. نعم. طبعا وخيبر هنا كما وصفتها أنت بتوصيف جميل، أنه المشهد القتالي، القتال والحرب، أصبح شيئا جماليا. لكن للتذكير فقط، الرسول صلى الله عليه وعلى آله قال: غدا يحمل الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وكان الغد الإمام علي من حمل راية خيبر، وفتح خيبر راية المسلمين، وفتح خيبر بعد أن عجز من جاءوا قبله. التصوير الجمالي هذا الذي قدمت به معركة خيبر، أو قدم به الشاعر معركة خيبر، يقول أن خيبر بعض من ألق، يعني البعض الألق للإمام علي.
0: الله الله.
1: نعم.
0: طبعا زي ما تقول هذا الختام يوازن بين الجمال والقوة.
1: الله، صحيح.
0: المعنى الظاهر ذكره طيب، وخيبر دليل على قوته وإخلاصه لله والتسليم لمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن أن يريد أن يقول لنا الشاعر أن أفعال الإمام علي سواء في خيبر اللي هي ليست ذكريات دموية يعني، بل
1: صح،
0: هي طاقات نور وجمال سائل إلى حد الآن.
1: صحيح.
0: ودينه مع الله ليس يعني هو وفاء حينما وضحى بالغالي والنفيس.
1: نعم.
0: بلا تأخير ولا نقصان.
1: نعم. عدا يعني ونقدا، اختتم. نعم. الشاعر قال: نعم. أوفى دينه عدا ونقدا. يعني
0: نعم.
1: هذه عبارة أنه ما نقص ولا قرش زي ما يقولوا.
0: نعم.

0: هذا نعم، ومهما قيل يا أستاذ مطيع وأنت والأخوة المستمعين، مهما قيل في الإمام علي عليه السلام فلن يوفيه الشعراء شيئا من إلا لن يوفيه لا شاعر ولا كاتب ولا
1: صحيح.
0: إلا باتباع الإمام علي، الإمام علي شخصية عظيمة، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني كان يجعل الإمام علي كما هو معروف للجميع بمنزلة هارون
1: من موسى،
0: موسى إلا أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هنا قد وصلنا إلى الختام أخي هائل، أنا أشكرك كثيرا الأديب والشاعر والناقد هائل عزيزي، وقد توقفت بنا عند قصيدة نقش على باب المدينة للشاعر عبد الكريم محمد الوشلي، شكرا جزيلا لك أخي هائل. كما نشكركم مستمعينا الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة، بإذن الله لنا موعد قادم في حلقة قادمة، انتظرونا إلى ذلكم الحين، دمتم في أمان الله.
2: مواقف أدبية،
3: مواقف أدبية.
4: مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه. إخراج
5: إذاعة صنعاء
6: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
7: جزيرة الأحلام،
8: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
9: أنتم نفسك يا عمرو بس عند الحرب والقتال.
10: ما الخطو يا شيبور؟
11: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
10: ما بال حذيفة يا شيبور؟
11: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
12: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
5: إذاعة صنعاء، إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
13: كمن تعجبك الفشر قوي قوي
14: ألا يا سيلاه،
5: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
15: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
16: ألديت المرء والحباب
17: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
5: من الإرشيف
18: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
5: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
19: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
20: ولمدة نصف ساعة.
5: من الإرشيف
21: وكما يقول المثل اليمني في الزوايا خبايا.
5: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
22: فالحين ما قال مجلس الأمن.
23: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
22: وأمريكا
23: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: ليلى. إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
2: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
3: هنا صنعاء،
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء. سلام الله على كل المستمعين والمتابعين، وتحية لصناع الإعلام الراحلين والحاليين والقادمين في مسيرة العطاء والتألق والإبداع.
7: أيها الطيبون المتطيبون الفرحون المستبشرون،
8: أيها المستمعون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: تحية مباركة وطيبة نزفها إلى مسامعكم سامعين الأعزاء عبر الأثير، يحملها نسيم عاطر، وما أجملها من تحية، إنها
10: سلام من الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
11: سيدتي أنساتي سادتي، نحييكم ونستأنف إرسالنا معكم على نفس الموجة العاملة، فأهلا ومرحبا مع بداية بث مواد برامجنا والتي نرجو لكم معها أسعد الأوقات وأطيبها.
12: ومن الإرشيف اخترنا لكم
13: رحلة
14: على كف الحروف.
8: أصدقاء المستمعين، هذه رحلة جديدة ممتعة على كف الحروف، بكل الحب نرحب بكم. حماسنا متقد للقاء حروف أبجديتنا التي لا نمل منها ولا تمل هي أيضا منا.
14: أنا حرف السين، هل أدلكم على السعادة؟
8: أهلا بك. فعلا الكل بدون استثناء على هذه الأرض يبحث عن السعادة.
14: ما الهدف واحد بلا شك، والاختلاف كل الاختلاف في أساليب البحث من ناحية، ومن ناحية أخرى في تحديد هوية مصدر هذه السعادة.
8: صح،
14: البعض منكم يراها في المال
8: فيسعى إليه أحيانا مما يدخله في دائرة الشقاء بدل السعادة،
14: والبعض الآخر يراها في الشهرة
8: ولها ضريبتها التي تنقص وتنغص السعادة،
14: وهناك من يراها في الجاه والسلطة،
8: هذه لها أيضا ضريبة أحيانا تكون غالية الثمن،
14: وآخرون لا تكتمل سعادتهم إلا بهذه الأشياء مجتمعة.
8: أن لهم ذلك؟
14: ليس ذلك فحسب، فهناك مئات المصادر الأخرى، بل الآلاف بحسب تقديرات البشر، مما يصعب معه حصرها. وكمسلمين ذوي موروث ديني وأخلاقي وحضاري، لدينا من التعريفات التي تنير الدرب، مما يساعدنا إلى أبعد الحدود على تقصير الطريق المؤدي إلى الهدف المنشود.

0: واضح يا حرف السين، فهذا كلام بالفعل مهم.
1: الكنز في الطاعة، والغنى في القناعة، والسعيد السعيد من التزم طريق الرشاد، وأمن من شره العباد، وأسهم في بناء البلاد.
0: تلكم بداية الطريق، واضحة في مفهوم عام، ومن أهم التفاصيل إنصاف الناس للناس.
1: إن الله يحب المنصفين والبارين،
0: والبر الذي يدعى المسلمون إلى أن يعاملوا به الآخرين ما لم يقاتلوهم أو يظلموهم، له معنى شامل وواضح في إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل:
1: يا رسول الله، أمرتنا بالبر ببعضنا، فما هو البر يا رسول الله عليك الصلاة والسلام؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق.

0: وتتواصل الرحلة في تناسق بديع بين الحروف المتناثرة ولكن بانتظام، ويمد لنا حرف الحاء كفه لنقرأ معا بعض الحكم من الغرب والشرق. بمن ستبدأ يا حرف الحاء؟
1: بالفيلسوف نيتشا، إنه يتقدم مسرعا ليفيد الجميع بحكمته.
0: كلنا آذان صاغية،
1: لكنك ستشاركينني في قراءة ما كتب على كفي من الحكم.
0: إذن لنبدأ.
1: إذا أردتم بلوغ الذرة فتسلقوها بأرجلكم ولا تطلبوا أن تحملوا إليها حملا على ظهور الغير ورؤوسهم.
0: ليحذر الرجل المرأة عندما يستولي عليها الحب، فهي تضحي بكل شيء في سبيل حبها.
1: إن من يملك القليل من حطام الدنيا لا يناله إلا اليسير من تحكم المتسلطين.
0: نكتفي بهذا القدر القليل في العدد، الثمين في المعنى. ماذا لديك من عالمنا العربي؟
1: حكمة لأحمد شوقي من حكمه المنثورة، والتي يكاد يعادل بها الكنز الثمين الذي خلفه من شعره الخالد.
0: إذن هات لنقرأ.
1: دود الحرير جاهل، لقد صنع للناس خير ما لبسوه ثم هلك، فما تركوا له مما صنع كفنا.
0: والنحل حكيم، طعم من كل الثمر والزهر ثم أطعم الناس بعض ما في جوفه.
1: التأمين على الحياة هو رهان بين المؤمن وشركة التأمين على أنه سيموت قبل الميعاد الذي تحدده الشركة لوفاته.
0: الدكتاتور هو الحاكم الذي يبدو أنه حائز على ثقة الأمة وتأييد الرأي العام حتى قبل سقوطه بدقائق. حكم نجد فيها عمق الفكرة وبراعة التعبير. شكرا للجميع، ولك حرف الحاء على اختيارك، ونحاول أن نعاود الكرة معك ثانية في محطة قادمة من رحلاتنا المستمرة.
1: هل أدلك على أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى؟
0: من أنت؟
1: أنا حرف الألف.
0: أهلا بك، ودلني على من هو أحب الناس إلى الله، وأنا بدوري سأدلك على من هو أحب الناس إلى الناس.
1: متفقون.
0: إذن ابدأ أنت.
1: أحب الناس إلى الله عز وجل من سأله واستغنى به عن غيره.
0: وأبغضهم؟
1: من استغنى عنه تعالى وسأل غيره.
0: أما أحب الناس إلى الناس من استغنى عن الناس.
1: وأبغضهم؟
0: أبغض الناس إلى الناس من احتاج إلى الناس وسألهم.
1: أنا الألف. تزين بي في البداية كلمات تحمل معان عظيمة.
0: مثل ماذا؟
1: العلم، الأدب، الأخلاق.
0: هل لك أن تعطينا شيئا مما دار من نقاش حول هذه القيم العظيمة؟
1: العلم مصباح النفس، ينفي عنها ظلمة الجهل، فإذا أمكنك أن تضيف إلى مصباحك مصباح غيرك فافعل.
0: أفلاطون قائل هذه العبارة.
1: نعم،
0: اسمع ماذا يقول فورستر عن العلم أو التعليم.
1: نعم،
0: التعليم لا يمكن أن يجعل من كل واحد من أبنائنا زعيما، لكننا نعرف بفضله أي زعيم هذا الذي يجب أن نلتف حوله.
1: واسمعي أيضا عبد الله ابن المقفع الذي يقول: إذا أكرمك الناس لمال أو سلطان فلا يعجبنك ذلك، فإن زوال الكرامة بزوالهما، ولكن ليعجبك إن أكرموك لدين أو أدب.
0: ذكرني هذا بسؤال وجهه رجل لبرناردشو فقال له:
1: إن لي 7 أولاد، 6 منهم يريدون أن يكونوا أدباء، والسابع يريد أن يكون صانعا.
0: فقال شو ضاحكا:
1: ولكن هل من العدل أن يصبح واحد من أولادك مكلفا بإعالة إخوته الستة؟ ولكن رغم كل ما قيل عن فضل المال، إذا استخدم في وجوه الخير فإن العلم يبقى هو المصباح الحقيقي لرقي الإنسان وثرائه.
0: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا.
1: تلكم عبارة لا تبحث عن الطباق والجناس.
0: فعلا، إنما عن حكم المال في رأي بعض الناس.
1: إذا كان ذلكم رأي عنوانه المال والميول إلى صاحبه، إذن خذي مني هذه الزهرة قبل الذبول. خليلي، إن المال ليس بنافع إذا لم ينل منه أخ وصديق، وكنت إذا ضاقت علي محلة تيممت أخرى ما علي مضيق، وما خاب بين الله والناس عاجل له في التقى أو في المحامد سوق، وما ضاق فضل الله عن متعفف ولكن أخلاق الرجال تضيق.
0: معك حق، فالمال وسيلة وليست غاية، وفضل الله على الجميع يكفيهم كثيرا، لكن الأخلاق والأدب والعلم هم الثروة الحقيقية للإنسان العاقل. شكرا حرف الألف على هذه الجولة الممتعة، ولنا معك وقفة أخرى في محطات قادمة. إلى اللقاء.
1: أنا حرف الراء، هل تأتين معي في رحلة؟
0: نحن من نقوم بالرحلة ونفتش بين الأكوف.
1: لا ضير إن كانت رحلة داخل رحلة.
0: ماذا تقصد يا حرف الراء؟
1: أقصد أن أصحبكم في رحلة في عقول الرجال.
0: الله، جميل هذا التعبير.
1: والأجمل ما سنجده في هذه الرحلة، هيا بنا.
0: هيا.
1: بلوت رعيتي بالكرم وبالسيف، فكان الكرم فيها أنجع.
0: ذلكم هو المأمون.
1: إن السعادة في الحكمة، ولا سعيد في الدنيا إلا العاقل الحكيم.
0: وهذا أرسطو، وما هي الحكمة من وجهة نظر شكسبير؟
1: الصدق أن تتكلم بما تعتقد، وليكن كلامك مطابقا لما في نفسك.
0: وما دخل ذلك بالسعادة؟
1: لأن الكذابين آثمون، وأولئك الذين يعشعش الإثم في نفوسهم يتخيلون أن كل عين ترى ما بداخلهم.
0: ننتقل إلى عقل مفكر آخر، من هو؟
1: إنه تينيسون.
0: لنسأله عن الكذبة والربع كذبة والنصف كذبة.
1: الكذبة هي نصف الحقيقة، وهي أشد أنواع الكذب سوادا.
0: والربع كذبة؟
1: اسألي مدام جيردران.
0: سألناها فيما طالعناه من نتاجها، فقالت ذلكم هو الادعاء، وهو أخطر أنواع الكذب، إذ نفقد به مناعتنا ونصبح هدفا للسخرية.
1: الكذب يؤدي إلى الفجور، والفجور يؤدي إلى النار، لكن الصدق يؤدي إلى البر، والبر يؤدي إلى الجنة.
0: وللأسف الشديد، لو فحصنا حال المجتمعات الإسلامية في عصرنا لوجدنا أنها تعاني من مرض عضال أحبط كثيرا من أعمالها وأهدر جهودها، منشأه فيروس الكذب.
1: يقول رسول صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا.
0: ما أيسر أن نكون من الصديقين بتحرين قول الصدق، وما أعظم أن نكون كذلك. اللهم اجعلنا من الصديقين، وجنبنا الكذب وأهله يا كريم.

0: أنا حرف الكاف، لقد استمعت إلى ذلك الحوار عن الكذب، ولي إضافة بسيطة. إن علاج الكذب تبدأ مع تربيتنا وتنشئتنا لأطفالنا، لأن طفل اليوم هو رجل الغد، ولا بد أن نراجع أساليبنا العامة في معاملة الطفل، ولا بد من التعرف على دوافع كذبه إن اتجه إلى ذلك وتحديدها حتى يمكن إزالتها.
1: أيضا على الوالدين مسؤولية في العمل على الفصل بين الطفل وبين الكذب، إذ يجب أن يكونا المثل والقدوة في قول الصدق. وخلال مشوار حالم وباحث عن القديم الممتع والجديد المبهر، ارتمت نواظرنا على حرف العين مجسما في عين، ولكن في حاسة العين. أهلا حرف العين، ماذا لديك عن هذه الحاسة التي تنطق وتغني أحيانا عن لغة الكلام؟
0: أولى الأدب العربي حاسة العين اهتماما كبيرا، فالعين وهي عضو الإبصار للإنسان وغيره من الحيوان ورد ذكرها في جميع فنون الأدب العربي وآثاره،
1: كما ورد ذكرها في القرآن الكريم، وارتبطت بالحكمة والتصوف والفقه والشريعة والعلوم علاوة على القصص. ففي الحديث الشريف:
0: عينان لا تمسهما النار، عين بكت في جوف الليل من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وفي القرآن الكريم: فكلي واشربي وقري عينا.
1: وفي الأدب يشير ابن حزم في كتابه طوق الحمامة إلى العين بقوله:
0: والعين باب النفس، وهي المنقبة عن سرائرها والمعبرة لضمائرها والمعربة عن بواطنها.
1: وهذا شاعر يقول:
0: سأبعد عن دواعي الحب، إني رأيت الحزم من صفة الرشيد، رأيت الحب أوله التصدي بعينيك من أزاهير الخدود.
1: وتحط بنا الرحلة في معية حرف الخاء وهذا الخبر العلمي: الزنك مهم لصحة الإنسان. تقدر الكمية التي يحتاجها جسم الإنسان من الزنك 15 ملغرام في اليوم، ويمكن الحصول على هذه الكمية في الخضروات والجذور واللحم الأحمر الطازج، كذلك الأكباد والكلى تمد الجسم بمزيد من الزنك الذي يسهل امتصاصه. فعلى ضآلة المقدار الذي يتطلبه الجسم من الزنك، فإن حاجته لهذا الملح المعدني حاجة حيوية لابد من استيفائها. عرف ذلك كثير من الشعوب القديمة، وعرفه بخاصة المصريون، وقد اعتمدوا على الزنك في إعداد الكثير من محاليل التطهير والتعقيم التي استعملوها في حياتهم اليومية وطقوسهم الدينية. ومهما يكون من أمر، فإن الحفاظ على مستوى الزنك في الدم يعني الحفاظ على صحة السوية، فلو نقص مقدار ما يحتويه الجسم من الزنك لترتب على ذلك النقص الإصابة بعلل كثيرة تتناسب خطورتها وكمية الزنك الناقصة. وقد يؤدي نقصان الزنك في حالات خاصة أو نادرة إلى العنف في السلوك، وقد ينتهي بصاحبه إلى الإجرام. مع تمنيتنا دوما لكم بالصحة والسلامة. يصر حرف الطاء أن يهديكم هذه الطرفة كي تترككم الحروف والابتسامة مرسومة على الشفاء. قال رجل لزوجة صديقه المتوفى: كان زوجك من أعز أصدقائي، فأرجو أن تعطيني شيئا من تركته أحتفظ به كتذكار صداقة عندي. فقالت الزوجة: للأسف المرحوم مات مفلسا ولم يترك من ميراثه شيئا غيري. رحلة
0: على كف الحروف.
1: يرسم خط الرحلة
0: عايدة سليمان الشرجبي.
1: يصحبكم خلالها عقيل السريمي.
0: وتبدأ الرحلة على كف الحروف.
1: والدليل عصام أحمد النوبي.
0: Thank you.
2: من الأرشيف.
3: إذاعة صنعاء منارة للوعي، والأثير الحي في قلوب أوفى المتابعين وأغلى المستمعين.
2: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
4: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئاً هنيئاً لك يا وطن الحبيب.
2: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
5: وقفة إعلانية.
6: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله، وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
7: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 78 44 888

0: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
1: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
2: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من 2:00 صباحا وحتى 11:00 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبرنت سوبر شامل وسوبرنت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: إن الجهاد في سبيل الله ليس سلاحا يرفع، بل هو إيمان معزز في النفوس، فمن صبر ظفر ومن ثبت انتصر.
1: إضاءة ثورية.
2: حسين عليه السلام هو صاحب قضية، وقضيته هي الإسلام بأصالته ونجائه، وهي الحق الذي أرساه الإسلام نهجا للحياة وأساسا لمسيرة الأمة المنتمية للإسلام، الإسلام الذي يحرر الناس من كل أشكال العبودية للطاغوت إلى العبودية لله وحده.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، أيها المجاهدون الأحرار، يا من حملتم على عواتقكم وطنا وارتديتم العزم رداء وسطرتم بأقدامكم على أثر الجهاد ملحمة لا تمحى، إليكم أيها الأبطال نهدي هذه الكلمات، وإليكم نطلقها من قلب يخفق بإيمانكم وتتراقص في وجدانه صور صمودكم. أنتم الذين جعلتم من الصخر دروعا، ومن الإرادة سيفا، ومن الدماء سيلا يروي تراب الوطن الحر. أيها المقاتلون الأبطال، أنتم عمود النصر الذي لا يتحطم، وصور العزة التي لا تنهار. كم من الليالي سهرتم فيها على أعين اليقظة، وكم من شمس استقبلتموها وأنتم على ثباتكم لا تلين لكم إرادة ولا تكل لكم همة. إن تلبية نداء القيادة الثورية ليست مجرد استجابة، بل هي إيمان راسخ بالعهد الذي قطعتموه على أنفسكم، عهد التحرير والعزة. ها هي القيادة تطلق صيحات التعبئة وتدعوكم إلى مزيد من الاستعداد والجاهزية، فلا تترددوا وكونوا كالسيل الجارف، ولا تتلكؤوا بل كونوا كالصخر الأصم، وكونوا كالريح التي لا تعرف المستحيل. كلما زاد الاحتلال طغيانا زدتم أنتم إصرارا، وكلما اشتدت المحن ازددتم وقارا وصلابة. إن واجبكم ليس واجبا عسكريا فحسب، بل هو رسالة تحملونها لأجيال الغد، وميثاق بينكم وبين تاريخ ينتظر أن يكتب بأحرف من نور. أيها المجاهدون الشرفاء، يا من تذوبون في حب الوطن وتفتدونه بأغلى ما تملكون، تذكروا أن ثباتكم اليوم هو انتزاع للحقوق من مغتصبيها واسترداد للكرامة التي نهبت. لا تنسوا أيها الأبطال أن جهادكم امتداد لقضايا أمتنا الكبرى، ففلسطين في قلوبكم والقدس في وجدانكم، وكل شبر مغتصب في العالم العربي والإسلامي هو همكم وقضيتكم. لا تفرقوا بين وطن وآخر في درب العزة، فدماء الشهداء تجري في عروقكم جميعا، ونبض النصر واحد لا يتجزأ. كونوا على أهبة الاستعداد، وعدوا لكل طارئ عدته، فالنصر حليف الصابرين، والفتح قريب بإذن الله لكل من ركبوا صهوة الإيمان وصاروا على درب اليقين. لا تلتفتوا إلى الوراء، فما مضى كان درسا، وما أمامكم هو فجر الحرية المشرق.

0: عين على الأحداث.
1: أبطال قواتنا المسلحة، المستمعون الكرام، حين تتجلى ملاحم العزة في ميادين الشرف وتسمو رايات الكرامة فوق هامات القمم، ندرك بيقين العارفين أننا أمام مشهد ملكوتي مقدس يتجاوز تقديرات البشر ويسمو على حسابات أهل المدر. إنها معركة الحق في وجه الباطل وصولة الإيمان التي تثلج صدور قوم مؤمنين وهم يرمقون محور الكفر والاستكبار متمثلا في أمريكا وصهيون، وهو يترنح تحت وقع الضربات الحيدرية المسددة والصواعق الربانية المنكلة. فقد من الله على جمهورية إيران الإسلامية وحزب الله المقدام وبجانبهم الحشد الشعبي بقوة قاهرة وسطوة باهرة أعجزت العقول وأذهلت المحللين. فما بين صاروخ ينقض كالصاعقة ومسيرة تنقض كالنازلة، زلزلت أركان كيان الاحتلال ودكت معاقل الطغيان ودكت الكفار دك.

معا لدعم القوة الصاروخية لكافة أبناء الشعب اليمني للمساهمة في دعم القوة الصاروخية. تم فتح الحسابات التالية عبر البنك المركزي اليمني: حساب رقم 11261-10262 بالريال اليمني، او حساب رقم 011-10118-10262 بالدولار، او على الحساب رقم 11216 في جميع مكاتب البريد في الجمهورية. في ذكرى عاشوراء، أبطال قواتنا المسلحة أيها المجاهدون في ميادين العزة والشرف، ها هي أيام عاشوراء تطل علينا لتذكرنا بأن النصر لا يمنح بل ينتزع بالدماء والأرواح، وأن الكرامة لا تشترى إلا بالدماء. سيدنا الحسين عليه السلام لم يكن معه جيش جرار ولا عتاد مدجج، لكنه كان معه الحق، وكان معه الإيمان، وكان معه اليقين بأن الدم الزاكي إذا سال على تراب الحرية فإنه سيورث عزا لا يزول ويخلد ذكرى لا

0: صرخة الشعب.
1: يا رفيق المتارس والوغى والقتال والقسم ما تركتك في الخلا والخبوت، بحملك فوق ظهري وانطلق في الرمال. يا حيينا سوية يا سوية نموت وابل النار مهما ينهمر والوبال. ربنا الله لطفه نسأله والثبوت، بلغ الجمع يقصف عن يمين والشمال. ما رجفنا وربي موت بالغيظ موت، يوم بعنا الجماجم واشترى ذو الجلال. دون نصر أو شهادة ما نعود البيوت، لأجل دين الهدى والحق خضنا النزال. عاش من عاش ولا مات ذي من يموت، جيشنا جند ربي رب العرش قول فعال. والقسم ما نطيق التفرجة والسكوت، جند الأحرار ما تخشى عبيد الضلال. يا رجال الكرامة عيشة الذل موت، الله أكبر على الأعراب حلف الريال. الله أكبر صرخنا صوت يلحق بصوت، قل للأمريك وإسرائيل حان الزوال. بات موت الطواغي والقسم بات موت. الشاعر يوسف أبو طالب.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة دروس من وحي عاشوراء، وقبل أن ندخل في القسم الرابع منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أن الأسباب التي أدت بالإمام الحسين عليه السلام إلى أن يسقط شهيدا هي أسباب الناس يعيشونها في كل عصر. الأسباب نفسها التي هيأت الظروف لأن يسقط بين أيديها مثل علي والحسن والحسين وزيد ومحمد بن عبد الله النفس الزكية وغيرهم من عظماء أهل البيت، الأسباب نفسها يعيشها الناس في كل عصر. ثانيا أكد أننا سنظل دائما نئن ونتوجع من الأحداث ولا نهتدي لحل إذا لم نعد إلى دراسة أسباب الأشياء من أولها. نعود إلى دراسة الأسباب الأولى للأحداث حتى نعرف ما إذا كان هناك في واقعنا شيء من هذه الأسباب متوفر. فإذا ما وجدنا أنفسنا نعيش نفس الشعور سنظل دائما نئن ونصرخ ولا نرى مخرجا ولا نهتدي لحل. ثالثا أكد أنك إذا ما وجدت نفسك أمام أي قضية أمام أي حدث تجد هناك من يذكرك بمسؤوليتك وبخطورة عواقب تلك الأحداث، يذكرك بعقوبة تفريطك، ثم لا تهتم، فإنك من قد تجد نفسك في يوم من الأيام ليس فقط ضحية لتفريطك بل تجد نفسك في صف الباطل تقف في وجه الحق، تساق إلى مواقف الباطل. فيجب أن نعود إلى دراسة الأسباب. ما هي الأسباب التي أدت إلى أن يستشهد الإمام الحسين؟ بدأت الأسباب من عند أولئك الذين سمعوا رسول الله وهو يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، فلم يهتموا فلم يتفاعلوا، قبلوا أن يتولى أبو بكر ومن بعده عمر، وعمر ولا معاوية، معاوية أضل أمة بأسرها، جعل من تلك الأمة تنطلق لمواجهة أهل الحق، لمواجهة الإمام علي، تقف مع ابن آكلة الأكباد مع ابن أبي سفيان في وجه علي بن أبي طالب. واستشهاد الإمام الحسين سببه أولئك الذين كانوا يسمعون كلام علي فلا يتفاعلون معه، بالإضافة إلى جريمة المجرمين جريمة يزيد، أولئك أجرموا الذين كانوا يسمعون عليا من أهل العراق فلم يتفاعلوا مع توجيهاته، كانت الحكم تتساقط من فمه كالدرر ويتلقونها وكأنها بعر. تلك أسباب أدت إلى أن يستشهد الإمام الحسين. فإذا أنت تعيش نفس الأسباب تتساقط الحكم من فم الأعلام كالدرر فلا تهتم فلا تتفاعل، فأنت لا تقل شأنا عن أهل العراق الذين وقفوا في وجه الإمام الحسين، ستجد نفسك في صف الباطل تقف في وجه الحق. إذا كنت من هذه النوعية تسمع المحاضرات تسمع التوجيهات لا تتفاعل لا تهتم لا تعطي كل حديث قدره من الأهمية فستكون نفس أولئك. رابعا أكد أن نحن أعتقد، قال هكذا، نحن أعتقد إذا لم ننطلق في مواجهة الباطل في هذا الزمن فإننا من سنرى أنفسنا نساق جنودا لأمريكا في ميادين الباطل في مواجهة الحق. خامسا أكد أن من يعرض من يفرط من لا يهتم من لا يبالي إنه يعيش نفسية من يلومهم قبل ألف سنة وأكثر من ألف سنة. سادسا أكد أن هذه الروحية لن نصدقك حتى نرى الأحداث ماثلة. هذه الروحية هذا هو الغباء، هذا هو الخطأ، هذه هي الأمية الحقيقية، هذه هي الجهالة. هذه الروحية هي التي تؤدي إلى ضرب الأمة في كل عصر، لأن علي عليه السلام كان يقول لأهل العراق: والله إني أخشى أن يدال هؤلاء القوم منكم لاجتماعهم على باطلهم وتفرقهم وتفرقكم عن حقكم. لم يكونوا يتفاعلون، لماذا؟ لأنهم يريدون أن يروا الأحداث ماثلة أمامهم. فهذه الروحية عندما تسمع التوجيهات، عندما تسمع التحذير، فلا تتفاعل لأنك لم ترى شيئا وتريد أن ترى الأحداث أمامك ماثلة. هذا هو الغباء، هذه الروحية، هذه هي الجهالة، وهذه الروحية هي التي تؤدي إلى ضرب الأمة في كل عصر. سابعا أكد أنه إذا لم تكن أنت وأنت في هذا العصر من يفهم الأمور، وأمامك هذا الرصيد، رصيد كثير من الأحداث من المفترض أن تأخذ منه عبرا ودروسا، فإذا لم تكن من يفهم الأمور وأمامك هذا الرصيد فإنك أسوأ ممن خرج يقاتل الحسين. وإذا كان أولئك لتفريطهم هيئوا الساحة لأن يتولى يزيد، فأنت هنا لتفريطك ستهيئ الساحة لأن يحكمها بوش ولتحكمها إسرائيل فيحكمها اليهود. تفريطك في هذا العصر أخطر بكثير بكثير من تفريط أولئك، لأنك ستهيئ الساحة لليهود. أوليس اليهود أسوأ من يزيد؟ نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله تعالى عليه: ونحن أيها الإخوة أيضا هناك ما هو أسوأ من هذا. في الوقت الذي نحن نشاهد زعماء العرب جميعا في موقع نحن نسخر منهم، أنهم فرطوا في هذه الأمة، وأنهم دائما يتحدثون عن السلام ويبحثون عن السلام من أمريكا، ثم عندما وصلت الأمور إلى ساحتنا نحن المواطنين إذا بنا نكرر العبارة نفسها ونتخذ الموقف نفسه: نريد السلام والأفضل هو أن نسكت وأن نجمد وأن نحاول ألا نثير وأن أليس هذا هو ما كنا نلوم عليه زعماء العرب؟ أليس هذا هو ما نلوم عليه؟ أننا نسمع أنه قد يمكن أن يخرج المؤتمر، مؤتمر القمة الذي سينعقد في بيروت، أن قراره قد حسم، هي التسوية مع إسرائيل، هي المصالحة مع إسرائيل لتتوقف الانتفاضة، لأن تلك العمليات البطولية التي ينفذها الفلسطينيون أصبح الزعماء هؤلاء يخافون منها كما تخاف منها إسرائيل نفسها. وإلا لماذا؟ هذا موقف غير طبيعي. الموقف الطبيعي أنك عندما تشاهد الشعب الفلسطيني في انتفاضته بدأ يستخدم الوسيلة الصحيحة، فبدأ يضرب العدو ضربات موجعة هو أن تدعمه بالسلاح. يعني عندما تراه يقف موقف صحيح، الموقف المطلوب منك أن تدعمه بالسلاح، أن تدعمه بالرجال، أن تسانده بالمال من أجل أن يتمكن في مواصلة أعماله ليحرر نفسه وليرفع الظلم والجبروت عن كاهلة. أما أن تبادر إلى تسويات تجعل ذلك الشعب يتوقف وتصنع أمامه عائقا، فإذا ما تحرك التحرك نفسه بدأ أمام الجميع كله أنه عمل غير مشروع. يعني تصبح الحركة نفسها غير مشروعة، عمل غير مشروع. لماذا؟ هذا عمل غير طبيعي. ما هو طبيعي زعماء العرب يتجهوا ليعملوا تسوية مع إسرائيل من أجل أن تتوقف الانتفاضة مع كيان العدو الإسرائيلي؟ المفترض أنهم وقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعموه وساندوه لكي يحرر نفسه وليرفع الظلم عن كاهله. إن هذا يدل، هذا الموقف من قبل الزعماء، إن هذا يدل على أنك تخاف من الانتفاضة نفسها كما يخاف منها الإسرائيليون، لأن تلك العمليات، لأن تلك الأعمال البطولية وتلك

في صالحهم، هم الحاكمون أنفسهم، إذن فليوقفوا هذا. يعني هم الحكام نفوسهم، حكام العرب أصبحوا يخافون من الانتفاضة الفلسطينية ومن السخط الذي يتنامى في الساحة العربية، ويعتبروا أنه ليس في صالحهم، فيعملوا على إيقاف الحركات التي الحركات المنتفضة التي تواجه العدو. هذا موقف غير طبيعي وموقف سيء من قبل الزعماء، أنهم يبحثوا عن السلام من أمريكا ومن إسرائيل، وأنهم أيضا يعملون تسويات مع إسرائيل ويعملون على أن يوقفوا انتفاضة الشعب الفلسطيني. هذا موقف غير طبيعي، موقف غير طبيعي. لكن هناك موقف أسوأ من موقف الزعماء أنفسهم. ما هو؟ يقول رضوان الله عليه: نحن أسوأ من هؤلاء عندما نربط نظرتنا إلى الأحداث وموقفنا من هذه الأحداث بهم. هذا هو الموقف السيء. لماذا؟ أنت عندما تخرج في مظاهرة تؤيد فيها تلك الأعمال وتؤيد فيها أولئك الأبطال، ألست تطلب منهم أن يواصلوا المسيرة، وأنك تعلن عن وقوفك إلى جانبهم وتأييدك لأعمالهم؟ ألست بعملك هذا تحاول أن توجه رسالة إلى عدوك وعدوهم أن الجميع قد يقفون كلهم في وجهك؟ إذن فليس من الطبيعي أن تقف من القضية موقف زعمائك الذين هم سيضحون بهذه الأعمال البطولية، ويكون قرارهم مما يدعو إلى إيقافها. إذن نحن أسوأ منهم، أسوأ من الزعماء، عندما نربط نظرتنا إلى الأحداث بالزعماء. فنحن عندما نشاهد هذه الأحداث، ونحن عندما نكون من يعرف أنها أحداث موجهة ضد ديننا وضد أمتنا ضد أنفسنا وضد مصالحنا، ثم نقف منها موقف الزعماء، فهذا هو أيضا دليل آخر على أنك أسوأ من ذلك العراقي الذي وقف موقف يزيد من قضية مواجهة الإمام الحسين عليه السلام. أنت أسوأ منه. أنت هنا تخرج في المظاهرة تعبر عن هذا الموقف، وترى الزعماء يعبرون عن موقف آخر، ثم أنت من يرتبط بهم، وأنت من تؤيد ما وصلوا إليه، ثم عندما تصل القضية إلى ساحتك أنت من تتبنى الموقف نفسه الذي تبنوه، أنت من تتبنى الموقف نفسه الذي تبنوه، أنت من تقول لا ينبغي أن نرفع مثل هذا الشعار، نحن نخاف أن تضربنا أمريكا، نحن نخاف العصا الغليظة، العبارة الجديدة العصا الغليظة. إذن عندما تكي أنت تربط نظرتك إلى الأحداث وموقفك منها نفس موقف الزعماء، هذا موقف سيء جدا جدا جدا، وتردد ما يرددوه: لا ينبغي أن نرفع مثل هذا الشعار، نحن نخاف أن تضربنا أمريكا، نحن نخاف العصا الغليظة، العبارة الجديدة العصا الغليظة، لتعرفوا صدق قول الله سبحانه وتعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ألم يكونوا دائما يقولون حفاظا على مصلحة الشعب؟ إن الإمام علي عليه السلام يقول: ما أضمر إنسان شيئا في قلبه إلا ظهر على قسمات وجهه وفلتات لسانه. يوم كانوا يتحدثون عن الحفاظ على الأمن ومصلحة الشعب ومن أجل التنمية، وهو منطق الزعماء جميعا، بدا الصدق، صدق ما في قلوبهم، يخشون نخشى أن تصيبنا دائرة، بعبارة نخاف من العصا الغليظة، نخاف العصا الغليظة. يعني هذا العبارة بتدلل على مرض في قلوبهم. والعبارات التي يقولون عندما يقفوا موقف مع العدو، إما علاقة يفتحونها مع العدو أو تسوية معه، قبول ببعض أشياء يفرضها عليهم ويقولون من أجل مصلحة الشعب، ثم بعد ذلك يقولون خوف من العصا الغليظة، هذا أظهر صدق ما يدعونه.

0: أو كشف زيف ما يدعونه وأظهر الصدق، بدأ الصدق أنهم ماذا؟ كما قال الله نخشى أن تصيبنا دائرة، بعبارة نخاف العصا الغليظة. نحن يجب أن نقول نحن لا نخاف تلك العصا التي تسمونها غليظة، ونحن لا يجوز أن نخاف من أي عصا في هذه الدنيا. كلمة مرض في القرآن الكريم واسعة جدا، واسعة جدا. مجمل ما تعني أنه موقف غير طبيعي، موقف غير سليم، موقف غير صحيح، موقف غير واقعي. أن تسارع إلى أعدائك وأعداء دينك، أن تسارع إليهم، أن تثبط الأمة عن مواجهتهم، ثم تتحدث بأنه من أجل الحفاظ على الأمن والمصلحة والتنمية ونحوها. إن الله يقول إن ذلك موقف من في قلبه مرض، سواء كان زعيما أو مواطنا عاديا أو وجيها أو كيفما كان، من يقف هذا الموقف ففي قلبه مرض، وليكن ذلك المرض في أدنى حالاته هو الجبن. أي واحد يجي يقول لك مثلا يتخلى عن مواقف ضد أعداء الله، ثم يدعي أو يبرر بأنه إنما تخلى عن موقف جهادي ضد أعداء الله أمر الله به إنما من أجل الحفاظ على مصلحة الشعب أو الحفاظ على المصلحة العامة، أو من أجل البعض يقول علم وتعليم وأشياء من هذا. من يبرر قعوده عن المواقف التي ضد العدو هو من في قلبه مرض، وليكن ذلك المرض.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

يكن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وولد عبر الرقم 7844 888

0: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
1: عيلطف الله، ما نفعل لها.
0: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
1: نسينا.
0: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
1: وهذا ما يقع به؟
0: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
1: خلاص، جل من لا يسهو.
0: السلامة تشتي الحرص.
1: وما نفعل؟
0: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
1: إن شاء الله.
0: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
1: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
2: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
3: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: كلام في محله.

0: اقطب، استعجل، خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام. في فلك زمني راهن واعد بتلبية ما تتطلع إليه الأمة من تحقيق لأهدافها الكبيرة والعزيزة في التحرر والاستقلال واستعادة الكرامة، ومغادرة مربع زمني استغرق منها عقودا من الخضوع لإملاءات الأعداء المهيمنين في هذا العالم ولمشاريعهم ومخططاتهم، بل ونالها الكثير من الألم والمآسي والمعاناة وكدر العيش نتيجة ممارسات هؤلاء الأعداء الذين اجتمعوا في محور الشر والإبادة ومشاريعه التوسعية الاحتلالية التي لا تتناهى منذ قرن من الزمان، بدءا بما تعرضت له فلسطين ومرورا بالأحداث والمآسي وأشكال المعاناة والمكابدة لبقية شعوب هذه الأمة في مصر وسوريا والعراق واليمن وفي كثير من الأقطار والبقع والأماكن. اليوم تقول الأحداث بكل إفصاح إن هذه التضحيات وهذه الآلام وإن كل ما عاشته شعوب أمتنا من فترات فيها الكثير من المعاناة والمكابدة، كل ذلك يثمر اليوم بفضل تضحيات الشهداء والمقاومين والأبطال من أبناء هذه الأمة، وخصوصا في محور الجهاد والمقاومة. تثمر هذا الذي نراه في الآفاق واعدا بتلك الأهداف والغايات والأحلام التي تراود شعوب أمتنا في الانعتاق من قبضة هذا الشر المستحكم منذ قرابة قرن من الزمان. ورأس حربة هذا الشر بكل تأكيد هو الكيان اللقيط في فلسطين الذي زرع ليكون مصدرا للآلام ولعدم الاستقرار وليبث بذور الفرقة والتمزق والشتات بين أبناء هذه الأمة. اليوم يرى بكل وضوح أننا في مستهل زمن واعد بالنصر. هذا بكل تأكيد مسار زمن النصر الذي يمضي قدما بتوقيت أحرار أمتنا وشرفائها ومقاومتها والطليعة الفلسطينية المرابطة في حمى القدس والأقصى وعند أسوار الكرامة التي تعلو شوامخها فوق أطلال غزة مشيعة بأنفاس الشهادة ورائحة المجد المنبعث من فوهات بنادق المجاهدين وقذائف القسام واشتراحات أبطال الكتائب والسرايا في القدس والأقصى، وهي اشتراحات يتبدى واضحا أنها ستثمر على المدى البعيد، وأن أصداءها وتردداتها وثمارها اليانعة حتما ستكون في متناول أيدي الشعب الفلسطيني وشعوب هذه الأمة، رغم ما يبدو اليوم وما يتوهمه العدو من انتصارات وهمية في ميدان السياسة وما تسمى طاولة المفاوضات. وهذه الاتفاقات الذي يحلم العدو من خلال متاهاتها والتواءاتها السياسية ومنعرجاتها المليئة بالخداع أنه سيصل إلى أهدافه، لكن الواقع وما تحكيه التجربة تقول بأن على العدو أن يستعد لكي يطوي آخر صفحات عربدته في منطقتنا وبين شعوب أمتنا. هذه هي تباشير المستقبل التي تلوح بها اشتراحات الأبطال التي رأيناها في غزة ونراها في إيران وفي جنوب لبنان، ورأيناها ونراها أيضا في عزمات الفعل اليماني القالب لمعادلات الصراع مع العدو الأرعن الجزار وموازينه، ملتحما بمذخوره الهائل من الصدق والإيمان والجزم والإقدام، وبكل ما سطرته مسيراته وصواريخه برا وبحرا وجوا من إثخان في العدو وتنكيل به وبرعاته ومعاضديه. هذا إذن زمن وعد الله المتحقق، وهو وعد من لا يخلف وعده، وهذا هو هبوبه المنعش، هذه رياح الفرج والفجر التحرري لشعوب أمتنا بدءا من فلسطين، تشق عباب الآفاق محمولة على أكف أنفاس الرحمن القادمة من اليمن ومن إيران ومن أمواج البحار التي تمور بالغضب ضد أعداء هذه الأمة وعلى رأسهم الأمريكي. ورأينا كيف زفرت في وجه هذا العدو نارا وشررا ودفعته إلى أن يهرب ذليلا، وهذا ما رآه العالم بكله. اليوم من هنا من اليمن تتبدى طلائع الفجر الذي تنتظره الأمة مشيعا بأحلام الملايين، وكذلك بتضحيات الأبطال في محور المقاومة في إيران وفي لبنان وفي العراق وفي غزة وفي اليمن بكل تأكيد. واليوم ها هو اليمن يقول للأعداء المتربصين ولأدواتهم وعلى رأسها الأداة السعودية: كفى عبثا بحقوق ومقدرات هذه الأمة، وكفى انبطاحا، وكفى توظفا لصالح الأعداء. وما على النظام السعودي إلا أن يدرك أن اليوم غير الأمس بكل تأكيد، وأن استمراره في لعبة الخداع وتقطيع الوقت والتهرب من الاستحقاقات في مواجهة الشعب اليمني الذي تعرض لعدوانه لصالح من يقف وراءه من الصهاينة والأمريكان وقوى الغرب الكافر المستكبر، عليه أن يعي أن كل هذه الألعاب وأن هذا المسار قد وصل إلى نهايته، وأن مخططاتهم ومشاريعهم الشيطانية وصلت إلى طريق مسدود. وهذا ما تقوله المستجدات والأحداث، وما يقوله كل ما نعيشه في لحظتنا الراهنة، وهي لحظة استثنائية في حياة الشعب اليمني وفي حياة شعوب أمتنا عموما. بالأمس كان الجديد في بيان قوات التعبئة العامة التي أعلنت في هذا البيان الاستجابة الكاملة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في مناسبة العام الهجري الجديد والسعي الجاد لتنفيذها. وأكدت قوات التعبئة العامة في بيانها أن القوة المدربة والمسلحة والمشكلة في قوات التعبئة بقيادتها بلغت مئات الآلاف ومئات الألوية العسكرية التعبوية الشعبية من أبناء شعبنا العزيز، هذا الشعب المؤمن المجاهد الصابر. وجاء في هذا البيان أيضا تأكيد على أن قوات التعبئة هي رهن إشارة قائد الثورة للتحرك في أي لحظة لمواجهة قوى العدوان، حتى يتحقق لشعبنا النصر الكامل وتتحرر الأرض وتستعاد الثروات. وفي هذا البيان ما فيه من الإشارات التي يتحتم على العدو السعودي أن يلتقطها قبل فوات الأوان، وإلا فإنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن عواقب سدوره وإمعانه في هذا المسار العدواني الذي استغرق من عمر شعبنا ما يقارب 12 عاما، وآن له أن ينتهي، وآن لهذه اللعبة الشيطانية العدوانية التي يتورط فيها النظام السعودي لصالح أعداء الأمة من الأمريكان والصهاينة وقوى الاستكبار العالمي، وآن لهذا المسار أن يطوى إلى غير رجعة.
3: في العمق، في العمق.
5: نشرة إخبارية مفصلة نقدمها لكم من استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

سامعين الأكارم، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين: 4 خروقات إسرائيلية جديدة لهدنة غزة الهشة، سلطان عمان يبحث مع الوفد الإيراني آخر تطورات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وألمانيا تتطلع لإنشاء الجيش الرائد في أوروبا. أهلا بكم. بعث رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس برقية عزاء ومواساة إلى عضو المجلس الدكتور علي حمود المؤيد في وفاة شقيقته، وعبر العيدروس في البرقية عن أحر التعازي والمواساة لعضو المجلس ونجل الفقيدة القاضي محمد مطهر المؤيد وآل المؤيد كافة، سأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الراحلة بواسع الرحمة والمغفرة، يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر وسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. أفادت وكالة سند الفلسطينية للأنباء بارتكاب قوات العدو الإسرائيلي 4 خروقات إسرائيلية جديدة منذ ساعة فجر اليوم لهدنة غزة، تمثلت في عملية نسي منازل وإطلاق نار وقصف بحري باتجاه المناطق الشرقية لخان يونس جنوب قطاع غزة، بينما أطلقت دبابة العدو قنابل إنارات شمال غربي مدينة غزة، وصادفت الزوارق الحربية الإسرائيلية بحر مدينة رفح جنوب غرب القطاع بإطلاق النار والقذائف، بالإضافة لتحليق منخفض لطائرة إسرائيلية حربية مسيرة من نوع كواد كابتر في أجواء قطاع غزة، ما أثار الرعب والهلع بين المواطنين. وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة شنت قوات العدو الإسرائيلي اليوم حملة مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة، حيث اعتقلت تلك القوات 18 مواطنا. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتوغل دورية عسكرية تابعة للقوات الإسرائيلية اليوم مؤلفة من 4 آليات عسكرية في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي. وأوضح المرصد على موقع الإلكتروني أن القوات المتوغلة نفذت عملية تفتيش لأحد المنازل داخل القرية، كما تزامن التوغل مع تحليق طائرة مسيرة إسرائيلية في أجواء المنطقة وسط حالة من الترقب والقلق بين الأهالي. بحث سلطان عمان هيثم بن طارق مع الوفد الإيراني اليوم آخر تطورات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، حيث استمع سلطان عمان إلى شرح الوفد الإيراني بشأن مسار المحادثات، مؤكدا دعمه وأمنياته لهذه المفاوضات بالتوفيق والنجاح وصولا إلى تسوية سلمية ونهائية لكافة الملفات العالقة، وفي مقدمتها استئناف وانسياب حركة وسلامة الملاحة عبر مضيق هرمز والملف النووي وغيرها من القضايا والتحديات ذات الصلة، وفق ما قالت وزارة الخارجية العمانية في تدوينة على منصة إكس. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم أن فعالية المفاوضات تعتمد على الالتزام بما تم الاتفاق عليه وتنفيذه عمليا. وقال بزشكيان في تدوينة نشرها على منصة إكس أن التصريحات خارج إطار الاتفاق لا تسهم في دفع مسار التفاوض إلى الأمام. أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشوكو أن تطلعات ألمانيا لإنشاء جيش رائد في أوروبا، والتي تمت صياغتها رسميا كسياسة ألمانية، تنمو بقوة عن نزعة انتقامية. ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء أن غروشوكو اليوم قوله: تتم الآن مراجعة كل هذا بشأن جذري، يقولون هذا كل شيء، لم نعد مدينين لأحد، لقد بدأت مرحلة جديدة، دفعت ألمانيا ثمن كل شيء، وهذا بالطبع محفوف بأخطر العواقب، ليس فقط على الأمن الأوروبي ولكن أيضا على جيران ألمانيا الذين ما زالوا صامتين. أفادت وسائل الإعلام الكورية الشمالية بأن الزعيم كيم جونغ أون دعا إلى العمل على زيادة الأصول النووية لبلاده وتحقيق التفوق على العالم. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن حزب العمال الكوري الحاكم عقد الاجتماع العام الثاني للجنة المركزية التاسعة
لمدة 3 أيام ابتداء من يوم السبت برئاسة الزعيم كيم لتقييم مدى نجاح سياسات البلاد في النصف الأول من العام ومراجعة جدول الأعمال المحدد في مؤتمر حزب رئيسي انعقد في فبراير. وأكد الاجتماع مجددا التزام كوريا الشمالية بتوسيع قواتها النووية واصفا إياها بأنها جوهر السيادة العسكرية للأمة ومحور تنفيذ استراتيجية الردع أو خوض الحرب. وذكر التقرير أن الاجتماع العام قرر بالإجماع أن الممارسة الكاملة لوضع الدولة الحائزة للأسلحة النووية هي الطريقة الأكثر دقة وتميزا للتعامل بفعالية وثيقة مع الوضع العسكري والسياسي الدولي غير المتوقع والذي يزداد تعقيدا من عدة جوانب. ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن حمى إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 267 وفقا لبيانة وزارة الاتصال والإعلام في البلاد. وكانت الوزارة قد أعلنت سابقا أن عدد الإصابات المؤكدة بحمى الإيبولا في الكونغو الديمقراطية تجاوز 1000 حالة. سامعين الأكارم، كان ذلكم هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الثالثة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. 4 خروقات إسرائيلية جديدة لهدنة غزة الهشة. سلطان عمان يبحث مع الوفد الإيراني آخر تطورات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. وألمانيا تتطلع لإنشاء الجيش الرائد في أوروبا. سامعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بنشرتنا الإخبارية الثالثة، وبعد فاصل قصير وفيكم بمتابعتنا الإخبارية.

0: أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم إلى متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم والتي تستمعون فيها. تدشين فعاليات التعبئة العامة في أمانة العاصمة وتصاعد جرائم الكيان الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني. أهلا بكم. دشنت التعبئة العامة بأمانة العاصمة اليوم بصنعاء الأنشطة والفعاليات الثقافية التوعوية الجهادية في وجه المستكبرين والعدوان المتواصل على بلادنا. وفي فعالية التدشين تحدث أمين العاصمة حمود عباد بكلمة أكد فيها أن العدوان الأمريكي الصهيوني الذي قادته مملكة قرن الشيطان على بلادنا ينتهج الآن نهجا آخر من سياسته الإجرامية الظلامية وهي اللاسلم والحرب، قاصدا يرأي ذلك إحباط المجتمع اليمني الحر وجعله يائسا لا يستطيع فعل أي شيء أمام هذه السياسات الهوجاء، مؤكدا في هذا الجانب إلى أن الشعب والقيادة الثورية والسياسية يفهمون ماذا يريد العدو من هذه الأوضاع القائمة حاليا، قائلا إن الشعب لن يبقى كما يريد العدو وإنما سيكون له مسار آخر نحو تحرير البلاد كاملة من أيدي الظالمين المجرمين.
1: هي استمرار في السياسة بوسائل أخرى، يعني ليس فقط الحرب أننا نطلب مدفعا أو صاروخا أو طائرة، هذه واحدة من أبرز مظاهر الحرب، لكن هناك مسائل سياسية، استمرار السياسة الحرب، استمرار السياسة بوسائل أخرى، وأهم هذه الوسائل هي تدمير إرادة ومعنويات الناس من خلال خلق مجموعة من الإحباطات الهائلة التي تدفع بالداخل إلى إلى إلى إلى عدم الرضا بما هو في الداخل، وهذا ما يراهن عليه أعداء الله. أدركوا أن اليمنيين لا ينكسروا في المعركة، وأنهم يزدادوا صلابة ويزدادوا شدة
2: ويزدادوا يقينا وإقبالا على الله سبحانه وتعالى، لأن الله قد خلقهم من عجينة الجهاد.
0: من جانب تحدث الأستاذ خالد المداني وكيل أول أمانة العاصمة بكلمة شدد فيها على أهمية التحرك الشعبي والرسمي في إطار التوجه العام للدولة من أجل تحرير بلدنا من أيدي المجرمين والمنافقين من آل سعود ومن لف لفهم من المنافقين والخونة لتراب هذا الوطن الكريم.
3: الموقف يحتاج إلى تحرك شامل وهو يهم الجميع، لأن التحرك لتحرير بلدنا كل إنسان شريف حر في هذا البلد هو همه هذا الهم ويشغله هذا الهم ليل ونهار، وأيضا يشغله أن ثرواتنا ويهمه أيضا أمر ثرواتنا المنهوبة المغتصبة التي يعبث بها أعداؤنا المحتلون. اليوم من الذي لا يهمه هذا الموضوع؟ من الذي لا يهمه أن نحرر بلادنا؟ الكل في هذه المناطق الحرة يهمه وهو على استعداد أن يتحرك لتحرير المناطق المحتلة من بلدنا العزيز، وأيضا انتزاع حقوقنا وثرواتنا من أيدي المحتلين الغاصبين. الكل عنده هذا الاهتمام، ومن الذي سيقول في هذه المناطق لن أتحرك؟ الكل على استعداد، حتى ممن لم يلتحقوا بدورات التعبئة العامة وأنهم يتحقون بقوات التعبئة العامة. شعبنا اليمني هو شعب عزيز وشعب كريم، وهو شعب أيضا مسلح ومقاتل بالفطرة كما يقول السيد القائد يحفظه الله في خطاباته، هو شعب مقاتل بالفطرة، وسيتحرك لانتزاع حقوقه، سيتحرك لتحرير ثرواته، سيتحرك لتحرير بلاده.
0: وللمزيد من الإيضاح حول فعاليات التعبئة العامة تحدث لإذاعة صنعاء البرنامج العام الدكتور قيس الطل مدير مكتب الإرشاد بالأمانة.
4: دشنت اليوم أمانة العاصمة والتعبئة العامة في أمانة العاصمة مرحلة النفير العام على كل المستويات استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، بتعاون الجميع الجانب الرسمي والجانب الشعبي وتضافر الجهود لتحرير البلاد من الاحتلال السعودي والإماراتي وكذلك الأمريكي والإسرائيلي، والذي عانى بسببه الشعب اليمني أشد المعاناة في مختلف المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية وكذلك الأمنية وغيرها من المجالات التي لا تخفى على أحد. جانب التعبئة العامة قد رفض الجانب العسكري بالآلاف من المقاتلين المدربين، وسيرفض الجانب العسكري في هذه المرحلة، كذلك بالأعداد الكبيرة، كما سيشكل من دخلوا دورات سابقة سيشكلهم في كتائب وألوية وتشكيلات عسكرية، كذلك سيجهز القوات السابقة تجهيز عسكري ليرفد بهم الجانب العسكري ويبدأ في دورات جديدة تحت عنوان دورات التعبئة العامة، سيدخل فيها الشباب والرجال الأحرار والشرفاء من أبناء الشعب اليمني، وندعو الجميع إلى الاستنفار والتحرك في هذه الدورات حتى يتدرب الجميع من باب واعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. كما كذلك ندعو القبائل إلى القيام بدورها، وهي من قامت بدورها طول الفترة الماضية بالدفاع عن البلد وكذلك رفت الجبهات بالرجال والمال، فالقيام بدور القبائل في المرحلة القادمة سيكون دور محوري ودور أساسي ورئيسي في رفت الجبهات وكذلك في إقامة الوقفات المسلحة التي أرعبت الأمريكان والصهاينة وعملائهم في الداخل والخارج. فهذه مرحلة جديدة، هي مرحلة النفير العام على كل المستويات.
0: شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة تدهورا أمنيا وإنسانيا متسارعا جراء استمرار العدو الصهيوني في خرق التفاهمات وتجديد الحصار بالتوازي مع حملات دهم واعتقالات واسعة في الضفة الغربية واقتحامات مستمرة للمقدسات وتصاعد مسعور لإرهاب المغتصبين الصهاينة المستهدف للفلسطينيين وممتلكاتهم. ففي قطاع غزة واصلت قوة العدو الصهيوني خرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر عمليات نسف إطلاق نار وقص مدفعي مركز شرق خان يونس بتزامن مع استهداف الزوارق الحربية لبحر مدينة رفح بمختلف أنواع الأسلحة بهدف بث الرعب بين الأهالي. وتتزامن هذه الخروقات العسكرية مع حصار خانق وقيود مشددة على المعابر تفاقم المأساة الإنسانية، حيث تشير بيانات وزارة الصحة إلى ارتفاع ضحايا الخروقات منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر إلى 1028 شهيدة و 3249 مصابة، لترتفع الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر للعام 2023 إلى 73038 شهيدة و 173357 مصابة. وفي الضفة الغربية المحتلة شنت قوات العدو فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات طال 16 مواطنا فلسطينيا على الأقل، وتركزت الهجمة في محافظة بيت لحم باعتقال 9 مواطنين بينهم مروان محمود فرجة أمين سر حركة فتح في مخيم عايدة، واقتحم العدو بلدات حزمة والرام وعناتة بالقدس وضحية شويكة والحي الشرقي بطول كرم ومخيم عين السلطان بأريحة وسط دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المقاومة لردع هذه الاقتحامات اليومية واعتداءات المغتصبين الصهاينة. وفي القدس المحتلة اقتحم عشرات المغتصبين الصهاينة باحة المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوة العدو، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوس تلمودية في منطقة الشرقية بالتزامن مع فرض العدو قيودا صارمة وتدقيقا في هوية المصليين لمنعهم من الدخول، مما دفع الفعاليات الفلسطينية لتكثيف دعوة الرباط وإعمار الأقصى لإحباط هذه المخططات التهويدية. ففي نابلس استولى المغتصبون صهاينة على منطقة عين الدلبة بقرية برقة وسرقوا أراضي زراعية في قرية قرويت وطردوا المزارعين تحت تهديد السلاح. وفي محافظة رام الله والبيرة هاجم المغتصبون صهاينة قرية برقة وحطموا مركبات وعزوا خرابا في الممتلكات، واقتحموا أيضا محيط منزل عائلة أبو عواد بتثميعية وأضرموا النيران في مركبات ببلدة الشقبة. وتأتي هذه الجرائم لتؤكد ما وثقته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن تسجيل 1659 اعتداء خلال شهر مايو الماضي في الضفة والقدس، وأيضا نفذ الجيش جيش العدو منها 1108 اعتداءات، فيما نفذ المغتصبون الصهاينة 551 اعتداء شملت العنف الجسدي وتدمير الحقول ومنع المزارعين وهدم المنشآت والمنازل فرضا لسياسة الأمر الواقع المحمية بقوة السلاح. سمعنا الأكارم إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم والتي استمعتم فيها تدشين فعالية التعبئة العامة في أمانة العاصمة وتصاعد جرائم الكيان الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني. لكم أجمل تحية من الإدارة العامة الأخبار من الأعداد محمد عوض الضبري ومن طبع الإنترنت صيمة إبراهيم تنفيذ أمين السنحاني وهي لكم مني أمل إبراهيم إلى اللقاء.
5: وقفة أعلانية
6: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم الآن مع الاتصالات اليمنية. شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة، ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
8: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
9: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 78 44 888 6

0: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
1: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 يوليو حتى 25 يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
3: ينتظرك الفقراء والمساكين وذو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.

عجبته أسرار الجلال فدونهم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: سمعين الأفضل، السلام الله عليكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة. بين دفتيها الكثير من المواضيع الهامة

0: نبدأ وإياكم باستعراض هذه الفقرات وفيها. حديث الساعة: تفكيك الحصار ومسار انتزاع السيادة اليمنية. شاهد وشواهد: اليمن يمتلك أوراق القوة، هل يدرك العدو السعودي ذلك؟ في المرصد: طهران لم تتفاوض بشأن النووي في سوريا، ولم تقبل بل في سويسرا، ولم تقبل أي التزامات جديدة. وراء الأحداث: هل أدخل الاتفاق الأمريكي الإيراني الكيان الصهيوني في مرحلة المحاسبة السياسية؟ حول العالم: اتفاق تحت النار، إيران وواشنطن بين لغة السلم وحسابات القوة. حديث الساعة: تفكيك الحصار ومسار انتزاع السيادة اليمنية.
1: مثل ما هو الحال عندنا في اليمن، السفير الأمريكي بنفسه كان يقول أن اليمن لا تزال بلدا بكرا في ثرواتها، وأمريكا تريد أن تستثمر كل وتستخرج كل هذه الثروات وتستغلها. ومعروف من الحقائق الثابتة المؤكدة أنه حتى على مستوى التدخل السعودي في العقود الماضية كان واضحا ومكشوفا لمنع استخراج كميات كبيرة من النفط في محافظة الجوف. هذا حصل، السعودي منع استخراج النفط في محافظة الجوف، منع من ذلك. لماذا؟ لأن اليمن سيستفيد، وهو لا يريد أن يتحول الشعب اليمني إلى شعب يعيش بكرامة، لديه موارده الاقتصادية التي تغنيه عن أن يكون خاضعا لأي بلد آخر أو حتى خاضعا للإغراء السعودي، ومنع في كذلك من استخراج حقول نفطية في محافظة مارب، في محافظة المهرة أغريت شركات أجنبية لتغادر محافظة المهرة ولا تقوم بالتنقيب عن النفط فيها وعن ثرواتها من أجل السعودي بإغراء سعودي، وحصل كذلك في حضرموت. هذا على مستوى الدور السعودي، والدور السعودي دائما ما يكون مرتبطا بالبريطاني والأمريكي. السعودي ليس له أجندة خاصة به، دائما منذ نشأة السعودي سيطرته وإقامته للمملكة والسيطرة عليها وإلى الآن، ومرتبط ارتباط كلي بالبريطاني أولا ثم بالبريطاني والأمريكي ثانيا. الحرمان للشعوب من ثرواتها حتى يتسنى للآخرين إحكام السيطرة عليها ثم النهب لها بالكامل، هذا ما حصل وحصل خلال فترة العدوان وإلى اليوم. الحرمان لشعبنا اليمني من ما هو موجود من ثروته النفطية وثروته الوطنية.
0: تضع القراءة السياسية للأوضاع في بلادنا الأمور في نصابها الصحيح عند تفكيك الأبعاد الإنسانية، فالأزمات المعيشية الطاحنة وانقطاع المرتبات وتدهور الخدمة الأساسية والانهيار الاقتصادي هي نتاج طبيعي ومباشر لآليات العدوان المركب والحصار المفروض قسرا على الناس في بلادنا. التعبير عن السخط والوجع إزاء هذه الظروف هو حق مشروع ونتيجة حتمية للانسحاق المفروض على الشارع، لكن القيمة الحقيقية للوعي الجماهيري هنا تكمن في تحديد وجهة السخط وصون بوصلة الغضب الوطني.
2: تتجاوز بات السياسية أحيانا حدود التشابه العارض لتدخل في طور التطابق البنيوي، حيث تصبح الآلة والمنهج والغاية تعبيرا عن استراتيجية موحدة وإن اختلفت الجغرافيا والأسماء. يبدو الرابط الاستراتيجي والسلوكي بين كيان الاحتلال الصهيوني في تعامله مع القضية الفلسطينية والنظام السعودي في تعاطيه مع المسألة اليمنية يبدو أقرب إلى الهندسة المشتركة التي تهدف في غايتها النهائية إلى سحق إرادة الشعوب وتفكيك عراها الوطنية وإخضاعها لمنطق الوصاية المطلقة أو الإبادة الشاملة. تفكيك هذه العلاقة البنيوية يتطلب الغوص العميق في الركائز الاستراتيجية التي تحكم سلوك هذا التحالف غير المعلن، بدءا من منطلقات النفي مرورا بآليات التركيع وصولا إلى هندسة التفتيت الداخلي وتوظيف الأزمات الإنسانية. تأسس كيان الاحتلال الصهيوني على مقولة نفى من خلالها الوجود التاريخي والسياسي للشعب الفلسطيني، محاولا تحويله إلى مجرد فائض من السكان بلا حقوق سيادية فوق أرضه الممتدة لآلاف السنين. هذا السلوك الإلغائي يجد ترجمته الحرفية في العقلية الحاكمة داخل الرياض تجاه اليمن، إذ ينطلق النظام السعودي من عدم اعتراف مبدئي بحق الشعب اليمني في العيش كجار مستقل يمتلك قراره السيادي وبوصلته الوطنية بعيدا عن فكرة الحديقة الخلفية. تفرض الرياض وصاية دائمة تضمن إبقاء هذا الجار تحت سقف الهيمنة تهربا من صدمة الاعتراف بالتاريخ اليمني الضارب في عمق المنطقة، وهي النظرة الفوقية التي تصيغ كل تفاصيل الملف اليمني في أروقة السياسة السعودية. تحول الجوع في قاموس الحروب الحديثة من مجرد أثر جانبي للمعارك إلى سلاح دمار شامل مقصود ومخطط له بهدف إعادة تشكيل الوعي المجتمعي. يمارس كيان الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة هذا السلاح كخنق اقتصادي وتقنين دقيق للموارد حد الإبادة الجماعية لمليوني فلسطيني، وهو ذات السيناريو الذي طبقه النظام السعودي ويستمر فيه ضد 40 مليون يمني. يمثل حصار المنافذ وتجفيف العائدات السيادية ونقل البنك المركزي واستهداف مصادر العيش أدوات وظفتها الرياض لإنتاج أكبر أزمة إنسانية في العالم، بغية الوصول بالإنسان اليمني إلى حافة الانسحاق المعيشي التي تجبره على المقايضة بين لقمة عيشه وحريته السياسية، وتدفعه قصرا نحو الرضوخ للمشاريع العابرة للحدود. استنسخ الطيران السعودي على مدى أكثر من عقد من الزمن في اليمن القصف السجادي الذي طال المستشفيات والجامعات والمدارس والطرق والجسور، وكذلك في غزة وفي الضفة، وكل ذلك بهدف تعجيز الدولة وشل قدرتها على النهوض مجددا وإبقائها رهينة لخطط إعادة الإعمار المشروطة سياسيا. يتوازى هذا التدمير مع نهم توسعي لا يتوقف، فكما يلتهم كيان الاحتلال ما تبقى من الأرض الفلسطينية بعد قضم 87% منها عام 48، يواصل النظام السعودي سلوكه التاريخي الذي لم يكتفي بضم جيزان ونجران وعسير والمناطق الشرقية أيضا، فهو يمتد اليوم عبر أدواته للسيطرة المباشرة وغير المباشرة على المحافظات الجنوبية والشرقية ومحاولة الهيمنة على الجزر الاستراتيجية والموانئ والممرات المائية الحيوية لقطع رئتي اليمن الاقتصاديتين ولعزله عن مجاله البحري. إن التلحم وتحديد البوصلة نحو العدو الحقيقي هو المدخل الاستراتيجي الوحيد لكسر الأغلال واستعادة القرار وبناء اليمن الحر المستقل الذي لا ولن يقبل التجزئة ولن يرضخ للوصاية.

0: تسعى الاستراتيجية الصهيونية والسعودية عبر أدواتهما المحلية التي تتستر وراء العناوين الحقوقية للتباكي زيفا على معاناة المواطن إلى إعادة توجيه هذا الغضب الشعبي المحق نحو الداخل. المخطط يهدف إلى تحويل ألم الجوع المعيشي إلى وقود للاقتتال الداخلي وللفتن الجانبية، ما يجعل الضحايا يصيحون في وجه بعضهم البعض ويشتبكون في معارك صفرية تهدم ما تبقى من قلع الصمود والمقاومة، تمنح المعتدي الخارجي نصرا مجانيا بأيدي أبناء الوطن نفسه. فاستغلال المعاناة الإنسانية وحرمان الشعوب من حقوقها الأساسية لتمرير أجندة تفكيك الجبهة الوطنية يمثل جوهر المؤامرة الحقيقية اليوم. لذلك يتطلب صمام الأمان الوطني أن تكون القبضات موجهة حصرا وبوعي تام إلى صدر المتسبب الحقيقي بكل هذه الأوضاع المزرية، كيان الاحتلال الصهيوني والنظام السعودي، وإلى تعرية أدواتهما المرتهنة من الداخل. في مقابل هذا الاستهداف الممنهج تبرز المبادرة الوطنية المسؤولة القادرة على تفكيك عناصر المؤامرة الخارجية والداخلية، حيث تأتي دعوة قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لتضع مرتكزا أساسيا لمشروع سياسي تنموي سيادي شامل للجمهورية اليمنية ورؤية استراتيجية متكاملة في هذه المرحلة الحساسة والمصيرية من تاريخ المنطقة. تشكل هذه الدعوة خارطة طريق عملية وجادة لانتزاع السيادة الكاملة ولكسر الحصار المفروض على الشعب اليمني، مستندة إلى تضافر الجهود الشعبية والرسمية كبنية تلحمية واحدة لا تقبل الاختراق. التحرك على ضوء هذه الرؤية يضمن تحصين الداخل اليمني من محاولات التفتيت، وأيضا يحول الطاقات الوطنية نحو البناء والاعتماد على الذات لمواجهة تبعات التجويع الممنهج. المحلل السياسي سفيان العماري: تداعيات الحصار السعودي على بلادنا، ما التداعيات القادمة يا ترى؟
1: حقيقة يجب أن نتكلم بصراحة، السعودية الآن هي في وضع حشد صحيح، وهي أيضا كذلك يعني مدركة لمدى أهمية الجغرافيا وكيف ممكن أن تستجم يعني سلاح الجغرافيا، كيف ممكن أن يترجم ذلك إلى أزمات عالمية وأزمات على المستوى طبعا الإقليمي، وكلنا رأينا ماذا حدث في مضيق هرمز، وهذا القصة ممكن أن تتكرر أيضا في مضيق باب المندب وأيضا في مسارة التجارة العالمية، وهو طبعا ما يرفضه العالم وسيضغط باتجاه طبعا أنه عدم الوصول إلى هذا المستوى. ولكن اليمن أيضا اكتشفت يعني مدى أهمية هذا المعطى بشكل مبكر من خلال طبعا فرضها الحصار على السعودية وحتى على دخول القوات الأمريكية إلى البحر الأحمر حتى يعني وصلت إلى هدنة مع واشنطن. لكن حقيقة هناك أيضا يعني معطى آخر وهو مهم جدا، أنه السعودية أيضا كذلك تخضع للأجندة الأمريكية بشكل متماهي، طبعا أيضا كذلك تحاول المماطلة في الوقت للوصول إلى يعني اتفاقيات إقليمية ودولية من أجل أن تكون أوراق ضغطة على يعني الحكومة في صنعاء أو السلطة في صنعاء. اليوم ما يحدث أنه السلطة الوطنية في صنعاء وأيضا خلال يعني أيضا تعاطيها المباشر مع ملف محور المقاومة وأيضا كذلك يعني الأمن الإقليمي، هي طبعا كرست معادلة واضحة على المستوى الدولي والإقليمي، وأصبحت يعني هذه المسألة معروفة وواضحة لدى الجميع. ولكن هناك لديها أجندة على المستوى الوطني بأنه يجب إنهاء حالة الحصار وأيضا كذلك حالة الاحتلال والتحكم بالثروات السيادية، لأنه هذه المسألة لا يمكن أن نخضعها للتسويات القادمة أو للتسويات الإقليمية القادمة أو الدولية القادمة، لأنها مسائل يعني ملحة. المواطن اللي لم يعد لديه يعني طرف الوقت، يعني كلنا رأينا الأزمة المتتالية، وأيضا لا يمكن أن تصبح صنعاء بأن تصبح الجغرافيا اليمنية يعني بيئة منفع للقوات الهاربة والمنسحبة من يعني موضوع في دول الخليج إلى أرضها، وهذا يحدد الأمن القومي الاستراتيجي طبعا لليمن، وهذا يعني ما أخذته طبعا القيادة السياسية والثورية في الحسبان. لذلك هي لن تسمح بهذا يعني بهذه الفوضى. مسألة ملحة، مسألة لا يمكن أن ننتظر التسوية القادمة من الخارج، لأنه هذه ملفات محلية، ملفات تؤثر على أمن اليمن أولا، وأيضا كذلك تؤثر على الثروات السيادية، لأنه وهناك رفض أساسا لأنشطة يعني مشبوهة من محاولة يعني استكمال يعني طريق التابلاين أو نسميها خط التابلاين النفطي، لأنه أصبحت مسألة ملحة بالنسبة لل يعني للكيان السعودي، وبالتالي إحنا لن نسمح أن تكون يعني أرضنا نهبا يعني لهذه الدول تحت يعني يعني تحت مسميات أو يافطات أو عناوين الانتظار وعناوين 60 يوم والمتجددة. هذا طبعا طبعا هذا بالضبط ما يعني ما تذهب إليه صنعاء، لأنه حقيقة هناك رفض يعني خلال الفترة الماضية بتقدم واحتمالية يعني استخدامها في العدوان على اليمن، أو كذلك أيضا كذلك تعزيز الحصار على اليمن المقيم منذ حوالي يعني 10 سنوات وأزيد. أيضا كذلك حقيقة يعني هناك رفض أيضا هناك بعض القواعد الأمريكية التي طبعا تم استهدافها من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية والحرس الثوري خلال فترة الاشتباكات الماضية. يبدو أنه هناك محاولة لإيجاد موطئ قدم في الأراضي المحتلة اليمنية، يعني إذا يعني الإيواء الفارين ويعني تفضل أقول أنه إيجاد نقاط إعادة يعني ترحيل هذه القوات، وأيضا سحب بعض الأصول الأمريكية التي كانت موجودة والتي لا زالت تعمل حول سحبها اليمن، وهناك يعني نوايا أمريكية في هذا الاتجاه. أيضا كذلك حالة العبث التي قامت بها السعودية والإمارات اليوم، حالة العبث هذه لم تعد يعني فقط على المستوى السياسي، اليوم هناك حالة عبث تودي بحياة الناس وحيوات الناس، وأصبح الجنوب يعني حقيقة في حالة فوضى وانفلات أمني كبير بدأت تأثر على حياة الناس وخدماتهم، وأيضا كذلك يعني أصبحت حقيقة يعني نتائج الصراع يعني وخيمة ما بين الدولتين في خدمة الإيجنت الأمريكية. يعني هو الآن الخلاف ما بين السعودية ويعني معسكرها والمعسكر الآخر اللي هو معسكر الإمارات وإسرائيل هو في خدمة الإيجنت الأمريكية، هم يتنافسون في خدمة الإيجنت على حساب طبعا الشعب اليمني في الأراضي المحتلة. اليوم نرى يعني هناك خسائر في الأرواح، يعني سجلناها خلال الفترة الماضية خسائر كبيرة جدا نتيجة المغامرات المتبادلة، وأيضا كذلك يعني إيجاد موطئ قدم وإيجاد الأعذار والمستندات أيضا للتواجد الأجنبي المتزايد في سواء على مستوى العند أو القواعد في حضرموت، أو كذلك سواء يعني الموانع في عدن والجزر، وأيضا كذلك مسألة الحصار لا يمكن القبول أيضا كذلك أنه استمرار حالة الحصار يعني على شعبنا بهذه الآلية. يعني حقيقة لذلك واضح جدا أنه القيادة السياسية والثورية اتخذت القرار بأنه يعني حقيقة يجب أن ندخل في مسألة حسم الاستعدادات على قدم النصاب، وأيضا كذلك يعني يعني يتم الآن إرسال يعني رسائل إلى خاصة يعني دول المنطقة المعنية وخاصة الوسطاء، بأنه حقيقة أنه يعني طفح الخير ونحن أمام يعني توجه نحو حسم المعركة، اولا حمايه للبحر الاحمر وايضا حمايه لل يعني للجغرافيا اليمنيه من حاله التسرب الكبير على اراضيها، وايضا كذلك لايقاف المذبح لحق شعبنا في الجنوب ورفع حاله الحصار المطبق على يعني على الجمهوريه اليمنيه.
2: الرسالة التي نوصلها اليوم للأعداء أننا صامدون وأننا لا يمكن أن نهن ولا أن نستكين أمام أولئك الطغاة والمستكبرين.
3: وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة، وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين، انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومظلومية شعوب أمتنا التي تعاني على الدوام من مؤامرات الأعداء وشرهم ومكائدهم التي ينفذونها خدمة لأمريكا وإسرائيل.

0: 60 دقيقة شاهد وشواهد. اليمن يمتلك أوراق القوة، فهل يدرك كيان العدو السعودي ذلك؟
1: العدو الذي يظن بأنه سيركعنا بالمؤامرات على التجار وعلى تدفق السلع، نقول له عليه أن يحذر، عليه أن يحذر وأن يدرك بأن شعبا قدم عشرات الآلاف من الشهداء من قادته من خيرة أبنائه، لن يركع لن يخضع، وسيرتد السهم إلى أنحورهم بإذن الله. الذي يتوهم بأنه سيخضعنا ويركعنا بلقمة العيش، نقول عرين الأسود، أسود الإسلام، أسود الحرية، لا يخضعون ولا يقبلون بمعادلة تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضان يرمال الكلاب، بل أسود الأمة والإسلام والحرية والكرامة سيكتسحون كل طاغ وباغ ومجرم ومن يريد أن يذلنا ويركعنا بلقمة العيش.
0: تمر الأوطان في منعطفاتها التاريخية بأوقات عصيبة لا تكمن خطورتها في شدة الأعداء الواضحين في جبهات القتال، إنما في نمط ممسوخ من البشر يعيش بين جوانح المجتمع، يقتات على جراحه، يتاجر بآلامه، مرتديا قناع الناصح الأمين والغيور على مصلحة البلاد والعباد، بينما قلبه ينبض بالخيانة وجيبه ممتلئ بأموال الارتهان. المرتزق والمطبع الذي يتسلل اليوم عبر منصات الإعلام ومواقع التواصل مادحا السلام المزعوم، مسوقا للانبطاح تحت لافتة الواقعية والسياسية، ليس سوى الأداءات الهدامة، وقد جرى تصنيعها بعناية في غرف الاستخبارات المعادية، يمثل ظاهرة النفاق المركب، فهو فاسد في سلوكه، خائن لوطنه، ومع ذلك يملك الجراءة الأخلاقية ليعتلي المنابر وينظر للشعب في العفة والنزاهة والوطنية.
2: إقامات فاخرة ورحلات عبثية، إنفاق قاروني يسحق ملايين الجياع، ثروات تنهب وتهدر على ملذات قادة النفاق، وفي الداخل فقر مدقع وانهيار مرعب. تتحدث الوثائق بالأرقام لا بالكلمات لتنطق الحقيقة من حيث لا يمكن إنكارها. وثيقة أولى بمبلغ قدره 923,950 ريالا سعوديا يصرف بتوجيهات رشاد العليمي لشراء عسل فاخر. الوثيقة الثانية تكشف مصير 30 مليون ريال يمني صرفت تحت بند الرفاهية والخدمات الفندقية لإقامة فاخرة لقادة النفاق في أحد فنادق عدن. ووثيقة أخرى توثق إنفاق رشاد العليمي 150,000 دولار في رحلة عبثية صرفت من قوت الشعب ليتسكع وفد المرتزقة في أحد المتاحف المصرية.
3: الاتحاد العليمي ولا المحافظ يعيش ب100,000 شهرياً زي ما المواطن العادي.
4: ب80,000.
3: ايش يواجه به؟ يواجه به كهرباء ام ايجار ام علاج ام اكل شرب؟ ايش يواجه به؟ انت معي؟
2: وتحت وطأة هذا البذخ الفاضح يختنق صوت المواطن في الداخل المحتل، حيث يطحن الناس بين غياب الرواتب وجحيم الخدمات، وتتصاعد صرخات الجياع من قاع الانهيار الكارثي.
5: رسالة للسادة يا شهد العليمي، والله يدعمنا. لا رسالة ثانية نوجهها لسلطان العرادة، والله يكب، والله يكب بعذاب، والله نحن نضارب احنا ونائنا. اتقوا الله، اتقوا الله، الشعب مات من الجوع، اتقوا الله. حاربتونا احنا من الغاز، حاربتونا من البترول، حاربتونا من الماء، حاربتونا من الكهرباء، الا يكفي عذاب، الا يكفي عذاب، اتقوا الله.
2: بين عسل الفنادق وجحيم الصيف بلا خدمات يتقيأ المرتزقة أموال الشعب في مزابل العمالة والدناءة، عبث صارخ يعري زيف شعارات التحالف لتظهر الرياض بكامل قبحها كصانعة لمأساة هذا الشعب ومغذية للجوع والمعاناة.
0: هذه الخيانة والارتزاق ليست وليدة اليوم، فقد تجسدت سابقا في أبشع صورها من خلال ما يسمى بالتحالف العربي الذي شن عدوانه وظلمه على الشعب اليمني لسنوات، محاولا تركعه ونهب ثرواته بمباركة من هؤلاء المرتزقة والمطبعين الذين باعوا دينهم عروبتهم لصالح أجندات الطغيان ولمشاريع الاستعمار الحديث. لكن التاريخ يعلمنا أن وعي الشعوب خاصة الشعب اليمني الذي خبر المؤامرات عجمة عودة الأيام لا يمكن تزييفه بكلمات منمقة أو بخطابات نارية، فالأرض لا تقبل النبت الخبيث، والوطنية ليست برداء يلبس في النهار ويخلع في ليل العمالة، إنها عقيدة وموقف وثبات.

0: ضيعت العهد.
1: اليوم يثبت الشعب اليمني وقيادته الحاكمة أنهم على الأعداء كالقبضة الحديدية، عونا للمستضعفين والأبرياء. الأعداء أذية، ضربتنا عليهم حيدرية حازمة لا تخطئ هدفها إطلاقا. بناء على ذلك تقع المسؤولية التاريخية اليوم على عاتق كافة القوى الوطنية الحرة في دعم وتأييد دعوة قائد الثورة والالتفاف حولها لمواجهة التحديات الرهينة، وللوقوف بحزم ومسؤولية أمام مخططات الاستهداف الشامل التي يقودها تحالف العدوان. الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني صالح أبو عزة: اليمن يمتلك أوراق القوة، فهل يدرك كيان العدو السعودي ذلك؟
2: نعم، يمكن الحديث أولاً في الإجابة على هذا السؤال، لأنه يفهم على شقين أو مسارين. صار أول ما هو الدور اليمني المستقبلي، وما سيستفيد اليمن جراء هذا الانتصار الكبير الذي حدث في المنطقة والذي كان اليمن شريكا فيه. في المسار الأول أو في الشق الأول، أعتقد أن اليمن هو أحد الضامنين بما يمتلك من أوراق قوة للانتصار لغزة ولبنان وإيران، بمعنى أن اليمن عزز موقعيته في هذا الجانب بأنه عنصر مساعد لجبهة المقاومة، بأنه عنصر مساند لكل منطقة تتعرض لعدوان إسرائيلي وأمريكي. باعتقادي أن اليمن سيتطور دوره الإسنادي في أي عدوان قادم بناء على التطور العسكري الذي يمكن أن يحصل لدى القوات المسلحة اليمنية، بمعنى أعداد الصواريخ التي يمكن أن يمتلكها مستقبلا، أعداد الصواريخ النوعية التي يمكن أن تكون بحوزته، عالم المسيرات الذي أتقنوا ووصلت مسيراته إلى قلب يافا المحتلة، التطور في المساحة البحرية والسيطرة البحرية والقدرة على الرصد وغيره. هذه مساحات باعتقادي أن جبهة المقاومة ستولي اليمن أهمية تطويرية كبيرة في هذا الجانب، واليمن سيأخذ موقعه في هذا الجانب بأن يزيد من تطوره وقدراته العسكرية ليكون ركنا أساسيا في محور المقاومة. هذا الشق الأول. أما الشق الثاني، هذه التطورات في المنطقة ماذا أو كيف سيستفيد منها اليمن؟ اليمن سيستفيد منها على مرحلتين. المرحلة الأولى، إما أن يكون هنالك تواصلا جديا إيرانيا سعوديا حول تخلي السعودية عن برنامج الهيمنة وبرنامج عدوانها على اليمن، وأن تدخل بجولة نقاشية حقيقية مع القيادة اليمنية لتطبيق خارطة الطريق الذي عطلتها الولايات المتحدة وانصاعت الرياض لها. يمكن أن يحصل. والآن الإيرانيين أو دول المنطقة باعتقادي أنها أو في جزء من بعض الإجابات لديها أنه لا يمكن التعويل كثيرا على إسرائيل والولايات المتحدة. رأينا كيف أن إيران دمرت القواعد، جزء كبير من القواعد الأمريكية في المنطقة. ربما نقول أن يكون هنالك تغييرا حقيقيا لدى بعض القيادات السعودية بأن تتجه أو تجنح نحو خارطة الطريق وأن تلزم نفسها فيها. هذا مسار. ولكن المسار الآخر هو مسار أن لا تقبل السعودية تحت الضغط الأمريكي بأن تذهب بمسار تسوية مع صنعاء. هذا سيجعل من صنعاء تتخذ أو تستخدم أدواتها الهادئة الدبلوماسية في علاقتها مع إيران، في علاقتها مع قوى المقاومة، أو أدواتها الخشنة أيضا بما تمتلك من إمكانيات عسكرية لمحاولة استجلاب حقها بالقوة من فم السعودي وأدوات السعودي أيضا في اليمن. اليمن بات يدرك بأن الواقع الإقليمي والتغيرات الإقليمية تسمح له بالتقدم في مسار حسم الملف اليمنية الداخلية. نحن أمام أحزاب، إما أن تقبل بأن تعود للشرعية الوطنية وأن تذهب إلى مصالحات مع صنعاء وتنهي هذا الانقسام الداخلي وتنهي تبعيتها للدول الخارجية. هذا مسار أيضا، ولكن إذا ما رفضت هذه الأحزاب الانصياع للإرادة الوطنية اليمنية الداخلية وأبقت على نفسها كأدوات للخارج، فهي معرضة كما السعودية معرضة أيضا لجذرية في التحرير اليمني، بأننا أمام مرحلة يمكن أن نذهب فيها لحسم الملفات وتحرير الأرض والإنسان اليمني.
0: لم نكن في حالة من الذلة، ولم يكن موقفنا مكبلا بأي سقف، لأننا نرى الخير كل الخير في أن نكون مع الله وفي الاتجاه الذي يرضى به الله، ونثق أن ذلك قوة لنا، وفعلا هذا قوة، على مدى كل هذه الفترة ونحن في إطار هذا الموقف كنا نزداد قوة يوما بعد يوم. دربنا مئات الآلاف من أبناء شعبنا اليمني المسلم ليكتسبوا المهارة القتالية والقدرة على القتال، وليصبحوا حاضرين نفسيا وثقافيا ووجدانيا ومعنويا، وباكتساب المهارة على القتال للقتال، حاضرون لأن نقاتل أمريكا ونقاتل إسرائيل وأن نقاتل أي طرف يستهدفنا خدمة لأمريكا وإسرائيل.
3: استجابة للقائد المولى العلم عبد الملك الحوثي حفظه الله ورعاه، بدأنا في مؤسستنا الرائدة مصلحة الضرائب دورات أوصال الأخفاء بالدفعة الأولى والدفعة الثانية، وهناك اندفاع كبير من الموظفين للالتحاق بجبهات العزة نصرة لله ونصرة لرسوله ونصرة للإمام علي ونصرة واستجابة لعلم الهدى، استجابة كاملة وانطلاقة في سبيل الله.
1: وتستمر هذه الدقائق معكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام وفي المرصد.

0: لتنفيذ البند الأول بشأن لبنان، وناقشنا أصدار التصاريح للمبيعات النفطية والإفراج عن أموالنا المجمدة.
1: لم تكن المفاوضات بين واشنطن وطهران مسارا دبلوماسيا مستقلا، بل سلسلة من محاولات متكررة للتوصل إلى مذكرة تفاهم تتكون من 14 بندا ظلت متعثرة حتى لحظاتها الأخيرة، ما عكس هشاشة التوازنات السياسية المحيطة بها.
2: هناك قاعدة في العلوم السياسية تقول إن الحروب التي تحدث بين دول كبرى لا تقاس نتائجها بحجم النار التي أطلقت أثناء الحرب أو بعدد الأهداف التي تم ضربها، بل بالواقع السياسي الذي يتشكل بعد توقف الحرب وحين تنتهي بتفاهمات دولية تعيد تثبيت قواعد اللعبة الإقليمية. يصبح السؤال الأهم من نجح في فرض شروطه على الطاولة السياسية ومن اضطر إلى التراجع عن أهدافه المعلنة. في قراءة نص الاتفاق الأمريكي الإيراني يبدو أن ما جرى توقيعه أبعد من مجرد اتفاق لاحتواء مواجهة عسكرية، فالمضامين جاءت واضحة وأكدت سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وهذا يعني عمليا أن الكيان الصهيوني يجد نفسه أمام استحقاق الانسحاب من الأراضي التي احتلها سواء رفضت أم رضيت، بعد أن أخفق الكيان في تحقيق الأهداف التي رفعها منذ بداية المواجهة، سواء فيما يتعلق بالقضاء على حزب الله أو بإحداث تغيير جوهري في واقع إيران ودورها الإقليمي وعلاقتها بحلفائها في المنطقة. هذا التحول لا يقتصر أثره على الساحة اللبنانية أو على طبيعة العلاقة بين واشنطن وطهران، بل يمتد مباشرة إلى الداخل الإسرائيلي، حيث تبدأ مرحلة تقييم النتائج بعيدا عن شعارات الحرب وأهدافها المعلنة، خاصة أن كثيرا ما نسمع خطابات الانتصار التي لا رصيد لها على أرض الواقع قبل أن تكشف التسويات السياسية اللاحقة من نجح في فرض إرادته ومن اضطر إلى التكيف مع واقع لم يكن يريده. لو عدنا قليلا في الذاكرة إلى الوراء ومنذ بداية المواجهة العسكرية في لبنان وحتى مع إيران، لم يكن الكيان الصهيوني يخوض معركة عسكرية فحسب، بل كان يخوض معركة على شكل المنطقة ومستقبلها، فقد سعى إلى فرض معادلة جديدة تقوم على إضعاف محور المقاومة وتقليص النفوذ الإيراني وإعادة إنتاج قوة الردع الإسرائيلية بوصفها المرجعية الوحيدة للأمن الإقليمي، غير أن المشهد الذي بدأ يتشكل بعد الاتفاق يوحي بأن المنطقة تتجه نحو نتيجة مختلفة تماما. فإذا كانت الحرب قد بدأت تحت عنوان تغيير الواقع لشرق أوسطي جديد، فإن الاتفاق الأمريكي الإيراني يبدو أقرب إلى تثبيت حقائق كانت إسرائيل تسعى إلى تجاوزها. حزب الله لم يختفي من المعادلة، إيران لم تقص من المشهد الإقليمي ولم يسقط النظام فيها، ولبنان عاد إلى واجهة النقاش بوصفه دولة ذات سيادة لا مجرد ساحة مفتوحة للانتهاكات. أما إسرائيل فوجدت نفسها أمام استحقاق سياسي لا يقل صعوبة عن استحقاقات الميدان. الصدمة الأكبر بالنسبة للكيان لا تكمن فقط في مضمون الاتفاق، بل في فلسفته السياسية. فحكومة المجرم نتنياهو كانت تراهن على أن تبقى لغة الحرب اللغة الوحيدة التي تتعامل بها واشنطن مع إيران، وأن تستمر الضغوط العسكرية والتصعيد المتدرج باعتبارهما المسار الطبيعي للعلاقة بين الطرفين، وكانت تعتقد أن أي تسوية مع طهران يجب أن تمر عبر شروط إسرائيلية، أو على الأقل أن تراعي أولوياتها الأمنية والسياسية. لكن الصدمة كانت ينتقال الولايات المتحدة من منطق المواجهة إلى منطق التفاهم، هذا في حد ذاته شكل ضربة سياسية ومعنوية لنتنياهو وحكومته الفاشية.

0: في العلاقات الدولية لا تقاس قيمة الاتفاقات بما يكتب على الورق فقط، بل بالظروف التي تنتهجها وميزان القوى التي يفرضها. الدبلوماسية هي فن تقييد القوة بالقوة ذاتها، على حد تعبير هنري كيسنجر. من هنا فما جرى بين واشنطن وطهران لا يبدو مجرد تفاوض تقني حول بنود، بل هو اختبار مكشوف لمعادلة الردع في لحظة إقليمية تتدخل فيها السياسة بالعسكرة والوساطة بالتهديد. هنا لا يعود الزمن الدبلوماسي هو الحاكم، بل زمن آخر أكثر قسوة، إنه الزمن الاقتراب من الحرب دون الدخول فيها.
1: بناء على التجربة لا زالت الثقة غير موجودة والحذر يبقى قائما. الآن الاختبار الحقيقي هو الالتزام بتنفيذ البنود وليس التصريحات. إيران تحتفظ بأوراق قوتها ولن تخطو أي خطوة إذا لم يلتزم الطرف الآخر بتعهداته.
0: إذا كانت الواقعية الكلاسيكية في العلاقات الدولية تفترض أن الدولة هي الفاعل المركزي وأن التفاوض يتم في خطوط ثنائية أو ثلاثية واضحة، فما تكشفه هذه الجولة من التفاوض بين واشنطن وطهران هو شيء أقرب إلى تفكك هذا النموذج نفسه. فالاتفاق لم يعد ينتج داخل غرف مفاوضات مغلقة، بل داخل شبكة وسيطة متعددة المراكز تتقاطع فيها الجغرافيا السياسية بالجغرافيا الاقتصادية. تندمج فيها الدبلوماسية غير الرسمية مع قنوات النفوذ المالي والديني والأمني. الكاتب وصح في سمير أيوب إلى أي مدى فقدت واشنطن أوراق الضغط على طهران قبل الحرب الأخيرة.
2: كما هو معلوم أن الدولة التي تعتبر نفسها من أكبر دول العالم، دولة مارقة، دولة تمتلك أكبر ترسانة نووية وأكبر ترسانة من الأسلحة التقليدية، ولها يعني تأثير أساسي على الساحة العالمية، عندما تفقد ورقة القوة الموجودة لديها ضد دولة أخرى، هذا يعني أنها استنفدت أقوى ورقة لديها، ألا وهي القوة العسكرية والتي كانت دائما تهدد بها. اليوم عندما شنت الولايات المتحدة الأمريكية هذا العدوان وهذا الاعتداء الغادر الإجرامي على إيران، كانت تعتقد أنها هذه الورقة الأخيرة والتي يمكن أن تؤدي إلى قلب النظام، إلى تدمير إيران، إلى تدمير الدولة الإيرانية وسيادة إيران وتفتيتها. لم يحصل، يعني هذا الهدف لم يتحقق نتيجة لصمود إيران والتفاف الشعب حول قادتها واتخاذها أوراق أكثر قوة من القوة العسكرية وواجهت بها الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك بالطبع اليوم الولايات المتحدة بدأت تشعر بضعف. صحيح يعني حتى الآن إيران لا تمتلك القدرة العسكرية الكبيرة لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، لكن إيران أثبتت أنها تستطيع استخدام أوراق أخرى. لذلك اليوم إدارة الرئيس ترامب وحتى الإدارات الأخرى والدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بقلق كبير. هذا القلق على أنه إذا كانت هذه الدولة التي يعني ترهب كل دول العالم وتستفز كل دول العالم وتبتزها لم تحقق هذا الهدف، لم تحقق هدف أساسي تعمل من أجله منذ حوالي 50 عام، لم تحقق هذا الهدف، هذا يعني أن الهيبة لهذه الدولة قد خسرت. من هنا نرى أن الرئيس ترامب والقادة في الدولة العميقة وكل المؤثرين في القرار الأمريكي اليوم في حيرة من أمرهم. صحيح هناك بعض التناقضات، هناك يعني التنافس داخل الحزبين الديمقراطي والجمهوري، كل حزب يحمل الحزب الآخر المسؤولية، لكن هذه ليست المشكلة الأساسية في الولايات المتحدة. كيفية الخروج من هذا المأزق، كيفية إعادة الهيبة وإعادة حفظ ماء الولايات المتحدة الأمريكية، حفظ ماء وجهها على الساحة العالمية. يعني هذه الحرب اليوم التي خسرتها الولايات المتحدة الأمريكية لأنها لم تحقق أهدافها ليس لها فقط انعكاس على الأقليم، وإنما الانعكاس من يعني جراء هذا العدوان هو على العالم أجمع. لذلك اليوم هناك دول أخرى ودول كبرى تتعرض لضغوط أمريكية، تتعرض لابتزازات أمريكية، تستطيع اليوم أن تثق بنفسها وتقول أنه في حال وقفت بوجه الولايات المتحدة الأمريكية، في حال كان لها سياسة يمكن أن تستمد قوتها من شعبها، يمكن أن تواجه الولايات المتحدة ويمكن أن تتغلب عليها. لذلك اليوم بالطبع الرئيس ترامب يعاني من مشاكل عديدة داخليا من قبل، يعني هذا صحيح الحديث عنه قليل، لكن من قبل القيادة العسكرية الأمريكية. يعني هذا الرئيس والذي يعتبر هو القائد الأعلى في الولايات المتحدة الأمريكية وهو الذي أمر ببدء هذه الحرب، هذا يعني أنه استخدم الجيش لتحقيق أهداف لم يصل إلى يعني لنتيجة يمكن أن يستثمر بها. هذا يعني أن الجيش اليوم يعاني من مشاكل ويعاني من إحباط. أنا عندما كنت أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية خسرت الكثير عسكريا وهناك خسائر اقتصادية، خسائر مالية كبيرة، كل هذا يمكن أن تعوضه على المدى البعيد، لكن ما لا يمكن أن تعوضه هو الهيبة التي خسرتها اليوم الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا. صحيح هي استنفذت معظم ما لديها من قوة صاروخية وخاصة صواريخ التوماهوك، والتي لم تعد قادرة على تعويضها في فترة يعني أقل من 5 سنوات. أيضا أصبح لديها مشكلة في وسائط الدفاع الجوي، إذ أنها كانت تعد أوكرانيا بتسليمها العديد من منظومات الدفاع، لكن هذه المنظومات استنفذت في من يعني خلال هذا العدوان. لذلك اليوم المسألة أن الرئيس ترامب يعاني، كما قلت هو يعاني من مشاكل، أن الإنفاق الاقتصادي والإنفاق الخسائر الاقتصادية والإنفاق المالي على هذه الحرب ينعكس على الداخل الأمريكي. صحيح يعني إذا كانت هذه الدولة الكبرى اليوم والرئيس ترامب الذي يتباهى ويتبجح بأنه عندما وقف العدوان أوقف العدوان ضد إيران، يعني هناك تحسن لأسعار الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني يتصرف وكأن الولايات المتحدة دولة من دول العالم الثالث التي تعاني من مشاكل اقتصادية، وبعد وقف هذا العدوان بدأت يعني هذه المشاكل تتحسن. إذن على ماذا كان يعتمد الرئيس ترامب في هذا العدوان على إيران، وما كانت هي يعني الأساليب، ما هي الأساليب التي يمكن أن يستخدمها في حال فشل الأسلوب العسكري؟ لذلك هذا يعني نتيجة للخسائر الاقتصادية، للخسائر المالية، حتى للخسائر المعنوية والنفسية، هذه انعكست على الجيش الأمريكي وأيضا على المواطن الأمريكي الذي لم يعد لديه الثقة التامة بأن دولته وقيادته العسكرية وجيشه يمكن أن يحقق أي أهداف. يعني بالطبع عندما الولايات المتحدة كما قلت قبل قليل تفشل في العمل العسكري، لم يعد لديها إلا أن تقدم حوافز لإيران. يعني هي تريد اليوم وفي عجلة من أمر الرئيس ترامب أن يعقد أي معاهدة سلام مع إيران. الوقت لا يلعب لمصلحته، كما قلت الورقة العسكرية خسرت اليوم يعني طاقتها ولم يعد لديها القدرة على تحقيق هذه الأهداف. اليوم ترامب بحاجة إلى هذا الاتفاق، هذا الاتفاق إيران تقول أنه لا يمكن أن يحصل، لا يمكن أن يعني تثق إيران بالولايات المتحدة الأمريكية إلا عندما تكون هناك وقائع على الأرض. هذه الوقائع إيران تريد حقوقها، لديها أرصدة مالية مجمدة كانت مفروضة عليها، عقوبات اقتصادية جائرة، حصار بحري كان مفروض عليه، كانت هناك شروط على أساس هذه الشروط تمس الأمن القومي الإيراني والدفاع عن سيادة وتراب إيران، ألا وهي المنظومة الصاروخية. أيضا موقع إيران وموقفها في منطقة الشرق الأوسط وتأثيره، أي علاقاتها مع حلفائها في المنطقة، كانت هناك شروط أنه على إيران يجب وقف هذا التنسيق وهذه العلاقة مع حلفائها، يجب منع ويعني وتدمير كل المنظومة الصاروخية، هذا لم يحصل. إذا اليوم ترامب عندما فشل في تحقيق هذه الأهداف هو يشبه يعني هناك مثل لبناني يقول يشبه الثعلب عندما ينظر إلى يعني العنب ولم يستطع الحصول عليه بعدها يقول أنه حتى الآن يعني لم ينضج. واليوم الرئيس ترامب نفس يعني كان يريد تدمير إيران، يريد تدمير الحضارة الإيرانية، يريد سرقة النفط الإيراني، اليوم يفعل عكس ذلك تماما. اليوم الرئيس ترامب يعني مستعد أن يقدم لإيران كل الحوافز وأن يرفع كل العقوبات، لكن من أجل أن يوقع اتفاق سلام معه وأخيرا يخرج إلى العالم ويقول ها أنا قد يعني بعد هذه الحرب وبعد كل انقطيعة دامت 50 عاما توصلت إلى اتفاقية سلام مع إيران. هذا ما يريد القيام به من أجل استثماره سياسيا وداخليا في الولايات المتحدة.
0: ستون دقيقة ووراء الأحداث. هل أدخل الاتفاق الأمريكي الإيراني الكيان الصهيوني في مرحلة المحاسبة السياسية؟
3: في المحصلة النهائية أذكرك من أخرجنا من هذه الكارثة الفظيعة التي كانت تسمى المنطقة الأمنية في جنوب لبنان بعد ضغط حركة الأمهات الأربع، إنهن الأمهات اللواتي قلنا إلى هنا وكفى.
0: الاتفاق الأمريكي الإيراني لا يمثل نهاية جولة من الصراع فحسب، بل يمثل بداية مرحلة جديدة من الأسئلة داخل الكيان الصهيوني مع قرب البازار الانتخابي، أسئلة تتعلق بجدوى الحرب بتداعياتها بحدود القوى وطبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة بعد الاتفاق وقدرة المجرم نتنياهو ومن يتشارك معه على قراءة التحولات العميقة التي تشهدها المنطقة. الباحث في الشؤون الصهيونية الدكتور نزار نزال، هل دخل الكيان الصهيوني في مرحلة المحاسبة السياسية والدولية وعجز واضح في الجبهة اللبنانية؟
4: يعني قبل الخوض بالعجز، العجز واضح تماما بأن هناك عدم قدرة إسرائيلية للتعاطي مع الملف اللبناني بتفكير يعني إسرائيلي. هناك حالة من الغضب والسخط لدى الصهيونية الدينية على وجه التخصيص، وهذا يعزز يعني الانقسام وعدم الائتلاف وذهاب نتنياهو إلى ما وراء المشهد السياسي الإسرائيلي القادم، علما بأن هناك انتخابات يعني قريبة جدا ستكون داخل الكيان. وبالتالي استمعنا إلى يعني قادة الصهيونية الدينية يدعون الطبقة الحاكمة والمستوى السياسي إلى عدم الالتزام بما تحدده المفاوضات في سويسرا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الولايات المتحدة والإيرانيين، والتحرك منفردين بعيدين كل البعد عن أي تنسيق يعني أمريكي إسرائيلي. ولكن هناك الطبقة الحاكمة التي تنتمي إلى الصهيونية القومية، هناك صمت مطبق ولا يوجد أي تصريح مطلقا من قبل كاتس وساعر ونتنياهو. هذا يعني أن هناك أزمة حقيقية بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الإسرائيليين، وبالتالي عدم قدرة إسرائيل على الاستمرار في العمل العسكري في الجنوب اللبناني يجعل هذا التيار يفقد الكثير من مواقعه الانتخابية. وهنا نتنياهو وحزب الليكود على وجه التخصص في أزمة، هو غير قادر في على استمرار العمل العسكري منفرد.
0: حول العالم، اتفاق تحت النار، إيران وواشنطن بين لغة السلم وحسابات القوى. تتجاوز ثمار مذكرة تفاهم إسلام أباد الموقع في يونيو 2026 الأطر الكلاسيكية لاتفاقية وقف الأعمال العدائية لتبلغ مصاف الإقرار الجيوسياسي والتاريخي العلني بأفول حقبة القطبية الأحادية وإعادة صياغة معدلات القوى في منطقة شرق آسيا وفق فرائض ردع بالغة الصلابة. قراءة تحليلية، اتفاق تحت النار، إيران وواشنطن بين لغة السلم وحسابات القوى، لدى الباحث السياسي والاستراتيجي الدكتور سعيد عفاف.
5: في اعتقادي أن الجمهورية الإسلامية هي تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بما يجب أن يتم التعامل معهم، ليس هنالك أي مساحة ولو بسيطة لأي حسن نية أو لأي مساحة لسوء فهم لأمور. هم يخططون لكل شيء، ابتدأوا المفاوضات بإيقاع رئيس وزير خارجية إيران في فخ وجود مؤتمر صحفي، وأرادوا أن يلتقطوا صورا مع الوفد الإيراني، مع العلم أن إيران كانت ترفض الجلوس للأمريكيين وحصلت على هذه على على على, على هذا التفاهم بناء على يعني قبل أن توافق على الجلوس في المفاوضات. هم أرادوا هذه الصورة، أرادوا صورة جلوس المفاوضات، ولكن عراقجي انسحب بشكل فوري، وهم لا يبقون ولا أي مساحة لأي نوع من الارتجال في عملية التفاوض. الإيرانيون واضحون جدا ويتعاملون مع هذا العدو القذر بما يجب أو بالطريقة التي يجب التعامل معه، حتى في عملية التوقيع على هذه على هذا التفاهم رفض أي مسؤول إيراني أو أي أحد من القادة الإيرانيين أن يجلس مع ترامب وأن يصافحه ويتم التوقيع بشكل حضوري على هذا الاتفاق وعلى هذا التفاهم. وكانوا واضحين في ذلك، لن يصافح أحد هذا المجرم القاتل. وكما قال الشهيد العظيم الإمام الخامنئي علي الخامنئي، قال مثلي لا يبايع مثله ومثلي لا يجالس مثله. فالقادة الإيرانيين يتبعون على ذات المنهج ويوضحون ذلك، هم أي أصلاً لا يخفونه. وهذه هي الطريقة، لأن هذا هو قاتل ومجرم وشخص وكشخصية هو أصلاً شخصية يعني قذرة، يعني رجل يغتصب بالقاصرات ويعذبهن ويدخل في الفساد وفي الإجرام، ويستغل أصلا هذه الحرب في عمليات فساد خاصة به وبعائلته. إذن إنسان لا أخلاق له، وهذه الطريقة التي يجب التعامل معه، وكذلك مع الكيان الصهيوني.
0: وصل معكم سامعين الأفاضل إلى ختام هذه الدقائق، أجمل التحية منا.
6: 60 دقيقة.
7: 60 دقيقة.

0: الخامسة مساء في استوديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء، البرنامج العام. طابت أوقاتكم سامعين الأفضل، وهذا موجز بأهم الأنباء. ارتكبت قوة كيان العدو الصهيوني 4 خروقات صهيونية جديدة منذ ساعات فجر اليوم لهدنة غزة، تمثلت في عملية نصف للمنازل وإطلاق نار وقصف بحري باتجاه المناطق الشرقية لخان يونس جنوبي قطاع غزة. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتوغل دورية عسكرية تابعة للقوات الصهيونية مؤلفة من 4 آليات عسكرية في قرية عين زيوان في ريف القنيطرة الجنوبي. بحث سلطان عمان هيثم بن طارق مع الوفد الإيراني آخر تطورات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، حيث استمع سلطان عمان إلى شرح الوفد الإيراني بشأن مسار المحادثات، مؤكدا دعمه وأمنياته لهذه المفاوضات بالتوفيق والنجاح. أفادت وسائل الإعلام الكورية الشمالية أن الزعيم كيم جونغ أون دعا للعمل على زيادة الأصول النووية لبلاده ولتحقيق التفوق على العالم. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
6: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث أمانة العاصمة صنعاء للعلم والإحاطة. تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية 01-59-8082 أو 776-777-348، ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

كن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وولد عبر الرقم 7844888

0: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وإعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
2: للمرة الثالثة أدعوكم يا قوم لأجعل منكم شهودا على هذا الممسوس الطامع في الخلافة المدعو زيد بن علي. لكن في هذه المرة نفد صبري، وقد بلغ السيل الزبا، وازداد هذا المتمرد قوة وصلابة، وأصبح أنصاره في كل ولاية من ولاياتنا، ويزدادون من يوم إلى يوم عددا وعدة. لهذا قررت الخلاص من هذا المعتوه بقتله. نعم، أحضروا زيدا اليوم، بل الآن. أريد أن أراه مدرجا بدمائه وقد فصل رأسه عن جسده.
3: إنه الحكم العادل ضد من يخرج على ولي أمر المسلمين. إنه والله لا يستحق القتل فحسب، بل القتل والصلب ورفع رأسه على السيوف.
4: لا بد أن يكون زيد عبرة لمن تبقى من بني هاشم.
5: إذا سمحت لي يا أمير المؤمنين،
2: ماذا لديك أيها الوزير؟
5: لدي يا مولاي رأي أريد أن أعرضه عليك، ولكن على انفراد.
2: حسن، لينفض المجلس. ماذا لديك من رأي بشأن زيد أيها الوزير؟
5: أخشى ما أخشاه يا مولاي أن زيدا بذكائه تعمد استفزازك وإيصالك إلى مرحلة الغضب الذي يدفعك إلى قتله.
2: أوليس إغضابي والنيل من رفعة مكانتي ومركزي كوني أمير المؤمنين كفيلا بقتل هذا الصعلوك من بني هاشم؟
5: أحيانا يا مولاي البعوضة تدمي مقلة الأسد،
2: ولهذا أريد أن نسحق هذه البعوضة قبل وصولها إلى مقلة الأسد.
5: وإذا سحقت وقد خلفت وراءها أسرابا من ملايين البعوض، فلا شك أنها ستثور لسحق ملكتها يا مولاي.
2: ها؟ ماذا تعني أيها الوزير؟
5: أعني يا أمير المؤمنين أن قتل زيد بن علي ليس في صالحنا وصالح خلافتكم الحكيمة. قتله سيثور علينا أتباعه.
2: وهل تريدني أن أبقي عليه حتى ينتزع الخلافة ويقضي على مملكة بني أمية؟
5: كلا كلا كلا، لم أقل هذا يا مولاي.
2: فماذا تريد إذن أيها الوزير؟
5: أرى أن يسجن، فبسجنه سيتوقف أنصاره عن الثورة علينا خوفا على حياته.
2: وسجنه ألا ترى أنه سيثير الناس علينا؟
5: هنا سيكون لهيبتكم وسلطانكم ما سيقطع ألسنة كل من يتجرأ على مناصرة زيد وهو في سجنه.
2: معك حق أيها الوزير، معك حق، فخلافتنا لا تقطع الألسنة فحسب، بل تقطع الرقابة بعد الأرجل والأيدي لكل من يحاول انتزاع الخلافة منا.
5: أدام الله لكم الملك يا مولاي، وجعلكم سيفا مصلة على جميع من خرج عن طاعتكم.
2: حسنا أيها الوزير، حسنا، سأخذ برأيك مكتفيا هذه المرة بسجن المتمرد زيد بن علي والأربعة معه من بني هاشم، فنفذ الأمر أيها الوزير، ولكن دعه يحضر إلى مجلسي قبل إيداعه السجن لأشفي غليلي منه.
5: أمرك مطاع يا أمير.
2: هذا أنت إذن يا زيد.
6: وهذا أنت إذن يا هشام. لقد سمعت أنك أعلنت على رؤوس الملأ في يوم حج، وأقسمت ألا يأمرك أحد بتقوى الله إلا قطعت رأسه، ألا فتك الله يا هشام؟
2: أو مثلك يأمرني بتقوى الله؟
6: نعم، إن الله لم يرفع أحدا فوق أن يؤمر بتقوى الله، ولم يضع أحدا دون أن يأمر بتقوى الله.
2: هذا تحقيق لما رفع إلي عنك يا زيد. ثم قل لي من أمرك أن تضع نفسك في غير موضعها وتراها فوق مكانها؟ فاعرف قدرك ولا تشاور سلطانك ولا تخالف إمامك يا زيد.
6: من وضع نفسه في غير موضعها أثم بربه، ومن رفع نفسه عن مكانها خسر نفسه، ومن لم يعرف قدره ضل عن سبيل ربه، ومن شاور سلطانه وخالف إمامه هلك. أفتدري يا هشام من ذلك؟
2: من يكون؟
6: ذلك من عصى ربه وتكبر على خالقه وتسمى باسم ليس له. وأما الذي أمرك بتقوى الله فقد أدى إلى الله النصيحة فيك ودلك على رشدك.
2: أخرجوه من مجلسي، أخرجوه وارموه في السجن لعله يعرف كيف يخاطب الخليفة.
6: سأخرج ولن تجدني والله إلا حيث تكره، والله ما كرهت قوم قد تحر السيوف إلا ذلوا، والله ما كرهت قوم قد تحر السيوف.
0: وتمتد ذراع الطغاة ومخالب الجبروت لتنفذ أمر الطاغية هشام بن عبد الملك، مودعة أحفاد رسول الله صلى الله عليه وآله في سجون الشام، فأضاءت جنبات السجن وغرفه المظلمة بقبس من نور النبوة، وقبس من نور الإيمان، وقبس من نور القرآن. كيف لا تضاء بالأنوار وأحفاد من تنزلت ببيوتهم آي الكتاب، حلوا نزلاء نور وهداية وشعاع عدل وحق وحرية وعزة وكرامة للمظلومين داخل هذه السجون المظلمة. لم يكن دخول الإمام زيد وأنصاره إلى السجن إذلالا لهم أو تثبيطا لعزيمتهم وصمودهم وثباتهم، بل كان جذوة مستعرة وصرخة مدوية ونارا حامية تشوي وجوه الطغاة وتحرق قلوبهم. كيف لا وقد حمل الإمام زيد مشعل الثورة ورفع سارية الحرية والعدالة حتى من داخل هذه الحجرات المظلمة، إذ سرعان ما تحول سجن الطغاة إلى مسجد عبادة ومدرسة علم ومنبر فكر ومركز نور يخرج من ثقوب السجن الصغيرة لتتململ لسطوعه عيون القابعين في ظلمات قصور بني أمية. ومن لا يعرف نور الحق وشمس الحقيقة تتململ عيونه إذا فاجأه نورها.
6: واعلموا يا رفاق سجني أن السجن إذا لم يكن لدنيئة ليس مذلة ومهانة، بل هو عز وكرامة إذا كان لكلمة حق قلتها في وجه سلطان جائر، أو كان بسبب المطالبة بحقك في العيش في ظل العدالة والحق، أو كان لنصرة مظلوم، أو انتزاع حق مسلوب، أو حرية مقيدة من طاغية يحكم أو مستبد يستعبد. إخواني ورفاق سجني، سجننا ليس مذلة لنا، بل هو هزيمة ومذلة وانكسار للطاغية والسجان. طغاة الأرض استاءوا منا لأننا آمنا بحقوق الأمة، وخاصة حقهم الشرعي في الخروج عن الولاة الظالمين. رفضوا هذا الحق الشرعي بروح عدائية حاقدة. أتدرون لماذا؟ لأنه لا يخاف من هذا الحق للأمة إلا الظالم، ولأنهم يريدون ضمان بقائهم في السلطة وتوارث الملك وقطع كل لسان يحاول أن يكشف ظلمهم وطغيانهم على الأمة. رفاق سيدي، لقد جاء القرآن صالحاً لكل زمان ومكان، فكل أحكامه وتشريعاته تتوافق مع مقتضى الزمان وتطور العصر إلى يوم القيامة، وليست مخصوصة بزمن معين، وفيه ما يجعلنا واعين بأعداء الله ورسوله وأعدائنا، وما ينبهنا ويحذرنا من المنافقين واليهود. لذا فقد عمل الطغاة على أن يجمدوا القرآن ليغيب عن الأمة فتتوه وتنحرف، ثم أخذوا يدلسون على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ويضعون الأحاديث وينسبونها إليه ليقدموا فيها ما يحقق لهم البقاء في الحكم والاستمرار فيه، وتخولهم ظلم الأمة وردع كل من يقف في وجه طغيانهم.
2: أرأيت أيها الوزير كيف أن مشورتك قد حولت السجن إلى حلقة علم ومدرسة فكر لزيد بن علي؟
5: أعترف يا مولاي أنني قد أخطأت التقدير و...
2: خطأ أحال السجن إلى مسجد عبادة وحلقة للدرس، ليس هذا فحسب، بل إن السجناء وحتى الحرس وجواسيسنا ورقباءنا تحولوا أتباعا لكلب بني هاشم زيد بن علي.
5: هدئ من روعك يا أمير المؤمنين، فمثل زيد لا يعكر صفوك، فما هو إلا واحد من رعيتك، بيدك حياته وموته.
2: يبدو أننا بعد أن فرغنا من خداع الناس نستمر في خداع أنفسنا أيها الوزير. لا لا أيها الوزير، زيد لم يعكر صفوي فحسب، بل هز عرشي. أتعلم؟ هز عرشي حتى ترنح تاجي على هامة رأسي، وإذا لم أجتز رأسه وأمزقه وأجعله عبرة لمن اعتبر، ليس ببعيد عليه أن يهد أركان بني أمية.
5: أوافقك الرأي بضرورة قتله والخلاص من شره، ولكن بطريقة لا تثير علينا الرعية.
2: عدت مرة أخرى تخوفني بثوران الرعية أيها الوزير.
5: إنما هو رأي يا أمير المؤمنين، فإن رأيت فيه خيرا فذاك، ما لم فالرأي فيما تراه.
2: فما هي الطريقة لقتله التي نتحاشى فيها إثارة الرعية؟
5: عملية إغراء بالمال وبإطلاق سراح خالد القصري وإعادته لولاية العراق.
2: المقابل ما هو؟
5: أن يدعي القصري على زيد ومن معه بدين كان قد سلمه إليهم أثناء ضيافته لهم بالعراق، وأرى أن تدخل مع زيد في التهمة بعضا من المقربين لك حتى لا يشعر زيد أنها مقصودة له.
2: ولكنك تعلم أن خالد القصري مسجون في العراق وزيدا ومن معه في سجون الشام.
5: أوكل مهمة إغرائه إلى والي العراق يوسف بن عمر، وإذا وافق القصري على الادعاء أرسلنا زيدا ومن معه إلى العراق لمواجهة الدعوة في مجلس يوسف بن عمر.
2: وهل تعتقد أنه سيوافق على ما نرمي إليه؟
5: من معرفتي به سابقا لا أراه يرفض مالا وجاها ومنصبا، فهو ممن يعشقون المجد والسلطان. فأولا وأخيرا سيوافق، إما بالترغيب أو بالترهيب.
2: إذا تولى كتابة الرسالة إلى والينا في العراق يوسف بن عمر لعرض الأمر عليه، وحذره فيها أنه متى فرغ من جمع زيد بن علي بالقصري فلا يقيمن قبله ساعة واحدة، فإني رأيته رجلا حلو اللسان شديد البيان خليقا بتمويه الكلام، وأهل العراق أسرع شيء إلى مثله.
5: أمر مولاه.
2: ولكن قبل أن ترسل زيدا أريده هنا في مجلسي لأراه منكسرا أمامي بعد سجنه طوال هذه الفترة.
7: أتدري يا خليفة المسلمين، إنني وإن كنت يهوديا إلا أنني لا أحب مجلسا كما أحب مجلسك هذا، ولا أخشى من ارتداء الزي اليهودي حينما أزورك.
2: أنت جليس المفضل، لما تقص علي من قصص تسليني وتنسين الهموم.
7: ولا أنساك من النصح أيضا مثلما لا تنساني من الهبات والعطايا.
8: هذا زيد قد أتى به الحراس من السجن، هل تسمع له بالدخول يا مولاي؟
2: أدخله أيها الحاجب أدخل، أريني كيف ستشفي غليلي من زيد بن علي.
7: سترى كيف هو دهاء اليهود.
2: هذا أنت يا زيد؟ يبدو من هيئتك أن الصين قد تولى تأديبك.
7: ألا تعسل لمحمد وما أنجب؟
9: أو تسب رسول الله يا كافر؟ أما والله لئن تمكنت منك لأختطفن روحك.
2: مه يا زيد لا تؤذي جليسنا، أخرجوا زيدا فقد آذى جليسنا وعكر صفو مجلسنا.
9: من استشعر حب البقاء استبتر الذل إلى الفناء.

0: ألا من كلمة ترحيب يا قصري لصديقك يوسف بن عمر؟
1: كلمة الترحيب إلى غرف السجون لا تليق بوالي العراق يوسف بن عمر.
0: لا تنسى أنك كنت واليا على العراق من قبلي، وكنت أكثر مني قربا وحظوة عند الخليفة،
1: وكنت خادما مطيعا لهذا السلطان ممتثلا لأمره، وأخيرا كان جزائي هذه القيود الثقيلة وتلك السياطة التي ألهبت ظهري وعلامات التعذيب على جسدي. فماذا يريد مني الخليفة بعد يا والي العراق؟
0: يريد خلاصك، نعم يريد خلاصك من هذا العذاب الذي أنت فيه.
1: يخلصني بماذا؟ إذا بقي في قلبه رعاية لمعروف قدمته فليسرع بقتله، لأن قتلي أهون من سجن بني أمية وتعذيبهم.
0: هون عليك يا خالد، هون عليك، فما جئتك إلا حاملا إليك البشرى.
1: لم تبقى من بشرى تزف إلي إلا بشارة قتلي يا يوسف.
0: وإذا قلت إن الخليفة قد أمر بإطلاقك ورد اعتبارك وإعادتك واليا على العراق.
1: كفاكم تشفيا وشماتة وسخرية. هل أصبح التلاعب بعواطف الناس ومشاعرهم وسيلة من وسائل تعذيبكم للمسجونين؟
0: معك حق في تكذيبك لهذا العرض، ولكن أقسم لك أنه جاء من الخليفة هشام بن عبد الملك.
1: أقولها بصراحة يا يوسف، ما عهدنا في خلفاء بني أمية صحوة ضمير أو اعترافا بمظلومية سجين أو رد اعتبار لمن أذل أو أهين. لهذا أجدني في شك مما يعرضه الخليفة، فماذا يريد؟
0: من حبي لك وحرصي على مصلحتك لن أدع ما تفوهت به الآن يصل إلى أمير المؤمنين.
1: من قاس الظلم والألم والتعذيب والقهر والعبودية والإذلال والمهانة لا يعرف الخوف ممن ظلمه إلى قلبه طريقة.
0: هي فرصتك الأخيرة يا قصري، إما أن تعود إلى الجاه والمنصب وولاية العراق أو تموت متعفنا في سجنك.
1: أتعفن ميتا خير لي من تعفن الآن حيا.
0: هل قبلت عرض الخليفة أم لا؟
1: بعد أن تجيبني على سؤال واحد.
0: ما هو؟
1: ما الذي دفع الخليفة إلى تقديم هذا العرض المغري؟
0: يريد منك أمرا واحدا سيكون إثباتا لحسن نواياك.
1: وما هو هذا الأمر؟
0: أن تتقدم إلي بدعوى على زيد بن علي ومجموعة معه.
1: دعوى؟ وفيما أدعي عليهم؟
0: بأن لديهم دينا أخذوه منك حين كنت واليا على العراق.
1: ماذا تقول؟ ولكن
0: اسمع يا قصري.
1: ماذا أسمع؟
0: لك أن تختار بين العزة والكرامة والجاه والمال والمنصب، أو بين الذلة والمهانة والخضوع والخنوع وألوان من القهر والعذاب.
1: وكيف لي أن
0: قصري؟
1: ماذا يا يوسف؟
0: إياك أن تفوت على نفسك هذه الفرصة.
1: ومتى يجمع بيني وبين زيد وأصحابه؟
0: غدا في مجلسي. فكر بالأمر يا قصري.
1: ما أشد أن يقف الإنسان بين خيارين أحلاهما مر. ماذا أصنع؟ كيف أتصرف؟ من أي أفق أطرح نفسي هذه المرة؟ ومن أي واقع أطل على الناس في مجلس ابن عمر؟ كم أشعر في هذه الليلة الليلاء أني أقترب من الشوط الأخير في حياتي، أو من العودة للحياة الهانئة بعد أن رأيت العالم فراغا والدنيا سرابا. لن أستطيع أن أقرر الآن بين قبول عرض الخليفة وشرطه القاسي وبين رفضه الأقسى. سأدع لنفسي في مجلس يوسف أن تقرر ما تريد قوله.
2: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري

0: وأن محمدا عبده ورسوله جاء بالحق من عنده، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج أشرا ولا مطرا ولا مفسدا ولا ضالا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي وجدي.
1: بعطر النبوة ودلالة الوحي وبركات الكوثر كانت وما زالت أعظم الثورات لأكرم الأحرار في وجه أعتى الطغاة الأشرار.
0: استعدوا للبلاء واعلموا أن الله تعالى حافظ وسينجيكم من شر العداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير ويعذب عدوكم بأنواع العذاب ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تنتشوا ولا تطول ما ينقص من قبل. أستودعكم.
1: ثورة لكل الأزمنة. ثورة لكل الأزمنة سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الكرام في هذه السلسلة من الحلقات التي تتحدث وتواكب ثورة عاشوراء. نحن في هذه الحلقة وهي الحلقة الثانية نتحدث عن الأسباب والأوضاع الدينية والفكرية التي أنتجت ثورة الإمام الحسين. لماذا تحرك الإمام الحسين؟ ما هي الأسباب التي دفعت الإمام الحسين؟ البعض يتصور بأن الإمام الحسين عليه السلام إنما خرج هكذا ضاقت به الدنيا ورأى أنه لم يعد يحتمل الحياة وأنه سئم من هذه الحياة وأنه أصبح بلا معنى وأصبح يشعر بأنه ثقيل وأن الحياة لم تعد تواتيه بالشكل الذي يريد، وبالتالي استقتل وذهب ليفجر غضبه ويفجر الاحتقان الذي ملأ صدره في شكل تلك الثورة الانتقامية. هذا خطأ، هذا ليس صحيحا. الإمام الحسين كانت ثورته ثورة واعية. الإمام الحسين كانت ثورته منطلقة من كتاب الله عز وجل ومن منهج الله، وخطط لها ورسم طريقها وعمل بكل الأسباب التي يمكن أن تنجح فيه الثورة. ومن الخطأ بمكان أيها الإخوة المستمعون أن نحسب نجاح الثورة بالنجاح المادي. هذا ليس تفسيرا صحيحا للأحداث وللتاريخ وللثورات. ليس النجاح هو النجاح المادي. لا يجوز لنا أن ننتظر من الإمام الحسين أن يذهب لينجح في ثورته على بني أمية ومن ثم نراه وقد جلس على الكرسي الخلافة والسلطنة وبات يأمر وينهى فنقول عندئذ الإمام الحسين نجح. لا، الإمام الحسين نجح في ثورته، نجح في عندما انتصر دمه على سيوف أولئك الطاغين الظالمين وزلزل قواعد الطغيان وزلزل الواقع المؤلم. وبالتالي فالإمام الحسين قاد ثورة واعية، ثورة نستفيد منها، لم يكن كارها لحياته، لم يكن يتحرك من منطلق الانتقام، وإنما تحرك لأسباب دعته للقيام بذلك. ولا سيما ونحن نعلم بأن الإسلام يخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحدث عن الإمام الحسين بأحاديث كثيرة جدا، منها عندما قال حسين مني وأنا من حسين، حسين سبط من الأصباط أحب الله من أحب حسينا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي قال أنا حرب لمن حاربكما سلم لمن سالمكما، وهو يقول للإمام الحسن والحسين. القرآن الكريم يتحدث عن الإمام الحسين بأنه من أهل البيت الذين طهرهم الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقد وردت الأدلة الكثيرة بأن الإمام الحسين كان ضمن الخمسة الذين جللهم رسول الله بكساء يماني.

0: وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إذن حديث القرآن الكريم وحديث وحديث الرسول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى وسلم عن الإمام الحسين بهذه الطريقة الرائعة والتي تبين أن الإمام الحسين في طريق الحق وأنه معلم من معالم الحق في ذلك الزمان، وكأن رسول الله كان يبين للأمة ويعطيهم المؤشرات والملامح التي تدلهم على طريق الحق. فالإمام الحسين تحرك لعدد من الأسباب، هناك أسباب وأوضاع دينية وفكرية، هناك أسباب وأوضاع ثقافية، وهناك أسباب وأوضاع سياسية، هناك أسباب وأوضاع اقتصادية، وهناك أسباب وأوضاع اجتماعية سنفصلها في هذه السلسلة من الحلقات. أولا نتحدث عن الأسباب والأوضاع الدينية والفكرية. من المعروف أيها الإخوة المستمعون أن الأمويين كادوا الإسلام عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ليدعو إلى دين الله عز وجل. وقف الأمويون في وجه هذا الإسلام وفي وجه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكادوا له وتزعموا الحرب عليه، وقادوا عليه حرب بدر وأحد والأحزاب، حتى إذا انتصر الإسلام عليهم في معركة في فتح مكة دخلوا في الإسلام كرها ودخلوا فيه ليكيدوا له من داخله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقول السيد القائد رضوان الله عليه سماهم بالطلقاء. لماذا سماهم بالطلقاء ووصفهم بهذا الوصف؟ لأنه أراد أن يضعهم ضمن دائرة قانونية معروفة، لا هي حتى لا يحسبوا لا من المهاجرين ولا من الأنصار الذين ذكروا في كتاب الله عز وجل وفي سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فسموا بالطلقاء، ومسلمة ما بعد الفتح سماهم رسول الله قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، حتى لا يجعلوا من من من اندماجهم مرة أخرى في ضمن المهاجرين أو ضمن الأنصار ذريعة لتسلق الدولة الإسلامية. وقد وردت مؤشرات كثيرة جدا تبين أن الأمويين لم يكونوا قد دخلوا في الإسلام طوعا وعن قناعة. فهذا أبو سفيان عميد البيت الأموي بعد أن أعلن إسلامه في عهد عثمان بن عفان عندما خلي المجلس إلا منه ومن بعض أفراد بني أمية، قال وكان قد عمي، فقال للحاضرين في مجلس عثمان هل هناك أحد من غير بني أمية؟ قالوا لا، لا يوجد أحد إلا بني أمية. قال يا بني أمية تلقفوا هذه الخلافة، تلقفوا هذا الأمر، تلقف الصبيان للكرة، فإنه والله لا جنة ولا نار. يعني غضب عليه عثمان لأنه تجرأ وقال مثل هذا الكلام. في مرة من المرات بينما كان مسافرا ومر على أحد، كان في المدينة خرج إلى أحد، وهناك تذكر تلك المعركة في أحد، وجاء إلى قبر حمزة عليه السلام فركضه برجله، وكان يقوده دليله أو مولاه، ركض قبر حمزة وقال له يا أبا عمارة إن الأمر الذي تجالدنا عليه نحن وأنتم قد أصبح في صبياننا يتلقفونه تلقف، قد أصبح في صبياننا يتلعبون به. هذا هو المفهوم الأموي للإسلام، أنه مجرد تول ومجرد زعامة وسلطان. بنو أمية بعد ذلك عاشوا النزعة الانتقامية من أهل البيت عليهم السلام والصحابة والأخيار والمقدسات والمدينة المنورة والكعبة، ما تركوا مقدسا من مقدسات الإسلام إلا واستهدفوا. أولا أساءوا إلى الله عز وجل تعالى إساءة بالغة، فقد أساءوا إليه عندما نسبوا عقيدة الجبر إلى الله سبحانه وتعالى. من المعروف تاريخيا، وهذه قضية معروفة عند المؤرخين، وكل ما نذكره في هذه السلسلة من قضايا تاريخية وأحداث تاريخية نحن نعتمد فيها على الكتب التاريخية المشهورة عند الفريقين عند الشيعة والسنة. وعلى سبيل المثال نحن ننقل كل هذه الأحداث التي سنتحدث بها في هذه السلسلة من الحلقات، ننقلها من كتاب الطبري تاريخ الطبري، ومن كتاب البداية والنهاية لابن كثير، ومن كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر، ومن كتاب أنساب الأشراف للبلاذري، والإمامة والسياسة لابن قتيبة، واليعقوبي تاريخ اليعقوبي، ومروج الذهب للمسعودي، والكامل لابن الأثير، وغيرهم من مشاهير المؤرخين وكتب الحديث وكتب التراجم المشهورة. أي لأننا لا نأتي بأحداث من خارج هذا الإطار المعروف تاريخيا. بنو أمية من المعروف أنهم هم من أنشأوا وأسسوا لثقافة الجبر، عقيدة الجبر. ما هي عقيدة الجبر؟ نشر معاوية هذه الثقافة أن كل ما يعمله الناس فهو جبر من الله، فإذا عمل الإنسان خيرا فإنما الله هو الذي أجبره وقضى عليه وقدر أن يعمل ذلك الخير، وإذا عمل شرا فإنما الله هو الذي أجبره وهو الذي قدره وهو الذي قضى عليه وقدر بأن يعمل ذلك الشر. لماذا وضع معاوية هذه العقيدة وشجعها؟ معاوية كان هو وخطباؤه كما تحكي بذلك الوثائق السياسية للعهد الأموي، واطلاعة بسيطة على كتاب ماهر حمادة الوثائق السياسية والإدارية في العهد الأموي يبين لنا هذا. الخطباء الخطب التي كان يلقيها ولاة معاوية في الأمصار، أخوه عتبة بن أبي سفيان، زياد بن أبي، معاوية نفسه في الشام، وغيرهم، عمرو بن سعيد الأشدق وغيرهم، كانوا يذكرون للناس بأن حكم بني أمية قدر من الله نافذ على هذه الأمة، ولن يبرحوا ساحة الولاية لهذه الأمة حتى يسلموا الأمر إلى آخر، حتى تقوم القيامة. لماذا نشروا هذه العقيدة؟ معاوية كان يقول أيضا أنا إنما المال مال الله وأنا خازن الله، فمن أعطيته فإنما الله هو الذي أعطاه، ومن منعته فإنما الله هو الذي منعه. لماذا حرص معاوية على نشر هذه الثقافة؟ لأنه يريد أن يقول للأمة ما عليكم إلا أن تستسلموا، ليس لكم خيار في أن تتحركوا. هو يريد، يعني القضية متعلقة بالسياسة، هو يريد أن يكبل الناس بهذه الثقافات المعيقة، الثقافات المعيقة، يريد أن يكبل الناس وأن يقول للناس أنتم لا تستطيعون أن تغيروا هذا الواقع الذي فرضناه عليكم، لأن هذا الواقع هو جبر من الله، هو قضاء من الله وقدر. جاء الآخرون من بعدهم، جاءت الأجيال الأخرى، فوجدت في عند آبائها عقيدة معينة، تمسكت بهذه العقيدة واعتبرتها من الأمور المقدسة، وتحولت تلك الضلالات والانحرافات إلى عقائد مقدسة عند المتأخرين. كذلك نشر بن أمية ثقافة الإرجاء، وهي قضية معروفة، المرجئة، الحزب الأموي الذي نشره الأمويون، الإرجاء والمرجئة، والمرجئة هم قوم يقولون بأننا نرجئ أعمال العباد والحكم عليها إلى الله سبحانه وتعالى إلى اليوم الآخر، فإذا رأينا منكرا من المنكرات، إذا رأينا عامل يعني إنسانا يعمل المعاصي، نرجئ أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نحكم عليه بسلب ولا بإيجاب، لا نقول عنه بأنه فاسق أو أنه عاص أو أن، وبالتالي هم أيضا يريدون هذه الثقافة، يريدون هذه الثقافة، ثقافة الإرجاء، حتى لا يأتي المسلمون عندما يرون الحكام المنحرفين فيقولون لهم أنتم منحرفون يجب أن تغيروا. لا، هناك ثقافة مغلوطة تأمرهم بأن يسكتوا وأن يرجئوا أمر أولئك الولاة والخلفاء المنحرفين من بني أمية، أن يرجعوا أمرهم إلى الله، وبالتالي عليهم أن يغمضوا أعينهم، وليس ولا يجوز لهم عندئذ أن يغيروا بقول ولا بفعل. إذن هناك عقائد نسبوها إلى الله عز وجل، عقائد التشبيه أيضا، كل هذا حصل في عهد بني أمية، في عهد بني أمية، وهذه جزء من الأسباب الدينية التي ثار الإمام الحسين عليه السلام لتصحيحها وللقضاء عليها. كذلك أساء إلى الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله، عندما نطلع على مرويات عديدة جدا صور فيها الرسول في كتب السيرة وكتب الأخبار والتواريخ، صور فيها الرسول بأنه ساذج وغبي، وهو بحاجة إلى من يخبره إلى من يعلمه. فالرسول كما تعرضه هذه الروايات التي وضعها الأمويون بالتحالف مع أهل الكتاب في ذلك الزمان وثار من أجلها الإمام الحسين، صور الرسول بأنه شخص بحاجة إلى من يعلمه، حتى عندما يأتي إلى المعركة لا يعرف ولا يهتدي إلى أن يوقف أتباعه وجنوده في المكان الصحيح، فيضعهم في مكان غير مناسب عسكريا. يأتي أحد الصحابة ليصحح له هذا الأمر ويقول له يا رسول الله هذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والمكيدة والحرب؟ فيقول بل هو الرأي والمكيدة والحرب. فيقول إذن ليس هذا هو المقام الصحيح، علينا أن نذهب إلى تلك المنطقة وبجانب الماء وإلى آخره. يصور الرسول بهذا المستوى من السذاجة، الرسول يصور بأنه أيضا لا يهتدي إلى بعض الآراء البسيطة التي يفترض أن يهتدي إليها بسطاء الناس، فكيف بقائد عظيم مثل الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله؟ يصور الرسول من خلال هذه المرويات بأنه بحاجة إلى عمر بن الخطاب أو إلى أحد الصحابة الآخرين ليخبره وليرشده إلى أن يحجب نساءه وإلى أن يعمل بعض الأمور، بل يعني وضعت روايات عديدة جدا في العهد الأموي، وكان معاوية يشجع على هذه الروايات الخطيرة التي استهدفت الرسول محمدا صلى الله عليه وعلى وسلم والأنبياء جميعا. صور الرسول بأنه يمكن أن يكشف عورته، في يوم الأيام كان يكشف عورته في بيته، دخل أبو بكر فلم يغطي عورته، ثم دخل عمر لم يغطي عورته، لما دخل عثمان بن عفان الذي هو من بني أمية طبعا، وهم يريدون هنا أن يعيبوا الرسول وأن يعيبوا أبا بكر وأن يعيبوا عمر من أجل أن يثنوا على عثمان، لما دخل عثمان تقول الرواية غطى رسول الله هكذا بسرعة غطى عورته وقالوا له لماذا فعلت هذا؟ قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وهكذا استهدفوا الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، حتى كان يقول الخليفة الوالي الحجاج بن يوسف الثقفي كان يخطب، ومثله غيره مثل خالد بن عبد الله القسري وغيرهم من ولاة بني أمية، كان يصرح على المنبر أمام الناس ويقول لهم إن الخليفة عبد الملك بن مروان أفضل من رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، وكان يقول لهم أيهم أفضل أيها الناس، خليفة الرجل أم رسوله؟ فيقولون خليفة الرجل أفضل من رسوله، فيقول إذن خليفتكم أنفع لكم من محمد. وهذه نغمة وهابية الآن نشاهدها من الوهابيين، ونزعة وهابية وشنشنة وهابية اكتسبوها من الأمويين الذين أساءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. الموضوع سنستكمله في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل، نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه المقتدين بخلقه العظيم، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا لقاء جديد في سلسلة لقاءات بكم حول قبس من نور آية. وآية حديث اليوم هي قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه الآية هي الآية 55 من سورة النور، وهي سورة مدنية. وإذا استمنحنا قبسا من نور هذه الآية الكريمة، سنجد أن الله سبحانه وتعالى وعد عباده المؤمنين الصالحين قولا وعملا، وعدهم وعدا مؤكدا بثلاثة أشياء وبثلاثة أعمدة أساسية للحياة الكريمة السليمة القوية. هذه الأعمدة هي الاستخلاف في الأرض، والتمكين من الدين، وتبديل خوفهم أمنا. وإذا نظرنا إلى هذه الوعود الثلاثة لوجدنا أنها هي المطالب الأساسية والملحة لأي أمة تطمح للخير والسعادة والقوة والسلام. فالاستخلاف في الأرض يعني أن الله يضع أمامهم وبين أيديهم كل ما تزخر به الأرض من خيرات وثروات، ويمكنهم من الحكم وبسط سلطانهم ونفوذهم. ومع ذلك فإن الاستخلاف على الأرض والثروات يعني أن يعينهم الله على فهم واكتشاف أسرار القوى والطاقات والإمكانيات الحياتية التي تحيط بهم في الجو والبحر والبر، والتي تختبئ تحت الثرى، فيتمكنوا بها من إضافة قوة إلى قوتهم ورخاء إلى رخائهم في مختلف المجالات المدنية والعسكرية. وهكذا فإنما يمنحهم الله بالاستخلاف هو كل أسباب الحياة والتطور والبقاء والنمو والهيبة، وكل أسباب التعمير والبناء الذي يسعد به الإنسان. ولكن ومع كل هذا التمكين والعون والعطاء، فإنه يجب أن يفهموا أن كل ذلك ليس إلا استخلافا، وأن عليهم أن يراعوا في سلوكهم وإنتاجهم وتعميرهم إرادة المستخلف، ويقفوا عندما يرضيه، فالأرض جميعا قبضته، وكل ما سخر لهم فيها وحولها ملكه، وهم أيضا عبيده ومملوكون له. وما دام الأمر كذلك، فإن على المستخلف أن لا يخرج عن طاعة المستخلف، وأن يتقيد بهداه، ويعود إليه وحده في كل أمر من أمور حياته، ويعتصم به وحده في كل ما ينوبه، وإلا فقد المستخلف صفة الاستخلاف. وهنا ندرك دقة التعبير في بداية الآية، وهو قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فالاستخلاف هو من حق المؤمنين، وليس هذا فقط، بل والعاملين العمل الصالح، إذ لا يكفي الإيمان بالقول دون أن يصدقه العمل ويجسده السلوك. فلكي نستحق الاستخلاف لا بد أن نكون مؤمنين صالح الأعمال، وهذا يؤدي حتما إلى نتيجة لا سواها، هي الحكم بالعدل والقسطاس، والبعد عن الظلم والطغيان، ومحاربة كل ظلم وطغيان فينا ومن حولنا، وحماية أرضنا من كل ما يعكر صفو هذا المجتمع المؤمن الصالح العادل، وحماية نفوسنا من كل ما يتناقض أو يسيء إلى الإيمان، وحماية سلوكنا وقوانيننا وأنظمتنا من كل ما يتفق مع العمل الصالح. وبهذا نجد أن الاستخلاف الذي هو باكورة الوعود الثلاثة الأساسية للحياة الكريمة مرتبط ارتباطا وثيقا بالوعد الذي يليه، وهو قوله تعالى: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فالتمكين لهم من الدين هو تمكينه في النفوس وفي السلوك، وهيمنته على كل أنظمة تسيير الحياة، وهذا هو الحرز المكين لبقاء الاستخلاف. فإذا كان المستخلف هو الله يريد منا الصلاح، فإن الدين هو السبيل إلى ذلك، بل هو دين الله الذي ارتضاه، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ثم إن وصفه للدين بأنه الذي ارتضى يوضح لنا أن الله لا يرضى لنا غير هذا الدين الذي يأمر بالعدل والإحسان. إذن فالأمور مترابطة متسلسلة، فالاستخلاف وعد من الله للمؤمنين الصالحين، وهو يعني الوقوف عند إرادة المستخلف والانصياع لما يأمر به والامتناع عما ينهى عنه. ولكي نفهم ما يريد ويأمر به وينهى، فلا بد لنا من الدين الذي ارتضاه لنا. ولأن الأمر كما قلنا مرتبط ومتسلسل، فإن الاستخلاف الملتزم بالدين الذي يرتضيه لنا الله يفضي بصورة حتمية إلى الوعد الثالث، وهو قوله تعالى: ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فعلا، فما دمنا قد حزنا على رضا الله والتزمنا بدينه الذي ارتضاه، فإننا لا شك سنجد الخوف أمنا، والذل عزا، والضعف قوة، والفقر غنى، والخلاف حبا، والجهل علما، والجوع شبعا، والعدو مذعنا، والمحارب مسالما، بل وسنجد الثروات طيعة، والقوى الطبيعية مستسلمة مذللة، والثمرات سخية، والسماء رخية، والجبال ممهدة، والبحار مرحبة مبيحة بأسرارها وأعماقها لنا. وهذا هو مفهوم الأمن، إنه أمن شامل للنفس والعمل والأمل والطموح، شامل للعقل والروح والجسد، محيط بكل نواحي ومجالات ومطالب الحياة ومطالب الأفراد والجماعات. ذلك أن من اتبع هدى الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهكذا نصل إلى تحقيق الوعد من الله، إنه وعد مترابط الحلقات. ولكن كيف يتحقق هذا كله؟ وما هي الضمانات لاستمراره؟ هناك شيء واحد لتحقيق هذا النعيم العظيم، وهو سر الاستمرار فيه، وهو عاصمه من الزوال، وهو مهماز تطوره ونموه وشموله للإنسان على تعاقب العصور وتوالي الأجيال. فما هو هذا الشيء؟ إنه قوله تعالى في الآية التي نحن بصددها: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم، إن سر الحياة السعيدة الحرة الكريمة، وإن أسباب أحقية الاستخلاف وطريق الصلاح والعدل والحب والسلام والأمن، ولب الدين الذي ارتضاه لنا، وركن الأمن الذي يرفرف على هذه الحياة، إن ذلك كله ليس له عماد وليس له بقاء إلا بعبادة الله وتوحيده وعدم الشرك به. فلا يتحقق وعد لنا إلا بهذا. ومعنى هذا أن علينا أن نقصد وجه الله في كل قول وعمل، ونتوخى رضاه في كل أمر ومطمح، ونتحرى مشيئته في كل خطوة أو توقف، ونتقي الله في كل علاقة وسلوك بيننا. فالعبادة لا تخص الشعائر الدينية فقط، ولكنها تعم كل حالات الإنسان وكل مجالات حياته وكل خواطره ونوازعه. فلا يعمل أو يترك أي شيء إلا وأمامه الله، حتى فيما يخترعه أو يصنعه أو يزرعه أو يبيعه أو يشتريه أو ما يتخذه من قوة وإمكانيات. فلا يصنع إلا ما يصلح لا ما يفسد، ولا يبيع إلا ما يصلح لا ما يفسد، ولا يستعمل القوة إلا فيما يصلح لا ما فيما يفسد، ولا يحارب إلا لنصرة الحق والعدل ولاجتثاث الظلم والطغيان والباطل. كما أن العبادة لله وعدم الشرك به تعني ألا يخضع الإنسان للهوى والشهوات، ولا للمال، ولا للمطامع والمحرمات، ولا للطغاة والجبابرة، ولا للقوة والتسلط بالباطل. فإن فعل ذلك فقد خان ونقض العهد، ومنه جاء العصيان. ولهذا يختم الله الآية بقوله: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والفاسق هو الخارج عن عهد الله وطاعته، ومن كانت هذه صفته فقد خرج عن دائرة العقد الذي يربط بينه وبين الله، ونقض عروته التي تصله بالله وتصل الله به، واعتصم بغير الله، فعصف به الخوف والقلق والذل والهوان. نسأل الله أن نكون بعهده أوفياء لننال وفاء وعده لنا، وأن نكون بدينه متمسكين ليمكننا منه، وأن نكون منه خائفين ليمنحنا الأمان، وأن نكون له عابدين يعطينا العزة والقوة والحرية، وأن نكون له طائعين ليستمر لنا الاستخلاف في الأرض. إن الله يحب الصادقين. والسلام عليكم ورحمة الله.
2: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهج حياة. لا زال حديثنا مستمر عن أهم معالم الإسلام وأسس الإسلام في ذكرى هجرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. لا يمكن للإنسان أن يعيش مستقر في هذه الحياة ما دام هناك الطغاة والمجرمون والمتسلطون. وعندما يلتزم الإنسان بدين الله سيستهدف، وحتى عندما لا يلتزم الإنسان بدين الله سيستهدف. ولكن الفارق أن الإنسان حينما لا يلتزم بدين الله سيخسر الدنيا والآخرة، وعندما يلتزم الإنسان بدين الله سيواجه الطغاة والمجرمين في هذه الحياة، وحتى لو كان لديه خسائر بشرية أو مادية في هذه الحياة كلها تعوض من قبل الله سبحانه وتعالى. بالتالي فإن من مسؤولية الإنسان أن يتحرك على أساس دين الله، وأن يواجه كل من يتضررون أو يرون أنفسهم متضررين من الدين، لأنهم بعيدون عن قيم الإسلام وأخلاقه ومبادئه، ولا بد أن يواجه أولئك الطغاة وأولئك المجرمين. ما نريد أن نفهمه أن الإسلام ليس مشكلة، بل المشكلة هي نفسيات الطغاة والمجرمين. أما الإسلام فهو يسعى إلى تحقيق العدالة والاستقرار النفسي والاستقرار المعيشي في واقع الحياة. الإسلام يشكل حماية للإنسان بشكل عام من تسلط الطغاة والظالمين. الإسلام فيه تشريعات، توجيهات، أوامر، مبادئ من الله، فيها الخير لهذا الإنسان، فيها الكرامة لهذا الإنسان، فيها الحرية، فيها العزة، فيها مصلحة هذا الإنسان، المصلحة في الدنيا والمصلحة في الآخرة. فالإسلام العظيم يشكل حماية للإنسان ولكل مجتمع يتمسك به من أن يقع فريسة سهلة ولقمة سائغة للمتسلطين والشياطين الظالمين المجرمين. بمعنى أنه يمكن لأي أمة ولأي مجتمع يتمسك بهذا الهدى الذي أنزله الله وجاء به رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، أي مجتمع يتمسك به أن ينعم، أن يقوى بالدين وأن ينعم بالدين. لأن من الأشياء البديهية مثلا هذا الصراع الذي سيحدث بيننا وبين الطغاة. في القرآن الكريم وفي دين الله سبحانه وتعالى تجد أن الإنسان الذي ينتمي إلى هذا الدين والمجتمع الذي ينطلق على أساس الدين والأمة التي تتحرك على أساس هذا الدين ستواجه تحديات وأخطار ومشاكل وصعوبات. هذه قضية ملحوظة، لكن هناك مساحة كبيرة جدا في القرآن وفي الإسلام من التعليمات والتوجيهات التي تبني الأمة لتكون قوية في مواجهة ذلك التحدي، وكيف تخوض ذلك الصراع بجدارة وكفاءة عالية. أيضا هناك مساحة واسعة من حديث القرآن عن الوعود الإلهية بالمعية والمعونة والنصر لعباده المؤمنين. فمعنى ذلك أنه عندما تتجه الأمة على أساس دين الله ستواجه المشاكل والتحديات، ونفهم أن الأمة التي لا تتجه على أساس الدين ستواجه المشاكل والتحديات، لكن لن يكون لها معين ولا نصير، بينما الأمة المتمسكة بالدين سيكون الله عونها ونصيرها. ستخوض الصراع التي لا بد أن تخوضه. إن البعض من الناس يعتبر الصراع والجهاد في سبيل الله في مواجهة الطغاة مشكلة، فيؤثر على توجهه، على مصداقيته، على ثباته، فيرى أن الإنحناء والخضوع لقوى الطاغوت والتنازل عن مبادئ الدين هو الحل. والله سبحانه وتعالى عبر عن هؤلاء في القرآن الكريم، تحدث أن هناك من ينحرف بسرعة خوفا من المشاكل في هذه الحياة، بعض يرى ويسمي الجهاد مشاكل، فقال الله تعالى عن أولئك: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. بسرعة بعض الناس ما يشتي يضحي من أجل دين الله، رغم أنه حينما يتخلى عن الدين سيضحي أكثر لو حسب الحساب بشكل دقيق. أيضا يقول الله عن هذه الفئة: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يعني هذا عبارة عن استنكار واستغراب. بعض الناس عنده جهنم أو ما يمتلكه الطواغيت من صواريخ أو من طائرات أو من أشياء، عنده سواء كعذاب الله، وينسى أن كل ما لدى الطواغيت زائلة، والطغاة بأنفسهم زائلون، زال قوم عاد وقوم ثمود وفرعون والنمرود وكل الطواغيت عبر التاريخ، وينسى أن أمريكا ستزول، وأن الله حي دائم لا يزول، وأن ما لديه من إمكانيات ستزول وتنتهي، وأن جهنم لن تزول ولن تنتهي. من الناس من هو على هذا النحو، يريد أن يتحرك في هذا الدين لكن لا يريد أن يتحمل مسؤولية، خاصة في مقارعة الظلم والاستكبار والطاغوت والعمل على إقامة الحق والعدل، وينسى أن رسول الله تحمل كل هذه الأعباء، تسطى للطغاة، للظالمين الذين يسعون إلى استعباد الناس، وعانى وضحى وهاجر وقدم الشهداء وجرح وحورب وحوصر، كل هذه عانها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. إذن البعض هكذا يريد دينا مجردا من المسؤولية، يريد دين هكذا هادئ ما فيه مشاكل، خاضع لطبيعة الظروف. أما إذا كان فيه مواجهة وتحديات وأخطار فلم يعد له ضرورة، لم يعد لديه ضرورة لهذا الدين ولمبادئ هذا الدين، أو أحيانا للدين جملة وتفصيلا. البعض مستعد أن يرتد تماما عن هذا الدين إذا كان هذا أو ثمرة اتباع هذا الدين هو تحمل هذه المسؤولية، سيتنصل عن كل ما هو مهم وعظيم في الإسلام، والبعض يبقي له بقايا من الإسلام، يفصل الجوانب الأساسية والرئيسية ويتمسك بقشور بسيطة من الأخلاق أو من بعض الشعائر العبادية وأشياء بسيطة، ويرى أنه قد حقق ما أراد الله سبحانه وتعالى. فما يجب أن يفهمه كل إنسان مسلم أن تلك الفئة من الناس التي لا تنطلق على أساس الدين، على مبادئ الدين وقيمه، ولا تنطلق على ما كان عليه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في فترته، فترة بقائه في مكة، في صلابته، في ثباته، ثم ما بعد هجرته وهو يواصل المشوار جهادا في سبيل الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يخوض الصراع مع قوى الطاغوت على أشده وبكل المستويات بكل الوسائل المشروعة والممكنة. تلك الفئة التي تتجه الاتجاه السلبي، قعود، جمود، تنصل عن المسؤولية، مداهنة للطغاة، تجريد للإسلام من جانب المسؤولية بكل ما هو فيه، لا تعبر عن حقيقة الإسلام أبدا أبدا، لا تعبر عن الإسلام الحقيقي، إنما إسلام مزاجي، إسلام فصلته على أهوائها، إسلام ينبع من ضعفها ومن ضعف وعيها ومن قلة إيمانها ومن مستوى إدراكها ومعرفتها، وقلة إدراكها ومعرفتها لأهمية الدين ومبادئ هذا الدين. فتلك الفئة التي تنطلق هذا المنطلق هي في اتجاه خاطئ وخارج عن مسيرة الإسلام، وليست في موقع القدوة. حتى لو ظهرت لنا من تلك الفئة زعماء وقادة وعلماء وحفاظ وغير ذلك وهم يتنصلون عن المسؤولية التي حملنا الله إياها، ليسوا قدوات وليسوا في موقع التأثر. حتى لو كانوا شخصيات مثقفة أو فكرية أو علمائية أو بأي شكل، لا، لا تعني أن تكون قدوة. القدوة هو رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ونحن نعرف جميعا كيف كانت حياته ومسيرة حياته، كيف كان في علاقته بالله وعلاقته بالقرآن بالإسلام. لأنك أنت كمسلم فيما يجب أن تفهمه، لست فقط مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى أن تثبت على المبادئ الإسلامية القرآنية، لا، بل أكثر من ذلك، أنت مسؤول أمام الله عن أن تقيم تلك المبادئ في واقع الحياة، تثبت عليها وتسعى لإقامتها في واقع الحياة لدى الآخرين. الله تعالى يقول كونوا قوامين بالقسط، ما قال الله كونوا راقدين وترصين على المسؤولية متهربين من أداء الواجب، لا، القرآن الكريم يريد منك أن تقيم القسط، ليس فقط أن تتمسك بالقسط. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كم من آيات في القرآن توجهنا إلى القيام بالمسؤولية كما أراد الله سبحانه وتعالى، آيات كثيرة جدا. فعلى الإنسان أن يفهم وأن يدرك أن المسؤولية من أهم معالم الإسلام وأسس الإسلام، ومن أهم ما في الإسلام وما قدمه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأن يستشعر الإنسان مسؤوليته أمام الله وأمام الحياة كلها، وأن يقوم بتلك المسؤولية. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

أشهد أن لا إله إلا هو أشهد أن لا إله إلا هو أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على خير العمل. الله أكبر. الله

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله وبارك وترحم وتحنن عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.

بكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان

فساءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فأصلحوا

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير الوثيقة الخاصة بوزارة الكهرباء والطاقة والمياه قبل استكمال إجراءات رفعها إلى وزارة الكهرباء. واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب وزير النفط والمعادن محمد النجار ونائب المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية بشركة النفط اليمنية أسامة الخطيب والمختصين في الوزارة والشركة محتوى الوثيقة ومضامينها، كما تم مناقشة مختلف الجوانب الفنية والإدارية والمالية المرتبطة بالوثيقة بما يضمن توافقها مع الأهداف الاستراتيجية للقطاعين النفطي والكهربائي ويسهم في تعزيز الشراكة وفقا للأنظمة واللوائح النافذة. ناقش اجتماعا برئاسة نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي اليوم المواضيع المتصلة بالتشريعات والقوانين ذات العلاقة بقطاعي التجارة والاستثمار. وتطرق الاجتماع الذي ضم نائب رئيس مجلس اتحاد الغرف التجارية الصناعية محمد صلاح ومدير مركز التحكيم بالاتحاد دكتور محمد المحبشي ورئيس المكتب الفني بالوزارة القاضي خالد البغدادي إلى أهمية الوصول إلى منظومة قانونية فاعلة ومستقرة تسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتواكب توجهات القيادة الثورية والسياسية والحكومة في دعم الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات المحلية. وخلال الاجتماع أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان أهمية تطوير التشريعات ذات الصلة بالأنشطة التجارية والاستثمارية بما يحقق الاستقرار القانوني ويعزز ثقة المستثمرين، وأشار إلى حرص الوزارة إلى القيام بدورها في مراجعة وتطوير الأطر القانونية واللوائح المنظمة بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتوجهات الدولة نحو بناء اقتصاد وطني منتج. تفقد نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى المحاقري وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد اليوم مستوى تنفيذ مشروع ترميم وصيانة العديد من شوارع حي الأمناء بمديرية الوحدة بتكلفة تبلغ 278 مليون و664 ألف ريال. مستمعين الكرام الآن ننتقل وإياكم عبر إذاعة خارجية إلى الجامع الكبير بصنعاء لنقل فعاليات عاشوراء.
1: بعثه الله رحمة للعالمين لينقذ الأمة من الطغيان والشرك والجهالة ويخرجهم من الظلمات إلى النور، القائل عن حفيده الإمام الحسين: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأسباط. صلى الله وسلم عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الذين نهجوا نهجه وسلكوا طريقه وحملوا رايته ونصحوا لأمته وساروا بسيرته فأصبحوا هداة للأمة. ورضي الله عن شيعتهم الأخيار الذين آمنوا بمحبتهم ومودتهم وولايتهم واقتفوا آثارهم واهتدوا بهديهم وجاهدوا معهم وناصروهم. السلام على صبط رسول الله سيد الشهداء الإمام الحسين وعلى أهل بيته وأنصاره. والسلام عليكم أيها الإخوة الحاضرون والأخوة والأخوات المشاهدون والمستمعون ورحمة الله وبركاته. وعظم الله لنا ولكم الأجر في ذكرى الفاجعة الكبرى، ذكرى استشهاد صبط رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين مع أهل بيته وأنصاره الأوفياء في كربلاء سنة 61 للهجرة. وبهذه المناسبة والذكرى الأليمة والفاجعة العظيمة والمأساة الكبرى في تاريخ هذه الأمة نرفع باسمكم تعازينا الحارة لقائد الثورة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، والذي نجدد العهد له في هذه المناسبة كما نعلن الاستجابة الكاملة لدعوته في بيانه بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 للهجرة. ونعلن كذلك تأييدنا لكل ما ورد في بيان قوات التعبئة العامة الذي صدر بالأمس، ونقول للسيد القائد ما قاله أحد أصحاب الإمام الحسين في ليلة عاشوراء: والله لو علمنا أننا نقتل ثم نحيا ثم نحرق وحيا ثم نذرى يفعل بنا ذلك ألف مرة ما خذلناك يا ابن رسول الله. وكذلك نرفع تعازينا الحارة للمجاهدين الأبطال من قواتنا المسلحة والأمنية، ولشعبنا اليمني المجاهد العظيم، ولكافة أمتنا الإسلامية، وفي المقدمة محور الجهاد والمقاومة الذين رفعوا شعار هيهات منا الذلة أمام طواغيت العصر أمريكا وإسرائيل. يقول الشهيد القائد حسين العصر السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه عن هذه الحادثة: إن حادثة كربلاء، إن ثورة الحسين عليه السلام حدث تستطيع أن تربطه بأي حدث في هذه الدنيا، تستطيع أن تستلهم منه العبر والدروس أمام أي من المتغيرات والأحداث في هذه الدنيا. لذا كان مدرسة مليئة بالعبر، مليئة بالدروس، لمن يعتبرون، لمن يفقهون، لمن يعلمون. والاستلهام بعض تلك الدروس والعبر من مدرسة كربلاء، ونحن نعيش في ظل كربلاء اليوم في غزة، ونعيش أيضا ولله الحمد في ظل مدرسة الحسين الذي تعلم منها أحرار الأمة كيف يثورون مظلومين على الظلم والاستكبار فينتصرون. تقيم دائرة الثقافة القرآنية بالتعبئة العامة هذه الندوة التوعوية في هذا الجامع المقدس تحت عنوان مدرسة عاشوراء في مواجهة الاستكبار. خير ما نبدأ به مع خير الكلام ومع آيات من الذكر الحكيم ومع الشيخ الحافظ هلال صالح الكليبي، فليتفضل مشكورا مأجورا مصحوبا بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. اللهم صلِّ وسلِّم على

0: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. هيهات من الذلة، هيهات من الذلة.
1: إن إحياءنا لهذه الذكرى أيها الإخوة هو من المواساة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فلو كان رسول الله على قيد الحياة حين استشهاد سبطه وحفيده لكان العزاء له وفي منزله. وأيضاً لما يعنيه لنا الإمام الحسين عليه السلام، وهو سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله والامتداد الأصيل له في موقع الهداية والقدوة والقيادة والأسوة، وهو كما قال فيه: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصباط، وغير ذلك من النصوص النبوية التي تعرفنا من هو الحسين وماذا يعنيه لنا وما هي منزلته عند الله تعالى، وعن دوره في الإسلام وعن كماله الإيماني العظيم التي تجلى الذي تجلى أيضاً مع النصوص النبوية في مسيرة حياته، وتجلى في أعلى المستويات في نهضته عليه السلام في مرحلة مصيرية تشكل خطورة رهيبة جداً على المسلمين في إسلامهم، وبالتالي في حريتهم وكرامتهم وكل المبادئ والقيم العظيمة التي أتى بها الإسلام وأخرجهم بها من ظلمات الجاهلية إلى نور الله ونهجه الحق بكتابه القرآن الكريم ورسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله. لمحة عن الإمام الحسين وكلماته الخالدة ومواقفه التاريخية، ومع المحور الأول لهذه الندوة مع الأستاذ الفاضل زياد يحيى الرفيق، فليتفضل مشكورا مأجورا مصحوبا بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. اللهم صلِّ وسلِّم.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن الصحابة الأخيار المنتجبين. اللهم اجعل هذا التجمع تجمعا مرحوما، والتفرق من بعده تفرقا معصوما، ولا جعلت فينا ولا منا شقيا ولا محروما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعظم الله أجرنا وأجركم وأجر أمتنا الإسلامية وأجر قادة محور المقاومة والجهاد، وأجر سيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، ومن كان معه من أصحابه وإخوانه وأبنائه، ونسأل من الله أن يتغمدهم بواسع رحمته. ونقرأ جميعا سورة الفاتحة إلى روح سيد الشهداء ومن معه وشهداء محور المقاومة والجهاد، وإلى روح رسول الله وآله الطيبين الطاهرين.

أحبتي الكرام، نعيش ذكرى عاشوراء، ذكرى كربلاء، ذكرى استشهاد الإمام الحسين الصبط ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام على مدار 1387 عاما منذ استشهاده في العام 61 للهجرة إلى يومنا هذا، ونحن نعيش أحداث كربلاء ونعيش المعاناة سواء في يمن الإيمان والحكمة أو في غزة العزة أو في لبنان المقاومة أو في إيران، في إيران الأبية، لا زال الحدث نعيشه. وحسين ذلكم العصر حاضر في أوساطنا، حسين العصر وهو شهيد القائد رضوان الله تعالى عليه وشهيد المقاومة والأمة الإسلامية والإسلامية شهيد حسن نصر الله والإمام الخامنائي ومن سار على دربهم من الشهداء الذين جسدوا الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليه السلام في معركة كربلاء، وإن اختلفت الأسماء والمسميات. وسالت تلكم الدماء في زمن الحسين وفي هذا الزمن، سالت الدماء، ولكن نحن ندرك أن الدم انتصر على ماذا؟ على السيف، ولله الحمد. تلك الدماء كان لها أثرها في عزتي وكرامتي وحريتي وإباء الأمة الإسلامية. وكما كان أصحاب الإمام الحسين في تضحياتهم وبذل أرواحهم، لا بد أن نكون كما كانوا هم. وإذ نحيي هذه الذكرى يجب أن نفهم قضية قبل أن أتحدث عن الإمام الحسين، أننا أمام ابتلاء وتمحيص، ولا بد أن نكون عند مستوى التسليم والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى ولرسوله. وأريد أن تفتحوا معي مسامع قلوبكم، فالابتلاء المنظور في المنظور الإسلامي ليس دائما بالمصائب، بل يكون بالهداية والاختبار في مواطن الطاعة، حين يختبر الله عباده بمدى تسليمهم لأوامره واتباعهم لأوليائه. نحن إذ نحيي هذه الذكرى مجرد إحياء تبث في وسائل الإعلام ثم تنتهي ونعيد الكرة. أنا أتذكر أننا العام الماضي كنا في هذه اللحظة، لكن هذا الموضوع تمحيص وابتلاء مدى تسليمنا لله ولرسوله ولأوليائه. ما دام والحسين حاضر في أوساطنا، ما دامت وكربلاء لا زالت واقعة في زمننا، نحن أمام هذا التمحيص. ولذا هناك من يسقط، هناك من يقف أمام هذا الابتلاء وتروه يسقط أو ينتهي أو يبتعد أو ما شابه. نحن كما أن الله ابتلى أمة موسى، وأنا أضرب مثالين، واختبرها بسفينة بباب حطة في قوم موسى، باب حطة حين قال لأصحابه ادخلوا الباب وسجدا وقولوا حطة كلمة، فإن الله ابتلى أمة محمد صلى الله عليه وآله بمحبة أهل البيت وباتباع أهل البيت، ولهذا اجعلوا هذا نصب أعينكم.
وكما أن الله ابتلى أمة نوح بالسفينة، فنحن أيضا أمة محمد صلى الله عليه وآله لدينا سفينة أخبر بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. فلذا لم يربطنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله بهؤلاء الأشخاص من باب أن نقول حط عنا ذنوبنا أو أننا نرتبط بماديات، لا، المسألة تتعلق بمدى ولائنا ومحبتنا واتباعنا ونصرتنا لإعلام الهدى من أهل البيت عليهم السلام، حيث بدأ بالإمام علي عليه السلام من أعلام الهدى إلى زمننا اليوم الذي نعيشه. وعلينا أن نركب السفينة وأن نتبع أولياء الله من أعلام الهدى، وأن نسير سيرتهم، وأن نحذو حذوهم، وأن نواجه أعداءنا اليوم كما واجه أولئك في ذلك الزمن. فحسين ذلك الذي في ذلك الزمن موجود اليوم، والمعركة في تلك اللحظة هي اليوم أيضا موجودة، والدماء التي سالت في ذلك الزمن هي اليوم أيضا تسيل. نحن إذ نحيي هذه الذكرى، هو جزء الحسين سلام الله عليه، جزء من أهل البيت عليهم السلام الذي يجب أن نتولاهم وأن نتبعهم وأن نسير سيرتهم. وتجسيد القائم اليوم من أعلام الهدى دليل على مدى محبتنا للإمام الحسين سلام الله عليه في ذلك الزمن. الناس لا يفهمون هذه المسألة، مسألة ما علاقتنا بأهل البيت، إنها مسألة تعبدية، نحن متعبدون بمحبة واتباع ونصرة وإحياء ذكرى أئمة أهل البيت عليهم السلام عموما، وذكرى سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام. اليوم الناس يستنكرون أو يسخرون أو يستهزئون، ونألم لما هم عليه نظرا لعدم وعيهم وعدم اهتمامهم وعدم معرفتهم بمسألة الأمر التعبدي في محبتنا واتباعنا لأهل البيت عليهم السلام. ولكن أقول لمثل هؤلاء، هناك من الغرب الكافر، من أولئك الأحرار أحرار الأمة الذين لا يمتون للإسلام بصلة، كان لهم كلمتهم أمام الإمام الحسين سلام الله عليه، وأذكر منها مثالا أو مثالين، كغاندي رئيس وزراء الهند الذي قال تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. وأيضا أذكر كلمة حتى يفهم البعض أن خروج الحسين كان لأمر الدنيا وهذا لم يكن، ولهذا قال أحد الكتاب الأجانب، قال كلمة، قال إن كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني لا أدرك لماذا اصطحب النساء والصبية والأطفال. إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط من أجل الإسلام. تأملوا هؤلاء الأحرار. لذا نحن بحاجة إلى أمة المليارين أن يفهموا هذا الخطاب، ولذا إحياءنا لهذه الذكرى ليس لأجل ماذا؟ لأجل إقامة الذكرى بحد ذاتها، ولكن لنفهم أن الإمام الحسين وسيرته منارا هاديا للأجيال، وأنه علم من أعلام الهدى يجب أن نسير سيرته وأن نحيا ثورته وأن يعني نتحرك بتحركه، لأنه جسد القرآن. فكما أخبرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا،
كتاب الله وعترة آل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. يجب أن نفهم أن القرآن وقرناء القرآن نحن ملزمون بالتمسك بهم بهما والسير بأوامرهما وعلى نهجهما إلى زمننا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها الأحباب الكرام، حينما نعرف طفولة الإمام الحسين وعلاقته بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، تجدون أن النبي يقول: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. هذا الحديث لا يقتصر على بيان العلاقة النسبية والجسدية لنفهم، بل يمتد ليشمل العلاقة الروحية والفكرية والمنهجية. فالحسين امتداد لرسالة جده وحامل لواء الإسلام المحمدي الأصيل، لذا لا بد أن نقرأ سيرته وأن نفهمها وأن نعيها حتى نسير سيرته. وتجلت فضائله في شجاعته، في كرمه، في زهده، في عبادته، في علمه الغزير. كان مثالا حيا للأخلاق. لا ينبغي أن نحب الحسين ونحن بعيدين كل البعد عن الإمام الحسين في قيمه وأخلاقه. واستمرت حياته بعد وفاة جده وأبيه في خدمة الإسلام، حتى كان المصير أن يستشهد في العام 61 للهجرة، وقد ضرب أروع أمثلة التضحية والفداء من أجل إعلاء كلمة الله وصيانة مبادئ الدين. كيف لا وهو الذي قال: والله لم أخرج أشراء ولا بطراء ولا رياء ولا سمعة، إنما خرجت لإصلاح أمر أمة جدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، كانت مظلومية الحسين سلام الله عليه وجها آخر لجهاده، حيث تعرض هو وأهل بيته وأصحابه لأشد أنواع الظلم والاضطهاد، إلا أن ذلك لم يثني عزيمته عن المضي في طريق الحق. نعم، إن الإمام الحسين يمثل امتدادا حقيقيا وتجسيدا عمليا للإسلام المحمدي. يجب أن نفهم هذه الكلمات وأن نعيها. الإمام الحسين أحيا الروحية الجهادية واستعد للتضحية وبذل الغالي والنفيس، ولذا تعد سيرته في هذا الجانب مصدرا لا ينضب لإحياء الروحية الجهادية في نفوس المسلمين. فالجهاد في سبيل الله يشمل كل جهد يبذل لإعلاء كلمة الحق ومواجهة الباطل، ولذا جسد ذلك الإمام الحسين سلام الله عليه، وجسد قول الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نعم، إن الحديث عن الإمام الحسين يبعث فينا روح الاستعداد العالي للتضحية، ولذا ما قدمه شهداء العصر اليوم، شهداء محور المقاومة والجهاد، إنما ذلكم لأنهم تأسوا بالإمام الحسين سلام الله عليه. لقد علمنا الإمام الحسين أن التخاذل عن نصرة الحق والسكوت عن الظلم يؤدي إلى الهوان والذلة، وأن العزة والكرامة لا تتحقق إلا بالجهاد والتضحية. وهذا ما تجلى في قوله: ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. نعم، إن أحياء هذه الروحية الجهادية يعني أن نكون على أهمية الاستعداد لخوض معركة الأمة في مواجهة قوى الاستكبار، وأن نتمسك بمبادئ العزة والكرامة التي رسمها الإمام الحسين
سلام الله عليه. أما فضائله فاقرؤوها، موجودة في كتب الموالف والمخالف، ولكن هذه الفضائل التي يجب أن نجعلها نصب أعيننا، لأننا مبتلون، لأن الله ابتلانا كما أشرت سابقا. ورب العزة يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويقول أيضا: فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. هو ابن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله الذي أمرنا رب العزة سبحانه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نعم. ويقول صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، حسين صبط من الأسباط، أحب الله من أحب حسينا، أحب الله من أحب حسينا. وهذا الحديث يدل على امتداد رسالة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله ونهجه ولوائه وقيمه في من؟ في الإمام الحسين سلام الله عليه. وكما أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله يقول: أحب الله من أحب حسينا، يربط محبة الإمام الحسين سلام الله عليه بماذا؟ بمحبة الله سبحانه وتعالى. فلذا هنا إشارة إلى أن الأمر ماذا؟ تعبدي. وأيضا ما قاله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال: الحسن والحسين ريحانتي. نعم. ومن الفضائل الكثيرة والجمة، وهذه تحتم علينا ولاءنا ومحبتنا واتباعنا ونصرتنا للإمام الحسين ولمن سار على نهج الإمام الحسين من أعلام الهدى. أما ملامح شخصيته سلام الله عليه فهو قرين القرآن ووريث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. أقواله، أفعاله، سيرته كانت تتطابق مع تعاليم القرآن ومبادئه. فالقرآن هو دستور الإسلام الخالد. والإمام الحسين سلام الله عليه كان تجسيدا حيا لهذا الدستور في سلوكه ومواقفه. يجب أن نفهم ذلك. لقد كان يفسر القرآن، تأملوا إلى هذه الكلمات، يفسر القرآن بعمله، ويوضح آياته بثورته، ويؤكد على أن القرآن ليس مجرد كتاب يتلى، بل هو منهج حياة يجب أن يطبق في كل جوانبها. أما كونه وريثا للنبي صلى الله عليه وآله فلا يعني ذلك وراثة مادية، بل وراثة العلم والحكمة ووراثة النبوة في حمل الرسالة وتبليغها، ووراثة الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة. لقد ورث الإمام الحسين سلام الله عليه من جده المصطفى صلى الله عليه وآله شجاعته في الحق، وصبره على الأذى، وحكمته في التعامل مع الأحداث، وعزيمته في مواجهة الباطل. وكان بذلك خير من يمثل امتدادا لخط النبوة والإمامة سلام الله عليه. نعم. الإمام الحسين شخصية ثورية إسلامية عالمية، ومؤسس مدرسة مواجهة الظلم، فتتجاوز شخصيته حدود الزمان والمكان. نعم.

فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله. ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلال الله وأنا أحق من غير. كلمات واضحة نعيشها اللحظة ونجد من علم الهدى سلام الله عليه ومن قادة محور المقاومة يجسدون هذه المبادئ وهذه القيم من خلال سيرة الإمام الحسين سلام الله عليه. وقوله شعار الحرية والعزة هيهات منا الذلة حين قال ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين سلة والذلة، بين المقاومة، بين السيف، بين الجهاد والذلة والمهانة والصغار، وهيهات منا ذلك، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك، ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وأرحام طهرت ونفوس أبية وأنوف حمية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. وكذلك قوله والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا أكر إكرار العبيد، كلمات تحفز فينا الشجاعة وأن نقف مع السيد القائد سلام الله عليه أمام هذه المعركة القائمة، فهي كربلاء الكبرى حقيقة لأنها على مستوى العالم بأسره، ولأن الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه. لذا لنرغب جميعا كما قال في لقاء الله، فإنا يجب أن نعتقد يقينا أننا لا نرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. نعم، ومثل الإمام الحسين لم يبايع يزيد، ويجب أن نفهم هذا، ومثلنا لا نبايع ترامب ولا محمد بن سلمان ولا محمد بن زايد ولا كل ظالم، بل نبايع أعلام الهدى حتى يحصل النصر. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نسأل من الله العلي القدير أن يحشرنا في زمرتهم وأن يوفقنا لمحبتهم وأن ينصر المجاهدين المرابطين في جميع الجبهات في غزة ولبنان والعراق واليمن وإيران، وأن يأخذ بأيدي قادة محور المقاومة، وأن يحفظ علمنا وقائدنا وسيدنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأننا تحت أمره متى ما أمر وأشار ونحن معه برا أو بحرا أو جوا. ونسأل من الله أن يحقق النصر على يديه وعلى أيدينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم، إنه على ما شاء قدير. وصلى الله على محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الأخوة الكرام، الكلمات التي سمعناها قول الإمام الحسين: ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. كانت تلك الكلمات مصحوبة ومقترنة بأعظم المواقف وأعظم التضحيات، مدرسة هادية وملهمة لكل الأجيال، ولمواجهة الطغاة في كل زمان ومكان، ولاتخاذ القرار الصحيح حينما تضع الأمة بين هذين الخيارين، إما السلة وإما الذلة، في كل زمان وفي كل ساحة من ميادين المواجهة. وليبقى للحق امتداده، وليسعى المؤمنون إلى استعاعة الإسلام في نجائه وكماله ومعالمه الكبرى ومبادئه الأساسية التي تتحقق بها ثمرته في الدنيا والآخرة. إن ثورة الإمام الحسين مدرسة مليئة بالدروس والعبر، ونحن في أمس الحاجة إليها في واقعنا العملي وفي مواجهة التحديات التي نعيشها. من أهم تلك الدروس إدراك خطورة التخاذل والتفريط والعواقب الرهيبة لهما على المستوى الديني وفي واقع الحياة. وهذا الدرس سيكون محور الحديث في محورنا الثاني، والذي سيكون بعنوان: عواقب التفريط في كل زمان ومكان، ومع العلامة طه هادي الحاضري الأمين العام رابط علماء اليمن، فليتفضل مشكورا مأجورا، مصحوبا بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. اللهم صل وسلم

0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحاب الأخيار المنتجبين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في البداية نشكر الأستاذ الفاضل زياد الرفيق على ما أفاد في كلمته القيمة، كما نشكر الإخوة العلماء والحاضرين والمعدين والمستمعين والمشاهدين. نحن في ذكرى مهمة، هذه الذكرى تتعلق بمصير الأمة وليست مجرد حادثة تاريخية، لأن عاشوراء مدرسة في الوعي وفي التضحية والعطاء وفي الموقف، لأن الذي قام بهذه الثورة والذي استشهد هو رجل قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، بمعنى رجل مصيره في الآخرة وفوزه وفلاحه مضمون ومخبر عنه ومكشوف على لسان النبي صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ذا كل ما يتعلق بسيد شباب أهل الجنة لا بد أن نأخذه على محمل الجد، ولا يجوز أبدا أن نخضعه للنقاش وللجدل، لأن الإمام الحسين عليه السلام استشهد من أجل الحق والإسلام، والحق والإسلام ما زال باقيين إلى اليوم وفي حالة صراع مع الأعداء ومع الباطل. ولهذا عاشوراء وموقف الإمام الحسين عليه السلام حصل في منعطف تاريخي استثنائي، لأن الإمام الحسين قام بثورة ضد الانقلاب على الإسلام. ما حصل هو انقلاب على الإسلام وعلى تعاليمه، وفي العزة وعظم لله، وفيه حتى رد وإقرار حتى للمخالفين لرؤية الإمام الحسين عليه السلام. كم سمعنا من كلام كثير في مناسبة الولاية، هناك من يقول لا، الولاية شورى بين المسلمين، ولا والأفضل فلان وفلان، وبالترتيب 1 و2 و3 و4 وما إلى ذلك، ولا يجوز أن يكون الحكم في الإسلام وراثيا ولا ملكيا. ثم حينما جاء هذا الانقلاب، لا شورى ولا نص ولا حديث ولا آية ولا شيء من ذلك، بل جعلوها ملكية وراثية، لم يتكلم أحد، على الرغم أن سيد شباب أهل الجنة قد تحرك وكانت خاتمته بالشهادة في هذا الموقف العظيم والجهادي المهم والاستراتيجي. ولذلك انقلاب على الأمة وله امتدادات. اليوم لماذا يحكم الظالمون هذه الأمة؟ لماذا يحكم الفاسدون والعملاء؟ لماذا يسطون على عرش هذه الأمة؟ لأنهم يستندون إلى ما وجهه الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، لأن يزيد حينما ولاه أبوه معاوية لحكم الأمة لم يكن يزيد من حيث الشخصية لا فاضلا ولا صحابيا ولا حتى مسلم عادي، لم يكن حتى مسلما عاديا، بل كان فاسدا فاسقا شاربا للخمر، معلنا للفسق. وذلك قال الإمام الحسين: ومثلي لا يبايع مثله. حتى احنا في الصلاة في أي مسجد من المساجد، هل يمكن نقبل أن نصلي خلف واحد بيشرب خمر وبقطع الصلاة وبيظلم الناس وبأكل الربا وهي صلاة في المسجد؟ فكيف بولاية الأمة وإمامة الأمة بأسرها؟ ولم يكن يزيد شرعيا حتى على مستوى طريقة وصوله إلى الحكم، لم يكن شرعيا، لا نص لا أهل الحق والعقد كما يقولون ولا شيء من ذلك، ولا حتى في طريقة حكمه. حصل في طريقة حكمه من الكوارث الكبيرة، قتل الإمام الحسين عليه السلام، قصف الكعبة احنا الان استنفرنا لان ترامب اساء الى الكعبه، هناك من هدم الكعبه ولا احد يتكلم. استباح مدينه النبي صلى الله عليه واله وسلم 3 ايام، وارتكبوا من جرائم الاغتصابات والقتل للصحابه وابنائهم وبناتهم. حتى من يقول ان يزيد حينما ولاه أبوه معاوية لم يكن معاوية شرعياً أصلاً، لأن هناك لغط في هذا الموضوع. بعض بيقول خلاص الإمام الحسن بن علي عليه السلام تنازل لمعاوية بالصلح، صالح ونازل. هو لم يتنازل، هو عرى معاوية وأثبت للأمة أن معاوية لا يفي بعهد ولا ميثاق، ولذلك لم يفي بأي بند من بنود الصلح، يعني أن معاوية نفسه ليس شرعياً. وهذه من الأمور المهمة، لأن البعض منظر إلى صلح الإمام الحسن خلت صالحه، مثلما الآن ينظر البعض إلى الاتفاقات مع إسرائيل، وقف إطلاق النار من جهة إسرائيل من جهة المجاهدين في غزة أو لبنان، أما إسرائيل تضرب مشتت، السلام من طرف واحد لإسرائيل، أما المجاهدين والفلسطينيين لا. هكذا، هل هناك أحد يتكلم عن انتهاكات وقف إطلاق النار في غزة؟ 1000 شهيد بعد وقف إطلاق النار، أين الضمناء؟ أين الوسطاء؟ لكن إذا تحرك المجاهدون قالوا هذا نكث لاتفاق إطلاق النار، وهذا هو الكيل بمكيالين للأسف الشديد. الأخوة الكرام، لماذا يتحسس الكثير من إحياء مناسبة عاشوراء؟ لأننا نذكر بذلك الانحراف الذي حصل وما زال ممتدا إلى اليوم، ما زال ممتدا إلى اليوم، وما زالت الحكومات على طريقة يزيد هي التي تفت في عضد الأمة، هي التي أدخلت القواعد الأمريكية إلى قلب العالم العربي والإسلامي، هي التي بدلت الدين، هي التي فتحت المراقص وهيئة الترفيه، هم الذين بنوا بناء للدين الإبراهيمي كما يزعمون، كما هو حاصل في الإمارات وما إلى ذلك. ولذلك ينزعجون تماما، لأنه يسحب بصاد الشرعية. هل يوجد في الإسلام ملكية وراثية؟ لا يوجد. هل هناك آية؟ هل هناك حديث؟ هل هناك فعل من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هل هناك فعل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا يوجد. وكذلك ينزعج منها الأعداء من اليهود والنصارى. لماذا ينزعجون؟ لأن عاشوراء تقول لا ينبغي أبداً أن نستسلم أمام الأعداء، وإن قتلنا جميعاً وإن استشهدنا جميعاً فلن تكون دماؤنا بأغلى من دماء الإمام الحسين بن علي عليه السلام.
1: الموت لأمريكا، الموت
0: لإسرائيل، لأن عاشوراء تأتي بمعاني الثبات والتضحية والفداء، ولا تأتي بمعاني الذلة ولا معاني الاستسلام والهزيمة. ولهذا كان موقف الإمام الحسين عليه السلام واضحا، وخياره جليا، ولم يكن خيارا شخصيا بل تجسيدا لتعاليم الإسلام وترجمة للقرآن واقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في قوله إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين. الدعي ابن الدعي عبيد الله بن زياد بن أبيه، لا يعرف له أب. هكذا دائما تأتي الخيارات لأهل الحق من الأدعياء. أليس الصهاينة يدعون أن فلسطين أرضا لهم؟ أليس أمريكا يدعي أنه ملك العالم، أنه ملك العالم وأنه من يحكم العالم ويفعل ما يشاء ويفعل ما يريد؟ كلها دعاوى، حتى المرتزقة دعاوى، حتى السعودية حينما اعتدوا علينا بدعاوى لا أساس لها من الصحة. ولذلك دائما يأتي الأدعياء لأنهم ليسوا على حق، ليخيروا الأمة بين خيارين. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة. فماذا كان موقف الإمام الحسين؟ ما معنى السلة؟ الجهاد والمواجهة والقتال. والذلة كل ما دون مواجهة الباطل هو ذلة، سمه مفاوضات، سمي اتفاق سلام، سمي مصالح اقتصادية، ما سميته إنما هو من باب المغالطة، وإلا كله يندرج تحت مضمون الذلة. ولذلك صرخ الإمام الحسين صرخته المدوية: هيهات منا الذلة. وما زالت هذه الصرخة في الميدان في اليمن وفي غزة وفي إيران وفي لبنان بفضل الله تعالى.
2: هيهات منا الذلة،
0: هيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك. أول من يأبى هو الله، ليس مسألة اجتهاد من الإمام الحسين أو اندفاع أو تهور من الإمام الحسين. يأبى الله، لا يرضى الله، يرفض ذلك. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون ونفوس أبية وأنوف حمية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ومن هم الكرام؟ ألم يكن الإمام عليا كريما؟ ألم يكن الإمام الحسين كريما؟ ألم يكن حمزة كريما؟ وكل شهداء الإسلام في بدر وأحد وكل الغزوات، وشهداء صفين والجمل والنهروان الذين كانوا مع الإمام علي عليه السلام كرماء. من أن نؤثر طاعة اللئام، هؤلاء لئام لا يأبهون حتى لأتباعهم، لأن اللئيم لا يحفظ جميلا على الإطلاق. ونحن في زمننا هذا لدينا لئام ولدينا كرام، لدينا لئام من الحكام العرب، ولدينا كرام من القادة والشهداء كالسنوار وهنية ومحمد الضيف، كالصماد والغماري، ومن قبلهم الشهيد القائد كالسيد حسن نصر الله، كالسيد علي الخامنئي، وكم هناك من قائمة طويلة من مصارع الكرام الذين لا يمكن أن نؤثر طاعة اللئام، بل نمضي في مصارع الكرام بفضل الله سبحانه وتعالى.

0: ولم يكن هذا الخيار الحسيني خيارا انتحاريا، لم يكن خيارا انتحاريا كما يصوره البعض، ولا سوء تقدير للموقف، بل كان موقفا ضد من كان يريد أن ينحر الإسلام، وفعلا أرادوا أن ينحروا الإسلام وأن يقتلوا الإسلام، ففدى بنفسه وروحه الإسلام والإيمان والقرآن. وموقفه هو نفس موقف الإمام علي أبيه أبيه عليه السلام في ليلة الهجرة. ألم يفدي الإمام علي عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فداء للإسلام والرسول؟ لكن اقتضت حكمة الله أن للإمام علي عليه السلام دور في المستقبل فحفظه الله عز وجل. والإمام الحسين فدى الإسلام، ولذلك جعل الله تعالى دماء الإمام الحسين عليه السلام حجة إلى يوم القيامة على كل أبناء الأمة. كم كنا نسمع كلاما في الماضي بالروح بالدم نفديك يا وطن، لكن حينما أحتاجهم الحق تآمروا مع الوطن وأصبحوا مرتزقة. أما الإمام الحسين فقد فدى الإسلام بدمه وبروحه سلام الله عليه. ولذلك اليوم الأمة بين رؤيتين وفلسفتين، بين الرؤية القرآنية النبوية الحسينية التي تنبع من المسؤولية أن نقوم بمسؤوليتنا بغض النظر عن النتائج. الله قال لنا نجاهد نجاهد، لم يقل لنا أن ننتصر، لأن النصر من عند من؟ من عند الله. تكليفنا أن نجاهد، أما النصر من عند الله. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم. طيب هناك شهداء والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. وهناك رؤية الاستسلام والانهزام، يقولوا إحنا عاجزون أمام العدو، نحن لا نستطيع أن نواجه أمريكا وإسرائيل ونواجه أسلحتهم ونواجه نفوذهم وقوتهم وقواعدهم. هذا استسلام بكل ما تعنيه الكلمة. هنا سؤال يطرح نفسه، حينما فاوضوا الإمام الحسين عليه السلام بين السلة والذلة، كان لدى الإمام الحسين بعدا استراتيجيا، لم ينظر إلى تلك اللحظات، هو يعرف لقد خذلوا أباه وخذلوا أخاه فلا يمكن أن ينصروه عليه السلام. وهنا سؤال يطرح نفسه، عاشوراء لو كانت هزيمة ما كنا نستلهم منها اليوم هذا الثبات والعزة والتضحية؟
1: نكتفي بهذا القدر سماعين الأعزاء، والساعة الآن تشير إلى 8 مساء في صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

طاب سمسيتكم بكل الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسة. عضو المجلس السياسي الأعلى الحوثي يؤكد أن شهيد القرآن السيد حسين الحوثي قدم قراءة مغايرة لواقعة كربلاء. مجلس الشورى يبارك دعوة قائد الثورة لانتزاع السيادة ويشيد بجاهزية قوة التعبئة. نائب وزير الخارجية يلتقي المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى بلادنا ويشدد على أن الوقت حان لتحقيق السلام في اليمن. ومسؤول عسكري إيراني يؤكد الاستعداد لتنفيذ عمليات استباقية ومفاجئة ضد العدو. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أفاد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي قدم قراءة مغايرة لواقعة كربلاء باعتبارها أنموذجا لسنن التفريط في الوعي وآثاره في صناعة التحولات والمآسي التاريخية، ودعوة متجددة للعودة للقرآن الكريم والتاريخ لبناء البصيرة واستلهام العبر قبل فوات الأوان. جاء ذلك في مقال صحفي لعضو السياسي الأعلى نشرته اليوم صحيفة السياسية التابعة لوكالة الأنباء اليمنية سبأ بعنوان كربلاء ليست للبكاء فقط بل لكشف الأسباب التي صنعت المأساة وتعيد إنتاجها في كل عصر. وأوضح أن قراءة شهيد القرآن لا تقف عند حدود استحضار الماضي بل تنطلق من رؤية سننية للتاريخ، ترى أن الأحداث الكبرى لا تتكرر بأشخاصها وإنما لأسبابها وشروطها النفسية والاجتماعية. وذكر أن قراءة شهيد القرآن لكربلاء تمثل مشروعا فكريا متكاملا لإعادة بناء الوعي الإسلامي بالتاريخ، كما شدد على ضرورة العودة إلى دروس شهيد القرآن وقراءتها بعمق للوصول إلى قاعدة صلبة وتحرك واع وعملي تنطلق منه الأمة لمواجهة الطغاة والمستكبرين وصولا إلى العدالة المنشودة. بارك مجلس الشورى الرؤية الاستراتيجية والموجهات الحكيمة التي تضمنها خطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة العام الهجري الجديد، التي رسمت معالم مرحلة حاسمة لفرض السيادة الوطنية وإنهاء الحصار. وأشار المجلس في بيان صادر عنه اليوم إلى أن موجهات قائد الثورة تمثل نقطة تحول جوهرية للانتقال بالبلاد من مربع الصمود الدفاعي إلى مسار المبادرة الشاملة لترتيب الوضع الداخلي وبناء شراكة حقيقية ومنتجة تتكامل فيها الجهود الحكومية والمجتمعية لكسر الحرب وحماية ثروات الشعب اليمني المنهوبة وتفعيل الإنتاج المحلي لتجاوز تداعيات عدوان وحصار مستمر منذ أكثر من 11 عاما. ولفت إلى أن التوقيت الحساس والمرحلة الاستثنائية التي تمر بها المنطقة تفرض على كافة المكونات والقوى الوطنية استشعار المسؤولية الدينية والسياسية والالتفاف حول الثوابت الجامعة لإسقاط مساعي تحالف العدوان ورعاته الدوليين أمريكا وإسرائيل وأدواتهم الإقليمية التي تسعى لإبقاء اليمن في حالة جمود غير مستقر ضمن دائرة الوصاية والارتهان الاقتصادي والمعيشي.
كما أشاد مجلس الشورى بالاستجابة الفورية والجاهزية العالية التي أعلنتها قوات التعبئة العامة بكافة تشكيلاتها وألوية المدد الشعبي تلبية لدعوة قائد الثورة، معتبرا هذا النفير المتجدد وتنسيقه المتكامل مع القوات المسلحة صمام الأمان الحقيقي لتحصين الجبهة الداخلية وردع أي حماقات جديدة قد يقدم عليها الأعداء. وحث أبناء الشعب اليمني وقبائله الأبية على مواصلة الزخم الثوري والتحصيل التدريبي في معسكرات التعبئة المفتوحة طوفان الأقصى ورفع مستويات الوعي والجهوزية لمواجهة كافة الاحتمالات والمسارات العسكرية والأمنية. وجدد مجلس الشورى تأكيده على الموقف الثابت لليمن في مساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة والتمسك بمعادلة وحدة الساحات ضمن جبهة محور الجهاد والمقاومة حتى دحر الطغيان الصهيو أمريكي، مؤكدا أن تلاحم القيادة والجيش والشعب كفيل بانتزاع الحقوق المشروعة وتحقيق الاستقلال التام. تسلم رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس اليوم درع المؤتمر الدولي للرسول الأعظم الذي قدمته قيادة ولجنة تنظيم المؤتمر تقديرا لجهوده وإسهاماته وجهود مجلس الشورى الفاعلة في دعم وإنجاح الأنشطة والفعاليات الفكرية والثقافية الهادفة لترسيخ الارتباط بالرسول الأكرم والقرآن الكريم، حيث قام بتسليم الدرع بحضور نائب رئيس المجلس ضيف الله الرسام كل من رئيس المؤتمر الدكتور القاسم عباس ونائب رئيس اللجنة الإشرافية للمؤتمر عبد الرحمن العفاد ونائب رئيس المؤتمر الدكتور إبراهيم العامري ونائب رئيس اللجنة التحضيرية عبد الله ربيد وعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر دكتور علي مظفر. وعبر رئيس مجلس الشورى عن الشكر لقيادة ولجنة تنظيم المؤتمر الدولي للرسول الأعظم على هذه اللفتة الكريمة، مشيدا بالجهود الكبيرة والنوعية التي يبذلها القائمون على المؤتمر في إبراز النور المحمدي والمضامين الإنسانية والجهادية للسيرة النبوية الشريفة، لا سيما في ظل ما تمر به الأمة من منعطفات تاريخية تستدعي العودة الصادقة إلى الرسول الأعظم كقائد ومرب وأسوة حسنة. وأكد العيدروس أن مجلس الشورى سيظل داعما ومساندا لكل الجهود والمبادرات الفكرية والثقافية التي تسعى إلى توحيد الصف الإسلامي وتحصين المجتمع والمضي قدما في مسار التحرر والاستقلال. عقدت لجنة البيئة والسياحة بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، كرس لمناقشة واستعراض خطة عمل اللجنة للعام 1448 هجرية. وفي الاجتماع أشاد رئيس مجلس الشورى بجهود لجنة البيئة والسياحة وانتظامها المشهود في عقد اجتماعاتها الدورية وحرصها المستمر على تطوير أدائه الرقابي والاستشاري بما يتواكب مع التطلعات، وشدد على أهمية تكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا ضرورة إعداد التقارير المشتركة والتنسيق الفعال مع اللجان الأخرى ذات العلاقة بالمجلس لضمان الخروج برؤى وتوصيات واقعية تتوافق مع طبيعة المعطيات الراهنة وتلبي المصلحة العامة.
التقى نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس اليوم المستشار العسكري للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى بلادنا أنتوني هايورد بحضور رئيسة قسم الترتيبات الأمنية بمكتب المبعوث الخاص سينزانا كوفمان ومدير مكتب المبعوث الخاص بصنعاء محمد الغنام، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بانتقال مهام بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أون ماها إلى مكتب المبعوث الخاص والتطورات على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية. وفي اللقاء جدد نائب وزير الخارجية التأكيد على التزام صنعاء بتحقيق السلام وتنفيذ اتفاقيات ستوكهولم بما في ذلك اتفاق الحديدة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستكمال انتقال مهام بعثة أونمها إلى مكتب المبعوث الخاص، وشدد على أن الوقت حان لتحقيق السلام في اليمن وأن حالة لا سلم ولا حرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن على السعودية الجلوس إلى طاولة التفاوض لتنفيذ خارطة الطريق التي تم التوصل إليها فضلا عن إنهاء التصعيد في الملف الإنساني، ولا سيما ما يتعلق باستمرار إغلاق مطار صنعاء والقيود المفروضة على الواردات، ولما من شأنه الحفاظ على الإنجازات التي تحققت وتجنب الانزلاق إلى ما لا يحمد عقباه. أفادت وكالة سند الفلسطينية للأنباء بارتكاب قوات العدو الإسرائيلي لأربعة خروقات إسرائيلية جديدة منذ ساعات فجر اليوم لهدنة غزة، تمثلت في عمليات نسف منازل وإطلاق نار وقصف بحري باتجاه المناطق الشرقية لخان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما أطلقت دبابات العدو قنابل إنارة شمال غربي مدينة غزة، واستهدفت الزوارق الحربية للعدو بحر مدينة رفح جنوب غرب القطاع بإطلاق النار والقذائف، بالإضافة إلى تحليق منخفض لطائرات إسرائيلية حربية مسيرة بأجواء قطاع غزة. وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة شنت قوات العدو حملة مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين، حيث اعتقلت 18 مواطنا. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن لبنان ومقاومته وجيشه وشعبه دخلوا مرحلة جديدة عنوانها كسر المشروع الإسرائيلي، واعتبر أن المشروع الذي سعى خلال السنوات الماضية إلى إنهاء حزب الله عسكريا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا وبشريا قد فشل، وأضاف بالقول الآن يحتاجون إلى فترة طويلة من الزمن لمحاولة العودة، يستطيعون أو لا يستطيعون فليجربوا حظهم، ولكن أقول إننا في مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي، مشددا على أن دور الميدان كان العامل الأساس في الوصول إلى هذه النتيجة، ولو لم تكن المقاومة في الميدان ولو لم يكن الشباب الأسطوري الاستشهادي العظيم الذي ملأ الدنيا بأنموذجه الراقي المستعد للتضحية بالنفس والمال وإراقة الدماء وخسارة البيوت والأهل وكل شيء فقط من أجل أن يبقى واقفا ويمنع الاحتلال من تحقيق أهدافه، لو لم يكن هؤلاء موجودين في الميدان لما وصلنا إلى هذه النتيجة.
أكد رئيس مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية للجيش الإيراني العميد أحمد بودستان استعداد القوات المسلحة الإيرانية لتنفيذ عمليات استباقية ومفاجئة ضد العدو، ونوه في تصريح صحفي خلال تقييمه للأوضاع الإقليمية والخطاب الأخير للمسؤولين الأمريكيين، نوه بالجاهزية الكاملة وبنسبة 100% للقوات المسلحة الإيرانية، مشددا على تغيير الاستراتيجية العسكرية للبلاد، وقال إن العقيدة العسكرية الإيرانية تحولت من الدفاعية إلى الهجومية. وأضاف يقول: في العقيدة الهجومية تعرف العمليات الاستباقية أيضا، وإذا اقتضت المصلحة مصلحة النظام فقد نباغت العدو بشدة من خلال تنفيذ عمليات استباقية في ميادين غير معروفة. شدد الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير خلال لقائهما اليوم في إسلام أباد على تطوير التعاون الثنائي وتعزيز الأمن الإقليمي. وبحث بوزشكيان الذي يزور باكستان على رأس وفد رفيع المستوى مع المشير منير أخير المستجدات الإقليمية والعلاقات الثنائية وسبل توسيع التعاون الاستراتيجي بين طهران وإسلام أباد. وخلال الاجتماع استعرض الجانبان مسار التعاون السياسي والأمني والدفاعي بين البلدين. النبأ الأخير. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده مستعدة للرد السريع والفعال على أي تهديدات خارجية أو داخلية، مشددا على جاهزية القوات الروسية وقدرتها لحماية الأمن القومي. واتهم بوتين دول الغرب بتصعيد التوتر قائلا إن بعض الدول الغربية تعلن صراحة استعدادها للحرب مع روسيا في الوقت الذي تواصل فيه رفع ميزانياتها العسكرية متذرعة بمزاعم كاذبة حول تهديد روسي. كان ذلكم سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، وفي نهايتها تذكير بالعناوين الرئيسة. عضو المجلس السياسي الأعلى الحوثي يؤكد أن شهيد القرآن قدم قراءة مغايرة لواقعة كربلاء. مجلس الشورى يبارك دعوة قائد الثورة لانتزاع السيادة ويشيد بجاهزية قوات التعبئة. نائب وزير الخارجية يلتقي المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى بلادنا، ويشدد على أن الوقت حان لتحقيق السلام في اليمن. ومسؤول عسكري إيراني يؤكد الاستعداد لتنفيذ عمليات استباقية ومفاجئة ضد العدو. بهذا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية، وفيها تدشين فعاليات التابعة العامة في أمانة العاصمة. أيضا نتناول في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء جرائم الكيان الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين، فأهلا بالجميع.

0: دشنت التعبئة العامة بأمانة العاصمة اليوم بصنعاء الأنشطة والفعاليات الثقافية التوعوية الجهادية في وجه المستكبرين والعدوان المتواصل على بلادنا. وفي فعالية التدشين تحدث أمين العاصمة حمود عباد بكلمة أكد فيها أن العدوان الأمريكي الصهيوني الذي قادته مملكة قرن الشيطان على بلادنا ينتهج الآن نهجا آخر من سياسته الإجرامية الظلامية وهي اللا سلم واللا حرب قاصدا، من وراء ذلك إحباط المجتمع اليمني الحر وجعله بائسا لا يستطيع فعل أي شيء أمام هذه السياسات الهوجاء، مؤكدا في هذا الجانب إلى أن الشعب والقيادة الثورية والسياسية يفهمون ماذا يريد العدو من هذه الأوضاع القاتمة والقائمة حاليا، قائلا أن الشعب لن يبقى كما يريد العدو وإنما سيكون له مسار آخر نحو تحرير البلاد كاملة من أيدي الظالمين المجرمين.
1: استمرار في السياسة بوسائل أخرى، يعني ليس فقط الحرب أننا نطلق مدفعا أو صاروخا أو طائرة، هذه واحدة من أبرز مظاهر الحرب، لكن هناك مسائل سياسية، استمرار السياسة الحرب، استمرار السياسة بوسائل أخرى، وأهم هذه الوسائل هي تدمير إرادة ومعنويات الناس من خلال خلق مجموعة من الإحباطات الهائلة التي تدفع بالداخل إلى إلى إلى إلى عدم الرضا بما هو في الداخل، وهذا ما هو ما يراهن عليه أعداء الله. أدركوا أن اليمنيين لا ينكسروا في المعركة، وأنهم يزدادوا صلابة ويزدادوا شدة
2: ويزدادوا يقينا وإقبالا على الله سبحانه وتعالى، لأن الله قد خلقهم من عجينة الجهاد.
0: من جانب آخر، تحدث الأستاذ خالد المداني وكيل أول أمانة العاصمة بكلمة شدد فيها على أهمية التحرك الشعبي والرسمي في إطار التوجه العام للدولة من أجل تحرير بلدنا من أيدي المجرمين والمنافقين من آل سعود ومن لفهم من الموافقين والخونة لتراب هذا الوطن الكريم.
3: الموقف يحتاج إلى تحرك شامل وهو يهم الجميع، لأن التحرك لتحرير بلدنا، كل إنسان شريف حر في هذا البلد هو همه هذا الهم ويشغله هذا الهم ليل ونهار، وأيضا يشغله أن ثرواتنا، ويهمه أيضا أمر ثرواتنا المنهوبة المغتصبة التي يعبث بها أعداؤنا المحتلون. اليوم من الذي لا يهمه هذا الموضوع؟ من الذي لا يهمه أن نحرر بلادنا؟ الكل في هذه المناطق الحرة يهمه، وهو على استعداد أن يتحرك لتحرير المناطق المحتلة من بلدنا العزيز، وأيضا انتزاع حقوقنا وثرواتنا من أيدي المحتلين الغاصبين. الكل عنده هذا الاهتمام، ومن الذي سيقول في هذه المناطق لن أتحرك؟ الكل على استعداد، حتى ممن لم يلتحقوا بدورات التعبئة العامة ويتحقوا بقوات التعبئة العامة. شعبنا اليمني هو شعب عزيز وشعب كريم، وهو شعب أيضا مسلح ومقاتل بالفطرة، كما يقول السيد القائد يحفظه الله في خطاباته، هو شعب مقاتل بالفطرة، وسيتحرك لانتزاع حقوقه، سيتحرك لتحرير ثرواته، سيتحرك لتحرير بلاده.
0: وللمزيد من الإيضاح حول فعاليات التعبية العامة، تحدث لإذاعة صنعاء البرنامج العام الدكتور قيس الطل مدير مكتب الإرشاد بالأمانة.
4: دشنت اليوم أمانة العاصمة والتعبية العامة في أمانة العاصمة مرحلة النفير العام على كل المستويات، استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، بتعاون الجميع، الجانب الرسمي والجانب الشعبي، وتضافر الجهود لتحرير البلاد من الاحتلال السعودي والإماراتي وكذلك الأمريكي والإسرائيلي، والذي عانى بسببه الشعب اليمني أشد المعاناة في مختلف المجالات، وخاصة المجالات الاقتصادية وكذلك الأمنية وغيرها من المجالات التي لا تخفى على أحد. جانب التعبئة العامة قد رفض الجانب العسكري بالآلاف من المقاتلين المدربين، وسيرفض الجانب العسكري في هذه المرحلة، كذلك بالأعداد الكبيرة، كما سيشكل من دخلوا دورات سابقة سيشكلهم في كتائب وألوية وتشكيلات عسكرية، كذلك سيجهز القوات السابقة تجهيز عسكري ليرفد بهم الجانب العسكري ويبدأ في دورات جديدة تحت عنوان دورات التعبئة العامة، سيدخل فيها الشباب والرجال الأحرار وشرفاء من أبناء الشعب اليمني، وندعو الجميع إلى الاستنفار والتحرك في هذه الدورات حتى يتدرب الجميع من باب واعد لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. كما كذلك ندعو القبائل إلى القيام بدورها، وهي من قامت بدورها طول الفترة الماضية بالدفاع عن البلد وكذلك رفت الجبهات بالرجال والمال، فالقيام بدور القبائل في المرحلة القادمة سيكون دور محوري ودور أساسي ورئيسي في رفت الجبهات وكذلك في إقامة الوقفات المسلحة التي أرعبت الأمريكان والصهاينة وعملائهم في الداخل والخارج. فهذه مرحلة جديدة، هي مرحلة النفير العام على كل المستويات.

كشف مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين اليوم عن تعرض عدد من الأسرى الفلسطينيين للحرمان من الطعام لأسبوع أو أكثر خلال فترات التحقيق العسكري، وذلك في إطار سياسة ضغط ممنهجة تهدف إلى انتزاع الاعترافات منهم قبل نقلهم إلى سجن نفحة الصهيوني. وأكد المكتب في البيان الصادر عنه أن استخدام التجويع كوسيلة لتحقيق يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويرقى إلى مستوى المعاملة القاسية واللا إنسانية المحظورة دوليا، مطالبا بفتح تحقيق دولي عاجل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. وأشار إلى أن الأسرى في سجن نفحة الصهيوني يواجهون ظروفا اعتقالية بالغة القسوة تتخللها عمليات قمع متكررة وقيود متشددة على ممارسة الشعائر الدينية، إلى جانب فرض عقوبات جماعية تستهدف جميع الأسرى وفي مقدمتها سياسة التجويع الممنهج. وأوضح أن فرض عقوبات جماعية تستهدف جميع الأسرى أيضا للتجويع والإخضاع التجويع الممنهج، وأوضح أن الأوضاع الصحية داخل السجن تشهد تدهورا كبيرا متسارعا نتيجة انتشار مرض الجرب والحساسية بين الأسرى في ظل استمرار الإهمال الطبي وسوء الظروف الصحية والنظافة، ما يفاقم معاناتهم ويهدد سلامتهم بالخطر. من جهتها كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عن الأوضاع التي تعيشها الأسرى الفلسطينيات، ووصف بأنها كارثية في سجن الدامون في ظل الاكتضاض الشديد والإهمال الطبي المتعمد وحرمانهن من أبسط الحقوق الإنسانية. وأوضحت الهيئة في بيانها أن محاميتها اطلعت خلال زيارة للسجن على الظروف المعيشية والصحية للأسيرات، مشيرة إلى أن سجن الدامون يضم حاليا 87 أسيرة فلسطينية بينهن 3 أسيرات من قطاع غزة، فيما تشكل الأسيرات المعتقلات إداريا نحو ثلث العدد الإجمالي. وأفادت بأن عددا من الأسيرات يعانين أوضاعا صحية صعبة تستدعي العلاج الفوري والرعاية الطبية المتخصصة، إلا أن إدارة السجن تواصل حرمانهن من الحصول على العلاج المناسب في إطار سياسة الإهمال الطبي المتعمد. وأضافت الهيئة أن الأسيرات الحوامل يواجهن ظروفا إنسانية صحية بالغة القسوة في ظل غياب الرعاية الطبية اللازمة وعدم توفير الاحتياجات الأساسية التي تضمن سلامتهن وسلامة أجنتهن. وفي ما يتعلق بالظروف المعيشية أشارت إلى أن الغرف تعاني اكتضاضا شديدا جدا، حيث تحتجز في الغرف يحتجز أيضا أعدادا أكثر من 10 أسيرات، وفي الغرفة في الغرف الصغيرة ما لا يقل عن 5 أسيرات رغم ضيق المساحات وعدم ملائمتها لهذا العدد، إضافة إلى الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وانعدام التهوية المناسبة.

إلى هنا وإياكم مستمعين الكرام وصلنا إلى نهاية متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، والتي استمعتم فيها إلى تدشين فعاليات التعبئة العامة في أمانة العاصمة. أيضا تناولنا في متابعتنا لهذا المساء جرائم الكيان الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيون. إذن لكم التحية من الإعداد محمد عوض الضبري، من الطباعة والأنترنت صيمة إبراهيم، وهي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس سليم الحميدي. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية.
1: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانه استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة ليستر بريطانيا لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
2: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية. الآن يمكن لكل رجال المال والأعمال والمستثمرين من داخل اليمن وخارجه الاطلاع على مخزون الفرص الاستثمارية الواعدة في اليمن، وكذلك الحصول على كل المعلومات والبيانات التي يحتاجونها عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800-00-43-84-43 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org.
3: في محله.
4: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
5: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
4: للمها كذا؟
5: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
4: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
5: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
4: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
5: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
4: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف أنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
5: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
4: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
1: كلام في محله،
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك.
8: فلا تخسر دنياك وآخرتك.
7: الهيئة العامة للزكاة.
9: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية، شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
10: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
11: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني.

للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسجر في محفظة يمن وقت عبر الرقم 7844888

0: فجهزناها. أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟
2: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 يوليو حتى 25 يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

يكن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وولد عبر الرقم 7844888

مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم. الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل عند سداد الباقة كاملة. ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد

أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. في فلك زمني راهن واعد بتلبية ما تتطلع إليه الأمة من تحقيق لأهدافها الكبيرة والعزيزة في التحرر والاستقلال واستعادة الكرامة، ومغادرة مربع زمني استغرق منها عقودا من الخضوع لإملاءات الأعداء المهيمنين في هذا العالم ولمشاريعهم ومخططاتهم، بل ونالها الكثير من الألم والمآسي والمعاناة وكدر العيش نتيجة ممارسات هؤلاء الأعداء الذين اجتمعوا في محور الشر والإبادة ومشاريعه التوسعية الاحتلالية التي لا تتناهى منذ قرن من الزمان، بدءا بما تعرضت له فلسطين ومرورا بالأحداث والمآسي وأشكال المعاناة والمكابدة لبقية شعوب هذه الأمة في مصر وسوريا والعراق واليمن وفي كثير من الأقطار والبقع والأماكن. اليوم تقول الأحداث بكل إفصاح إن هذه التضحيات وهذه الآلام وإن كل ما عاشته شعوب أمتنا من فترات فيها الكثير من المعاناة والمكابدة، كل ذلك يثمر اليوم بفضل تضحيات الشهداء والمقاومين والأبطال من أبناء هذه الأمة، وخصوصا في محور الجهاد والمقاومة. تثمر هذا الذي نراه في الآفاق واعدا بتلك الأهداف والغايات والأحلام التي تراود شعوب أمتنا في الانعتاق من قبضة هذا الشر المستحكم منذ قرابة قرن من الزمان. ورأس حربة هذا الشر بكل تأكيد هو الكيان اللقيط في فلسطين الذي زرع ليكون مصدرا للآلام ولعدم الاستقرار وليبث بذور الفرقة والتمزق والشتات بين أبناء هذه الأمة. اليوم يرى بكل وضوح أننا في مستهل زمن واعد بالنصر. هذا بكل تأكيد مسار زمن النصر الذي يمضي قدما بتوقيت أحرار أمتنا وشرفائها ومقاومتها والطليعة الفلسطينية المرابطة في حمى القدس والأقصى وعند أسوار الكرامة التي تعلو شوامخها فوق أطلال غزة مشيعة بأنفاس الشهادة ورائحة المجد المنبعث من فوهات بنادق المجاهدين وقذائف القسام واشتراحات أبطال الكتائب والسرايا في القدس والأقصى، وهي اشتراحات يتبدى واضحا أنها ستثمر على المدى البعيد، وأن أصداءها وتردداتها وثمارها اليانعة حتما ستكون في متناول أيدي الشعب الفلسطيني وشعوب هذه الأمة، رغم ما يبدو اليوم وما يتوهمه العدو من انتصارات وهمية في ميدان السياسة وما تسمى طاولة المفاوضات. وهذه الاتفاقات الذي يحلم العدو من خلال متاهاتها والتواءاتها السياسية ومنعرجاتها المليئة بالخداع أنه سيصل إلى أهدافه، لكن الواقع وما تحكيه التجربة تقول بأن على العدو أن يستعد لكي يطوي آخر صفحات عربدته في منطقتنا وبين شعوب أمتنا. هذه هي تباشير المستقبل التي تلوح بها اشتراحات الأبطال التي رأيناها في غزة ونراها في إيران وفي جنوب لبنان، ورأيناها ونراها أيضا في عزمات الفعل اليماني القالب لمعادلات الصراع مع العدو الأرعن الجزار وموازينه، ملتحما بمدخوره الهائل من الصدق والإيمان والجزم والإقدام، وبكل ما سطرته مسيراته وصواريخه برا وبحرا وجوا من إثخان في العدو وتنكيل به وبرعاته ومعاضديه. هذا إذن زمن وعد الله المتحقق، وهو وعد من لا يخلف وعده، وهذا هو هبوبه المنعش، هذه رياح الفرج والفجر التحرري لشعوب أمتنا بدءا من فلسطين، تشق عباب الآفاق محمولة على أكف أنفاس الرحمن القادمة من اليمن ومن إيران ومن أمواج البحار التي تمور بالغضب ضد أعداء هذه الأمة وعلى رأسهم الأمريكي. ورأينا كيف زفرت في وجه هذا العدو نارا وشررا ودفعته إلى أن يهرب ذليلا، وهذا ما رآه العالم بكله. اليوم من هنا من اليمن تتبدى طلائع الفجر الذي تنتظره الأمة مشيعا بأحلام الملايين، وكذلك بتضحيات الأبطال في محور المقاومة في إيران وفي لبنان وفي العراق وفي غزة وفي اليمن بكل تأكيد. واليوم ها هو اليمن يقول للأعداء المتربصين ولأدواتهم وعلى رأسها الأداة السعودية: كفى عبثا بحقوق ومقدرات هذه الأمة، وكفى انبطاحا، وكفى توظفا لصالح الأعداء، وما على النظام السعودي إلا أن يدرك أن اليوم غير الأمس بكل تأكيد، وأن استمراره في لعبة الخداع وتقطيع الوقت والتهرب من الاستحقاقات في مواجهة الشعب اليمني الذي تعرض لعدوانه لصالح من يقف وراءه من الصهاينة والأمريكان وقوى الغرب الكافر المستكبر، عليه أن يعي أن كل هذه الألعاب وأن هذا المسار قد وصل إلى نهايته، وأن مخططاتهم ومشاريعهم الشيطانية وصلت إلى طريق مسدود. وهذا ما تقوله المستجدات والأحداث، وما يقوله كل ما نعيشه في لحظتنا الراهنة، وهي لحظة استثنائية في حياة الشعب اليمني وفي حياة شعوب أمتنا عموما. بالأمس كان الجديد في بيان قوات التعبئة العامة التي أعلنت في هذا البيان الاستجابة الكاملة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في مناسبة العام الهجري الجديد والسعي الجاد لتنفيذها. وأكدت قوات التعبئة العامة في بيانها أن القوة المدربة والمسلحة والمشكلة في قوات التعبئة بقيادتها بلغت مئات الآلاف ومئات الألوية العسكرية التعبوية الشعبية من أبناء شعبنا العزيز، هذا الشعب المؤمن المجاهد الصابر. وجاء في هذا البيان أيضا تأكيد على أن قوات التعبئة هي رهن إشارة قائد الثورة للتحرك في أي لحظة لمواجهة قوى العدوان حتى يتحقق لشعبنا النصر الكامل وتتحرر الأرض وتستعاد الثروات. وفي هذا البيان ما فيه من الإشارات التي يتحتم على العدو السعودي أن يلتقطها قبل فوات الأوان، وإلا فإنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن عواقب سدوره وإمعانه في هذا المسار العدواني الذي استغرق من عمر شعبنا ما يقارب 12 عاما، وآن له أن ينتهي، وآن لهذه اللعبة الشيطانية العدوانية التي يتورط فيها النظام السعودي لصالح أعداء الأمة من الأمريكان والصهاينة وقوى الاستكبار العالمي، وآن لهذا المسار أن يطوى إلى غير رجعة.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
0: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
5: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم النافذة الرقمية.
7: النافذة الرقمية
6: تواكب منطق العصر المعلوماتي
7: وتحلق بكم في فضاءاته
6: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
7: في ضغطة زر واحدة
6: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
7: النافذة الرقمية.
6: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام، هذه حلقة أخرى ومتجددة نطل من خلالها على خبايا ومستجدات عالم التكنولوجيا. فاصل قصير ومن ثم نبدأ فقرات حلقاتنا لهذا اليوم.
9: We'll be right back.
8: عزيزنا المستمع، هل سبق أن تحدثت مع صديق عن منتج معين؟ أو فكرت في السفر إلى مكان ما؟ ثم فوجئت بعد فترة قصيرة بظهور إعلانات ومنشورات تتعلق بالموضوع نفسه على هاتفك. هذه الظاهرة أصبحت شائعة إلى درجة دفعت كثيرين إلى التساؤل، هل أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي قادرة على قراءة أفكارنا؟ قد يبدو الأمر كذلك للوهلة الأولى، لكن الحقيقة أكثر تعقيداً من مجرد قراءة للعقول. فوسائل التواصل الاجتماعي لا تحتاج إلى معرفة ما يدور داخل رأسك بشكل مباشر، لأنها تمتلك شيئاً آخر لا يقل قيمة، كميات هائلة من البيانات التي تروي قصتك الرقمية بالتفصيل. في كل مرة تستخدم فيها هاتفك أو تتفاعل مع منصة رقمية، تترك وراءك أثراً رقمياً لا حصر لها. عمليات البحث والإعجاب والتعليقات والمشاركة، مدة مشاهدة المقاطع، الصفحات التي تزورها، الموقع الجغرافي، وحتى الأوقات التي تكون فيها أكثر نشاطاً، كلها تتحول إلى بيانات يتم جمعها وتحليلها بشكل مستمر. ومع مرور الوقت تنشئ الخوارزميات ملفاً رقمياً دقيقاً عن شخصيتك وعاداتك واهتماماتك وتفضيلاتك. هنا يدخل الذكاء الاصطناعي إلى المشهد، فخوارزميات التعلم الآلي لا تكتفي بتحليل ما فعلته في الماضي، بل تحاول التنبؤ بما ستفعله في المستقبل. ومن خلال مقارنة سلوكك بسلوك ملايين المستخدمين الآخرين، تستطيع هذه الأنظمة اكتشاف أنماط خفية تجعلها قادرة على توقع اهتماماتك القادمة بدرجة عالية من الدقة. ولهذا السبب قد تشعر أحياناً أن المنصة تعرف ما تفكر فيه قبل أن تبحث عنه أو تتحدث عنه علناً. وفي كثير من الأحيان لا يتعلق الأمر بما تفكر فيه الآن، بل بما تتوقع الخوارزمية أنك ستفكر فيه لاحقاً. فإذا لاحظت أنك تتابع محتواً متعلقاً بالسفر أو الهواتف الذكية أو اللياقة البدنية، فإنها تبدأ بعرض محتوى وإعلانات مرتبطة بهذه المجالات قبل أن تتخذ قرارك النهائي. وعندما تصيب هذه التوقعات هدفها، يتولد ذلك الشعور الغريب بأن هاتفك يقرأ أفكارك. لكن السؤال الأكثر أهمية ليس كيف تعرف المنصات الكثيرة عنا، بل لماذا تريد معرفة ذلك أصلاً؟ الإجابة تبدأ من الاقتصاد الرقمي الحديث، حيث أصبحت البيانات واحدة من أثمن الموارد في العالم، فكل معلومة عن المستخدم تمثل قيمة اقتصادية يمكن استثمارها. ولهذا تنفق الشركات التقنية مليارات الدولارات لتطوير أنظمة قادرة على جمع البيانات وتحليلها وتحويلها إلى معرفة قابلة للاستثمار. وعندما يتساءل المستخدم من يشتري بياناتي، فإن الإجابة تتجاوز شركات الإعلانات التقليدية، فالمعلنون والعلامات التجارية يمثلون الحلقة الأكثر وضوحاً، إذ يدفعون مبالغ ضخمة للوصول إلى فئات محددة من المستخدمين بناء على العمر والاهتمامات والموقع الجغرافي والسلوك الرقمي. كما توجد شركات متخصصة في تحليل البيانات وجمعها ودمجها من مصادر متعددة لإنتاج ملفات تعريف دقيقة عن الأفراد والأسواق. غير أن أهمية البيانات لم تعد اقتصادية فقط، بل أصبحت أيضاً ذات أبعاد أمنية واستخباراتية واستراتيجية. فقد كشفت العديد من التقارير والتحقيقات خلال السنوات الماضية أن البيانات الضخمة أصبحت مورداً بالغ الأهمية للجهات الأمنية والاستخباراتية حول العالم. فالمعلومات المتعلقة بالمواقع الجغرافية وأنماط الحركة والعلاقات الاجتماعية والاهتمامات العامة يمكن أن توفر صورة شديدة الدقة عن المجتمعات والأفراد. وفي عالم باتت فيه الحروب الحديثة تعتمد بشكل متزايد على المعلومات، أصبحت البيانات الرقمية مصدراً استراتيجياً لا يقل أهمية عن الموارد التقليدية. المؤسسات الأمنية والعسكرية تسعى باستمرار إلى فهم البيئات الاجتماعية وتحليل الاتجاهات السلوكية ورصد الأنشطة المختلفة، وهو ما جعل البيانات التجارية المجمعة من التطبيقات والمنصات الرقمية محط اهتمام متزايد لدى العديد من الجهات حول العالم. كما أن البيانات الجغرافية التي تجمعها الهواتف الذكية وتطبيقات الملاحة واللياقة البدنية ووسائل التواصل الاجتماعي قادرة على رسم خرائط دقيقة لأنماط الحركة البشرية والتجمعات والعلاقات الاجتماعية. ولهذا يرى كثير من خبراء الأمن السبراني أن الخصوصية الرقمية لم تعد مجرد قضية شخصية، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بالأمن الوطني والأمن المجتمعي. والأخطر من جمع البيانات هو القدرة على التأثير من خلالها، فالخوارزميات لا تراقب السلوك فقط بل تعمل أيضاً على التوجيه. فالمحتوى الذي تراه على شاشة هاتفك لا يظهر بالصدفة، وإنما يتم اختياره بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي المصممة لزيادة التفاعل وإطالة مدة بقائك داخل المنصة. ومع الوقت يمكن أن تؤثر هذه الخوارزميات على اهتماماتك واستهلاكك للمعلومات وحتى على بعض قراراتك اليومية. ورغم أن كثيرا من الدول بدأت بسن القوانين لحماية البيانات الشخصية، فإن التطور السريع للذكاء الاصطناعي وتقنيات تحليل البيانات يجعل من الصعب مواكبة هذه التحولات. ولهذا تبقى مسؤولية المستخدم أساسية في حماية خصوصيته من خلال مراجعة الأذونات الممنوحة للتطبيقات وتقليل مشاركة المعلومات الشخصية واستخدام أدوات الحماية الرقمية المتاحة. في النهاية قد لا تكون وسائل التواصل الاجتماعي قادرة على قراءة أفكارنا حرفيا، لكنها أصبحت قادرة على قراءة آثارنا الرقمية بدقة مذهلة من خلال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة. تستطيع التنبؤ بالكثير من اهتماماتنا ورغباتنا وربما التأثير على بعض قراراتنا. لذلك فإن الشعوب أن هذه المنصات تعرف ماذا نفكر ليس وهما كاملا، بل انعكاس لحقيقة أن كل نقرة وإعجاب وبحث نجربه يضيف قطعة جديدة إلى صورة رقمية متكاملة عنا، صورة قد تكون أكثر دقة مما نتخيل. النشرة التقنية وفي عناوينها لهذا الأسبوع:

ثورة طبية بالذكاء الاصطناعي. ميد جورني تدخل عالم الرعاية الصحية بمشروع طبي غير مسبوق.

إلى التفاصيل. كشفت شركة أدوبي عن تحديثات جديدة لمنصة الذكاء الاصطناعي Firefly AI Assistant، تتضمن إدماج المساعد الذكي مباشرة في عدد من تطبيقاتها الإبداعية Creative Cloud بهدف تسريع إنجاز المهام وتعزيز الإنتاجية للمبدعين. وكانت أدوبي قد أعلنت في وقت سابق من العام Firefly AI Assistant كوكيل ذكي قادر على تنفيذ مهام متعددة الخطوات عبر تطبيقات الشركة المختلفة نيابة عن المستخدمين. وأما التحديث الجديد فيركز على تحسين قدرة المساعد على الاحتفاظ بسياق العمل واستمراريته عبر المشاريع المختلفة. ومن أبرز الإضافات الجديدة ميزة العناصر التي تتيح للمستخدمين حفظ الشخصيات والعناصر والأماكن والكائنات التي أنشئت سابقاً عبر الذكاء الاصطناعي وإعادة استخدامها في المشاريع المستقبلية. وترى أدوبي أن هذه الميزة سوف تساعد في الحفاظ على الاتساق البصري والسردي عبر الحملات التسويقية والمشاريع الإبداعية الممتدة. وأضافت الشركة إمكانية تنظيم الأصول الرقمية والمحتوى والمنشأ بالذكاء الاصطناعي ضمن مجموعة من المشاريع، مما يسهل العودة إلى الأعمال السابقة واستكمالها في أي وقت. ووسعت أدوبي كذلك نطاق المهارات الإبداعية التي يمكن لمساعدها Firefly AI Assistant تنفيذها، إذ أصبح بإمكانه المساعدة في بناء الهوية البصرية للعلامات التجارية مع الحفاظ على عناصر التصميم الأساسية مثل الشعارات أو الألوان وأنماط التصميم. ومن القدرات الجديدة أيضاً إنشاء نسخة أولية من مقاطع الفيديو اعتماداً على عدة لقطات مختلفة، بالإضافة إلى إنتاج مقاطع فيديو انطلاقاً من لقطات القصص المصورة لتسريع عمليات الإنتاج المرئي. وبدأت أدوبي دمج Firefly AI Assistant مباشرة في برامجها الإبداعية، وتشمل المرحلة برامج مثل أدوبي بريمير برو، أدوبي فوتوشوب، وأدوبي إلستريتور، وأدوبي إنديزاين، وفريم آي أو. وسيتوفر شريط جانبي مدمج داخل هذه التطبيقات، مما يمنح المستخدمين وسيلة مباشرة للتفاعل معه دون الحاجة إلى الانتقال بين البرامج المختلفة. أكدت أدوبي أن الهدف الرئيسي من المساعد ليس استبدال المبدعين أو تنفيذ كافة مراحل العمل بالكامل، بل تخفيف الأعباء الناتجة عن المهام المتكررة والمستهلكة للوقت. وخلال عرض توضيحي استخدم أحد موظفي الشركة المساعد داخل إلستريتور لإعادة توزيع مهام الدوائر بأحجام وألوان مختلفة بنحو عشوائي، وهي مهمة كان من الممكن تنفيذها يدويا لكنها كانت ستتطلب وقتا وجهدا كبيرا. وأوضحت الشركة أن المساعد يستطيع شرح كيفية تنفيذ بعض المهام، لكنه لا يعمل كوكلاء الاستخدام الكامل للحاسوب القادرين على التحكم في المؤشر أو تنفيذ الخطوات تلقائيا أمام المستخدم. وبدلا من ذلك تركز أدوبي على تمكين المصممين والمبدعين من تخصيص وقت أكبر لاتخاذ القرارات الإبداعية الأخرى.

أعلنت شركة ميدجورني المتخصصة في تطوير آليات توليد الصور بالذكاء الاصطناعي مشروعاً جديداً يبتعد بنحو كبير عن مجالها التقليدي، إذ تعتزم الشركة تطوير جهاز طبي قادر على إجراء مسح كامل للجسم باستخدام الموجات فوق الصوتية خلال أقل من 60 ثانية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز صحية خاصة تضم هذه الأجهزة لإجراء الفحوصات للمستخدمين. وقالت الشركة إن المشروع يعد أولى خطواتها ضمن مبادرة جديدة تحمل اسم ميدجورني ميديكال، وسوف تتولى تطوير حلول وأجهزة مخصصة للرعاية الصحية، موضحة أن الجهاز الجديد يعد أول منتج مادي تطوره الشركة. ووفقا للتفاصيل عنها الشركة، فسوف يقف المستخدم على منصة مخصصة قبل أن يغمر تدريجيا بالماء بمعدل 5 سنتي في الثانية، وخلال عملية المسح يمر الجسم عبر حلقة تضم نحو 500,000 عنصر دقيق بحجم حبة الرملة، ويرسل كل عنصر موجات فوق صوتية ويستقبل انعكاساتها من أنسجة الجسم المختلفة. وشبهت الشركة آلية عمل الجهاز بطريقة تحديد المواقع بالموجات فوق الصوتية لدى الدلافين، موضحة أن العناصر الدقيقة المحيطة بالمستخدم تعمل كما لو كان محاطا بمئات الآلاف من الدلافين الصغيرة التي ترسل إشارات صوتية من مختلف الاتجاهات وتستقبل انعكاساتها على حد تعبيرها. وأكدت ميدجورني أن التقنية تنتج خريطة ثلاثية الأبعاد دقيقة للجسم تصل تفاصيلها إلى أجزاء من المليمتر، مع سرعة تفوق عمليات التصوير بالرنين المغناطيسي التقليدية بنحو 100 مرة تقريبا. ففي حين تستغرق الرنين المغناطيسي الشاملة للجسم مدة تتراوح بين 60 و90 دقيقة عادة، تستهدف الشركة إنجاز عملية المسح الجديدة في أقل من 1 دقيقة.

0: وصلنا وإياكم مستمعينا إلى منتهى هذه الحلقة التي سعدنا فيها بصحبتكم. إلى اللقاء، لكم التحية من التقديم أماني عامر، ودمتم بخير.
1: النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية
1: تواكب منطق العصر المعلوماتي
2: وتحلق بكم في فضاءاته
1: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
2: في ضغطة زر واحدة
1: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية.
1: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سريع.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال عز وجل أيضا: ولتكن منكم، وأخبرنا أن هذه صفة لكل مؤمن ومؤمنة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة، أولئك سيرحمهم الله. هذه الصفات مجتمعة في كتاب الله تدل المؤمنين على أن يقوموا بذلك. ولذلك كان هناك ممن جاهد في الله حق جهاده بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأولهم سيد الخلق سيدنا محمد الذي قال صلوات الله عليه وآله: لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، صلوات الله عليه وآله. ومضى على هذا عباد الله عز وجل الذين أخلصوا دينهم لله من آل بيت رسول الله وممن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عملا بكتاب الله، فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وتعرضوا للسجون، وتعرضوا للحبس، وتعرضوا للتشريد، وتعرضوا أخيرا لسفك الدماء والقتل ليستشهدوا في سبيل الله، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. ومن هذا العدد ومن هذا عدد كثير، وتشرف آل بيت رسول الله بالنصيب الأكبر. ومن هؤلاء أيضا الإمام علي، وأيضا ابنه الحسين الذي هذه الأيام ذكر استشهاده، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، مقاوما للطاغوت، مقاوما للظلم والفساد والانحراف عن دين الله، ومدافعا عن كتاب الله عندما سمع الإهانة في حضرة الخليفة، من يسمي نفسه خليفة، وسمع ما سمع. ثم ظهر ذلك، بعد ذلك خرج، وعندما رأى قال: حتى لا يغير دين جدي. تمام، صلوات الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي الناصر العزيز المقتدر المهيمن الجبار، أمرنا بالجهاد وأمرنا أن نغضب لدينه وأن نخرج دائما جهادا في سبيله، وأخبرنا على لسان معصوم الذي لا ينطق عن الهوى، فقال لنا: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. وقال في الإمام الحسين مع والده وأمه سيدتنا فاطمة الزهراء وشقيقه الحسن: لحمكم لحمي ودمكم دمي، أنا سلم لمن سالمتم حرب لمن حاربتم. وذكر الإمام الحسين مع أهل الكساء في آية التطهير في سورة الأحزاب، وفي آية المودة في سورة الشورى، وفي آية المباهلة في آل عمران، والآيات في فضلهم كثيرة، والأحاديث في فضلهم كثيرة، والآثار ظاهرة جلية، وحبهم دين وبغضهم كفر، وقربهم منجى ومعتصم. عندما نتحدث عن العزة، عندما نتحدث عن الكرامة، عندما نتحدث عن الجهاد، عندما نتحدث عن العطاء، فلا بد أن نتحدث عن الحسين.
1: الله،
2: فلا جهاد بدون الحسين، ولا أطاء ولا تضحية كما قدم الإمام الحسين. وكان لسان حاله في كربلاء: تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت الإيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا ما مال الفؤاد إلى سواك. خرج الحسين غضبا لله، فعلى الله قدره، وجعله سيد الشهداء في الدنيا والأخرى، وسيد شباب أهل الجنة يوم يقوم الأشهاد، يوم يأتي الناس لرب العالمين لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يوم يعلم يزيد ومن معه ابن زياد والشمر، ومن ألا شاكلات ممن خسروا الدنيا والآخرة، أن الذين يكونون تحت راية الطغاة والمستكبرين مصيرهم الخزي في الدنيا وفي الآخرة. ثورة الإمام الحسين، حركة الإمام الحسين، هي امتداد لعظمة هذا الدين،
1: الله،
2: وتأكيد لمصداق القرآن الكريم. الذي يقول الله فيه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بأهده من الله فاستبشروا ببيئكم الذي بيأتم به. ثم بين صفاتهم: التائبون، العابدون، الحامدون، الراكعون، الساجدون، الآمرون، السائحون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. خرج الإمام الحسين لما رأى أن أفسق مخلوق على وجه الأرض يتولى أمر الأمة الملعون يزيد بن معاوية الذي استحل حرمة المدينة بعد قتل الإمام الحسين، واستحل حرمة الكعبة بعد قتل الإمام الحسين، وأفسد فسادا أخلاقيا في الأمة، ونشر المغنين والمغنيات كما يقول علماء السير والتاريخ كابن كثير والطبري وأبو الفرج الأصفهاني، نشر المغني والمغنيات في بلاد الحرمين يزيد، وما أدراكم من يزيد. من أراد أن يعرف من هو يزيد فلينظر لمحمد بن زايد محمد بن سلمان، لقد ورث يزيد الملؤون بأخلاقه وسلوكه ومنهاجه الذي هو امتداد لفرعون وهامان والطغاة والمستكبرين، ومن يهن الله فما له من مكرم. لكي تتميز الصفوف فريق في الجنة وفريق في السعير. يزيد بن معاوية عليه لآئن الله هو رمز لكل منحرف.
1: الله،
2: لأن المنحرفين والمحرفين والمفسدين والطغاة والمستكبرين لابد أن يؤادوا أهل الفضل.
1: نعم.
2: ولأن كل مفسد وظالم في الأرض يريد أن يكون عباد الله لهم خولا، أي أبيدا، وتابعين خانئين. فنهج الحسين نهج العزة والكرامة. الله. وأن الجباه التي تنحني لله لن تستكين لظالم أبدا، وأن الإمام الحسين قدوة كل حر وقدوة كل مجاهد وإمام كل ثائر. فعندما نتحدث عن الحسين يجب أن نعلم الموقف الأول، عندما أتيت برسالة، أتت رسالة من دمشق إلى والي المدينة، وكان من بني أمية، وكان عنده الطاغية مروان بن الحكم. فدأوا الإمام الحسين ليلا وخرج، وكان في طريقه كلما التقى مجموعة من الناس انضموا معه. فلما وصل إلى مجلس الوالي قال له: لقد مات معاوية وتولى أمر الأمة يزيد، ويريدك أن تبايع. فرفض الإمام أن يبايع، قال: لا يجوز ليزيد أن يتولى أمر أمة الإسلام، يزيد فاسق، يزيد طاغية. قال له بعض الحاضرين: يا ابن رسول الله كلمة، قل بس فقط بايعت. قال: ويحك، أتدري ما الكلمة؟ أثر الكلمة كبير، الناس يدخلون الجنة في كلمة، يدخلون النار على كلمة، الطلاق، الزواج، جميع المعاملات، جميع الأحكام الشرعية للكلمة فيها أثر، والكلمة فيها حضور. ومن لم ومن أجز عن النطق تكلم بالإشارة، بمعنى أن الكلمة هي أصل ثابت في إقامة الحج الإنسان أو درعه عنها. فالإنسان مأخوذ بما تكلم به، كما ثبت في الحديث الصحيح مع حديث رسول الله مع سيدنا معاذ صلوات الله على سيدنا محمد وعلى آله. فأقول إن أعظم الدروس والإبر التي نأخذها من ثورة الإمام الحسين، أعتقد جمعها السيد في ملزمة يقول فيها الشهيد القائد: لا أذر للجميع أمام الله. أراد الإمام الحسين أن يقول لأمة الإسلام ولنا جيلا بعد جيل أن من يصلي ويصوم ويزكي ويقوم بجميع أحكام الدين إن لم يكن له نصيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا خير فيه. لأن الجهاد أصل الأصول وتاج الفضائل وذروة سنام الإسلام. وقال سيد الكائنات لنا قولا صحيحا بليغا تناقله المسلمون جميعا: من لم يغزو أو يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. ولا براءة للإنسان من صفات أهل النفاق إلا بالجهاد، ولا إز للأمة إلا بالجهاد. ورأينا أن الذين تركوا الجهاد أصاروا أذلاء في ذل وهوان، رغم أموالهم رغم نفطهم رغم إعلامهم، ها هو أتفه مخلوق على وجه الأرض ترامب يأخذ منهم الأموال الكبيرة والباهظة ويلعنهم ويسيء إليهم، ومن يهن الله فما له من مكرم. فالإمام الحسين أخذ منه دروس العزة والكرامة والحرية، وكل من سار على خط الحسين لن يعرف الذل ولن يرتضي الهوان أبدا. فنحن عندما نقول لبيك يا حسين تأكيدا لكلمة لبيك يا رسول الله، لبيك يا علي بن أبي طالب، لبيك يا سيد حسين بدر الدين الحوثي، لبيكم يا قادة محور الجهاد، لبيك يا سيد عبد الملك، لأنه خط واحد، خط الولاية لله ورسوله، وخط قرآن الكتاب، وخط الجهاد في سبيل الله، خط العزة والكرامة. الإمام الحسين مضمون له الجنة، مستقبله مضمون، معروف فضله لدى الأمة جمعاء، جهاده، عطاءه، كرمه، لم تجب عليه الزكاة في أمره كل لأنه ينفق لم يحل عليها الحول، حجة 25 حجة، ماشي من مكة إلى المدينة، ومعه يعطي النفقات والكسوة لفقراء الحرمين، فضله معروف، وكان يبدأ يومه بالسلام على أمهات المؤمنين بعد أن يصلي الفجر في مسجد جدة ويلتقي الناس ويحرص على مصالحهم آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، قدوة وحجة وإمام هدى شهد له المعصوم صلى الله عليه وآله بأنه وشقيقه الحسن سيد شباب أهل الجنة. ومع ذلك لم يكن له إلا أن يجاهد، لم يكن له إلا أن يجاهد، لأنه كان الأولى بحمل هذه الراية، وأنه يريد أن يقول لنا أن الأمة لا يجوز أبدا أن ترتضي بولاية الظلم والفاسقين. من هو يزيد عليه لعين الله؟ يزيد بن معاوية نموذج مصغر له محمد بن زايد محمد بن سلمان الذين تولوا فأفسدوا، تولوا فظلموا، تولوا فجعلوا الأمة وجعلوا شعوبهم أتباء لليهود وللنصارى. ولولا يزيد لما أتى محمد بن زايد ولما أتى محمد بن سلمان. سلسلة الانحراف في الأمة أنه وجدت للأسف الشديد لدى البعض قابلية أن يتولى أمر الأمة يزيد، ومن يمهدون الأمر لأمريكا أسوأ من تولوا يزيد، كما ذكر الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رحمه الله ورضوان الله عليه في ملازمه. أقول إخواني المشاهدين، إخواني المستمعين، إن نهج الحسين نهج عطاء وتضحية وبذل. الحسين عاش حياته كلها في مرضات الله. الرسول صلوات الله عليه وآله فرح بمولده وسماه حسينا، فالاسم بحد ذاته حديث شريف. وأطال الرسول صلوات الله عليه وآله الصلاة من أجله، ومن أطالها اليوم لشخص آخر فالصلاة باطلة لأنه لا يجوز إشراك النية. لكن يعلمنا رسول الله مكانة الحسين عند الله وعند رسوله. صعد ذات يوم الرسول من بار يخطب فرأى الحسن والحسين قادمين إلى المسجد يعثرون في ثيابهما، نزل بنفسه الشريفة، لم يكلف أحد ولم يأمر أحد، وحملهما على كتفي الشريفين، وقال اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما، بين فضلهم ومكانتهم. وليوم قادم على الأمة الحجة فيه، ليريد أن يقول لنا أن من شهد له بالرسالة صلوات الله عليه وآله لن يخذل الحسين، وأن الجهاد مع الحسين امتداد لجهاد الأنبياء والمرسلين، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابوا في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. فالإمام الحسين حمل راية الأنبياء والصديقين والشهداء، فكان سيدهم في الدنيا والأخرى. ويزيد عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين حمل يزيد راية الطغاة، راية فرعون وهامان، حمل راية إبليس، فاستحق يزيد اللعنة والخزي والهوان. والكل يعرف أن أيامه كانت قصيرة، ومدته رغم قصرها أنها أثر في الإسلام بجرح لا يندمل، فأساء إلى الأمة، وكم أنه أحزن القلوب بأن تسبب في قتل الإمام الحسين. فلعن الله من قتل الحسين، ولعن الله من خذل الحسين، ولعن الله من يرضى بقتل الحسين، لأن الحسين قدوة كل حر وإمام كل مجاهد. وللمقدمة التي ذكرتموها أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصية من خصائص هذه الأمة، وركيزة أساسية من سمات وصفات المجتمع المسلم والأمة المسلمة، أن تكون آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. ولأن الجهاد في سبيل الله من ضمن تجليات معاني عظمة هذا الدين. وأقول أيضا إخواني جميعا أن الذين اليوم يعلنون البراءة من أمريكا، واليهود هم الذين تربوا على حب الحسين.
3: الله الله.
2: أما الذين تربوا على حب الطواغيت فرأيناهم يخنؤون ويخضعون للمحتل ويخضعون للطغاة والمستكبرين. أما الذين في قلوبهم حب الحسين وتربوا على تضحية الحسين فهم أصحاب المواقف المشرفة التي تبيض الوجه في الدنيا وفي الآخرة. الحديث عن الحسين أظم وفداء وتضحية وأطاء وإز في الدنيا والآخرة.
3: نعم.
2: فلا مكان للذل والهوان.
3: نعم.
2: الله سبحانه وتعالى عزيز، حاشاه أن يرتضي لمن يعبده أن يكون ذليلا. الله سبحانه وتعالى قوي، ويريدنا أن نكون أمة قوية مجيدة تحرص على كل ما ينفعها. ولا يمكن أن يكون في الأمة خير إذا تولى أمرها الطغاة والمستكبرين أمثال يزيد. يزيد عليه لعنة الله حمل راية الرجس، راية الكفر، راية الانحراف والتحريف والإفساد في الأرض، فاستحق اللعنة والمقت. ونحن اليوم ننظر ليزيد أنه أن الذين يحكمون اليوم الأمة ويخضعون للطغاة كحاكم تركيا المنافق وحاكم مصر المنافق الذي أهم اليوم قوانين تخالفها تحكم الميراث والأسرة، وحكام الخليج الذين آتوا أموالهم لأتفه مخلوقا إلى وجه الأرض تراب، هؤلاء هم امتداد لولاية يزيد. فنحن اليوم أمام خطين لا ثالث لهما، إما مع الحسين عظمة وعطاء وجهادا، وإما مع يزيد خزيا وهوانا. ويأبى الله لنا ورسوله والمؤمنون أن نكون مع يزيد، بل نكفر بيزيد ونكفر بكل طاغوت، ونؤكد بيئتنا للإمام الحسين وأننا معكم معكم لا مع عدوكم، ونقول بلسان الحال والمقال بكل ذرة في كياننا لبيك يا حسين، نبرأ إلى الله ممن قتلوك وممن خذلوك وممن يرضون بقتلك، وأن طريق العزة والكرامة طريق الحسين.
1: نعم.
2: الذي يريد لنا أن نكون أمة ذات مجد وأمة ذات توفيق وذات عطاء وذات عزة.
1: وأبى التراجع.
2: نعم.
1: وصمم
2: وقال ألا وإن الدعي بن الدعي قد ركز بين خصلتين بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. وأصبحت هذه صرخة.
1: نعم.
2: صرخة الحسين هيهات من الذلة.
1: نعم.
2: وصرخة زيد من أحب الحياة
1: وبذلوا له وبذلوا. نعم. له العطايا. نعم. بذلوا كل شيء.
2: نعم.
1: لكنه لم يرد شيء سوى الله.
2: نعم.
1: نعم.
2: وقال إن لم يستقم دين محمد إلا بقتلي فيا سيوف خذيني.
1: الله.
2: لأنه أعرف أن طريق الانحراف بالسكوت على الطغاة.
1: نعم.
2: بالسكوت على يجوز ليزيد يزيد الخمور يزيد القردة. كان معروف يزيد أنه صاحب قردة وصاحب خمور ومجون وفجور، ومجلسه مليء باليهود وبالنصارى، فحاشا الحسين حاشاه أن
1: يرتضي هذا.
2: نعم.
1: نعم.
2: وهي رسالة لنا أن الأمة بخير ما دامت تقول للمستكبر وللمستبد لا، وأن ديننا دين عزة وكرامة.
1: ولا شك أن الحسين يعني خط طريقا لمن يأتي بعده.
2: نعم. إلى أن يرث. نعم. الله الأرض ومن عليها.
1: نعم.
2: ولذا صح في الحديث حسين مني وأنا من حسين.
1: الله.
2: أحب الله من أحب حسين. ليس المقصود هنا بالنسبية والعلاقة القرابة، لأن المسألة هنا قال وأنا من حسين.
1: الله.
2: دليل أنه حمل راية الجهاد وكان لأهل الكساء مع رسول الله صلوات الله عليه وآله تأكيد منهجي أنهم يسيرون على خط رسول الله وعلى خطاه، فكان ثبات الإمام علي وجهاده وكرم الحسن وحلمه وثبات الإمام الحسين وعطائه، وخرج معه الطفل الصغير استشهد طفله عبد الله.

0: الإمام الحسين أصحابه من نعم. يتأمل فيهم خيرهم الحسين عليه السلام ليلة المعركة نعم. قال من القوم يريدونني وحدي
1: نعم.
0: فاتخذوا الليلة جملا وارحلوا
1: الله.
0: فقالوا أنا أتركك يا ابن رسول الله.
1: الله
0: تلك الأظمة وذلك الفداء وتلك التضحية من أصحابه تدل على أن أولئك أناس أبى الله لهم الهوان ورضي نعم. لهم الخلود مع الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. ولذا لما نقول السلام الحسين وعلى أصحاب الحسين
1: الله.
0: ثبتوا معه فكانوا الله. خير قدوة وأسوة. ولقد رأينا في هذه المسيرة رجال صدق على خط الحسين ثبتوا في جميع المعارك في جميع الجبهات. وما ذلك المخلص الذي يقول يا سعودي استسلم وذلك المخلص الذي ينقذ إخوانه من الجرحى ويأبى إلا أن يأخذهم إلى مكان الأمان يقوم بواجبهم. لا شك أنهم على خط الحسين ومن واقتدى نعم. به. فلدينا في هذه المسيرة نماذج صدق على خطى أصحاب الإمام الحسين
1: الله. وبالتالي أيضا الفريق الآخر شدة نعم. وقسوة وكذب وفجور
0: نعم.
1: وغرور
0: نعم. كل
1: كل صفات السوء نعم. وجدت
0: نعم.
1: فيهم
0: نعم.
1: ولم يرحموا صغيرا ولا كبيرا ولا ذكرا ولا أنثى ولم يفوا بعهد ولا بميعاد. هؤلاء القوم هم الذين الآن يقومون في هذا المجتمع
0: يا سيد العزيز.
1: يعني كيف فعلت السعودية في أطفالنا نعم. ومدارسنا نعم. وفي نعم. بيوتنا
0: وغزة. النظام السعودي والنظام اليهودي صنوان هم قدوة بنهج يزيد الذين منعوا الطفل منعوا الماء عن الطفل الرضيع عبد الله بن الإمام الحسين. الإمام الحسين يرفعه في المعركة
1: ارحموا هذا الطفل
0: فيأبوا نعم. إلا أن يسقوه بالسهم.
1: لا إنسانية عندهم.
0: وقتله الملؤون حرملة بن كاهل بسهم مشعب له ثلاث شعب. بمعنى من تجردوا عن الإنسانية تجردوا عن القيم تجردوا عن الفضيلة هم الذين يرتكبون القبائح
1: نعم.
0: والإمام حسين قبل المعركة خرج بالمصحف الشريف وقال أيها الناس ما زلنا وإياكم أمة واحدة
1: نعم.
0: فإذا جرى بين السيف صرنا أمتين
1: نعم.
0: لأنه لا يمكن لإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي على محمد وآل محمد في الصلاة أن يرفع سيفه في وجه الإمام الحسين
1: نعم.
0: ويعرف من هو الحسين ليس فقط ابن بنت رسول الله بل الرسول يقول صلوات الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسين حسين سبط من الأسباط. الرسول هنا يبين أن الحسين يرفع راية الإسلام
1: نعم.
0: وأنه يقوم على هذا المنهاج العظيم. فتضحية الحسين لعظمة هذا الدين. ولذا لما رجع الإمام زين العابدين يقول له أحد الأشخاص مما في قلوبهم مرض يا ابن رسول الله لمن كانت الغالبة في كربلاء؟ قاله إذا أذن المؤذن وقال أشهد أن محمد رسول الله تعرف لمن الغلبة
1: الله.
0: فالحسين أراد بدمائه الزكية أن يؤكد ثبات هذا الدين وأنه لا يستقيم إلا بالتضحية وبالعطاء
1: نعم.
0: وانتصر الدم على السيف
1: نعم.
0: لأننا بمعنى الانتصار أن يظل في الأمة من يصدق بكلمة الحق
1: نعم.
0: أن يظل في الأمة من يواجه الظلم والانحراف. فالإمام الحسين تأكيد على أننا أمة حية
1: نعم.
0: أمة لن تموت ولن تذل ولن تهان
1: نعم.
0: وكما ذكرتم حفظكم الله وأذكر إخوان المشاهدين أن الذين قتلوا أطفالنا في اليمن وقتلوا أطفالنا في غزة وقتلوا في أول يوم الديوان على إيران قتلوا آلاف في مدرسة طلاب وطالبات قتلوا كثير هم نفس المجرمين الذين قتلوا عبد الله الطفل ابن الإمام الحسين في كربلاء واستشهد أصحاب الحسين جميعهم مقبلين غير مدبرين
1: نعم.
0: والإمام العباس الذي كان يحمي راية الإمام الحسين لم يستطع الوصول إليه وكان ذهب لكي يسقي الماء لأطفال الحسين فلم يستطيعوا إلا أن يقتلوه بالنبال وبالسهام. طبعا بعض الروايات تقول أن عدد القتلة كانوا 30,000 أقل الروايات وكأصحاب الإمام الحسين 70 لا مقارنة. واستمرت المعركة مع ذلك من فجر يوم الآشر من المحرم عام 61 هجرية إلى قبيل المغرب وكان إلى بعد الأصر لم يبقى من أصحاب الحسين أحد استشهدوا جميعا وكان أول من استشهد أولاده
1: نعم البيت نفسه
0: أهل البيت بنو هاشم
1: نعم.
0: كان أول شهيد في الإسلام بني هاشم
1: نعم.
0: في معركة بدر أبو سفيان بن حاتم بن عبد المطلب وكان سيد الشهداء في أحد حمزة من بني هاشم وقدموا التضحيات الكبار فكانوا أهل بيت التضحية والعطاء. آل الرسول جألت لكم كل الود وكما يقول الهبل رضوان الله عليه جألت لكم ودي نام وأحشر وهو معي قلادة فإن أسلم فأجر لم يفتني وإن أقتل فتهنين الشهادة. فالتضحية والعطاء هم أهلها
1: نعم.
0: فضحوا وبذلوا المهج والأرواح ثم استشهد أصحابهم واستشهد الكثير منهم ولم يغدر أحد ولم يستسلم أحد ولم ينظر

0: من الطغاة أحد.
1: نعم.
0: فالسلام الحسين وآل أهل بيته
1: ونرى الآن أن سبحان الله العظيم الذي هو استشهد هو الذي يبقى ذكره إلى يوم القيامة.
0: نعم.
1: ويدخل مع كل المؤمنين.
0: نعم.
1: وسيدهم
0: وسيدهم
1: والآخر طمس الاسم.
0: نعم. والأثر والقبر
1: ونسي
0: والقبر. نعم. حتى ليس له
1: وإن قبر. ذكر فيذكر بشيء آخر
0: بالخزي والهوان. نعم. والأناء.
1: فإذا من الذي أخذ الخلود؟
0: الله
1: الذي بقي ذكره الله. إلى قيام
0: الله.
1: الساعة
0: الله. الخلود.
1: نعم.
0: لمن اعتز بالله.
1: الله.
0: الخلود لمن جاهد في سبيل الله.
1: الله.
0: الخلود لمن غضب لله.
1: الله.
0: الخلود لمن حرص على العزة والكرامة لهذه الأمة. والخزي والهوان لمن طغى وإن جادت له الدنيا بيومين أو ثلاثة.
1: نعم.
0: ما لا شيء ولا
1: لا
0: ميزان لها
1: شيء.
0: ولا
1: نعم.
0: بل يزداد بها حسرة وهوانا وآش يزيد عليه لآئن الله تلاحق اللعنات والخزي والهوان ولا يذكر إلا بكل سوء. ونعرف أن المنصفين من علماء هذه الأمة ومن أهل الإنصاف فيها عرفوا أن ما حصل في كربلاء جريمة كبرى وأنه لا يجوز لمسلم أن يرضى بما حل بأهل البيت عليهم السلام. الرسول يقول إن الله الله أوصيكم الله في أهل بيتي أوصيكم الله في أهل بيتي أوصيكم الله في أهل بيتي قالها مرارا وتكرارا وبين صلوات الله عليه وآله وسلم أرجون الشفاعة ببغضكم وقال أحب الله لما يغضوكم به من النعم وأحبوني لحب الله وأحب أهل بيتي لحبي. ويكفي حديث حسين مني وأنا من حسين.
1: نعم. شكرا.
0: المسألة فعلا نحزن لاستشهاد الإمام الحسين ولكن نزداد عزة وكرامة ويقينا بالانتصار
1: والانتساب إلى الإمام الحسين.
0: نعم.
1: بارك الله تعالى فيكم. شكرا لفضيلة شيخنا العلامة محمد الباشق ونبقى مع هذا الفاصل.
2: يسألونك
1: عدنا. ألو مرحبا.
3: عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: مبطلات نواقض الإسلام. ما هي نواقض الإسلام؟
0: أكبر نواقض الإسلام الكفر والرضا بالكافرين والسير على منهاجهم ولا أمالهم وتوليهم. الله يقول من يتوله منكم فإنه منهم. وهي كبيرة وكثيرة. واستحلال المعصية والرضا بالكافرين والكفر بأي آية من كتاب الله أو بصحيح سنة رسول الله الموافقة لكتاب الله فنواقض الدين أو إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة كإنكار الزكاة أو الصلاة أو الصوم أو الجهاد. فالمقصود كل أمل مخالف لنص قطعي الدلالة قطعي الثبوت وكل موالاة لأداء الله وكل استحلال لما حرم الله كلها من نواقض الإسلام. وموالاة الكافرين والظالمين وإنكار ما ثبت في كتاب الله تبارك وتعالى وما ثبت في صحيح سنة رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم فهو كلها من نواقض الإسلام. نعوذ بالله من ذلك. وموالاة الكافرين من أكبر نواقض الإسلام وأخطرها وأظهرها وتولي الطغاة. والله تعالى يقول فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالأروة الوثقى. فهي ظاهرة وقد تكلم العلماء فيها في باب العقائد وفي الولاء والبراء.
1: بارك الله فيكم. تفضل.
3: متى كان استشهاد الإمام الحسين؟ هل في شهر الله محرم أم غيره؟
0: في 61 هجرية في يوم العاشر من المحرم وكان يوم الجمعة كما يذكر ذلك جميع علماء التاريخ.
3: ما الذي يجب على أمة الإسلام اليوم وفي مثل هذه الظروف وهذه الصراعات التي أفتكت بأمة الإسلامية وأوقعت فينا التكاسل عن الدين وعن الجهاد؟ وإذا لم تتوحد هذه الأمة في أقوالها وأفعالها وفي هذه الظروف الحرجة فماذا ستتوحد؟
0: تتوحد عندما تؤلي اليد التي رفعها رسول الله وتتولى الإمام علي وتتولى الإمام الحسين وتؤلم براءتها من الكافرين والظالمين. وأننا في مرحلة إما جهاد وإسلام على نهج محمد وخط وخطى صلوات الله عليه وعلى آله وإما يهود على نهج نتن وترامب. فنحن في مرحلة مفصلية وتظل راية الحسين حجة قائمة علينا. فنحن مع الحسين ومع أصحاب الحسين ونبرأ إلى الله ممن قتلوه وممن خذلوه وممن رضيوا بقتله. ونؤكد أن ديننا دين عزة وكرامة ودين عطاء وتضحية واستشهاد. لأن الله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقد أثنى الله على الذين أعطاهم أنفسا فبذلوها في مرضاته فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة.
1: نعم يا أخي.
3: جزاكم الله خيرا.
1: وأنتم كذلك.
3: وبارك فيكم.
1: حياكم الله.
3: ما مع السلامة.
1: ألو مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: وكل عام وأنتم بخير الشيخ جبري.
1: وأنتم بخير وعافية والشعب اليمني وشعوب الأمة الإسلامية كلها.
2: معكم ياسر عبد الله مقبول من مدينة الحديدة.
1: أهلا بياسر وأصحاب الحديدة كلهم.
2: حياكم الله وعافاكم مشائخنا الأجلاء.
1: أهلا وسهلا بك يا أخي.
2: لدينا بعض الأسئلة.
1: تفضل.
2: الأول، مع إطلالة العام الهجري الجديد وتذكر الهجرة النبوية الشريفة، كيف يمكن للأمة الإسلامية اليوم أن تحول مفهوم الهجرة من مجرد انتقال جغرافي إلى هجرة واقعية للذنوب والتقاعس والانتقال نحو العمل والجهاد وبناء الأمة القوية؟
0: أجاب الرسول صلوات الله عليه وآله عن هذا بقوله: المهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه.
1: الله.
0: وأن المهاجر من هجر ما حرمه الله. فالرسول صلوات الله عليه وآله يقول لنا: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالأصل أن الهجرة منهج.
1: نعم.
0: والسمو وخلود ورقي إلى العيش في الدار الآخرة.
1: نعم.
0: واللهم إن العيش عيش الآخرة، والله وصفها أن الحياة الآخرة هي الحيوان.
1: نعم.
0: وأن من ظلم نفسه يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، فتلك هي الحياة الحقيقية. وما هذه إلا مرحلة أبور
1: سورية
0: جدا.
1: نعم.
0: متاع زائل.
1: نعم.
0: وظل مائل، ونحن حلالها حساب وحرامها عقاب، كما يقول سيدنا علي: فأسأل الله أن يجعلنا ممن تألق قلبه بالله
1: يا رب،
0: وآشى في رحابه
1: يا الله،
0: وحرص على مرضاته، وجاهد في سبيله، وتبرأ من أداء الله وأداء رسوله وأداء أهل البيت. فأقول المرحلة التي نعيشها مرحلة يميز فيها الخبيث من الطيب، ومرحلة جهاد وثبات وعطاء وتضحية، ومرحلة إما أن نكون أو لا نكون.
1: يا ربي الله. تفضل يا أخي.
2: لقد رأت الهجرة النبوية تخطيط دقيق وتوكل عظيم ومواجهة لفترة قريش. ما هي الدروس التي يجب أن يستلهمها المجاهدون اليوم من ميادين الصمود والثبات من هجرة الرسول صلوات الله عليه وآله وصبره وثباته مع أصحابه؟
0: هي دروس كبيرة وكثيرة، ولو أن مؤلفات ومجلدات ألفت في هذا لكانت يسيرة، لأنها مسألة تؤكد عظمة هذا الدين وعظمة سيد الخلق صلوات الله عليه وآله، وحرصه وجهاده وعطائه وتضحيته. فجزى الله سيدنا محمد وآله أن خيرا، وجزى الله سيدنا محمد وآله أفضل جزاء في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ونسأل الله وأنزله الله المنزل المقرب عنده. فأقول: نحن عندما ننظر إلى تضحية سيد الخلق صلوات الله عليه وآله، والذي نظر إلى مكة وأكد أنه لولا أن أهلها أخرجوه لما خرج منها، وصبر في الغار أياما، وهيأ الله سبحانه وتعالى حماما فباضت وعنكبوتا فنسجت خيوطها، أن تأييد الله وأونه لعباد المؤمنين قد يكون في أشياء بسيطة.
1: نعم.
0: لا ينظر إليها كثير من الناس.
1: لله جنود السماوات والأرض،
0: وأيده. نعم. بجنود لم تروها. ولذا نرى التأييدات مستمرة لمن جاهد في سبيل الله.
1: الله.
0: فعلينا أن نثق بالانتصار وأن ندرس هذه السيرة. وأيضا مسألة مهمة، الرسول صلوات الله عليه وآله آتى سراقة بن مالك.
1: نعم.
0: بأهد كبير تحقق بعد ذلك.
1: نعم.
0: كان سراقة بن مالك سمع أن قريش وضعوا جائزة 100 من الإبل.
1: نعم.
0: لمن يأتي برسول الله صلوات الله عليه وآله. فذات يوم هو يمشي قرب الساحل، رأى الرسول صلى الله عليه وآله والمهاجرون معه، فلحقهم بفرسه.
1: نعم.
0: يقول: أبو بكر كنت أنظر كثيرا، أما رسول الله فلم يكن ينظر، وأثق بالله
1: صلى الله عليه وآله.
0: فدأ الرسول على سراقة، فإذ
1: بقوائم فرسه
0: تغوص في الرمال.
1: نعم.
0: فطلب الأمان من رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال له: يا سراقة، كيف لك إذا أوتيت بسواري كسرى؟ قال: كسرى بن هرمز. قال: كسرى بن هرمز. وكتب له في عظم جمل. ولما فتحت فارس واجتمع المسلمون وأوتي بسواري كسرى وتاجه، لم تركب على رأس أحد منهم.
1: الله.
0: وإذ بسراقة يأتي ومعه عظم الجمل مكتوب فيه
1: أهد
0: هذا أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسراقة بن مالك، أكبر حوالة وأعظم.
1: نعم.
0: عطاء، فأعطاه الصحابة وفاء لذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الله عليه
0: وسلم. فهنا الرسول يربينا على الانتصار، يربينا أننا
1: والثقة بالله.
0: في الثقة بالله في كل حالاتنا.
1: نعم.
0: نثق بربنا.
1: الله الله. مرحبا.
2: ما هي دلالة تزامن بداية العام الهجري مع محطات التضحية والجهاد في تاريخ الأمة، وكيف نجعل من هذا العام محطة للتعبية الإيمانية والجهادية؟
0: الرسول صلوات الله عليه وآله في الحديث الذي يصف فيه أحكام الدين وصف الجهاد أنه ذروة سنام الإسلام.
1: الله.
0: فعندما تكون مفتتح الآم بالهجرة التي هي جهاد، والجهاد استمرار لها كما في الحديث ذكرتم شيخنا إنما جهاد ونية. فالجهاد والاستمرار لنهج الهجرة والهجرة لا تأني المغادرة الجغرافية وإنما تأني تقديم المنهج على الأرض وأن الجغرافيا لن تكون آئقا لنا أمام ديننا وأن الأرض كلها لنا وطن. والله تعالى بين في سورة الأنبياء أن كتب في الزبور بعد ذلك أن الأرض يرث عبادي الصالحون. فالذي يجب أن نفهمه أنه بشارة ودلائل أن يفتتح الآن المحرم بالهجرة ويفتتح بذكرى الإمام الحسين وفي نفس الشهر استشهاد الإمام زيد ثم يأتي صفر وذكرى الإمام الهادي عليه السلام. كلها مرتبطة بالولاية كلها مرتبطة بالحج كلها مرتبطة أنه منهج واحد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
1: نعم
2: تمر علينا ذكرى فاتحة كربلاء بشهادة الإمام الحسين عليه السلام. كيف نقرأ هذه المظلومية كمنهج دائم يفرض على الأمة مواجهة الطغيان ويزيد الحق في كل زمان ومكان؟
0: الإمام الحسين حجة لله قائمة على جميع الأمة.
1: نعم
0: أنها إذا أرادت إزاً وكرامةً وتوفيقاً فلتجاهد على خط وخطى الإمام الحسين.
1: نعم.
0: والإمام الحسين آشى حياته كلها لله رضاً وعطاءً وجهاداً وتضحية ولقي الله سبحانه وتعالى وقد قدم نفسه وماله وأهله وأولاده وأصحابه فأي عطاء كعطاء الحسين.
1: الله
0: لا يمكن كل المآسي أمام كربلاء تهون.
1: نعم.
0: وكل مصاب أصاب آل محمد فكانت مأساته الكبرى في كربلاء.
1: نعم.
0: تلك المأساة التي لن تغيب عنا وتزيدنا صمودا وتزيدنا جهادا وتزيدنا عطاء وتزيدنا تضحية وتزيدنا ثباتا على هذا الدين ويقينا بنصر الله. كتب الله الأغلبن أنا ورسلي.
1: أنا ورسلي
0: ومن نصر الله للإمام الحسين أن يبقى ذكره خالدا
1: إلى يوم القيامة.
0: إلى يوم القيامة.
1: نعم يا هذا
2: ما هو الواجب الديني والشرعي عندنا اليوم في نصرة المستضعفين ومواجهة الاستكبار العالمي انطلاقا من المبادئ والشعارات التي رفعها الإمام الحسين عليه السلام في ثورته ضد الظلم؟
0: نصرة المستضعفين أن يجب على كل واحد منا أن يكون له في الجهاد دور. نصرة المستضعفين في غزة إعلاميا وماليا وأسكريا وتلك الصواريخ المباركة التي تذهب إلى اليهود بأن الله تبارك وتعالى ستذهب إلى واشنطن. ولدينا يقين والله أننا منتصرون
1: بإذن الله
0: وأن هذه الأمة التي في أولها الإمام رسول الله والإمام علي والحسين وفي آخرها قدمنا شهداء كالسيد نصر الله وهاشم صفي الدين والسيد علي الخامنئي والسيد حسين بدر الدين الحوثي أمة منتصرة لن تذل ولن تهان وأن نكون قدوة في عطائنا وفي تضحياتنا ونحرص على وحدة الصف في كل حارة في كل أسرة ونأمل من جميع الأسر في جميع الحارات أن يكون سلم المجتمعي. حان الوقت الأبناء اليمن أن نترفع عن المشاكل الآئلية أو الأسرية أو القبلية أو على الأراضي وأن نتفرغ لمواجهة أعداء الله وأن نحرص على المحبة والأخوة فيما بيننا وأن نكون قدوة لغيرنا. فالإنسان إما أن يكون إضاءة أو موئضة. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يأذ الآخرين لا ممن يتأذ به الآخرين.
1: نعم.
0: وأن نكون قدوة للناس في أخلاقنا وسلوكنا ومنهاجنا وأن نحرص على وحدة المجتمع فإنها نوع من أنواع الجهاد.
1: بارك الله فيكم. نعم
2: تعرفون وبالتأكيد تابعتم إقدام المجرم ترامب على تدبيره مسيئة شبهتها بنفسها المكرمة وبعض المكرمة بسياقات تخط من تجهيتها بحديث أن مكتبت أوباما والنفايات. كيف ينظر الشرع إلى هذا التطاول الشاطر من رأس الاستكبار الأمريكي على عقبة مقدسات المسلمين؟
0: أولاً يجب أن نفهم أن نتنياهو وترامب عليهم لعن الله مهدوري الدم في حكم الإسلام لأنهم سفكوا دماء المسلمين وأساءوا إلى ربنا وإلى قرآننا وإلى كعبتنا وإلى نبينا وسفكوا دمائنا. فالنتن وترامب أتفه مخلوقين على وجه الأرض. جهادهم ومواجهتهم والبراءة منهم أصل من أصول الدين وهم في حكم الإسلام مهدوري الدم. فألا ترامب لعنة الله التامة الدائمة الأبدية الخالدة المخلدة ألا ترامب وألا نتن أتم اللعنات أشد مما لؤن الأولون والآخرون لأن كفرهم ووقاحتهم لم يصل إليها أحد. ونثق أن شعبنا الحر المجاهد الذي خرج في الميادين يؤلن براءته مما عمل هؤلاء الكفر المجرمون أننا واثقون بنصر الله سبحانه وتعالى، ونقول لجميع شعوب الأمة الإسلامية والمؤسسات الدينية في الزيتون والأزهر، يجب عليكم أن يكون لكم صوت. من لم يغر على دين الله فلا خير فيه، كما نأمل من خطباء الحرمين إن كان لديهم غيرة وحمية على الدين أو بقايا حياء أن يتكلموا ويؤلنوا موقفا سارخا وبراءة من هذه المواقف التي يؤلنها الكفر والمنافقون. والمرحلة مرحلة جهاد، ومن لم يغضب لله ولم يغضب للمقدسات عندما يساء إليها فلا خير فيه.
1: مرحبا،
2: شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيكم وكتب أجركم ونسعدكم الإسلام والإسلام.
1: ونحن نشكرك أيضا.
2: شكرا الله.
1: شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ محمد الباشق، شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات. حفظ الله اليمن، ونصر الله المجاهدين والمرابطين في كل مكان، ونصر الله من نصر الدين، وخذل الله من خذل المسلمين. ولما الله شعثنا ووحد صفنا وعاف مبتلانا وشاف مرضانا وفك أسرانا إنه على ما شاء قدير، ونصر الله كل مجاهد وقواه وقوى ساعده وثبته الثبات اليقين كما ثبت الإمام الحسين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.
5: العشيرة مساء. نحييكم سامعين الكرام، ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أفاد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي قدم قراءة مغايرة لواقعة كربلاء باعتبارها أنموذجا لسنن التفريط في الوعي وإثارة في صناعة التحولات والمآسي التاريخية، ودعوة متجددة للعودة للقرآن الكريم والتاريخ لبناء البصيرة واستلهام العبر قبل فوات الأوان. جاء ذلك في مقال صحفي للعضو السياسي الأعلى نشرته اليوم صحيفة السياسة التابعة لوكالة الأنباء اليمنية سبا بعنوان كربلاء ليست للبكاء فقط. بارك مجلس الشورى الرؤية الاستراتيجية والموجهات الحكيمة التي تضمنها خطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 هجرية، والتي رسمت معالم مرحلة حاسمة لفرض السيادة الوطنية وإنهاء الحصار. وأشار المجلس في بيان صادر عنه اليوم إلى أن موجهات قائد الثورة تمثل نقطة تحول جوهرية للانتقال بالبلاد من مربع الصمود الدفاعي إلى مسار المبادرة الشاملة لترتيب الوضع الداخلي. التقى نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس اليوم المستشار العسكري للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى بلادنا. جرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بانتقال مهام بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة إلى مكتب المبعوث الخاص وتطورات على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية. أفاد مكتب إعلام الأسرى في فلسطين المحتلة اليوم بأن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم سلاح التجويع كوسيلة ضغط وانتزاع للاعترافات من الأسرى، وأكد أن ذلك يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم أن لبنان ومقاومته وجيشه وشعبه دخلوا مرحلة جديدة عنوانها كسر المشروع الإسرائيلي، معتبرا أن المشروع الذي سعى خلال السنوات الماضية إلى إنهاء حزب الله عسكريا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا وبشريا قد فشل. ختاما، بحث سلطان عمان هيثم بن طارق اليوم مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر ووزير الخارجية عباس عرفجي مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية. هكذا سمعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: وقفة إعلانية.
7: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.

كن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وورلد عبر الرقم 7844888

0: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
1: مع أجواء الإثارة والتشويق في مونديال كأس العالم، الآن مع الاتصالات اليمنية شاهد أكثر وادفع أقل. عند سداد الباقة كاملة ستحصل على تخفيض 50% من استهلاك الإنترنت من الساعة 2 صباحا وحتى 11 صباحا. استمتع بالتحميل والمشاهدة والمتابعة برصيد أكبر وتكلفة أقل. العرض متاح لمشتركي فايبر نت سوبر شامل وسوبر نت بلس ولفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
3: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
3: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
3: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
3: والقصة،
2: نقرأها
3: ونحللها
2: في
3: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة
3: سامعين الأفضل، السلام الله عليكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة. بين دفتيها الكثير من المواضيع الهامة

0: نبدأ وإياكم باستعراض هذه الفقرات وفيها. حديث الساعة: تفكيك الحصار ومسار انتزاع السيادة اليمنية. شاهد وشواهد: اليمن يمتلك أوراق القوة، هل يدرك العدو السعودي ذلك؟ في المرصد: طهران لم تتفاوض بشأن النووي في سوريا، ولم تقبل بل في سويسرا، ولم تقبل أي التزامات جديدة. وراء الأحداث: هل أدخل الاتفاق الأمريكي الإيراني الكيان الصهيوني في مرحلة المحاسبة السياسية؟ حديث الساعة: تفكيك الحصار ومسار انتزاع السيادة اليمنية.
1: مثل ما هو الحال عندنا في اليمن، السفير الأمريكي بنفسه كان يقول أن اليمن لا تزال بلدا بكرا في ثرواتها، وأمريكا تريد أن تستثمر كل وتستخرج كل هذه الثروات وتستغلها. ومعروف من الحقائق الثابتة المؤكدة أنه حتى على مستوى التدخل السعودي في العقود الماضية كان واضحا ومكشوفا لمنع استخراج كميات كبيرة من النفط في محافظة الجوف. هذا حصل، السعودي منع استخراج النفط في محافظة الجوف، منع من ذلك. لماذا؟ لأن اليمن سيستفيد، وهو لا يريد أن يتحول الشعب اليمني إلى شعب يعيش بكرامة، لديه موارده الاقتصادية التي تغنيه عن أن يكون خاضعاً لأي بلد آخر أو حتى خاضعاً للإغراء السعودي، ومنع في كذلك من استخراج حقول نفطية في محافظة مارب، في محافظة المهرة. أغريت شركات أجنبية لتغادر محافظة المهرة ولا تقوم بالتنقيب عن النفط فيها وعن ثرواتها من أجل السعودي بإغراء سعودي، وحصل كذلك في حضرموت. إذن هذا على مستوى الدور السعودي، والدور السعودي دائما ما يكون مرتبطا بالبريطاني والأمريكي. السعودي ليس له أجندة خاصة به، دائما منذ نشأة السعودي سيطرته وإقامته للمملكة والسيطرة عليها وإلى الآن، ومرتبط ارتباط كلي بالبريطاني أولا ثم بالبريطاني والأمريكي ثانيا. الحرمان للشعوب من ثرواتها حتى يتسنى للآخرين إحكام السيطرة عليها ثم النهب لها بالكامل، هذا ما يحصل وحصل خلال فترة العدوان وإلى اليوم. الحرمان لشعبنا اليمني من ما هو موجود من ثروته النفطية وثروته الوطنية.
0: تضع القراءة السياسية للأوضاع في بلادنا الأمور في نصابها الصحيح عند تفكيك الأبعاد الإنسانية، فالأزمات المعيشية الطاحنة وانقطاع المرتبات وتدهور الخدمة الأساسية والانهيار الاقتصادي هي نتاج طبيعي ومباشر لآليات العدوان المركب والحصار المفروض قسرا على الناس في بلادنا. التعبير عن السخط والوجع إزاء هذه الظروف هو حق مشروع ونتيجة حتمية للانسحاق المفروض على الشارع، لكن القيمة الحقيقية للوعي الجماهيري هنا تكمن في تحديد وجهة السخط وصون بوصلة الغضب الوطني.
2: تتجاوز بات السياسية أحياناً حدود التشابه العارض لتدخل في طور التطابق البنيوي، حيث تصبح الآلة والمنهج والغاية تعبيراً عن استراتيجية موحدة وإن اختلفت الجغرافيا والأسماء. يبدو الرابط الاستراتيجي والسلوكي بين كيان الاحتلال الصهيوني في تعامله مع القضية الفلسطينية والنظام السعودي في تعاطيه مع المسألة اليمنية يبدو أقرب إلى الهندسة المشتركة التي تهدف في غايتها النهائية إلى سحق إرادة الشعوب وتفكيك عوراها الوطنية وإخضاعها لمنطق الوصاية المطلقة أو الإبادة الشاملة. تفكيك هذه العلاقة البنيوية يتطلب الغوص العميق في الركائز الاستراتيجية التي تحكم سلوك هذا التحالف غير المعلن، بدءا من منطلقات النفي مرورا بآليات التركيع وصولا إلى هندسة التفتيت الداخلي وتوظيف الأزمات الإنسانية. تأسس كيان الاحتلال الصهيوني على مقولة نفى من خلالها الوجود التاريخي والسياسي للشعب الفلسطيني، محاولا تحويله إلى مجرد فائض من السكان بلا حقوق سيادية فوق أرضه الممتدة لآلاف السنين. هذا السلوك الإلغائي يجد ترجمته الحرفية في العقلية الحاكمة داخل الرياض تجاه اليمن، إذ ينطلق النظام السعودي من عدم اعتراف مبدئي بحق الشعب اليمني في العيش كجار مستقل يمتلك قراره السيادي وبوصلته الوطنية بعيدا عن فكرة الحديقة الخلفية. تفرض الرياض وصاية دائمة تضمن إبقاء هذا الجار تحت سقف الهيمنة تهربا من صدمة الاعتراف بالتاريخ اليمني الضارب في عمق المنطقة، وهي النظرة الفوقية التي تصيغ كل تفاصيل الملف اليمني في أروقة السياسة السعودية. تحول الجوع في قاموس الحروب الحديثة من مجرد أثر جانبي للمعارك إلى سلاح دمار شامل مقصود ومخطط له بهدف إعادة تشكيل الوعي المجتمعي. يمارس كيان الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة هذا السلاح كخنق اقتصادي وتقنين دقيق للموارد حد الإبادة الجماعية لمليوني فلسطيني، وهو ذات السيناريو الذي طبقه النظام السعودي ويستمر فيه ضد 40 مليون يمني. يمثل حصار المنافذ وتجفيف العائدات السيادية ونقل البنك المركزي واستهداف مصادر العيش أدوات وظفتها الرياض لإنتاج أكبر أزمة إنسانية في العالم، بغية الوصول بالإنسان اليمني إلى حافة الانسحاق المعيشي التي تجبره على المقايضة بين لقمة عيشه وحريته السياسية، وتدفعه قسرا نحو الرضوخ للمشاريع العابرة للحدود. استنسخ الطيران السعودي على مدى أكثر من عقد من الزمن في اليمن القصف السجادي الذي طال المستشفيات والجامعات والمدارس والطرق والجسور، وكذلك في غزة وفي الضفة، وكل ذلك بهدف تعجيز الدولة وشل قدرتها على النهوض مجددا وإبقائها رهينة لخطط إعادة الإعمار المشروطة سياسيا. يتوازى هذا التدمير مع نهم توسعي لا يتوقف، فكما يلتهم كيان الاحتلال ما تبقى من الأرض الفلسطينية بعد قضم 87% منها عام 48، يواصل النظام السعودي سلوكه التاريخي الذي لم يكتفي بضم جيزان ونجران وعسير والمناطق الشرقية أيضا، فهو يمتد اليوم عبر أدواته للسيطرة المباشرة وغير المباشرة على المحافظات الجنوبية والشرقية ومحاولة الهيمنة على الجزر الاستراتيجية والموانئ والممرات المائية الحيوية لقطع رئتي اليمن الاقتصاديتين ولعزله عن مجاله البحري. إن التلحم وتحديد البوصلة نحو العدو الحقيقي هو المدخل الاستراتيجي الوحيد لكسر الأغلال واستعادة القرار وبناء اليمن الحر المستقل الذي لا ولن يقبل التجزئة ولن يرضخ للوصاية.

0: تسعى الاستراتيجية الصهيونية والسعودية عبر أدواتهما المحلية التي تتستر وراء العناوين الحقوقية للتباكي زيفا على معاناة المواطن إلى إعادة توجيه هذا الغضب الشعبي المحق نحو الداخل. المخطط يهدف إلى تحويل ألم الجوع المعيشي إلى وقود للاقتتال الداخلي وللفتن الجانبية، ما يجعل الضحايا يصيحون في وجه بعضهم البعض ويشتبكون في معارك صفرية تهدم ما تبقى من قلع الصمود والمقاومة، تمنح المعتدي الخارجي نصرا مجانيا بأيدي أبناء الوطن نفسه. فاستغلال المعاناة الإنسانية وحرمان الشعوب من حقوقها الأساسية لتمرير أجندة تفكيك الجبهة الوطنية يمثل جوهر المؤامرة الحقيقية اليوم. لذلك يتطلب صمام الأمان الوطني أن تكون القبضات موجهة حصرا وبوعي تام إلى صدر المتسبب الحقيقي بكل هذه الأوضاع المزرية، كيان الاحتلال الصهيوني والنظام السعودي، وإلى تعرية أدواتهما المرتهنة من الداخل. في مقابل هذا الاستهداف الممنهج، تبرز المبادرة الوطنية المسؤولة القادرة على تفكيك عناصر المؤامرة الخارجية والداخلية، حيث تأتي دعوة قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لتضع مرتكزا أساسيا لمشروع سياسي تنموي سيادي شامل للجمهورية اليمنية، ورؤية استراتيجية متكاملة في هذه المرحلة الحساسة والمصيرية من تاريخ المنطقة. تشكل هذه الدعوة خارطة طريق عملية وجادة لانتزاع السيادة الكاملة ولكسر الحصار المفروض على الشعب اليمني، مستندة إلى تضافر الجهود الشعبية والرسمية كبنية تلحمية واحدة لا تقبل الاختراق. التحرك على ضوء هذه الرؤية يضمن تحصين الداخل اليمني من محاولات التفتيت، وأيضا يحول الطاقات الوطنية نحو البناء والاعتماد على الذات لمواجهة تبعات التجويع الممنهج. المحلل السياسي سفيان العماري: تداعيات الحصار السعودي على بلادنا، ما التداعيات القادمة يا ترى؟
1: حقيقة يجب أن نتكلم بصراحة، السعودية الآن هي في وضع حرج صحيح، وهي أيضا كذلك يعني مدركة لمدى أهمية الجغرافيا وكيف ممكن أن تستجيب. يعني سلاح الجغرافيا كيف ممكن أن يترجم ذلك إلى أزمات عالمية وأزمات على المستوى طبعا الإقليمي، وكل ما رأينا ماذا حدث في مضيق هرمز، وهذا القصة ممكن أن تتكرر أيضا في مضيق باب المندب وأيضا في مسارات التجارة العالمية، وهو طبعا ما يرفضه العالم وسيضغط باتجاه طبعا أنه عدم الوصول إلى هذا المستوى. ولكن اليمن أيضا اكتشفت يعني مدى أهمية هذا المعطى بشكل مبكر، من خلال طبعا فرضها الحصار على الكيان السعودي وحتى على دخول القوات الأمريكية إلى البحر الأحمر حتى يعني وصلت إلى هدنة مع واشنطن. لكن حقيقة هناك أيضا يعني معطى آخر وهو مهم جدا، أنه السعودية أيضا كذلك تخضع للأجندة الأمريكية بشكل متناهي طبعا، أيضا كذلك تحاول المماطلة في الوقت للوصول إلى يعني اتفاقيات إقليمية ودولية من أجل أن تكون أوراق ضغطة على يعني الحكومة في صنعاء أو السلطة في صنعاء. اليوم ما يحدث أنه السلطة الوطنية في صنعاء وأيضا يعني أيضا تعاطيها المباشر مع ملف محور المقاومة وأيضا كذلك يعني الأمن الإقليمي، هي طبعا كرست معادلة واضحة على المستوى الدولي والإقليمي، وأصبحت يعني هذه المسألة معروفة وواضحة لدى الجميع. ولكن هناك لديها أجندة على المستوى الوطني بأنه يجب إنهاء حالة الحصار وأيضا كذلك حالة الاحتلال والتحكم بالثروات السيادية، لأنه هذه المسألة لا يمكن أن نخضعها للتسويات القادمة أو للتسويات الإقليمية القادمة أو الدولية القادمة، لأنها مسائل يعني ملحة. المواطن اللي لم يعد لديه يعني طرف الوقت، يعني كلنا رأينا الأزمات المتتالية، وأيضا لا يمكن أن تصبح صنعاء بأن تصبح الجغرافيا اليمنية يعني بيئة منفع للقوات الهاربة والمنسحبة من يعني من القواعد في دول الخليج إلى أرض الحوثي. هذا يحدد الأمن القومي الاستراتيجي طبعا لليمن، وهذا يعني ما أخذته طبعا القيادة السياسية والثورية في الحسبان. لذلك هي لم تسمح بهذا يعني بهذه الفوضى. هي مسألة ملحة، مسألة لا يمكن أن ننتظر التسوية القادمة من الخارج، لأنه هذه ملفات محلية، ملفات تؤثر على أمن اليمن أولا، وأيضا كذلك تؤثر على الثروات الاستيادية، لأنه وهناك رفض أساسا لأنشطة يعني مشبوهة من محاولة يعني استكمال يعني طريق التابلاين أو نسميها خط التابلاين النفطي، لأنه أصبحت مسألة ملحة بالنسبة لل يعني للكيان السعودي. وبالتالي إحنا لن نسمح أن تكون يعني أرضنا نهبا يعني لهذه الدول تحت يعني يعني تحت مسميات أو يافطات أو عناوين الانتظار وعناوين 60 يوم والمتجددة. هذا طبعا طبعا هذا بالضبط ما يعني ما تذهب إليه صنعاء، لأنه حقيقة هناك رفض يعني خلال الفترة الماضية بتقدم واحتمالية يعني استخدامها في العدوان على اليمن، أو كذلك أيضا كذلك تعزيز الحصار على اليمن المقيم منذ حوالي يعني 10 سنوات وأزيد. أيضا كذلك حقيقة يعني هناك رفض أيضا هناك بعض القواعد الأمريكية التي طبعا تم استهدافها من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية والحرس الثوري خلال فترة الاشتباكات الماضية. يبدو أنه هناك محاولة لإيجاد موضع قدم في الأراضي المحتلة اليمنية يعني يعني الإيواء الفارين، و يعني تفضل أنه إيجاد نقاط إعادة يعني ترحيل هذه القوات، وأيضا سحب بعض الأصول الأمريكية التي كانت موجودة والتي لا زالت تعمل حول سحبها اليمن، وهناك يعني نوايا أمريكية في هذا الاتجاه. أيضا كذلك حالة العبث التي قامت بها السعودية والإمارات اليوم، حالة العبث هذه لم تعد يعني فقط على المستوى السياسي، اليوم هناك حالة عبث تودي بحياة الناس وحيوات الناس، وأصبح الجنوب يعني حقيقة في حالة فوضى وانفلات أمني كبير بدأت تأثر على حياة الناس وخدماتهم. وأيضا كذلك يعني أصبحت حقيقة يعني نتائج الصراع يعني وخيمة ما بين الدولتين في خدمة الإيجنت الأمريكية. يعني هو الآن الخلاف ما بين السعودية ويعني معسكرها والمعسكر الآخر اللي هو معسكر الإمارات وإسرائيل هو في خدمة الإيجنت الأمريكية. هم يتنافسون في خدمة الإيجنت على حساب طبعا الشعب اليمني في الأراضي المحتلة. اليوم نرى يعني هناك خسائر في الأرواح، يعني سجلناها خلال الفترة الماضية خسائر كبيرة جدا نتيجة المغامرات المتبادلة، وأيضا كذلك يعني إيجاد موضع قدم وإيجاد الأعذار والمسببات أيضا للتواجد الأجنبي المتزايد في سواء على مستوى العند أو القواعد في حضرموت، أو كذلك سواء يعني الموانع في عدن والجزر، وأيضا كذلك مسألة الحصار لا يمكن القبول أيضا كذلك أنه استمرار حدث الحصار يعني على شعبنا بهذه الآلية. يعني حقيقة لذلك واضح جدا أنه القيادة السياسية والثورية اتخذت القرار بأنه يعني حقيقة يجب أن ندخل في مسألة حسم الاستعدادات على قدم النصاب، وأيضا كذلك يعني يعني يتم الآن إرسال يعني رسائل إلى خاصة يعني دول المنطقة المعنية وخاصة الوسطاء، بأنه حقيقة أنه يعني طفح الخير ونحن أمام يعني توجه نحو حسم المعركة، اولا حمايه للبحر الاحمر وايضا حمايه لل يعني للجغرافيا اليمنيه من حاله التسرب الكبير على اراضيها، وايضا كذلك لايقاف المذبح بحق شعبنا في الجنوب ورفع حاله الحصار المطبق على يعني على الجمهوريه اليمنيه.
2: التي نوصلها اليوم للأعداء أننا صامدون وأننا لا يمكن أن نهن ولا أن نستكين أمام أولئك الطغاة والمستكبرين.
3: وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين، انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومظلومية شعوب أمتنا التي تعاني على الدوام من مؤامرات الأعداء وشرهم ومكائدهم التي ينفذونها خدمة لأمريكا وإسرائيل.

0: 60 دقيقة شاهد وشواهد. اليمن يمتلك أوراق القوة، فهل يدرك كيان العدو السعودي ذلك؟
1: العدو الذي يظن بأنه سيركعنا بالمؤامرات على التجار وعلى تدفق السلع، نقول له عليه أن يحذر، عليه أن يحذر وأن يدرك بأن شعبا قدم عشرات الآلاف من الشهداء من قادته من خيرة أبنائه، لن يركع لن يخضع، وسيرتد السهم إلى نحورهم بإذن الله. الذي يتوهم بأنه سيخضعنا ويركعنا بلقمة العيش، نقول عرين الأسود، أسود الإسلام، أسود الحرية، لا يخضعون ولا يقبلون بمعادلة تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضان يرمى الكلاب، بل أسود الأمة والإسلام والحرية والكرامة سيكتسحون كل طاغ وباغ ومجرم ومن يريد أن يذلنا ويركعنا بلقمة العيش.
0: تمر الأوطان في منعطفاتها التاريخية بأوقات عصيبة لا تكمن خطورتها في شدة الأعداء الواضحين في جبهات القتال، إنما في نمط ممسوخ من البشر يعيش بين جوانح المجتمع، يقتات على جراحه، يتاجر بآلامه، مرتديا قناع الناصح الأمين والغيور على مصلحة البلاد والعباد، بينما قلبه ينبض بالخيانة وجيبه ممتلئ بأموال الارتهان. المرتزق والمطبع الذي يتسلل اليوم عبر منصات الإعلام ومواقع التواصل مادحا السلام المزعوم، مسوقا للانبطاح تحت لافتة الواقعية والسياسية، ليس سوى الأداة الهدامة، وقد جرى تصنيعها بعناية في غرف الاستخبارات المعادية، يمثل ظاهرة النفاق المركب، فهو فاسد في سلوكه، خائن لوطنه، ومع ذلك يملك الجراءة الأخلاقية ليعتلي المنابر وينظر للشعب في العفة والنزاهة والوطنية.
2: إقامات فاخرة ورحلات عبثية، إنفاق قاروني يسحق ملايين الجياع، ثروات تنهب وتهدر على ملذات قادة النفاق، وفي الداخل فقر مدقع وانهيار مرعب. تتحدث الوثائق بالأرقام لا بالكلمات لتنطق الحقيقة من حيث لا يمكن إنكارها. وثيقة أولى بمبلغ قدره 923,950 ريالا سعوديا يصرف بتوجيهات رشاد العليمي لشراء عسل فاخر. الوثيقة الثانية تكشف مصير 30 مليون ريال يمني صرفت تحت بند الرفاهية والخدمات الفندقية لإقامة فاخرة لقادة النفاق في أحد فنادق عدن. ووثيقة أخرى توثق إنفاق رشاد العليمي 150 ألف دولار في رحلة عبثية صرفت من قوت الشعب ليتسكع وفد المرتزقة في أحد المتاحف المصرية.
3: يتحدى العليمي ولا المحافظ يعيش بمئة ألف شهرياً زي ما المواطن العادي.
4: بثمانين مو بمئة.
3: بثمانين ألف. إيش شواقي هدا؟ شواقي هدا كهرباء. أما أم إيجار أم علاج أم أكل وشرب، إيش شواقي هدا؟ أنت معي؟
2: وتحت وطأة هذا البذخ الفاضح يختنق صوت المواطن في الداخل المحتل، حيث يطحن الناس بين غياب الرواتب وجحيم الخدمات، وتتصاعد صرخات الجياع من قاع الانهيار الكارثي.
5: رسالة للأستاذ رشاد العليمي، والله تعبنا. لا رسالة ثانية نوجهها لسلطان العرادة، والله يكب، والله يكب بعذاب، والله نحن نضارب حنا ومنائنا. اتقوا الله، اتقوا الله، الشعب مات من الجوع، اتقوا الله. حاربتونا احنا من الغاز، حاربتونا احنا من البترول، حاربتونا احنا من الماء، حاربتونا احنا من الكهرباء. الاك في عذاب، الاك في عذاب، اتقوا الله.
2: بين عسل الفنادق وجحيم الصيف بلا خدمات، يتقيأ المرتزقة أموال الشعب في مزابل العمالة والدناءة، عبث صارخ يعري زيف شعارات التحالف لتظهر الرياض بكامل قبحها كصانعة لمأساة هذا الشعب ومغذية للجوع والمعاناة.
0: هذه الخيانة والارتزاق ليست وليدة اليوم، فقد تجسدت سابقا في أبشع صورها من خلال ما يسمى بالتحالف العربي الذي شن عدوانه وظلمه على الشعب اليمني لسنوات، محاولا تركعه ونهب ثرواته بمباركة من هؤلاء المرتزقة والمطبعين الذين باعوا دينهم عروبتهم لصالح أجندات الطغيان ولمشاريع الاستعمار الحديث. لكن التاريخ يعلمنا أن وعي الشعوب خاصة الشعب اليمني الذي خبر المؤامرات عجمة عودة الأيام لا يمكن تزييفه بكلمات منمقة أو بخطابات نارية، فالأرض لا تقبل النبت الخبيث، والوطنية ليست برداء يلبس في النهار ويخلع في ليل العمالة، إنها عقيدة وموقف وثبات.

0: حظك ضيعت العالم.
1: اليوم يثبت الشعب اليمني وقيادته الحاكمة أنهم على الأعداء كالقبضة الحديدية، عولا للمستضعفين والأبرياء. الأعداء أذية، ضربة عليهم حيدرية حاسمة لا تخطئ هدفها إطلاقا. بناء على ذلك تقع المسؤولية التاريخية اليوم على عاتق كافة القوى الوطنية الحرة في دعم وتأييد دعوة قائد الثورة والالتفاف حولها لمواجهة التحديات الرهينة، وللوقوف بحزم ومسؤولية أمام مخططات الاستهداف الشامل التي يقودها تحالف العدوان. الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني صالح أبو عزة: اليمن يمتلك أوراق القوة، فهل يدرك كيان العدو السعودي ذلك؟
2: نعم، يمكن الحديث أولاً في الإجابة على هذا السؤال، لأنه يفهم على شقين أو مسارين. صار أول ما هو الدور اليمني المستقبلي، وما سيستفيد اليمن جراء هذا الانتصار الكبير الذي حدث في المنطقة والذي كان اليمن شريكا فيه. في المسار الأول أو في الشق الأول، أعتقد أن اليمن هو أحد الضامنين بما يمتلك من أوراق قوة للانتصار لغزة ولبنان وإيران، بمعنى أن اليمن عزز موقعيته في هذا الجانب بأنه عنصر مساعد لجبهة المقاومة، بأنه عنصر مساند لكل منطقة تتعرض لعدوان إسرائيلي وأمريكي. باعتقادي أن اليمن سيتطور دوره الإسنادي في أي عدوان قادم بناء على التطور العسكري الذي يمكن أن يحصل لدى القوات المسلحة اليمنية، بمعنى أعداد الصواريخ التي يمكن

0: ليكون ركنا أساسيا في محور المقاومة. هذا الشق الأول. أما الشق الثاني، هذه التطورات في المنطقة ماذا أو كيف سيستفيد منها اليمن؟ اليمن سيستفيد منها على مرحلتين. المرحلة الأولى، إما أن يكون هنالك تواصلا جديا إيرانيا سعوديا حول تخلي السعودية عن برنامج الهيمنة وبرنامج عدوانها على اليمن، وأن تدخل بجولة نقاشية حقيقية مع القيادة اليمنية لتطبيق خارطة الطريق الذي عطلتها الولايات المتحدة وانصاعت الرياض لها. يمكن أن يحصل. والآن الإيرانيين أو دول المنطقة باعتقادي أنها أو في جزء من بعض الإجابات لديها أنه لا يمكن التعويل كثيرا على إسرائيل والولايات المتحدة. رأينا كيف أن إيران دمرت القواعد، أجزاء كبيرة من القواعد الأمريكية في المنطقة. ربما نقول أن يكون هنالك تغييرا حقيقيا لدى بعض القيادات السعودية بأن تتجه أو تجنح نحو خارطة الطريق وأن تلزم نفسها فيها. هذا مسار. ولكن المسار الآخر هو مسار أن لا تقبل السعودية تحت الضغط الأمريكي بأن تذهب بمسار تسوية مع صنعاء. هذا سيجعل من صنعاء تتخذ أو تستخدم أدواتها الهادئة الدبلوماسية في علاقتها مع إيران، في علاقتها مع قوى المقاومة، أو أدواتها الخشنة أيضا بما تمتلك من إمكانيات عسكرية لمحاولة استجلاب حقها بالقوة من فم السعودي وأدوات السعودي أيضا في اليمن. اليمن بات يدرك بأن الواقع الإقليمي والتغيرات الإقليمية تسمح له بالتقدم في مسار حسم الملف اليمنية الداخلية. نحن أمام أحزاب، إما أن تقبل بأن تعود للشرعية الوطنية وأن تذهب إلى مصالحات مع صنعاء وتنهي هذا الانقسام الداخلي وتنهي تبعيتها للدول الخارجية، هذا مسار أيضا. ولكن إذا ما رفضت هذه الأحزاب الانصياع للإرادة الوطنية اليمنية الداخلية وأبقت على نفسها كأدوات للخارج، فهي معرضة كما السعودية معرضة أيضا لجذرية في التحدي اليمني بأننا أمام مرحلة يمكن أن نذهب فيها لحسم الملفات وتحرير الأرض والإنسان اليمني.
1: لم نكن في حالة من الذلة، ولم يكن موقفنا مكبلا بأي سقف، لأننا نرى الخير كل الخير في أن نكون مع الله وفي الاتجاه الذي يرضى به الله، ونثق أن ذلك قوة لنا وثقلا. هذا قوة على مدى كل هذه الفترة. ونحن في إطار هذا الموقف كنا نزداد قوة يوما بعد يوم، دربنا مئات الآلاف من أبناء شعبنا اليمني المسلم ليكتسبوا المهارة القتالية والقدرة على القتال، وليصبحوا حاضرين نفسيا وثقافيا ووجدانيا ومعنويا، وباكتساب المهارة على القتال للقتال، حاضرون لأن نقاتل أمريكا ونقاتل إسرائيل وأن نقاتل أي طرف يستهدفنا خدمة لأمريكا وإسرائيل.
2: استجابة للقائد المولى العلم عبد الملك الحوثي حفظه الله ورعاه، بدأنا في مؤسستنا الرائدة مصلحة الضرائب دورات توصال الأقصى بالدفعة الأولى والدفعة الثانية، وهناك اندفاع كبير من الموظفين للالتحاق بجبهات العزة نصرة لله ونصرة لرسوله ونصرة للإمام علي ونصرة واستجابة لعلم الهدى، استجابة كاملة وانطلاقة في سبيل الله.
3: وتستمر هذه الدقائق معكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام وفي المرصد.

0: طهران لم تتفاوض بشأن النووي في سويسرا ولم تقبل أي التزامات جديدة.
1: عبرنا عن مواقفنا بوضوح، التوصل إلى اتفاق نهائي مرهون بتنفيذ الطرف المقابل للبنود. لقد شكلنا لجنة رفيعة المستوى لمراقبة تنفيذ بنود المذكرة، كما سيتم تشكيل آلية لتنفيذ البند الأول بشأن لبنان، وناقشنا أصدار التصاريح للمبيعات النفطية والإفراج عن أموالنا المجمدة.
0: لم تكن المفاوضات بين واشنطن وطهران مساراً دبلوماسياً مستقلاً، بل سلسلة من محاولات متكررة للتوصل إلى مذكرة تفاهم تتكون من 14 بنداً ظلت متعثرة حتى لحظاتها الأخيرة، ما عكس هشاشة التوازنات السياسية المحيطة بها.
2: هناك قاعدة في العلوم السياسية تقول إن الحروب التي تحدث بين دول كبرى لا تقاس نتائجها بحجم النار التي أطلقت أثناء الحرب أو بعدد الأهداف التي تم ضربها، بل بالواقع السياسي الذي يتشكل بعد توقف الحرب وحين تنتهي بتفاهمات دولية تعيد تثبيت قواعد اللعبة الإقليمية. يصبح السؤال الأهم: من نجح في فرض شروطه على الطاولة السياسية ومن اضطر إلى التراجع عن أهدافه المعلنة؟ في قراءة نص الاتفاق الأمريكي الإيراني يبدو أن ما جرى توقيعه أبعد من مجرد اتفاق لاحتواء مواجهة عسكرية، فالمضامين جاءت واضحة وأكدت سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وهذا يعني عمليا أن الكيان الصهيوني يجد نفسه أمام استحقاق الانسحاب من الأراضي التي احتلها سواء رفضت أم رضيت، بعد أن أخفق الكيان في تحقيق الأهداف التي رفعها منذ بداية المواجهة، سواء فيما يتعلق بالقضاء على حزب الله أو بإحداث تغيير جوهري في واقع إيران ودورها الإقليمي وعلاقتها بحلفائها في المنطقة. هذا التحول لا يقتصر أثره على الساحة اللبنانية أو على طبيعة العلاقة بين واشنطن وطهران، بل يمتد مباشرة إلى الداخل الإسرائيلي، حيث تبدأ مرحلة تقييم النتائج بعيدا عن شعارات الحرب وأهدافها المعلنة، خاصة أن كثيرا ما نسمع خطابات الانتصار التي لا رصيد لها على أرض الواقع قبل أن تكشف التسويات السياسية اللاحقة من نجح في فرض إرادته ومن اضطر إلى التكيف مع واقع لم يكن يريده. لو عدنا قليلا في الذاكرة إلى الوراء ومنذ بداية المواجهة العسكرية في لبنان وحتى مع إيران، لم يكن الكيان الصهيوني يخوض معركة عسكرية فحسب، بل كان يخوض معركة على شكل المنطقة ومستقبلها، فقد سعى إلى فرض معادلة جديدة تقوم على إضعاف محور المقاومة وتقليص النفوذ الإيراني وإعادة إنتاج قوة الردع الإسرائيلية بوصفها المرجعية الوحيدة للأمن الإقليمي، غير أن المشهد الذي بدأ يتشكل بعد الاتفاق يوحي بأن المنطقة تتجه نحو نتيجة مختلفة تماما. فإذا كانت الحرب قد بدأت تحت عنوان تغيير الواقع لشرق أوسطي جديد، فإن الاتفاق الأمريكي الإيراني يبدو أقرب إلى تثبيت حقائق كانت إسرائيل تسعى إلى تجاوزها. حزب الله لم يختفي من المعادلة، إيران لم تقص من المشهد الإقليمي ولم يسقط النظام فيها، ولبنان عاد إلى واجهة النقاش بوصفه دولة ذات سيادة لا مجرد ساحة مفتوحة للانتهاكات. أما إسرائيل فوجدت نفسها أمام استحقاق سياسي لا يقل صعوبة عن استحقاقات الميدان. الصدمة الأكبر بالنسبة للكيان لا تكمن فقط في مضمون الاتفاق، بل في فلسفته السياسية. فحكومة المجرم نتنياهو كانت تراهن على أن تبقى لغة الحرب اللغة الوحيدة التي تتعامل بها واشنطن مع إيران، وأن تستمر الضغوط العسكرية والتصعيد المتدرج باعتبارهما المسار الطبيعي للعلاقة بين الطرفين، وكانت تعتقد أن أي تسوية مع طهران يجب أن تمر عبر شروط إسرائيلية أو على الأقل أن تراعي أولوياتها الأمنية والسياسية. لكن الصدمة كانت ينتقال الولايات المتحدة من منطق المواجهة إلى منطق التفاهم. هذا في حد ذاته شكل ضربة سياسية ومعنوية لنتنياهو وحكومته الفاشية.
0: في العلاقات الدولية لا تقاس قيمة الاتفاقات بما يكتب على الورق فقط، بل بالظروف التي تنتهجها وميزان القوى التي يفرضها. الدبلوماسية هي فن تقييد القوة بالقوة ذاتها، على حد تعبير هنري كيسنجر. من هنا فما جرى بين واشنطن وطهران لا يبدو مجرد تفاوض تقني حول بنود، بل هو اختبار مكشوف لمعادلة الردع في لحظة إقليمية تتدخل فيها السياسة بالعسكرة والوساطة بالتهديد. هنا لا يعود الزمن الدبلوماسي هو الحاكم، بل زمن آخر أكثر قسوة، إنه الزمن الاقتراب من الحرب دون الدخول فيها.
1: بناء على التجربة لا زالت الثقة غير موجودة والحذر يبقى قائما. الآن الاختبار الحقيقي هو الالتزام بتنفيذ البنود وليس التصريحات. إيران تحتفظ بأوراق قوتها ولن تخطو أي خطوة إذا لم يلتزم الطرف الآخر بتعهداته.
0: إذا كانت الواقعية الكلاسيكية في العلاقات الدولية تفترض أن الدولة هي الفاعل المركزي وأن التفاوض يتم في خطوط ثنائية أو ثلاثية واضحة، فما تكشفه هذه الجولة من التفاوض بين واشنطن وطهران هو شيء أقرب إلى تفكك هذا النموذج نفسه. فالاتفاق لم يعد ينتج داخل غرف مفاوضات مغلقة، بل داخل شبكة وسيطة متعددة المراكز تتقاطع فيها الجغرافيا السياسية بالجغرافيا الاقتصادية. تندمج فيها الدبلوماسية غير الرسمية مع قنوات النفوذ المالي والديني والأمني. الكاتب والصحفي سمير أيوب: إلى أي مدى فقدت واشنطن أوراق الضغط على طهران قبل الحرب الأخيرة؟
3: كما هو معلوم أن الدولة التي تعتبر نفسها من أكبر دول العالم، دولة مارقة، دولة تمتلك أكبر ترسانة نووية وأكبر ترسانة من الأسلحة التقليدية، ولها يعني تأثير أساسي على الساحة العالمية، عندما تفقد ورقة القوة الموجودة لديها ضد دولة أخرى، هذا يعني أنها استنفذت أقوى ورقة لديها، ألا وهي القوة العسكرية والتي كانت دائما تهدد بها. اليوم عندما شنت الولايات المتحدة الأمريكية هذا العدوان وهذا الاعتداء الغادر الإجرامي على إيران، كانت تعتقد أنها هذه الورقة الأخيرة والتي يمكن أن تؤدي إلى قلب النظام، إلى تدمير إيران، إلى تدمير الدولة الإيرانية وسيادة إيران وتفتيتها. لم يحصل، يعني هذا الهدف لم يتحقق نتيجة لصمود إيران والتفاف الشعب حول قادتها واتخاذها أوراق أكثر قوة من القوة العسكرية وواجهت بها الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك بالطبع اليوم الولايات المتحدة بدأت تشعر بضعف. صحيح يعني حتى الآن إيران لا تمتلك القدرة العسكرية الكبيرة لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، لكن إيران أثبتت أنها تستطيع استخدام أوراق أخرى. لذلك اليوم إدارة الرئيس ترامب وحتى الإدارات الأخرى والدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بقلق كبير. هذا القلق على أنه إذا كانت هذه الدولة التي يعني ترهب كل دول العالم وتستفز كل دول العالم وتبتزها لم تحقق هذا الهدف، لم تحقق هدف أساسي تعمل من أجله منذ حوالي 50 عام، لم تحقق هذا الهدف، هذا يعني أن الهيبة لهذه الدولة قد خسرت. من هنا نرى أن الرئيس ترامب والقادة في الدولة العميقة وكل المؤثرين في القرار الأمريكي اليوم في حيرة من أمرهم. صحيح هناك بعض التناقضات، هناك يعني التنافس داخل الحزبين الديمقراطي والجمهوري، كل حزب يحمل الحزب الآخر المسؤولية، لكن هذه ليست المشكلة الأساسية في الولايات المتحدة. كيفية الخروج من هذا المأزق، كيفية إعادة الهيبة وإعادة حفظ ماء الولايات المتحدة الأمريكية، حفظ ماء وجهها على الساحة العالمية. يعني هذه الحرب اليوم التي خسرتها الولايات المتحدة الأمريكية لأنها لم تحقق أهدافها ليس لها فقط انعكاس على الأقليم، وإنما الانعكاس من يعني جراء هذا العدوان هو على العالم أجمع. لذلك اليوم هناك دول أخرى ودول كبرى تتعرض لضغوط أمريكية، تتعرض لابتزازات أمريكية، تستطيع اليوم أن تثق بنفسها وتقول أنه في حال وقفت بوجه الولايات المتحدة الأمريكية، في حال كان لها سياسة يمكن أن تستمد قوتها من شعبها، يمكن أن تواجه الولايات المتحدة ويمكن أن تتغلب عليها. لذلك اليوم بالطبع الرئيس ترامب يعاني من مشاكل عديدة داخليا من قبل، يعني هذا صحيح الحديث عنه قليل، لكن من قبل القيادة العسكرية الأمريكية. يعني هذا الرئيس والذي يعتبر هو القائد الأعلى في الولايات المتحدة الأمريكية وهو الذي أمر ببدء هذه الحرب، هذا يعني أنه استخدم الجيش لتحقيق أهداف لم يصل إلى يعني لنتيجة يمكن أن يستثمر بها. هذا يعني أن الجيش اليوم يعاني من مشاكل ويعاني من إحباط. أنا عندما كنت أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية خسرت الكثير عسكريا وهناك خسائر اقتصادية، خسائر مالية كبيرة، كل هذا يمكن أن تعوضه على المدى البعيد، لكن ما لا يمكن أن تعوضه هو الهيبة التي خسرتها اليوم الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا. صحيح هي استنفذت معظم ما لديها من قوة صاروخية وخاصة صواريخ التوماهوك، والتي لم تعد قادرة على تعويضها في فترة يعني أقل من 5 سنوات. أيضا أصبح لديها مشكلة في وسائط الدفاع الجوي، إذ أنها كانت تعد أوكرانيا بتسليمها العديد من منظومات الدفاع، لكن هذه المنظومات استنفذت في من يعني خلال هذا العدوان. لذلك اليوم المسألة أن الرئيس ترامب يعاني، كما قلت هو يعاني من مشاكل أن الإنفاق الاقتصادي والإنفاق الخسائر الاقتصادية والإنفاق المالي على هذه الحرب ينعكس على الداخل الأمريكي. صحيح يعني إذا كانت هذه الدولة الكبرى اليوم والرئيس ترامب الذي يتباهى ويتبجح بأنه عندما وقف العدوان أوقف العدوان ضد إيران، يعني هناك تحسن لأسعار الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني يتصرف وكأن الولايات المتحدة دولة من دول العالم الثالث التي تعاني من مشاكل اقتصادية، وبعد وقف هذا العدوان بدأت يعني هذه المشاكل تتحسن. إذن على ماذا كان يعتمد الرئيس ترامب في هذا العدوان على إيران، وما كانت هي يعني الأساليب، ما هي الأساليب التي يمكن أن يستخدمها في حال فشل الأسلوب العسكري؟ لذلك هذا يعني نتيجة للخسائر الاقتصادية، للخسائر المالية، حتى للخسائر المعنوية والنفسية، هذه انعكست على الجيش الأمريكي وأيضا على المواطن الأمريكي الذي لم يعد لديه الثقة التامة بأن دولته وقيادته العسكرية وجيشه يمكن أن يحقق أي أهداف. يعني بالطبع عندما الولايات المتحدة كما قلت قبل قليل تفشل في العمل العسكري، لم يعد لديها إلا أن تقدم حوافز لإيران. يعني هي تريد اليوم وفي عجلة من أمر الرئيس ترامب أن يعقد أي معاهدة سلام مع إيران. الوقت لا يلعب لمصلحته، كما قلت الورقة العسكرية خسرت اليوم يعني طاقتها ولم يعد لديها القدرة على تحقيق هذه الأهداف. اليوم ترامب بحاجة إلى هذا الاتفاق، هذا الاتفاق إيران تقول أنه لا يمكن أن يحصل، لا يمكن أن يعني تثق إيران بالولايات المتحدة الأمريكية إلا عندما تكون هناك وقائع على الأرض. هذه الوقائع إيران تريد حقوقها، لديها أرصدة مالية مجمدة كانت مفروضة عليها، عقوبات اقتصادية جائرة، حصار بحري كان مفروض عليه، كانت هناك شروط على أساس هذه الشروط تمس الأمن القومي الإيراني والدفاع عن سيادة وتراب إيران ألا وهي المنظومة الصاروخية، أيضا موقع إيران وموقفها في منطقة الشرق الأوسط وتأثيره أي علاقاتها مع حلفائها في المنطقة، كانت هناك شروط أنه على إيران يجب وقف هذا التنسيق وهذه العلاقة مع حلفائها، يجب منع ويعني وتدمير كل المنظومة الصاروخية، هذا لم يحصل. إذا اليوم ترامب عندما فشل في تحقيق هذه الأهداف هو يشبه يعني هناك مثل لبناني يقول يشبه الثعلب عندما ينظر إلى يعني العنب ولم يستطع الحصول عليه بعدها يقول أنه حتى الآن يعني لم ينضج. واليوم الرئيس ترامب نفس يعني كان يريد تدمير إيران، يريد تدمير الحضارة.
4: إدارة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام وموعد نشرة الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، تحية لكم أينما كنتم، ونوافي حضراتكم بخامس نشرتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. البداية بأبرز العناوين. حكومة التغيير والبناء تعلن تأييدها واستجابتها الكاملة لدعوة قائد الثورة والالتزام الجاد بتنفيذها. نائب وزير الخارجية يلتقي المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى بلادنا ويشدد على أن الوقت حان لتحقيق السلام في اليمن. الشيخ نعيم قاسم يؤكد دخول مرحلة كسر المشروع الصهيوني ولا خيار أمام العدو إلا الانسحاب الكامل. إيران وعمان تتفقان على تشكيل لجنة مشتركة لبحث إدارة الملاحة في مضيق هرمز. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أفاد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه قدم قراءة مغايرة لواقعة كربلاء باعتبارها نموذجا لسنن التفريط في الوعي وآثاره في صناعة التحولات والمآسي التاريخية، ودعوة متجددة للعودة للقرآن الكريم والتاريخ لبناء البصيرة واستلهام العبر قبل فوات الأوان. جاء ذلك في مقال صحفي لعضو السياسي الأعلى نشرته اليوم صحيفة السياسة التابعة لوكالة الأنباء اليمنية سبا بعنوان كربلاء ليست للبكاء فقط بل لكشف الأسباب التي صنعت المأساة وتعيد إنتاجها في كل عصر. وأوضح محمد علي الحوثي أن قراءة شهيد القرآن لا تقف عند حدود استحضار الماضي بل تنطلق من رؤية سننية للتاريخ ترى أن الأحداث الكبرى لا تتكرر بأشخاصها وإنما لأسبابها وشروطها النفسية والاجتماعية. وذكر أن قراءة شهيد القرآن لكربلاء تمثل مشروعا فكريا متكاملا لإعادة بناء الوعي الإسلامي بالتاريخ، وشدد على ضرورة العودة لدروس شهيد القرآن وقراءتها بعمق للوصول إلى قاعدة صلبة وتحرك واع وعملي تنطلق منه الأمة لمواجهة الطغاة والمستكبرين لا يعيقها أي ظرف وتستلهم من كل حدث وقودها للتحرك نحو الخلاص من الظلم والوصول للعدالة المنشودة. أعلنت حكومة التغيير والبناء تأييدها واستجابتها الكاملة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في بيان ذكرى الهجرة النبوية 1448 للهجرة والالتزام الجاد بتنفيذ كل ما ورد في البيان من توجيهات. وأشارت حكومة التغيير والبناء في بيان صادر عنها إلى أن هذه الدعوة جاءت في هذه المرحلة الحساسة والمفصلية من تاريخ شعبنا اليمني العزيز الذي يؤدي واجب الجهاد في سبيل الله ويحمل راية الإسلام في مواجهة مؤامرات وتحديات الطغاة والمستكبرين والتي تستهدف بلدنا وكل منطقتنا وتقودها الصهيونية العالمية بأذرعها الأمريكية والإسرائيلية وأدواتها ومرتزقتها. بدوره بارك مجلس الشورى الرؤية الاستراتيجية والموجهات الحكيمة التي تضمنها خطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 للهجرة والتي رسمت معالم مرحلة حاسمة لفرض السيادة الوطنية وإنهاء الحصار. وأشار المجلس في بيان صادر عنه اليوم إلى أن مواجهات قائد الثورة تمثل نقطة تحول جوهرية للانتقال بالبلاد من مربع الصمود الدفاعي إلى مسار المبادرات الشاملة لترتيب الوضع الداخلي وبناء شراكة حقيقية ومنتجة تتكامل فيها الجهود الحكومية والمجتمعية لكسر الحرب الاقتصادية وحماية ثروات الشعب اليمني المنهوبة وتفعيل الإنتاج المحلي لتجاوز تداعيات عدوان وحصار مستمر منذ أكثر من 11 عاما. ولفت إلى أن التوقيت الحساس والمرحلة الاستثنائية التي تمر بها المنطقة تفرض على كافة المكونات والقوى الوطنية استشعار المسؤولية الدينية والسياسية والالتفاف حول ثوابت الجامعة لإسقاط مساعي تحالف العدوان ورعاته الدوليين أمريكا وإسرائيل وأدواتهم الإقليمية الساعية لإبقاء اليمن في حالة جمود غير مستقرة وضمن دائرة الوصاية والارتهان الاقتصادي والمعيشي. وأشاد مجلس الشورى بالاستجابة الفورية والجاهزية العالية التي أعلنتها قوات التعبئة العامة بكافة تشكيلاتها وألوية المدد الشعبي تلبية لدعوة قائد الثورة، معتبرا هذا النفير المتجدد وتنسيقه المتكامل مع القوات المسلحة صمام الأمان الحقيقي لتحصين الجبهة الداخلية وردع أي حماقات جديدة قد يقدم عليها الأعداء. وحث مجلس الشورى أبناء الشعب اليمني وقبائله الأبية على مواصلة الزخم الثوري والتحصيل التدريبي في معسكرات التعبئة المفتوحة طوفان الأقصى ورفع مستويات الوعي والجهوزية لمواجهة كافة الاحتمالات والمسارات العسكرية والأمنية. وجدد تأكيده على الموقف الثابت لليمن في مساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة والتمسك بمعادلة وحدة الساحات ضمن جبهة محور الجهاد والمقاومة حتى دحر الطغيان الصهيوني الأمريكي، مؤكدا أن تلاحم القيادة والجيش والشعب كفيل بانتزاع الحقوق المشروعة وتحقيق الاستقلال التام. وفي السياق أعلن محافظ حضرموت لقمان باراس تأييد ومباركة قيادة المحافظة والسلطة المحلية والمكتب التنفيذي واستجابتهم الكاملة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، والتي وردت في بيانه التاريخي بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة 1448 للهجرة. وأكد المحافظ باراس بتصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أكد الجهوزية والاستعداد الجاد والمسؤولة لتنفيذ كل ما ورد في البيان من توجيهات ومسارات عملية تعزز من توحيد الصف وجمع الكلمة لمواجهة قوى العدوان والاحتلال وانتزاع الحقوق وإيقاف عبث تحالف العدوان السعودي الإماراتي بدعم أمريكي وإسرائيلي وبريطاني مباشر في نهب الثروات الوطنية. واعتبر دعوة السيد القائد خارطة طريق متكاملة لتحقيق النهوض والبناء وتحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الصمود الثابت لمواجهة الأعداء، مبينا أن الدعوة جاءت في مرحلة حساسة ومفصلية من تاريخ اليمن الذي يؤدي واجب الجهاد في سبيل الله ويحمل راية الإسلام في مواجهة مؤامرات وتحديات الطغاة والمستكبرين التي تستهدف اليمن والمنطقة. وجدد دعوة لأبناء محافظة حضرموت والمحافظات الجنوبية والشرقية إلى التلاحم والاصطفاف الوطني لدحر المحتل والغزاة وتطهير كل شبر من أرض الوطن من دنس الوصاية والتبعية الأمريكية والصهيونية وأدواتها الإقليمية. وأكد المحافظ باراس أن الوعي المجتمعي المتنامي لدى أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية والصخرة التي تتحطم عليها مؤامرات الأعداء الرامية إلى نهب الثروات وتمزيق النسيج الاجتماعي، مشددا على أن فجر الحرية والاستقلال قادم لا محالة، وأن تلاحم الموقف الشعبي مع توجيهات القيادة الثورية والسياسية كفيل باستعادة السيادة الكاملة على التراب اليمني. التقى نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس اليوم المستشار العسكري للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى بلادنا أنتوني هايوريد بحضور رئيسة قسم الترتيبات الأمنية بمكتب المبعوث الخاص سينيزان كوفمان ومدير مكتب المبعوث الخاص بصنعاء محمد الغنام. جرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بانتقال مهام بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أنمها إلى مكتب المبعوث الخاص وكذا التطورات على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية. وفي اللقاء جدد نائب وزير الخارجية التأكيد على التزام صنعاء بتحقيق السلام وتنفيذ اتفاقيات ستوكهولم بما في ذلك اتفاق الحديدة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستكمال انتقال مهام بعثة أنمها إلى مكتب المبعوث الخاص. كما شدد على أن الوقت حان لتحقيق السلام في اليمن، وأن حالة لا سلم ولا حرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن على السعودية الجلوس إلى طاولة التفاوض لتنفيذ خارطة الطريق التي تم التوصل إليها، فضلا عن إنهاء التصعيد في الملف الإنساني، ولا سيما استمرار إغلاق مطار صنعاء والقيود المفروضة على الواردات، ولما من شأنه الحفاظ على الإنجازات التي تحققت وتجنب الانزلاق إلى ما لا يحمد عقباه. هذه الأنباء مستمعينا الكرام تأتيكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أفاد مكتب أعلام الأسرى في فلسطين المحتلة اليوم بأن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم سلاح التجويع كوسيلة ضغط وانتزاع اعترافات من الأسرى، وأكد أن ذلك يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. فيما قالت لجنة تحقيق دولية مستقلة إن سلطات العدو الإسرائيلي وقوات الأمن استهدفت الأطفال الفلسطينيين عمدا، ما أدى إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة وجرائم حرب في الضفة الغربية المحتلة. أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم أن لبنان ومقاومته وجيشه وشعبه دخلوا مرحلة جديدة عنوانها كسر المشروع الإسرائيلي، معتبرا أن المشروع الذي سعى خلال السنوات الماضية إلى إنهاء حزب الله عسكريا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا وبشريا قد فشل، مشددا على أن دور الميدان كان العامل الأساسي في الوصول إلى هذه النتيجة، قائلا لو لم تكن المقاومة في الميدان ولم يكن الشباب الأسطوري الاستشهادي العظيم الذي ملأ الدنيا بنموذجه الراقي المستعد للتضحية بالنفس والمال وإراقة الدماء وخسارة البيوت والأهل وكل شيء فقط من أجل أن يبقى واقفا وأن يمنع الاحتلال من تحقيق أهدافه، لو لم يكن هؤلاء موجودين في الميدان لما وصلنا إلى هذه النتيجة. ولفت إلى أن ضغوطا سياسية مورست على المقاومة خلال الحرب، واعتبر أن المقاومة تشكل الضمانة الوحيدة لتحرير الأرض والحفاظ على الاستقلال والسيادة. وخلص الشيخ نعيم قاسم للقول الآن لدى السلطة السياسية في لبنان ضمانة مجربة اسمها المقاومة، أشرف مقاومة كسرت جبروت الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ومنعت الكيان الإسرائيلي من تحقيق أهدافه، مطالبا السلطة بأن استفيدوا من هذه المقاومة لتكونوا أقوياء في مواجهة التحديات، ونحن حاضرون وكل شيء بحسابه والعدس بتربه. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن موضوع الصواريخ لم يطرح في مذكرة التفاهم التي أبرمناها ولن يطرح أبدا، لذلك لن نتفاوض إطلاقا حول قدراتنا الدفاعية مع أي طرف. وأكد في مؤتمر صحفي مشترك اليوم في إسلام أباد مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أكد على عمق العلاقات بين البلدين، كما أكد طالما قامت العلاقات بين طهران وإسلام أباد على الاحترام المتبادل وحسن النية والثقة التاريخية، وقد أظهرت التطورات الأخيرة مجددا قوة هذا الرصيد القيم. إلى ذلك بحث سلطان عمان هيثم بن طارق مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي مفاوضات واشنطن وطهران وترتيبات إدارة مضيق هرمز. وفي بيان مشترك أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان ضرورة احترام جميع الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز للسيادة وحقوق البلدين الساحليين احتراما كاملا وفقا للقانون الدولي. وجددت سلطنة عمان دعمها لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وشددت على أهمية استمرار الحوار والتنسيق لإنجاح تنفيذ هذه المذكرة. دعا مفوض شؤون الدفاع في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس اليوم دعا أوروبا إلى الاستعداد لتعويض أي تراجع في الدور الأمريكي، بما في ذلك احتمال سحب واشنطن قوات أو معدات مخصصة للدفاع عن القارة. وتأتي تصريحات كوبيليوس بعدما دعت واشنطن مرارا حلفائها الأوروبيين إلى زيادة إنفاقهم ومساهمتهم في مجال الدفاع، فيما أعلنت خلال اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي الناتو الأسبوع الماضي إجراء مراجعة لوجودها العسكري في أوروبا خلال الأشهر الستة المقبلة. كان ذلك مستمعينا الكرام هو الخبر الأخير في هذه النشرة، وفي ختامها هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. حكومة التغيير والبناء تعلن سأيدها واستجابتها الكاملة لدعوة قائد الثورة والالتزام الجاد بتنفيذها. نائب وزير الخارجية يلتقي المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى بلادنا ويشدد على أن الوقت حان لتحقيق السلام في اليمن. الشيخ نعيم قاسم يؤكد دخول مرحلة كسر المشروع الصهيوني ولا خيار أمام العدو إلا الانسحاب الكامل. إيران وعمان تتفقان على تشكيل لجنة مشتركة لبحث إدارة الملاحة في مضيق هرمز. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم مستمعين الكرام بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 78 44 888 6

0: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
1: نجدد العهد مع الله ومع رسوله ومع الحسين على أن نسير في هذا الدرب بثبات، بصبر، بصمود، نكون في موقفنا، في ثباتنا. بإذن الله تعالى نقدم درسا لبقية الأمة، نجدد العهد ونجدد الوعد ونؤكد أننا على موقفنا، في موقفنا على هذه المسيرة، نسير قدما قدما إلى الله باتباع هديه، اتباع ما أنزل، نعب الذل ونعب الضيم ونعب القهر ونعب الهوان. نعيش أعزاء أو نسقط في ساحات القتال كرماء.

من أعظم نكبات الأمة أن تسجد عظماء كالحسين وعلي وزيد والحسن وأمثالهم من أعلام الهدى. خسارة عظيمة، خسارة عظيمة.

إن من يهيئ الساحة لتحكمها أمريكا، من يهيئ الساحة لتحكمها إسرائيل، من يهيئ الساحة لتحكمها ثقافة ملعونين من اليهود والنصارى بدل ثقافة القرآن، هم أسوأ ممن شهروا سيوفهم في وجه الحسين.

ألا ترون أن الحج لا يغمل به والباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محجا.

خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر.

0: نشامة في دروب العز مع ربي توكلنا، ندى الواجب ينادينا، أمانة شلني يا شاص، مجاهد في سبيل الله، متعبد بمتراسة،
1: يا من بكت حفز وبتراسي تعالى.

القوم شبت نكفها للقى ترغب كل انحزم عدته واسرج على خيله قولوا لسلمان ماله مننا مهرب قولوا لسلمان ماله مننا مهرب حتى ولو في بطون الأرض ناتيلة هذا اليمن هذا اليمن يا غبي من تجاهلنا فقد جرب المعتدي يلغبي يبشر بتنكيلة صنعة بعيدة قولوا له الرياض أقرب يا بندقي لا هنسى سامرني الليلة

قبل التحايا. من وسائل إعلام العدو الصهيوني وعبر صحيفة هارتس الصهيونية: إسرائيل تعيش في بيئة معادية، لكن لا يمكنها ضمان الأمن من خلال السيطرة على أراض ليست لها واحتلالها. صحيفة هارتس الصهيونية: لقد أثبت وهم الأحزمة الأمنية أن كلفته أعلى بكثير من جدواه.

0: وللحرب المصيرة.
1: قبل التحايا، المذيع والإعلامي الأشهر في أمريكا تاكر كارلسون يعلن أنه أنهى علاقته بالحزب الجمهوري بسبب علاقة الحزب الجمهوري مع إسرائيل.
2: الله أكبر، ترفع المعنويات. الله أكبر،
1: بمعنويات عالية فوق السحاب نبدأ هذه الليلة قبل التحايا.
3: المعنويات عالية،
1: سلام ربي
3: عالية، عالية بكل ما تعنيه الكلمة.
4: يا سيدي والمعنوية عالية،
5: المعنوية
4: عالية
5: عالية
4: عالية.
1: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي يقول: الأموال الإيرانية المحررة نحن من سنتخذ القرار حول صرفها ولا قيود في هذا الإطار، وأصبح بإمكاننا التصرف في الأموال الإيرانية المجمدة، وإيران تحاول المضي قدما لتحقيق أهدافها. إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يقول: الالتزام بوقف الحرب في لبنان جزء من مذكرة التفاهم، والولايات المتحدة تعهدت بذلك، وسوف يتم التفاهم على مزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة، ولدينا أدلة تثبت أن بعض دول المنطقة تورطت في الاعتداء علينا. إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: لا ننوي السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المواقع النووية المستهدفة في الصراع.

0: قبل التحايا. مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف يقول: الخط الأحمر بالنسبة لنا هو أي هجمات أخرى على لبنان بما في ذلك في بيروت والجنوب، وطهران ستواصل التفاوض إذا واصلت أمريكا إبداء الاستعداد والنهج البناء. مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف: طهران سترد إذا انتهكت إسرائيل مذكرة التفاهم بما في ذلك مهاجمة لبنان وحزب الله. قبل التحايا.
1: جبل إيران يا دار بصمود، هزت أمريكا بضربة شاملة، سكتت فم المنافق والحقود.
0: قبل التحايا تحقيق للأمم المتحدة. إسرائيل استهدفت الأطفال الفلسطينيين عمدا، ما أدى إلى ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية المحتلة. تحقيق للأمم المتحدة. نحو 30% من الضحايا في حرب غزة كانوا من الأطفال، وإسرائيل ارتكبت إبادة في غزة، وكبار المسؤولين الإسرائيليين بمن فيهم نتنياهو حرضوا على هذه الأعمال. تحقيق للأمم المتحدة. بين 7 أكتوبر 2023 و7 أكتوبر 2025 قتلت إسرائيل ما لا يقل عن أكثر من 20,000 طفل في غزة. تحقيق للأمم المتحدة. القوات الإسرائيلية واصلت استخدام الأسلحة ذات التأثيرات واسعة النطاق في المناطق السكنية المكتظة في غزة. تحقيق للأمم المتحدة. استهدف الأطفال بشكل جماعي لأن القوات الإسرائيلية تعتبر السكان المدنيين ككل مرتبطين بحماس. تحقيق للأمم المتحدة. الظروف التي فرضتها إسرائيل في غزة أضرت بشدة بصحة الأطفال ونموهم، والهجمات الإسرائيلية على مرافق الرعاية الصحية والإنجابية في غزة أثرت على بقاء المواليد الجدد، وهناك ارتفاع حاد في العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الأطفال الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية. تحقيق للأمم المتحدة. الأطفال الفلسطينيون وخاصة الأولاد يتعرضون لسوء معاملة ممنهجة في مراكز الاحتجاز الإسرائيلي، ومعاملة الأطفال في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية تشكل جرائم ضد الإنسانية.
2: نحن ضيف الحديث.
0: البعض يقول لا، ما الفائدة من تحقيق الأمم المتحدة؟ يبدو أن أمريكا رفعت بعض القيود شوي، يعني تلجم إسرائيل، يعني الله أعلم. المهم أنه هذا الخبر يدل على أن إسرائيل باتت اليوم مراقبة منبوذة، لا بد من لجمها من كل العالم الذين يتشددون كذبا وزيفا وزورا عن حقوق الإنسان والأطفال والمرأة. قبل التحايا. وكالة مهرة وزارة الخارجية الدنماركية تعلن إعادة فتح سفارة بلادها في طهران. قبل التحايا. شهباز شريف رئيس وزراء باكستان: أؤكد أن مذكرة التفاهم الموقعة لا تتضمن أي إشارة إلى الصواريخ الباليستية، ولم يكن هذا الموضوع جزءا من المفاوضات. وإذا كانت إيران لديها صواريخ باليستية للحماية، فهناك الكثير من الدول التي لديها مثل هذه الصواريخ. قبل التحايا. الرئيس الإيراني مسعود بازلكيان ومن إسلام أباد من باكستان يقول: هناك دول لا تحترم أي معاهدات، لذلك سنقوم بالحفاظ على قوتنا الصاروخية ولن نتخلى عنها. قبل التحايا. من وسائل أعلام العدو الصهيوني وعبر القناة 13 العبرية عن مسؤولين إسرائيليين كبار: نستعد لانسحاب جزئي من لبنان رغما عن أنفكم. القواعز

قبل التحايا. السفير الإيراني في المكسيك يقول: المفاوضات لن تسير بها إيران إذا لم تتوقف الحرب نهائيا في لبنان، فلبنان هو روح إيران ولن نتخلى عنه. قبل التحايا، وكالة رويترز تقول: واحد فقط من كل 4 أمريكيين يعتقد أن هناك مبررا للحرب التي شنها الرئيس دونالد ترامب على إيران. واحد من كل 4، و3 بيقولوا مجنون، مدلوز، مجرم.

قبل التحايا. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان: العديد من مشكلات المنطقة ستتراجع وسيكبح جماح المعتدين إذا نفذت كل بنود مذكرة التفاهم. أما الخارجية الإيرانية في تصريح تقول: التفاهم يقوم على الاحترام والالتزام بالواقع، وأي حديث متعال سيقوض مسار الاتفاق. الخارجية الإيرانية: تم تنفيذ الإعفاءات الخاصة ببيعنا للنفط منذ يوم أمس. الخارجية الإيرانية: بعد انتهاء الاجتماع الرباعي الأول في سويسرا يوم الأحد، لم يحدث أي تواصل مباشر مع الأمريكيين وتبادلنا الرسائل عبر الوسطاء. الخارجية الإيرانية: وقف الاعتداءات على لبنان جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم، ولا يوجد أي مبرر لاستمرار الاعتداءات على لبنان، والتزام أمريكا واضح بهذا الشأن.

الضفر قبل التحايا. لقاء قبلي مسلح لقبائل مديرية جهران بمحافظة ذمار تحت شعار جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار. بيان اللقاء القبلي المسلح لقبائل مديرية جهران بمحافظة ذمار. نعلن النفير العام والجهوزية الشعبية لتلبية قرارات السيد القائد يحفظه الله في الخيارات التي يتخذها لإنهاء العدوان والحصار، ونؤكد على جهوزيتنا المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن من جهة العدو الأمريكي والإسرائيلي يستهدف المنطقة.

0: قيادة قوات التعبئة العامة بأمانة العاصمة عقدت لقاءً موسعًا ودشنت دورات التعبئة العامة والنفير العام في كل المستويات للعام 1448 للهجرة. ومسؤول التعبئة العامة بأمانة العاصمة خالد المداني قال: استجابة لدعوة قائد الثورة، ندشن مرحلة جديدة من الإعداد ونعلن نفيرنا وجاهزيتنا العسكرية في مختلف المستويات، ولا يمكن أن نقبل باستمرار الحصار على شعبنا، ولن يستمر صمتنا أمامه، ولن نقف مكتوفي الأيدي وماضون في معركة تحرير البلد وانتزاع حقوق شعبنا، وسنضاعف في المرحلة الحالية أعداد المتدربين والملتحقين بالدورات التخصصية والنوعية مقارنة بالمراحل الماضية والتي أعدينا فيها أكثر من 120 ألف مقاتل. خالد المدني يقول: مستمرون في بناء قدرات قوات التعبئة العامة بناء شاملا لتكون رديفا ومساندا للجانب العسكري والأمني، ولازلنا على عهدنا لقائد الثورة. أمين العاصمة حمود عباد: علينا حشد كل الطاقات والإمكانيات لنكون في مستوى المواجهة والتصدي للمؤامرات الداخلية والحرب النفسية، وكل الجهات الرسمية ستشارك في النشاطات والورشات والدورات الخاصة بالتعبئة العامة ومساعي الأعداء لخلق حالة اليأس والإحباط أفشلها شعبنا بثباته في مختلف الميادين، ولن نقبل بالحرب من الداخل. والحرب العدوانية الاقتصادية مسار لا يمكن له أن يستمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. وقوفا أمام البيان المهم واستجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 للهجرة، في مرحلة حساسة ومفصلية في تاريخ جهاد ونضال شعبنا اليمني العزيز في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا وسيادة واستقلالا، وما تضمنته من تأكيد على توحيد جهود أبناء الأمة ورص الصفوف وتعزيز الجهوزية في مواجهة قوى العدوان والاحتلال التي تواصل مضاعفة معاناة الشعب اليمني منذ 11 عاما، وانطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية وتجسيدا للواجب الإيماني، فإن التعبئة العامة ومعها كافة أبناء الشعب اليمني وقبائله الأبية ومكوناتها الرسمية والشعبية تعلن الاستجابة الكاملة لدعوة قائد الثورة يحفظه الله والسعي الجاد لتنفيذها وتجديد العهد للسيد القائد بالمضي في طريق العزة والكرامة والثبات حتى تحقيق كامل أهداف ثورة الشعب اليمني في التحرر والاستقلال وإنهاء العدوان والاحتلال والحصار واستعادة الحقوق والثروات الوطنية. وتؤكد التعبئة العامة على ما يلي: أولاً، جهوزيتنا الكاملة والفورية لترجمة توجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لإسناد ورفض الجيش بالمقاتلين في أي زمان ومكان توجه به القيادة لمواجهة قوى العدوان وانتزاع حقوق الشعب اليمني العظيم وطرد المحتلين وإنهاء الحصار على بلدنا العزيز. ثانياً، إن القوة المدربة والمسلحة والمشكلة في قوات التعبئة بقيادتها بلغت مئات الآلاف ومئات الألوية العسكرية التعبوية الشعبية من أبناء شعبنا العظيم، ولا يزال التدريب والتشكيل سارياً، وسيكون في الفترة المقبلة أكثر نشاطاً وأعلى جاهزية وبكل المستويات التدريبية والقتالية بإذن الله، مع التنسيق والربط بين قيادة قوات التعبئة والقوات المسلحة اليمنية على كل المستويات العسكرية. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا اليمني العظيم للحفاظ على وحدة الصف وتحصين الجبهة الداخلية والنفير العام والجهوزية الكاملة والالتحاق الواسع بدورات التعبئة العسكرية المفتوحة طوفان الأقصى باعتبارها واجبا دينيا ووطنيا ومسارا لبناء القوة وتعزيز القدرة الدفاعية وترسيخ ثقافة الإعداد في مواجهة الأعداء لجميع أبناء الشعب اليمني رسميا وشعبيا، وندعوهم للاستمرار في أنشطة التعبئة العامة بزخم كبير في المظاهرات والوقفات المجتمعية والقبلية. رابعا، تجديد الموقف الثابت والمبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني، وإن القضية الفلسطينية تظل البوصلة لجميع القوى الحرة وفي مقدمتها محور الجهاد والمقاومة، وعلى كيان العدو الإسرائيلي أن يعي ويفهم أننا لن نقبل بتجزئة المعركة. خامسا، نشيد بالانتصارات العظيمة التي حققتها الجمهورية الإسلامية في إيران وما تحقق لها من نصر عظيم في مواجهة طاغوت العصر المستكبر أمريكا وإسرائيل، ونؤكد على معادلة وحدة الساحات وأن شعبنا العزيز وقوات التعبئة خلف قائدنا العظيم جزء من هذه المعادلة وجاهزون للإسناد بتوجيهاته المباركة. إن التعبئة العامة وهي تعلن هذه المواقف تؤكد أن أبناء الشعب اليمني ومنتسبي التعبئة العامة كانوا وسيظلون في طليعة المجاهدين والمقاتلين والمدافعين عن الوطن وسيادته واستقلاله، حاضرون في ميادين الإعداد والبناء والجهاد، وأننا رهن إشارة قائد الثورة أيده الله ونصره للتحرك في أي لحظة، أوفياء لدماء الشهداء ثابتون على نهج الحرية والكرامة حتى يتحقق لشعبنا اليمني العظيم النصر الكامل وتتحرر الأرض وتستعاد الثروات ويعيش الوطن آمنا حرا عزيزا مستقلا. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. صادر عن قوات التعبئة العامة. 7 محرم 1448 للهجرة، الموافق 22 يونيو 2026 للميلاد.

قبل التحايا. السلطة المحلية والتعبئة العامة بمحافظة الحديدة نظمت مسيرا شعبيا ووقفة قبلية مسلحة لأبناء مربع المدينة. بيان أبناء مدينة الحديدة: نؤيد ونبارك ما تضمنه بيان السيد القائد بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية، ونؤكد ثبات الموقف من أعداء الإسلام والتصدي لطغيانهم، ونهنئ ونبارك للجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وشعبا على الانتصار العظيم في مواجهة طاغوت العصر أمريكا وإسرائيل، ونؤكد على الجهوزية والنفير العام والتعبئة في مختلف المجالات وفتح مراكز التدريب والتأهيل لدورات التعبئة العسكرية.

قبل التحايا. الخارجية العمانية: اتفقنا مع إيران على مواصلة الحوار من خلال فريق عمل مشترك لبحث الإدارة المستقبلية للملاحة والعبور الآمن في مضيق هرمز وفق المعايير الدولية. قبل التحايا. مارينا ترافيك لتتبع حركة السفن: انتعاش ملحوظ في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مع تضاعف عدد السفن العابرة 3 مرات تقريبا خلال أسبوع واحد لتصل إلى 93 سفينة.

قبل التحايا. وكالة رويترز عن استطلاع: غالبية الأمريكيين غير مقتنعين بجدوى الحرب على إيران ويرون أن موقف واشنطن بات أضعف. قبل التحايا: مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد مشروع قرار وقف الحرب الأمريكية على إيران بأغلبية 50 صوت مقابل 48 صوت. قبل التحايا: رئيس الوزراء الباكستاني: نؤكد التزامنا بالعمل الوثيق مع إيران كصديق مخلص وجار ووسيط، ونشيد بقيادتها الحكيمة في قيادة شعبها الشجاع خلال الفترة العصيبة.

سلام الله عليكم أيها اليمنيون، أيها الأحرار، أيها المؤمنون. سلام الله على كل الصامدين والصامدات، وألف ألف سلام على رجال الله المغاوير، على أولياء الله المجاهدين، على أشرف الناس وأعز الناس وأطهر الناس، إلى كل المرابطين في كل الثغور والجبهات، في كل وحدات الجيش والأمن. سلام الله عليكم، حفظكم الله، نصركم الله، أيدكم الله، ثبت الله أقدامكم، وسدد الله رمياتكم.

ولكم أجمل تحايا طاقم هذه الليلة ياسين شعبان، عزايمنا صواعد، محمد سنهوب، حماد البيلي، عبد الدعوس، مجيد المشامي، محمد عبد الكريم الوشلي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، سليم الحميدي، ولا يمكن هنا العزيز.

يا دروب العزة، ما غيرك دروب، برنامج التعبئة العامة. هذه أجمل تحياتي من الإعداد والتقديم، أخوكم سند عبد الكميم. أهلا ومرحبا بالجميع.

0: مسائل اليمن هي جوه عصر.
1: التعبئة مستمرة ومسارها باتجاه تصاعدي، لا قبول باستمرار الاحتلال والحصار حتى نضع حدا لمعاناة اليمنيين. وقد آن الأوان ليقطف الشعب ثمرة صبره وصموده، وأن تتوقف أيادي الصهيونية عن العبث بحاضر ومستقبل اليمن. وذلك لن يكون إلا بالتكاتف والتحرك الفاعل، وثمرة المصارعة أكبر وأعظم. وقد بات اليمن أمام خيارات مصيرية لا مناص عنها إلا بأن يأخذ اليمنيون بأحسنها وأقربها إلى نصر الله، استجابة له تعالى في دفع الظلم وحماية الحقوق وإنقاذ المحرومين وإسقاط المشروع الصهيوني وهو يتهدد المنطقة بكلها. لولا أنه فشل في الجولة الأخيرة لتقطف الجمهورية الإسلامية ثمار صمودها على طاولة المفاوضات، ويعلن رئيسها من باكستان أن بلاده لن تتفاوض على قدرتها الدفاعية رغم محاولات حثيثة لتخريب الاتفاق، كما كشف رئيس الوزراء الباكستاني، وبلاده تعمل على تعزيز العلاقات مع طهران. وقد أبدت ترحيبا غير مسبوق بالرئيس الإيراني والوفد المرافق، بما يعكس تحولا استراتيجيا لصالح الجمهورية الإسلامية في الإقليم. وقد خرجت أقوى بعد الحرب كما صرح شهباز شريف، وتلك عزة الموقف والجهاد، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.

بسم الله نبدأ. أنا المواطن سند عبد الكميمة أعلن الاستجابة الكاملة لله تعالى ولدعوة قائد الثورة يحفظه الله، والسعي الجاد للتصدي للمخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي الشامل من جهة الأعداء ضد شعبنا اليمني العزيز، والاستعداد لإسناد الجيش لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا بالاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة وتتحقق له النهضة الكبرى بإذن الله القوي العزيز. هاشتاج انتزاع حقوق الشعب اليمني. وكل يمني حر عزيز مواجه للعدوان بيعمل هذا المنشور في صفحة في الفيسبوك ومنصة اكس لمواجهة هذا العدوان، واستعداد كامل وتعبئة عامة ونفيرة وجهوزية. الكلام أثار المرتزقة والأمراض اللي مكنونا، هيا نبصروا للداخل، جالسين مع غزة ومع إيران، لكن حقوق الشعب مدعم مين؟ طيب اليوم السيد القائد سلام الله عليه يحفظه الله وجه في بيان إلى السعي الجاد الرسمي والشعبي لانتزاع حقوق الشعب اليمني من العدو وإنهاء حالة العدوان والاحتلال والحصار. ما هو اللي مغثيكم؟ ما هو اللي موجع لكم؟ ما هو؟ عجيب والله عجيب. الأحرار الجيش اليمني الإلكتروني في الفيسبوك ومنصة اكس، ادخلوا المنصات بتلاقوا هذا النص في جميع صفحات الأحرار، انسخ واعمل صورتك وانشر. أنا المواطن فلان ابن فلان أعلن الاستجابة الكاملة لله تعالى ولدعوة قائد الثورة يحفظه الله، والسعي الجاد للتصدي للمخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي الشامل من جهة الأعداء ضد شعبنا اليمني العزيز، والاستعداد لإسناد الجيش لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا بالاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة وتتحقق له النهضة الكبرى بإذن الله القوي العزيز. وهاشتاج انتزاع حقوق الشعب اليمني، واعمل صورتك وانشر.

لنعلن جاهزيتنا الاستجابة الكاملة لإنهاء العدوان والحصار الكل متضرر في الجنوب والشمال، في الشرق والغرب. اليمن بكلها متضررة، احتلال وحصار وعدوان وحرب اقتصادية ونهب للثروات، تجيش التكفيريين وانتهاك للسيادة والقرار اليمني. اليوم إعلان لأي يمني حر يرفض التواجد الأجنبي في بلده، لا للسعودي ولا للإماراتي ولا للصهيوني ولا للأمريكي ولا لأي كان ولا للإيراني، علشان البعض يرتاح، ولا الحد ممنوع. سيادة يمنية كاملة على كل شبر من أرض اليمن، لا هو احتلال للجنوب ولا هو احتلال للشمال، تطهير الأرض اليمنية من العدوان والاحتلال الأجنبي من القوات الأجنبية، استعادة ثروات الشعب اليمني كي يعيش بكرامة وعزة يستفيد من هذه الثروات الوطنية، ننعم بخيرات هذا البلد. الكلام هذا في شيء؟ الكلام هذا يوجه حد؟ ما هم نفسهم اللي بيمكنون معاناة الناس، معاناة الشعب. واليوم هناك تحرك جاد، إشارة من السيد القائد اللي واجه العدوان على اليمن بأنه لابد من التحرك الشعبي والرسمي لإنهاء هذه الحالة، حالة العدوان على اليمن والاحتلال. مطارات اليمن مغلقة، قرار اليمن مصلوب، ثروات اليمن منهوبة، احتلال الأرض موجود، استعباد الناس في المحافظات الجنوبية موجود. إنهاء هذه الحالة على كل يمني أن يكون مؤيد لإنهاء هذا العدوان، إلا من كان مستفيدا من حالة العدوان على اليمن ومعاناة الناس. والله أنا أعدم أحد، والله إن الشعب اليمني منتظر بس إشارة من السيد، والكل يعلم ذلك، الكل مغدغد، الكل ضابح لهنا أها، مع أننا في الإذاعة ما بتبسوش لينا، لكن لهنا أها منتظرين يدخلوا رجلة للسعودية. لا حرب ولا سلم، خلاص الحالة وصلت إلى مرحلة لا صبر. السيد القائد وجه والكل بيتحرك، وعلى السعودي أن يعتبر وأن يأخذ الدروس والعبر، إما والتزم ومشي مثل الناس، وإلا فالقوة والصميل هو لغة الحوار فيما بيننا.

تهاوت قوى وجيوش وتراجعت دول، وحلنا على الواقع فرضنا المعادلة، صنعنا بعون الله تاريخ للأزل، وصرنا رقم معروف يصعب تجاهله، يماني شديد البأس يضرب به المثل في الحرب والشدة وحسن المعاملة، مع الله نجاهد في سبيله بلا ملل، مع الله شعب العز حرك قوافله، صدقنا مع الرحمن بالقول والعمل، وهو ذي نصر شعبي في أكسى مراحله، كشفنا نقاط الضعف والزيف والخلل، وسر النفاق العالمي والمجاملة، أطاحت جنود الله باللات والهبل، وبالله حلف الشر زاهق وباطلة، صوارم وكيل الموت قطاعة الأجل، تنكل بهم في البحر الأحمر وساحلة، على يدي رجال الله في السهل والجبل، تلقى عدو الله ضربات قاتلة، مناطيم أصابت خادم الغرب الشلل، في الساحل الغربي سحقنا مفاصلة، وما بات يستوعب ويدرك بما حصل، قلبنا في الميدان عليه سافلة، فلا حل للفاشل سوى يعلن الفشل، ويسحب من أرضي ما بقي من جحافلة، ويسحب من أرضي ما بقي من جحافلة.

قال اليماني يا ملوك الصحراء مهما مكرتم فالله أسرع مكرا ما عاد للباطل قرارة والله محيط ما لديكم خبرة والقاد معظم والهزايم نكرة بعد المجازر والحصارة نقسم بفاطر والصمد والفجرة والقارعة والواقعة والحشرة والغاشية والانفطارة والفاتحة والبينة والعصرة والزلزلة والأنبياء والإسراء مهزوم يا حلف البوارة يالله منا الحمد لك والشكر معك في السراء معك في الضراء ما خاب من فيك استجار الأمر لك وانت ولي الأمر بنسألك تفرغ علينا الصبر في الليل ولا في النهار والنصر وعدك مدنا بالنصر وإحنا رجالك ما نهاب الكفر يخسى بذلة وانكسار والعسر مهما طال بعده يسرى كل الأعادي يبشروا بالقهرة وشعبنا بالانتصار لبيك يا صبد الوصي والزهرة في الجو ولا البحر ولا البحر في يدك احنا ذو الفقار بالله سبحانه ثقتنا كبرى من حلف أمريكا اللعينة نبرى في القدس نصرخ بالشعار على يدينا يقضي الله أمرا وإبليس بنكسر قرونه كسرة من قبل ما نرمي الجمارة الليل يا البركان الليل يا البركان حان المسرى كل الطواغيت النهاية غبرة ومؤشرات الانهيارة وارض اليمن هي للأعادي قبرة هذا حقيقة من جهلها يقرأ تاريخها بالانتصار.

هنا يمن الإيمان والحكمة والجهاد، هنا شعب الإيمان والحكمة أولي البأس الشديد، هنا شعب هو التاريخ بحد ذاته، هو الزمن ذاته الذي ينبض ويتحرك ويحدث الفرق. شعب عظيم عزيز لا يقرأ ما بين السطور، بل هو السطر الأول الذي كتب على صفحة التاريخ. هو الحبر الذي يسري في عروق الزمن، هو القلم الذي يرسم مسارات الأمم وأقدار الشعوب. هنا يمن الإيمان والحكمة والجهاد، هنا الحضارة المشتعلة، وهنا المأساة العميقة التي ولدت هذه القوة بفضل الله. هنا شعب لا يستكين، صبر لا يلين، إيمان متجذر في أعماق الروح. هنا شعب لا يقبل الضيم ولا الذل ولا الهوان، يفرض سيطرته وقوته، يستعيد قراره وسيادته. شعب يثق بالله ويتوكل على الله ويستجدي الله فقط، لا ينحني ولا يخضع ولا يركع إلا لله سبحانه وتعالى. شعب لا يحيد عن مسار التحدي، لا يخشى من صفحات القدر مهما كانت سوداء. شعب يواجه العواصف، يحول الألم إلى انتصار، والدماء إلى شعلة تنير دروب الحرية. هذا الشعب حاضر حي، ينبض في كل قلب، يلهب الحناجر، يحرك الأقدام، يرفع المعنويات، يخيف الأعداء، ويهز عرش الظلمة والطغاة والمستكبرين. يتحرك بتأييد الله وبعون الله وبقوة الله. شعب هو التاريخ بعينه، صانع المجد، كاتب المصير، رافع رايات الكرامة والعزة في وجه الطغيان. هنا اليمن، هنا البأس الشديد.

أبو أحمد عبد الكريم الخاشب، أعلن الاستجابة الكاملة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والاستعداد لإسناد الجيش لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا بالاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته ويعيش بكرامة وتتحقق له النهضة. انتزاع حقوق الشعب اليمني هو هذا موقف كل يمني حر. صبرنا، تحملنا المعاناة، واجهنا قوى الطاغوت بصبر وثبات وصمود لا يلين ولا يستكين. وأمام كل هذا العالم المنافق الذي لم ير إلى اليمن بعين الرحمة أبدا، لم ينظروا إلى اليمن إلا وأنهم هم ليسوا الضحية، وإنما عندما ندافع عن أنفسنا يدينون ويجبون. وكأننا الجلاد، هذا العالم المنافق الذي رأى كل الجرائم والمجازر بحق الشعب اليمني والاحتلال والحصار والحرب الاقتصادية التي استهدفت كل يمني وكل أسرة يمنية في لقمة عيشها، وهم يتفرجون على كل هذه المعاناة. اليوم هذا الشعب يتحرك تحت قيادته الربانية لانتزاع حقوقه المشروعة من هذا العدو.

وقت المهاترات والخلافات يجب أن يولي إلى غير رجعة. الإنسان العاقل المؤمن الحر الشجاع ما لديه ذرة من حمية وغيرة يجب أن يسكت كل الخلافات فيما بيننا البين. كل من يستشعر مسؤولية أمام الله وأمام نفسه وأمام بلده وأبنائه وأحفاده وأجيال قادمة يجب أن تختفي كل الخلافات فيما بيننا، وألا يخدم العدوان من حيث يدري أو لا يدري. يجب أن نكون في خندق واحد هو خندق الوطن.

من يقول أنا يمني اليوم يجب عليه أن يثبت يمنيته في مواجهة انتزاع حقوق الشعب اليمني. من 2015 والاختلافات فيما بيننا موجودة، والبعض وقف مع العدوان على أساس أنه مع الأشقة، وأنهم أتوا وشنوا عدوانهم على اليمن من أجل اليمن استجابة لدعوة الدنبوع أنه دعاهم ينقذوا اليمن من من؟ من الحوثيين، من الإنقلابيين، تمام. لم يتركوا اليمن من بعد ثورة 21 من سبتمبر 2014 إلى 26 مارس 2015، 6 أشهر فقط كي يثبتوا فعلا أنهم جديرين بما قاموا به من ثورة، ثورة الحرية والاستقلال. شنوا عدوان الدنبوع اللي قالوا أنهم استجابوا لدعوة ما كانش داري. يعني إحنا بنتكلم الآن بالمنطق بالعقل، شنوا علينا عدوان وقالوا أنه تحالف. بعض أبناء الشعب وقف معهم كرهان في الحوثي، استباحوا سيادة البلد، دمروا اليمن، قتلوا أبناء الشعب اليمني، استهدفوا المناطق السكنية، العواصم والقرى والمدن والبنى التحتية لليمن بكلها بدون استثناء، حتى المقابر، دمروا كل شيء، حاصرونا بر وبحر وجو على أساس يحرروا اليمن من الإنقلابيين. ما قدروش، دمروا، قتلوا، استهدفوا أكثر من 500 ألف غارة. بعدها استعجلوا الأمر، أجندات واضحة، احتلال اليمن واستعادة اليمن كحديقة خلفية لهم وسلب القرار اليمني. لأن ثورة 21 من سبتمبر، وهذا الكلام ما يعجبش البعض، لكن هذه هي الحقيقة، بترت وقطعت أذرع الوصاية والتبعية للخارج في اليمن، تبعية سلطوية قبلية عسكرية، كل اللي كانوا أذرع العدوان وأذرع السعودية في اليمن تم بترها، سواء إقليميا أو دوليا، لا على السفير أمريكي ولا على السفير سعودي، ولا عد أدواتهم الجناح العسكري والقبلي والسلطة، كلهم بح. جن الجنون السعودية، وبالأصح جن الجنون إسرائيل اللي نظرتهم لبعيد. البحر الأحمر وباب المندب واليمن موقع جغرافي مهم، وحرك السعودية، وجاء إعلان العدوان من واشنطن، وعدوان أمريكي بامتياز، قالوا من أجل اليمن واليمنيين، واستمرت عاصفة الحزم والعدوان، استعجلوا الأجندة واكتسموا اليمن، لأنهم كانوا معتقدين 3 أيام أسبوع شهر بالكثير. طالت المدة، عنونوها بعنوان آخر، إعادة الأمل، واستمروا في عملهم. احتلال اليمن، حصار اليمن، قتل اليمنيين، استهداف البنى التحتية اليمنية المدنية اللي هي مملوكة للشعب اليمني مش للحوثيين، وبعدين سيطروا على الجنوب، الإمارات والسعودية ودول التحالف، ها مش العدوان، دول التحالف، الدول الشقيقة اللي جوا من أصل أو من أجل مصلحة اليمن واليمنيين. وبعدين شفنا ما هو اللي بيحصل في الجنوب حتى اليوم. المكابرة، ليش المكابرة؟ ليش العناد؟ ليش لازلت تحمل الحقد على صنعاء وما حملتش الحقد على السعودية والإمارات؟ ليش اليوم بنقول انه لابد من انتزاع الحقوق؟ يلا تحركنا علشان نواجه العدو السعودي والإماراتي وانتزاع الحقوق، اما سيادة وحرية وتحرير كل شبر من أرض الجمهورية اليمنية وسعادة الثروات، ولا حرب؟ ما عجبهمش. وقت ما انتقلنا وآثرنا على أنفسنا وواجهنا العدو الإسرائيلي من أجل غزة، قالوا بصروا الداخل أخرج لكم بدل غزة وإيران وإسرائيل. اليوم رجعنا، المعاناة زادت،
والعدو السعودي بيماطل رغم إدراكه، وهو من طلب الهدنة بعد أن وصل إليه سلاح يمني رادع أوجعه. هذا السلاح اليمني أوقف طائراته وغاراته وصواريخه وعدوانه، ورغم ذلك ظل بيماطل ويراوغ، لا حرب ولا سلم، معتدي علينا، محاصر لنا، نهب ثرواتنا، استهدف كل بيت يمني في لقمة عيشة، وبنفاوضه على رحلة واحدة، يفتحنا مطار صنعاء رحلة للأردن ولا لمصر، لا خلاص. اليوم بفضل الله أصبحنا أقوى، وأصبحنا غير ما كنا في 2015. من حقنا أن نناضل من أجل حريتنا وحقوقنا وثرواتنا وحريتنا وسيادتنا، حتى لو كنا الوضع نفس الوضع في 2015 لن نظل مكتوب في الأيدي، بس اليوم معانا قوة من الله سبحانه وتعالى. إما نعيش سوا إحنا وياه، ولا نتحاصر جمعة، المطار بالمطار والبنك بالبنك والميناء بالميناء. ليش بعض اليمنيين مشوا عاجب لهم؟ أشتي تفسير ليش؟ لماذا لا تريدون الحرية؟ لماذا لا تريدون استعادة حقوق الشعب اليمني؟ أنتوا على الصعيد وهال الحوثي، والحوثي عينها بها وعيا كلها، طيب نستعيدها بعدين نبصر. أما هذا الحقد، هذا الغل، أو هذا الارتزاق، فعجيب، مش موقعة ولا مكانة هذه اللحظة. هذه اللحظة لحظة التوحد، الاستنفار، التخندق في خندق واحد، استعادة حرية كل الشعب اليمني وسيادة كل الشعب اليمني وتطهير الأرض اليمنية كلها، حقوقنا ترجع، مطارتنا تفتح، الحصار يفك، العدوان يتم إنهائه، وبعدين نشوف، وبعدين نتكلم. أما من أول لحظة وعداءك واضح لصنعاء أو للحوثيين أو لأنصار الله، لله وفي الله، إن واجه العدوان على اليمن قالوا حق مشاكل حولهم أشقاءنا، هذا هو تحالف عربي جاء من أجل اليمن، إن فلتهم وتوجه نحو غزة قضية الكل، قضية كل يمني وكل عربي وكل مسلم، قالوا فلت الداخل وصار سوا غزة. إن نرجع للداخل وإنهاء المعاناة وخلاص، إما ولا قالوا ليش؟ هذه الأمور بتفضح الناس، بتغربل الناس أكثر وأكثر. للمرة المليون، للمرة المليون بنقول خليك يمني، خليك يمني، بس ابدأ استعيد يمنيتك، استعيد هويتك، استعيد ذاتك أمام السعودي والإماراتي. اللي بيراهن لحد اللحظة على هؤلاء وعلى عقول هؤلاء الذين يخلقون أزمات واختلافات في الداخل، رغم أن القرار واضح والنهج واضح والغاية واضحة، إخراجهم من أراضينا، استعادة ثروات الشعب اليمني بأكمله، لا قرار إلا لليمني، ما حد يحكم عدن إلا أهل عدن، وحضر موت أهل حضر موت، لا سعودي ولا إماراتي، احنا بلد واحد، جمهورية واحدة، الجمهورية اليمنية، علمنا واحد، نشيدنا واحد، حدودنا واحدة، حضارتنا واحدة، مستقبلنا واحد، مصيرنا واحد، فلماذا هذه الاختلافات؟ لماذا يحاول هذا العدو أن يزرع فينا هذه الخلافات؟ ولماذا البعض يستجيب لهذه النعرات؟

قالوا بيتحركوا فيما يسمى حكومة الفنادق، حكومة الرياض والإمارات، عبر وزارة دفاعهم واللي بيقاتلوا معهم لمقاتلة الجيش اليمني اللي بيواجه العدوان السعودي والإماراتي والأمريكي والبريطاني والصهيوني والعربي والغربي. بيتحركوا من أجل يحرروا اليمن، يستعيدوا الجمهورية اليمنية من الكهنوتيين اللي بيدعوا للإمامة، الحوثيين. لذلك متحركين في الجبهات في مارب وفي الساحل وفي تعز علشان يحرروا بقية الأراضي اليمنية من هؤلاء أذناب إيران اللي بيتحركوا بأجندات إيرانية. وبعدين حرروا 80% من مساحة الجمهورية اليمنية، 80% قالوا، عاد باقي معهم إلا 20%. 80% لا حكمات دنبوع ولا الدنابيع اللي بعده ولا حكومة الفنادق ولا وزراء الرقاصات ولا اللي بينهبوا الثروات ولا اللي بيشتري عسل بقيمة مليون ريال سعودي في الشهر ولا لقيوا لهم بقعة في 80% من مساحة الجمهورية اليمنية. بس الشهراني والكعبي والإماراتي والسعودي معاهم، معاهم مقرات وقواتهم أصبحت في الخلف، واليمنيين هؤلاء اللي هم كبش فداء في الصفوف الأمامية، ولسان حالهم بيقول باقي معانا الحديدة حررها لنا. هذا كلام السعودي والإماراتي لحراس الجمهورية لطارق عفاش، بيجي معانا الحديدة حررها، بيسميت يحرر الحديدة، مش يحررها على أساس أنه بيستعيد الجمهورية اليمنية، يحررها من أهلها من الأحرار علشان يسلمها للإماراتي والسعودي، مثل ما سلموا بقية المحافظات اللي مش قادرين يحكموها، جالسين في فنادق الرياض وفي أبو ظبي. نا بنتكلم في أمور واضحة قد لها 11 سنة. الأمور هذا أصبحت يعني حقائق لا لبس فيها، أمر مفروغ منه، بس بنذكركم للتذكير. بيستبسل يوصل للحديدة، يحرر الحديدة يسلمها للإماراتي، واللي في مارب بيستبسل يوصل لجبهة نهم ويوصل لمشارف صنعاء وقادمون يا صنعاء يسلمها للسعودي. لا الدنبوع وصل عدن، ولا الدنابي حكموا من عدن، ولا أزواج الرقاصات هؤلاء السفلة وصلوا في وزارتهم في المحافظات الجنوبية يحكموا ويخففوا من معاناة الناس ويعيشوا مثل الناس. ما يقدر يتحرك في الرياض ولا في أبو ظبي إلا بإذن من السعودي، وزير رئيس على قولتهم، ما يتحرك إلا بإذن من السعودي. أما الحاكم الفعلي فهو في عدن، في حضرموت، في أبين، وفي الساحل، في الخوخة وفي المخا وفي هؤلاء موجودين الإماراتيين والسعوديين، هم من بيحكموا، هم من بيعتقلوا، هم من بيحبسوا، هم من بيختالوا، هم من بيتحكموا، هم من بينهبوا الثروات، ثروات البلد كلها بسل البنك الأهلي السعودي. وعلى لسان المرتزقة لا تقولوا شو احنا قلنا، احنا كذابين عندكم، احنا مش عاجبين لكم، احنا اتباع السيد بنطبل للسيد. بس الواقع انه ثروات اليمن المحدودة اللي كانت ميزانية الدولة تعتمد على يعني 70% او 80% من ميزانية الدولة بتعتمد على النفط والغاز، بيجروها البنك الاهلي السعودي، بيتحكم بها السعودي. ثروات اليمن بيتحكم بها السعودي، تودع في البنك الأهلي السعودي على مرأة ومسمع من الدنابيع الثمانية وبقية الشلة الرقاصة. وإخواننا في الجنوب بيموتوا جوع وهم محررين، احنا بنعاني بنموت جوع، احنا محاصرين. قال معكم الجمارك والضرائب
وإيرادات بالملايين بالمليارات بالمليارات. النغمة نفسها، النغمة لحن القول تعرفه، تعرف تعرف ما في قلبه، بالمليارات من الجمارك والضرائب والدخل والإيرادات. اللي بيحاول العدو بسميت العدو أن يجفف إيرادات الدولة، لأن 80% من الأرض من المساحة بيد العدو، و80% من الشعب اليمني في 20% اللي هي حكومة صنعاء، 80% من عدد الشعب اليمني، أعداد الشعب اليمني جالسين في 20%، والعدو بيستميت يجفف إيرادات الدولة وتزداد معاناة الناس كل يوم أزيد وأزيد، إلى جانب أدواتهم اللي في الداخل المرتزقة والخونة اللي بيكتشفوا كل يوم، إلى جانب ضعيفي الإيمان قليلين الخير اللي عادوا بيستغل الموقف. ما بنقولش إنه كلهم ملائكة، عتبه عتبه الذي ما بيشمع الضمير اللي بيستغل معاناة الناس، إلى جانب المبهطلين المزرين اللي هو شريف لكن بهطل فاشل ما قدرش يوجد حلول بديلة للناس. كل هذا بيراهن عليها العدو لزيادة معاناة الناس. ليش؟ لأنه فشل عسكريا، لأن رجال الله أولياء الله المجاهدين من أبناء الشعب اليمني لقنوا دروس، لأن أهل الصلاح اللي بينهم وبين الله صلاة، اللي وصلوا الليل بالنهار واجتهدوا في عملهم صنعوا أسلحة وطوروا من مرحلة الصفر إلى أن وصلنا إلى فرد صوتي وطائرة مسيرة يمنية ميد إن يمن، وصلت لقنت العدو درس وأوقفته، رجع يراهن على الداخل، يجند جواسيس، يزرع فتنة، يغسل عقول، يحرك ناس، يفاقم الوضع الاقتصادي، تزداد معاناة الناس، على وعسى أنه منفجروا. الفترة السابقة كنا نسمع من الصامدين الأحرار، من الصامدين الأحرار الواقفين 11 سنة بثبات وصمود بيقولوا تعبنا تعبنا، ونقول احنا مسلمين للسيد، ويقولوا اي حين عايز حركة السيد يقرحها. اليوم جاء في البيان انه لابد من ترتيب الوضع واستعادة الحقوق وتطهير البلد وإنهاء العدوان والحصار والاحتلال، واستعادة الحقوق والمرتبات ترجع والمطارات تفتح. الله كلام من أروع ما يكون، هذا اللي مورع له كل الأحرار والمعانين، حتى اللي هم جالسين الصامتين الساكتين المتقاعسين المتخاذلين هم بيعانوا. المفروض يفرح يطلس تطلس كذب قوة ويجلس في البيت ما يتحرك، ما تحركش في أولها، لكن أقلها ما الكلمة إلا والله بعدكم كلنا يد واحدة يلا نستعيد حقوقنا، ويرجع يجلس اللي في البيت مثل المكلف طبيعي. لكن مش عاجب له حتى هذا الهدار، مش عاجب له أنه هناك تحرك لاستعادة الحقوق. جنان جنان.

تسيتوا يا جو أمريكا وصهيونة، وخبتوا يا تحالف كل ناعق، قسم ما ننحني لو يزحف الكون، وتهوى فوقنا السبع الطرايق، لأن في سبيل الله ماضونا، ولا نخشى المخاطر والعوايق. يمانون يمانيون بالإيمان واعون، وقائدنا علم قرآن ناطق، وأمر الله بين الكاف والنون، ووعد الله في القرآن صادق، وكيد الله موهن ما تكيدون، وباطلكم أمام الحق زاهق، وقرن إبليس بانت منه قرون، تجلت في زمن كشف الحقائق، ودام الله لنا فالنصر مضمون، وللأعدى سواحلنا محارق، ومنهم عن كتاب الله يصدون، ومنهم عن كتاب الله يصدون، عليهم صرختي مثل الصواعق. نصرنا ذي نصر موسى وهارون، ودمرنا البوارج والزوارق، بعون الله دمرنا حلف صهيون، وبالإيمان واجهنا الفيالق. من الله من الله نستمد الصبر والعون على مكر المغارب والمشارق.

اللي في الداخل، اللي في الداخل سواء في الجنوب ولا الشمال ولا الشرق ولا الغرب، المبكبكين في مواقع السوشيال ميديا اللي هم خارج البلد، حول معهم إعاشة، معهم كشوفات إعاشة بالسلم $10,000. فكر يحركك والحوتي والمدري ما هو السعادة الجمهورية، هذا بيستلم $10,000 على المنشور هذا. أنت اللي بتعاني، أنت اللي في الداخل وخاصة في الجنوب، اللي يرفع لي علم الإمارات ضد السعودية، واللي بيرفع علم السعودية ضد الإمارات، واللي بيرفع صورة محمد بن زايد يقهر محمد بن سلمان، واللي بيرفع محمد بن سلمان يقهر محمد بن زايد، شي خبر؟ بيتحاربوا داخل اليمن من أجل اليمن، بتقاسموا اليمن أمام أعينكم، تخرج مظاهرة ترفض الوصاية السعودية على أساس الوصاية الإماراتية، وهذا يحارب الوصاية الإماراتية من أجل يفرض الوصاية السعودية. عقلوا، اتقوا الله، التاريخ بيسجل، التاريخ بيسجل كل حركة، كل نفس، كل قول، كل فعل. تحركوا وانهضوا وقاوموا وناضلوا من أجل تحرير البلد، وإحنا عنجلس. استعيدوا الحقوق، تحركوا خلف قائد يواجه السعودية والإمارات والأمريكي والإسرائيلي والبريطاني وكل المؤامرات التي تحاك ضد اليمن، ضد الجزر اليمنية والموانئ اليمنية والمواقع اليمنية وموقع الجمهورية اليمنية. تحركوا وإحنا معكم في خندقكم. أما الوضع الراهن بهذا الانبطاح، يا عيبة، واحد في مجلس رياضي، في مجلس رياضي دون ذكر المهم، أمام المباراة السعودية مع إسبانيا والمحللين موجودين، محللين خليجيين ومن آسيا ومن أفريقيا، عرب وبينهم يمني، بيبكي دم، بينزل دموع، بيبكي إن السعودية انهزمت، والسعودي بيبصرب بنظرات غريبة، ما هو مش هذا الحد، مالك، ابتذال إلى أبعد حد، ومن هذه النوعيات تقل لا في روحك. الشعب اليمني عزيز والله، لا الريال السعودي ولا الدرهم الإماراتي ممكن يكسر عزة وإباء أي يمني حر تحت أقدامه. احنا أغنياء بالقيم والأخلاق والرجولة، هؤلاء لا يملكون شيئا إلا المال، وبلا المال لا شيء، والله لا شيء. تجعله يتطاول عليك من أجل كم ريال سعودي أو كم درهم إماراتي، عليك غضب الله.

يشهد الله يشهد الله على كل كلمة شاقولها. في 2009 في سوريا في دمشق، ويمكن قلتها في أول العدوان، ليس فخر ولا أنه مفاخرة بالنفس، وإنما هذا هو يعني طبيعة كل يمني، غالبية اليمنيين هكذا طبعهم. في دمشق وأنا في دورة تدريبية مع كل الدول العربية، ممثل لكل الدول العربية واحد واحد، أنا ممثل الجمهورية اليمنية والآخر ممثل المملكة العربية السعودية، وهكذا من كل الدول العربية واحد واحد بندرس، وأنا كيمني أقل واحد فيهم بدل سفر، أقل واحد فيهم بدل سفر، يعني بدل السفر حقهم أعلى بكثير من بدل السفر حقي. يشهد الله من عليا سماءه إني كنت أصرف أمامهم ومعهم وكأني أكثرهم بدلا سفر، مش على أساس أنه يعني أنا بنمثل الجمهورية اليمنية، عزة نفس وإبا وكرامة لا السعودي ولا العماني ولا الكويتي ولا الخليجي ولا المغربي ولا أي حد ينظر إلينا أنه والله أنتم ما بش معاكم إلا بدل سفركم قليل، ولا هكذا هو اليمني أنا وغيري. لكن البعض مع الأسف باع نفسه بثمن بخس، بثمن بخس، يتطاول عليها السعودي ولا الإماراتي اللي ما يسوى ريال، ينبطح وزير وزير وزير ويتحكم بالضابط السعودي، جندي سعودي، رئيس على أساس أنه رئيس الجمهورية اليمنية، الدنبوع وبعدين الدنابيع، بيتحكم فيهم ضابط سعودي، يهين كرامتهم. هؤلاء لا يمثلون اليمن ولا اليمنيين.

يا غيرة الأبطال غيري يا خصالة حزمي، يا مرجلة يا عرف يا ناموس، ثورة عارمة مشاعري حال الطوارئ والغضب طور دمي، والصدر بركان اندلع ويل الغزاة الغاشمة، نقى نقى يا كل غاير للسعيدة ينتمي، حان الجلا والزحف والتحرير تبقى الحاسمة، وين بني حمير ويشجب كل شاجع سيرمي، وين الرجال اللي تخوض البحر عند اللازمة، وين الليوث الكاسرة ذي عن وطنها تحتمي، وين المدافع والدفع والكاسحات الراجمة، ثورة شرف ترجع صفات الآدمي للآدمي، ثورة شرف يعني قيامة فوق الأعداء قائمة، والله والله معنا ما نبالي يا صفوف تقدمي، ناكل من اتعدى المبادئ كالأسود الناقمة، اتنهشيهم يا مغاوير اليمن وتلحمي، وخلي الغربان تلعن بعضها متلاومة، جرح الكرامة يألم الأكباد يكباد لمي، حتى نرى بقعة على الحلف السعودي جاثمة، ما عاد بقي شي بعد هذا يا الرصاص تكلمي، والأرض تطهر من المحتل ويكسلها دمه، جاتك جيوش الخسفة يا حلف الوشاه الأجزمي، والموت والأهوال والنكسات صوب القادمة، احنا رجاجيل اليمن، احنا رجاجيل اليمن، يا هذه الأرض اعلمي المجد يعرفنا وكل الخلق فينا عالمة، المجد يعرفنا وكل الخلق فينا عالمة.

واحد في الفيسبوك عمل منشور محمد قاضي بيقول يا رب يعرف ناس سوي يقرأ هذا المنشور. قال واحد صديق في الفيسبوك جالس يشغلنا أشر يريد قصف السعودية وتحرير اليمن وضروري من وضع حد للوضع الصعب لليمنيين، وإن العالم بيتقدم وإحنا في تراجع، وإن الحكومة لم تقدم أي خدمات، حتى كلمة أنا جاوة أزعجتهم. هذه منشوراتك قبل صدور بيان قوات التعبئة بساعات ورب الكعبة، هكذا الكلام. الآن يطالب بحقن دماء اليمنيين وأن التفاوض هو الحل الأمثل، ويقول تعبنا قتال، تعبنا صراع، وضروري نتجه نحو التنمية وبناء الإنسان، ونحكم العقل والمنطق، ونحافظ على ما تبقى من المقدرات والأرواح قبل أن تصبح اليمن مقبرة كبيرة. بيقول محمد قاضي هذه الأشكال تكشف عن نفسها بأنها ممولة على إثارة الداخل فقط، وقت الجد تجدها تحاول التشويه لأي خطوة من شأنها أن تستعيد لليمنيين كرامتهم من خلال تحرير أرضهم ومقدراتهم باللغة الوحيدة التي يفهمونها وهي القوة. انتهى المنشور. وهذا حال البعض اللي بنتكلم عنه، لا سكت ولا تكلم ولا تحرك ولا جلس يحنبك. إن كان هناك الصبر وإعطاء فرصة للدبلوماسية والحوار والنقاش والتفاوض، قالوا عليها متآمرين حتى على اليمنيين، هيقعد معاكم صواريخ ومعاكم أسلحة، وقد تضربوا الصهاينة ضربوا السعودية، اكسفوها، انتزعوا حقوقنا، الشي راتبي، والحكومة واجب عليها أنها تستعيد راتبي بالقوة، تحركوا احنا معاكم. يلا مش وقت غزة ولا وقت الصهاينة، وهات يا منشورات. الوضع خرج عن السيطرة، المعاناة ازدادت، كلام حقي ورد به باطل. وبعدين تم إعلان بيان التعبئة العامة، والكل تحرك، والكل قال مستعد، وكل حر قال جاهزين، احنا مسلمين للقائد، والقائد تحرك وأشر واحنا جاهزين خلفه. قال لك حقن الدماء والوضع ما يسبرش، نحكم العقل ونحافظ على ما تبقى. ما بلا، شغل عقلك واعرف من هم هؤلاء.

النفط وتقدم، فك الحصار الطاغي الأظلم، واقذف حمم يطاهش البطاشة، اضرب مواجعهم ولا ترحم، وانسف عجول النفط بين اليمة، واصرف لهم شيك المنية كاشة. إذا الحصار اشتد واستحكم، لسقي البنادق من نجيع الدم، ونشن دمع الشيك يا الرشاشة، جز المجنزر وابرم الإبرم، واكمل لهم في الخلف والمقدم، وسوي لهم بركان في الرعاشة، اقنص اقنص فديت الكف والمعصم، وازرع طرقهم باللغة الأخثم، أن تلحن الشاء ليقتل الحناشة، بالقاذف اكتب في البلد ليتم، وقع بتوقيع اليمن وبصم فوق البرمزة بنارك النهاشة، احنا ثقتنا بالقوي الأعظم، هو ذي هذا الصاروخ يا والهم، واسرى بصاروخي بغير رياشة، تصنيع حربي فيه سمر قم، مفاجآت القاد ما تعظم، مد إن يمن رغم انثمن عداشة.

من حل العداسة إلا ما بان وقت الرأس للأوباش. والله ما بان وقت الرأس للأوباش. رؤوسنا شامخة، معنوياتنا عالية، إمامنا قوية لا تلين، ثقتنا بالله لا حدود لها. يا رب يا الله، بان انتزع حقوقنا، بان انتزعها رغما عن أنف السعودي والإماراتي ومن خلفهم الأمريكي والصهيوني.

الكلام واضح وبدون أي رتوش. العدو السعودي بيماطل على حقوق الشعب اليمني بكله من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، صح ولا لا؟ هذه الحقيقة واضحة للكل ولا لا؟ المعاناة بيعيشها اليمني في كل أرجاء الجمهورية اليمنية بسبب السعودي والإماراتي. نهب حقوقنا وسيادتنا ونجس أرضنا وسلب قرارنا عبر أدوات مرتزقة لخاصة واضع لهم في الرياض وفي الإمارات، صح ولا لا؟ كلام واضح ولا لا؟ طيب الآن التحرك من أجل انتزاع الحقوق لكل اليمنيين، تطهير اليمن بأكملها من وجود هذا الاحتلال واستعادة ثروات الشعب اليمني وإنهاء حالة العدوان والحصار وفك الحصار على كل اليمن، هل هذا الأمر بحاجة إلى فلسفة وتحليلات ورأي آخر ولا الكل موافق؟ بالفطرة الإنسانية السوية لابد من تحرير أرضنا واستعادة ثرواتنا. طيب تخيلوا معي موضوع محسوم لدى الصغير والكبير، الرجل والمرأة، لكل ذي عقل أن الأمر هذا مطلوب مفروغ منه منطق، لابد أن نتحرك، أن نستعيد قرارنا وثرواتنا وحريتنا وأرضنا وسيادتنا. تخيل البعض أمام هذه الحقائق وأمام هذا المنطق وأمام هذا الواقع وأمام هذا الواجب يختفي، عار صح؟ ما تشوف لله منشور ولا تشوف الوجود ولا كلمة ولا لأي رأي، ساكت مع أنه مش من اللي معاهم أو من ضمن الذي في الكشوفات اللي عاشها، مش في الخارج، داخل اليمن بيعاني من جيزنا، بس ولا الموقف ولا أبدأ تأييد ولا قال إلا قوة وهذا الصح وهذا اللي احنا منتظرين له ولا شيء، ساكت شغال في الفيسبوك وفي منصة اكس، بس أمام هذا الموقف اختفى، عار ولا ما هو عار؟ خزي يعني، كيف؟ موقف طبيعي، موقف المفروض أنه فيه رجولة وغيرة وحمية طيب اختفى. تخيل أن في ناس ما اختفاش، ظهر بس بيكتب عكس الموضوع هذا، انه ليش ما قبه تحتلوا الجنوب، سعدوا حقوق من الاشقاء، اين حقوق منهوبه، اين ارض محتله، اين الحصار هذا؟ هذا ما تفعلوا به، ما تقولوا عنه. التعليق لكم.

ولا كنا نقول في بداية العدوان مغرر بهم، أما الآن نقول اضرب راسك أرض الجدر. أنت الآن أداة من أدوات العدوان. سندوس على العدوان وأدواته، سندوس على هذا العدو وكل من يخدم هذا العدو. أدوات العدو هذا لا بد من دوسها وإنهائها، لأن اليمن أغلى بكثير. اليمن واليمنيين الأحرار أغلى بكثير. الموقف لا لبس فيه، انتزاع حقوق، سعادة حقوق، ومن قال حقي

اليمني الحر أبو مختار أحد المستمعين قال جاهز ننزع كبد السعودية ومن معها كما نهبت كل حقوق اليمنيين. أبو مختار هذا الغيرة اليمنية، هذا الحمية اليمنية. السعودي إما أن يلتزم وإما أن يهان ويذل.

من هو اليمني الذي يرفض بإنهاء معاناة اليمنيين؟ من الذي يرفض بأن يكون هناك نهاية لمعاناة أسرة يمنية واحدة بس، لو كانت إلا واحدة معاناة أوجدها هذا العدو واستمات على أن تزداد هذه المعاناة وأن تظل هذه المعاناة لآلاف الأسرة اليمنية، لكل اليمنيين، كل اليمنيين بيعانوا. إن جاء عيد حلقت على كل يمني، إن جاء رمضان حلق على كل يمني، والعيد والعيد الأكبر وبداية السنة وكل المناسبات أصبحت معاناة لكل اليمنيين، بيعانوا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. معاناة معاناة معاناة شديدة، بلا رواتب، بلا حلول. واليوم حل جذري، انتزاع حقوقنا. من هذا الذي يرفض إنهاء هذه المعاناة؟ من الذي وراءه؟ ما هو الذي بيستفيد من هذا الموقف؟ ما الذي يستفيده؟ ماذا يريد؟ ليش؟ إنهاء المعاناة عن كل اليمنيين بيوجعه؟ بيألمه؟ يا ذاك حتى لو كنت بتستلم زلط من الخارج ما توصل لهذا الحد، أن يكون ثمن هذه الأموال المدنسة معاناة الشعب بأكمله، شعبك، علشان تستفيد من مبلغ مدنس، مع أن البعض ما بيسلموش. لكن مش عاجب لها الموقف هذا. اليمن قرر وأبناء اليمن كلهم

0: مرت الأحداث طوال 11 عاماً، حدث بعد حدث وسنة ورا سنة، وكانت كفيلة بالغربلة وإظهار الحقائق وكشف معادن الناس. في كل مرحلة كنا نعتبرها المرحلة الحاسمة لغربلة الناس. مواجهة العدو السعودي الإماراتي الأمريكي الغربي لليمن كانت مرحلة تغربل فيها الناس وتغربل فيها الناس، من هو مع اليمن ومن هو ضد اليمن، يعني توالت الأحداث إلى أن وصلنا إلى طوفان الأقصى، مرحلة مهمة غربلة لكل الناس، من هو في موقف الحق ومن هو مع الباطل، أيا كانت الذرائع والحجج والتبريرات، لأنه خيانة البلد ليس لها أي ذرائع ولا أي مبررات. خيانة القضية الأم فلسطين ما بش لها أي ذرائع ولا أي مبررات. اليوم مرحلة مهمة وحساسة ومفصلية فعلا، اليوم غربلة لهذه المواقف، اليوم يتضح كل من هو مع الوطن ومن هو ضد الوطن، كل خائن وكل وطني. ليس لدينا صكوك وطنية بنوزعها أبدا، حاشا لله، نسأل الله الثبات على هذا الموقف، ولكن الحدث جلي وواضح. الحدث هو من بيفرز الناس، انتزاع حقوقك، حريتك، تطهير بلادك، سعادة قرارك وسيادتك وجزرك ومياهك وموانئك ومطاراتك، أن تعيش مثل ما العدو بيعيش. مطارات السعودية مفتوحة وإحنا مغلقة، بيسلموا رواتب وإحنا ماشي، بيبيعوا نفطهم وإحنا ماشي، القرار قرارهم وإحنا ماشي. من يرضى بهذا؟ من يقبل بهذا؟ فالمرحلة مرحلة غربلة، مرحلة حساسة مفصلية. راقبوا من حولكم، أي مبرر، أي أعذار، أي تحليلات، أي فلسفة، من يحاول أن يجتهد ويحلل ولا وأنا أرى وأنا، مرحلة إما أن نكون أو لا نكون.
1: قال اليماني تعبنا والتعب منسي، من

ابشر بعزك سيدي واشتد، من بعد ما تحرى الحكم واللاعب، منا الولا لك والوفا والعهد، ان العدو منا يولي هارب، منا خذي يا اسرة سعود الرد، الموت الازول من بغمنا لاهب، تصعيد صاروخي وقوه رعده يقودها حيدر علي بن طالب، الويل منا يا ابن عامر ودا سيف الفقار اليوم نجمه ثاقب، ابشر بموتك من حماة الحدة وبقدرة الله القوية الغالب، احصاكم الرحمن عدا عدا واحنا بطوفان المنايا الغاضب، ناخذ بثار الشعب فردا فردا، واجب علينا يا النشامى واجب، الاحداث تكشف لك من الناس عدا في واقعك واصحاب وانت حاسب، لا صاحبك فجأة يحبك شدة، احذر من الصاحب، احذر عن الصاحب يبيع الصاحب، وان صاحبك شفته رهيف الكبدة ما ينفعك وقت اشتعال اللاهب، وان صاحبك شفت ان ماله مبدأ لا تأمنه حتى ولو هو شايب، وان صاحبك تغريه صرف النقدة سجل على مفرق جبينه عايب، وان صاحبك يخلف عليك الوعدة هذا منافق والمنافق كاذب، وان صاحبك طايع ثميم الجعدة حق نصوان لا تستشيره في القرار الصايب، وان صاحبك أيد عواصف لعدة قل له يحل الموجبة والسالبة، وان صاحبك مقدام أبا عن جدة هذا حسبه حاضر ولو هو غايب، ما صاحب إلا لازهمته هدى تجتاح من جانب، وهو من جانب على العدو كلا يخرج حشدة حسب العوايد والسنن والصايب، أنت تعشابه وهو يتغدى من بطن زينات النمر والضارب، ضيفوا على مجاد القدامى مجدا، وانت هنا التاريخ ولا الكاتب، تاريخنا يخبر تحالف نجدا، قال المثل ما العين تعلى الحاجب.

وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد

0: الطرابيل.
1: من شروط النصر والنجاح والتأييد من الله سبحانه وتعالى هو وحدة الأمة ووحدة المجتمع والوعي الجمعي بالمخاطر والتحديات والمعرفة بسبل المواجهة والتحرك في إطار خندق واحد، موقف واحد، هدف واحد، قضية واحدة، مصير واحد. هذا ما لابد أن نكون عليه، هذا ما لابد أن نعيه جيدا، أن هدفنا واحد، مصيرنا واحد، قضيتنا واحدة، عدونا واحد. هذا من شروط النصر والنجاح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى.

0: عداء السعودية لليمن متأصل، جرم وبغي السعودية واضح. اليوم تحركنا ليس كبر ولا عنجهية ولا غطرسة ولا بغي، بأننا أصبحنا نملك سلاح بنبغي على السعودية. لا والله، والسعودية تعرف ونحن نعرف بأننا لا نطالب إلا بحقوقنا المشروعة. السعودية شنت علينا عدوان، واليمن في أضعف أضعف أضعف مراحلها، بغي وغطرسة وعنجهية وغارات وقصف وقتل وتدمير وحصار وتجويع، هكذا لله في الله. فقط تصعيد وصايتها على اليمن. اليوم كان بمقدور السيد من 2022 و2021 أن يدمر السعودية والإمارات، لكن طالما نصحهم في كل خطاب وحذرهم وأنذرهم وأقام الحجة عليهم، كنا واثقين ولازلنا واثقين بحكمة السيد القائد، وبأنه لن يرضى لهذا الشعب أن يموت جوعا بينما العدو المتغطرس يأكل ويشرب ويترفه وينهب ثرواتنا دون أي رد. لا، قالها وحذرهم، سنتحرك ونحن نحمل قضية عادلة. لا بنطالبكم بثرواتكم أو أن تعطونا نصف ما تملكون أو ربع ما تملكون، نطالبكم بحقوقنا، أن ترفعوا أيديكم عنا، أن تدعونا وشأننا. أما أن نظل مكتوفي الأيدي أمام كل هذه المعاناة وأن تصلوا بالشعب إلى حالة الانهيار فلا. وقال السيد القائد وحذرهم، وبعدها اليوم التحرك واجب على كل يمني.
1: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف ألف مشكلة ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، ومستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك. لا تجيبك رياح ولا تهزك رعوح.

ويا دروب العزة ما غيرك دروب، ما يعز الله من مايل ومال. والله ان احنا رجالك بالحروب، موطن الايمان ورجال الرجال، نتقد كالجمر لا هبة هبوب، نرضى المحتل نثبت كالجبال، نكتسح ساحة الوغى حل النشوب، نندمج بالصخرة والماء والرمال، ننطلق من كل فج وكل صوب، صف واحد من يمينك للشمال، جيشنا والجان شبان وشيوب، بأسنا يشتد لاشتد النزال، المدرع من لضى ناري يذوب، والمعدات الخفيفة والثقال، نستضي بالهدية نتحدى الخطوبة، وانت يا حلف الردى مالك مجال، ذوق كأس الموت كوب بعد كوب، حريتنا صافية عذبة زلال، شع فجر الحق من بعد الغروب، يا بلادي طال ليل الظلم طال، بان وجه الحق والوجه الكذوب، بان قرن ابليس من تحت العقال، الكرامة بنكها دم القلوب، والرجال المال والمال الرجال، بان لاقيهم ونجتاز الصعوبة، بان جازيهم على سوء الفعال، من فرض حلبا علينا هي وجوبة، من تعدانا نعادي بالمثال، قالها الجبار علام الغيوب، ذاك فصل ما فيها جدال، ويا دروب العزة ما غيرك دروب، ما يعز الله من مايل.

0: اليوم غضبانة جميع الأدلة والحرب تشعل في جميع المواقع. كل الرجال اللي رضت بالمذلة تقلع جنابيها وتلبس براقع. ما يهدي الله من قد إبليس لله ولا ينال العزة ولا ينال العز إنسان خاضع. يا مرتزق لو يزحف الكون كله على اليمن نقبل خنوع والتراجع. المجاهد أبو همام المثنى قوة من حجة
1: نحسن مع معركة بالباسل.
0: سلام الروس المعالق من بطن ليبي حار خارق. ومن كان جبان ولا منافق ماله الأعدام. من نشرب دم الأنذار رايق خيرة الأحكام. على كثير أمضي ما هو علي كثير العذر همدان. جاهزين وبمعنويات عالية.

أبو طه المهدري من صعدة، نعلن استعدادنا لدعوة السيد القائد أبو جبريل لكسر الحصار في أي وقت، جاهزون. أنا المواطن أبو سند الأقرعي مسلم لكل خيارات السيد القائد. جميعنا جاهزون وعلى أتم الاستعداد لمساندة قواتنا المسلحة تنفيذا لتوجيهات السيد القائد حفظه الله وانتزاع حقوقنا المشروعة بالقوة من أهل سعود وأحذيتهم. ولا نامت أعين الجبناء أبو عادل جوين دمار جبل الشرق بني أسعد. أؤيد السيد عبد الملك الحوثي تأييدا مطلق في انتزاع حقنا من أهل سعود بكامل القوة حتى لو ما بقي من يخبر في الشعب اليمني، مسنا الضر ويكفي مراوغة على هذا الشعب. عبد الغني البطل. جاهزين للعدو وبنخرجهم. أبو أحمد الغولي. أنا ماهر مجلي محمد صالح المطري وأنا بكامل وعي أعلن تضامني لانتزاع سيادة اليمن. أنا المواطن محمد قاسم ذويبي أعلن جهوزيتي والاستجابة لداعي السيد عبد الملك والشعب المظلوم لتحرير كل شبر من اليمن وانتزاع حقوقه هو. سند والله إننا متلهفين ومتشوقين ومستعدين للحرب لانتزاع حقوقنا من آل سعود، فقط ننتظر أمر السيد حفظه الله. أبو علي البرارة ذمال جبر الشرق بني أسعد. أنا المواطن المجاهد أبو شهيد الحوري أعلن عن جهوزيتي الكاملة ومتعطشين لشرب دماء السعودي ومرتزقته، منتظرين لتوجيه مولاي عبد الملك للمواجهة على جمر من نار. ما مثلنا بين القبائل مرمى، ما نرمي إلا القلب ولا الجمجمة. أنا المواطن صالح محسن بحجوج أعلن الاستجابة الكاملة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك والاستعداد لإسناد الجيش واللجان وانتزاع حقوق الشعب اليمني. أنا المواطن عبد الله قائد علي أحمد الأسدي مفوض تفويض مطلق للسيد القائد بانتزاع حقوقنا المنهوبة والمعتدى عليها من قبل نظام بني سعود الصهيوني.

0: الليبي يكتب رسالة، يكتب رسالة قصيرة ويكتب اسمه بدل ما نبحث عن الاسم. نريد انتزاع حقوقنا اليوم قبل الغد وإنهاء الحصار وضرب الغزاة بدون اسم. كلنا مع الله ومع سيد القاعد، بالروح وبالدم لو ناكل تراب. ما نبالي. تحياتي جمال محمد عباد السنباني أبو حمزة. والله إننا منتظرين هذا اليوم على أحر من الجمر لتحرير بلادنا وانتزاع حقوق شعبنا، ونحن جاهزون ومستعدون ومرابطون ومنتظرون لإشارة السيد القاعد يحفظه الله. معك المهاجر، مع الله.
1: أوامر ربما العرب يتبعوها وإحنا تبعنا أمر رب السماوات.
0: أنا المواطن محمد صالح علي الزراجي، استجابة لدعوة الحق التي دعا إليها سيدي القائد، فأنا أعلن استجابتي واستنفاري ضد العدو الغاشم لاستعادة حقوقنا وتحرير أرضنا وفك الحصار المفروض علينا. أنا المواطن عبد العزي أحمد الحكمي، محافظة ريما، أعلن الاستجابة الكاملة لله تعالى ولدعوة قائد الثورة حفظه الله وسعي الجد للتصدي والمخاطر لانتزاع حقوق الشعب اليمني. عبد العزيز الشعثمي أبو أحمد، بعض الناس غير مش عاجب لهم لأن اليهودي داخله ما زال.

صالح جميلة بيقول يسمح لنا القائد نكون في المقدمة، احنا شيبات والله ما تراجعنا حتى انصار وتحرير وطننا بالكامل، واللي مش معجب لهم بطونهم ملان حليب من بقرة ترامبا.

أنا المجاهد أبو أسامة رشاد، أنا من انتظرت هذه الدعوة من السيد وقتا طويلا. نشي نشفي غليلنا في هذا العدو المتكبر ونخرج حليب أمه من نخره.

0: الوغى كل
1: الراجي عفو الله وغفرانه بيقول مساك الله بالخير سيد الرجال. من قال ان كلامك ما بيوجعهمش بالدعوة للتعبية العامة؟ الا بيوجع قوي ونص وربع وثمن، بيوجع مكسورين الناموس وعديمين الشرف الرجولة، بيوجع المبهطلين الذي جالسين قالوا قالت مثل المكالف وعز الله قدر المكالف. والله لو الناس من هذاك اليوم لليوم بيتكلموا مع جدار انقد عقل. لكن ما اقدر استشهد الله بقول عز من قائل سبحانه وتعالى: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. صدق الله العظيم. والسلام من الله على رجال الرجال، ابتداء بقائد الثورة وانتهاء بالمجاهدين في ساحات الشرف والبطولة، ودمتم. الراجي عفو الله وغفرانه.

0: ضايع بلاد.
1: أخي سند اللي ما يقاتل وخرج من الملة أبو صخر الشمري. أخي سند احنا جاهزين لأي تحرك ننتزع حقوقنا بدون اسم.

0: الشعب جاهز بكمل جهوزية مشوقين للحرب يا قايد الثورة. الصبر خلص يا أحمر السعودية وبيننا الميدان يا حلف خنورة. بناخذ الحق من عيال اليهودية ونشعل النار في بوظبي وتنورة وباتعيدوا مناطقنا الحدودية. الشوط الآخر قد بدأ دورة. الشاعر أبو عبد الله العنوة مسلم للسيد القائد يحفظه الله وجاهز أنا وإخوتي السبعة تحت أمره أي لحظة والله على ما أقول شهيد.
1: من يقول أبو حسين ما أربع سنوات؟
0: من يقول أبو
1: أمريكا وإسرائيل متحالف في الأعراب مهما قتلوا ومهما دمروا ومهما حاصروا لن نتراجع ولن نتنازل. ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات من الدولة
2: هيهات من الدولة هيهات من الدولة.
3: فانقات الله ضربنا بالقلابل في محرم ضربها في أي حالة لو نضحي نقدمها دوافل في ميادين الوطن وارسالة ما نفرط في اليمن من أجل فاشل لو فدينا عادوا كنا في رمالة. يا سعودي لا تحاول لا تحاول لا على لله ودمانا فداية. فانقات فانتابع فانناضل يا أبطال الأرض
0: أنا المجاهد بشار أحمد عبد الله البرعي المكنى بأبو راشد البرعي. نحن أيضا مع السيد في سلم ولا حرب. أبو صادق عتيبة قال إما بعد محمد عبد السلام أو بعد حياة سريعة.

0: صباح الخير، أنا المواطن هاشم سيف من وصاب العالي، مؤيد لما قاله السيد، ونحن مفوضين للسيد للدفاع على الوطن ولمقاومة الأعداء.
1: أحوار الأحوار الميزرية في بغمها حق تبرير المصائب، يا حوارات الرجال الأشرية لتخط فعالها صفر المعابد في مشاهد كوبرية طومرية بثها إعلامنا الحربي مباشر، حاوروهم

السيد القائد قرر وعلن بيان من منطقة القوة في قناة المسيرة لانتزع حقوق الشعب من قوى العدوان، واستجاب الشعب وعلن نفيرة في كل ساحة وجبهة وميدان، واليمن عازم يحدد مصيره. أبو فضل العباسي جبهة عز. نقول للسعودي والإماراتي ارحل قبل أن يقع الفاس في الرأس، لا ينفع لا الأمريكي ولا اليهودي، وأبو جبريل إذا قال بإذن الله فعل. المجاهد أبو تسبيح من جبهة عز العزة.

عادل القارة يقول: السعودي غريمي وسبب معاناتي 11 سنة، وننتزع كبده قليلة ولا تساوي معاناة سنة. الحمد لله قد أصبحنا واعين، لا يؤثر فينا كلام المرجفين تحت أمرك سيدي، ورهن الإشارة لاجتثاث العملاء والخونة والمحتلين. أبو قيصر الحربي من ذمارة.

نعم يا شعب اليمن، من يريد عسل الحرية ومرفوع الرأس تحت راية السيد العلم، ومن يريد عسل العليمي ويعيش مدعوس الرأس تحت راية السعودي. ساعة الصفر دقت وماشي لها رجعة، وملا أي ترجمة يدق راسه في الجدار. عبد الواحد الحجي.

ناس مثل فقراء اليهود لا عاش في الدنيا ولا في الآخرة والآخرة عذاب النار، وعاش اليمن حرا عزيزا مستقلا. ولبيك يا سيد عبد الملك، نحن في أتم الجهوزية، يحيى قاسم راجح.

سنقطع حقوق الشعب اليمني رغما على أنف المنافقين والمندسين والمرتزقة والعملاء، وسنأخذ ثأرنا من السعودي وأحلافه، وسنعلمهم من هم رجال اليمن. هيثم عيني. أبو فايز الشامي، أخي سند الذي بيقولوا هذا الكلام هم العملاء للموساد الصهيوني. هذا الذي قال نشتي نحتل الجنوب، نقول له أنت مرتزق وحاشا لله أني أنه يمني يحتل جلده مع المحتل، ونقطع ضرع البقر الحلوب في بقيقة أو في بقيقة، ونخليكم تبقبقوا مثل الدجاج يا مدججين. أبو مشتاق سويلمة.

صحيح ما قاله السيد القائد ونؤيده نحن وأطفالنا ونساؤنا وكبارنا وصغارنا، وكم كنا ننتظر هذا الحق المشروع، وإلا فما يحق لنا أن نغني ونكتب الشعر في حب هذا الوطن الغالي على قلوب أبنائه الأحرار بدون أسماء. ما عادش أدوش الأسماء، كل واحد يكتب اسمه. جاهزين بكل بكل معنويات عالية، اليمني يرجع حقوق كل اليمنيين ومسلمين للقائد أبو أصيل من جبهة تعز.

خصمت كلنا مع الله أولا ثم مع الوطن تحت قيادة السيد العلم سيدي عبد الملك حفظه الله وحماه ضد صهاينة العرب السعودية نحرر أرضنا الحديثة والقديمة أبو سيف الله الحل في روس البنادق يا مدور للحلول

0: اليوم نصف واحد ما عنفترق ويلها الويل من حاول يفرقنا كلنا صف وباب التفرقة مختلق وأي مغرور ومتكبر يواجهنا احنا رجال للمعركة نعشق نحمل سلاح القتال في اليد ويعشقنا أبو نايف أعلن الاستجابة للسيد القائد ومعكم بما نستطيع أبو نايف من أرحب
1: يلا أنت الحاكم الوالي والحكايب منك تتجلى
0: مساء الخير في سند المعاناة قد وصلت إلى العظمة ومن الآن وصاعدا بالنسبة لما يسمى المغرر بهم وربي ما عدلهم إلا غرغرة من أخشام الأياكي والشياكي أخوكم السجين جمال الفايق أمانة يا أستاذ سند ما بش غير القوة العسكرية التي ستجبر الكيان السعودي أن يخضع ويخنع لكل ما يطلبه اليمن من دون أي غطرسة أو مماطلة أبو ماهر الشيخ

والله كنت أتمنى هذا القرار من قبل سنين، ولكن لكل أجل كتاب، والرد بالذات في هذا الوقت مهم وفرصة، وضياع الفرصة غصة بدون اسم. سلام الله عليك أستاذ سند. البث بيصل إلى الساعة الثانية وانقطع على 52.9. مالك اليوسفي السياني من أب لأول مرة إلى بها رسائل خيرات عن البثين عديهن مالا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو معتصم القليسي، نحن جاهزين ومستعدين لأي توجيهات ومفوضين للسيد القائد لأي خيار ضد الاحتلال السعودي الأمريكي الإسرائيلي لتحرير كل شبر من الأرض اليمنية.

السلام عليك اخي سند البث تماما. اخي سند نتمنى تشغلون لنا زامل مصر جدهما لحسين الطيرة مشاهدين من الجوبة بشروع. يا جبل مران في وسط صعدة بلغ عيا سلمان ضربة قوية شعبنا لا هجم ما حد يرده مثل موج البحر يسمع دوية أبو جمال اليقر من ذمار صباح الخير سننتزع حقوقنا من السعودي رغما عن أنف كل خائن ومنافق رحمة الله تخشاك يا معمر رحمة الله تخشاك سلمان أحمد أمين حياك يا سلمان رحمة الله تخشى الشهيد معمر وكل الشهداء رضوان الله عليهم.

0: أنا المواطن أحمد عبد أحمد الحاضي أعلن الاستجابة الكاملة لدعوة السيد القائد.
1: الرجاء وحده وضمه ولا ما واخد دمي عده وما شخد حقنا.
0: نقول لسيدي الشر وبشر ما هلا يوم وقد احنا في مكة المكرمة. ياسين المعافى قوة.

يحفظك رب استاذ سناد، نزداد معنويات عندما نستمع اليك في اذاعه صنعاء. تحياتي لك ولكافه طاقم الاذاعه ولكل ابناء شعبنا العزيز الحر. اخوكم ابو خليل جبهه عسيره من ابناء خولان عامر صعده، حياك.

0: أنا المواطن حسين حجر أعلن استجابتي لدعوة السيد القائد والتعبئة العامة، وأنا أول المتحركين وجاهز وقد دخلت دورة مقاتل ومستعد أتحرك استجابة لدعوة قائدي. عموما هذا أهم قضية أترافع فيها ببندقي هو
1: بنا في الحرب وسهل مأمن تكسر أخطاها فالله يقطع أحزانه.
0: جميع الشعب اليمني وقوات التعبئة العامة تعلن الجهوزية لربد الجيش لانتزاع الحقوق وطرد المحتلين. عاصم حمود أبو جرادة، قفلة عدر عمران.

انقطعت الاذاعه الساعه 2:05. الله يقطع رقبه من يقطع الاذاعه، اذاعه صنعاء. احنا مفوضين تفويض مطلق للسيد القائد، وتحياتي ابو علي فيلق مرشد الزوقري مغرب عنز محافظه دمارق. الشعب كامل جاهز اخي سند لقتال اليهود وكل من معهم، معك الحقير الى الله، سلام الله عليك. احنا مسلمين ومفوضين لسيدنا ومولانا وقائدنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ابو علي المقصر من المحويت. يا سيدي نحن رهن اشارتك، وخلفك رجال رجال، وخلف كل رجال رجال، والله حتى ان الطفل منا يزيح جبال. اعصب واحنا لها ابو الياس المحضوري

يا ابو راكان، ابو راكان اقرا رسائلك، تتحمل المسؤوليه، اقرا رسائلك يا ابو راكان. من النوعيه اللي بنحاكى منها، ها؟ الله المستعان، الله المستعان.

المواطن هادي حسين الرزامي أعلن الاستجابة الكاملة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والاستعداد لإسناد الجيش لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني.

جاهزين بغير شكوك. الموت أهون وأشرف من الذلة والمسكنة. بدون اسماء. هو أبو سند. أبو سند قال وقع لي والد وسميت السند. حياك أبو سند. جاهزين تحت أمر السيد العلم. متى ما أمرنا ننتزع حقوق الشعب كاملة من حثالات البشر وأتباع عات البقر. أبو هيلان سريح من الخياط الطويل المحويت. سلام الله عليك أخي سند. أنا المجاهد أبو أحمد الأشموري. كلنا مسلمين مفوضين للسيد القائد لضرب السعودية والإمارات. والله نحن مريعين لهذا الخبر. والله

0: أنا المجاهد المرابط في جبهة الكرامة حيدر حسيني العماد، أعلن استعدادي لتعريب السعودي ومرتزقة وإنهاء الحصار.
1: شعب اليمن ركز جميع أهل السعودي والزمن لن يرحمه وين المطار.
0: صباح الخير أخي سند، أعلن استجابتي للسيد القائد وصبرنا على السعودية بما فيه الكفاية. يحيى عارف عيد بني قيس حجة.

سلام الله عليكم. نحن معكم مع السيد القائد في انتزاع حقوقنا ورفع الظلم عن هذا الشعب الأبي الذي لا يرضى الضيم من أي كائن كان وخاصة من بعران قرن الشيطان. أبو علي العصري من رداع جاهزين حتى نستلم الركن اليماني ونطهر الأراضي المقدسة مكة والمدينة من رجس آل سعود. أبو هاشم من دمار قال تعالى والجروح قصاصة. فالشعب اليمني موجوع من جيران السوق 11 سنة بين الحرب والحصار. مسلم اللي علم الهدى عارف جابر

قوة الثعبية قوة فوق القوى بالأمور المتاحة صوت المستحيل حاشة التدريب تشكيل احتضان احتواء عدة أعمال عدة العدو والعميل جاهزية قتالية على مستوى عزم وإعداد واستعداد ما له مثيل جيش شعبي منظم للمعارف حوى من عيار المسدس للعيار الثقيل كل قرية كتيبة كل عزلة لواء كل حارة سرية كل أسرة فصيل قوة كل ديوان وادي كل وادي ضواء كل فترة قصيرة وقت البناء طويلة بين ساعة وساعة ما الحصيلة سوى كل حين السيولة التعبوية تسيلة خذ بها البر ولا البحر ولا الهوى سيدي واخرج المحتل صاغر ذليلة والحقوق انتزعها بعد نزع الشواء العدو نذل ما يشتي له الا صميله من بني حشيش قوه والله بدون اسم صح الله لسانا قوه القوة والله خطواتنا وعيه كمال اقوى قوه الاياقه ما قدر مستعدين وفي اتم الجهوزيه معكم المجاهد بشار سلطان القايفي المعرفه والشرح بالتفصيل طيب ما رأيكم نفتح نافذة التواصل دقائق بدل الرسائل اللي قد قرأنا له رسالة أتمنى أنه ما يتصلش اللي قد قرأنا له رسالة أتمنى أنه ما يتصلش دقائق بدون مذيع علشان نستقبل عدد كبير من المتصلين يلا اسمك ومن فين اتصالك وبدي رأيك مستعد ولا مش مستعد

السلام عليكم. حياكم يا رجال الله ويا إذاعة صنعاء، أنت وأخي سند وعبد الله الحيفي وكل من استمعنا من رجال الله من اليمن. نحن أكيد مستعدين على حبة الاستعداد، جاهزين على خط النار. إحنا كنا منتظرين الفترة هذه كلها، فترة الهدنة، إلا لتوجيه السيد فقط، تسليم لله وللقيادة، ولا إحنا ما راح نوقف. إحنا هناخذ ثارنا، هناخذ ثارنا من تعدى على اليمن وعلى اليمنيين وعلى سيادة اليمن. لن نفرق ولن نتركه مهما جاء طال الزمن. ثارنا سنأخذه، سنأخذه. إحنا ما انطلقنا لله وفي سبيل الله إلا نصرة لدين الله ونصرة للمستضعفين في الأرض، ومستعدين ومتأهبين، والحمد لله الشعب كله جاهز. اليوم اليد الجيش مع يد التعبئة العامة، كلهم بيد واحدة تحت قرار السيد، تحت طل القيادة القرآنية والثقافة القرآنية، ونحن جاهزين. والعدو ينتظر مننا النكال، إن كان سلموا فنحن جاهزين للسلم، ولا نحن جاهزين ولن نفرط في شدر واحد من أرضنا. وسلام عليكم الجريح أبو حسام الريومي، جبهة التدريب.

0: الرجاء خوان وعد الإله فداك عليهم حوطاهم وادخلوهم بينك أمواجه.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفدين ما دار السيد وتخامره أينما شاء بر بحر جو معهم حاجة وقالي وسلامتكم يا سنة بالخمير. ولا نركع لحرب درم بل وبا تنطحن الامشاش ولا نتبع قوى اسرائيل وامريكا وقرقاشه. ذكر ساعة الصفر والمعشر أشهر يا حمد لله رب العالمين. حان وقت النقع لسلومه وما قبله وما بعده. حان يخرج الشعب اليمني يسأل لكل الدماء المظلومة ينتزع حقوقه لا انتزاع من أعناقه أو أهل سعود ومن معهم. معك يا سيدي القائد، معك يا مولاي، معك جو بحر أشهر وإحنا معك يا شعب اليمن. ارفض العزمة، ارفض على بطنك، صبرت الكثير ما باقي الا القليل. عان الله، ولا ان شاء الله ذكر الحسين سيبين السيد القائد العلم النقاط فوق الحروف. كلام واضح من اوضح الواضحات، وان تحصل الف الف مشكلة. عبد الرحمن حميد.

ايوه صباح الخير صباح الخير ابو هيا كان ابو سما لا الله يزمره او بس خوتي هم معانا وانا معانا بدأت ابطل الله يصلح ولا حد

وحاسد صباح النصر والعزة والكرامة. نحن منتظرون لهذا اليوم بفارق الصبر، يعني منتظرين لأوامر السيد طول هذا السنين، والسعودي لا بد ما ينتعس والأمريكي لا بد ما يعطينا كل ما أخذه، سواء بالحق ولا بالأصل، لأنه حي لا يقطع في أبوه لا معروف ولا أسلوب إلا يعني دس. معكم المنشود أبو الحسن من زاني بلاد الروس في الرجال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييك يا أخ نبي عبد الله الحيثي وجميع الطاقم كاملا عني الملك عبد الملك الحوثي، والانتصارات إن شاء الله قادمة. وهذه حاجة في القرى ضروري، اللي ما يفهم القول يفهم بالصميم، وإحنا ضروري إن إحنا يعني نجهز صغيرنا وكبيرنا ونضحي ما معانا علشان الوطن وعلشان الحصار. هم احنا نريد لهم الحياه وهم يريدون الموت. ضروري ان احنا نقاوم زغيدنا وكبيرنا وشيوبنا. والسلام عليكم ورحمه الله. معكم الكفيف ابو رعد من ريمه حميد.

يسعد الله صباحك أخي سند، أنت وجميع الطاقم. أخي سند، كل الأحرار والشرفاء منتظرين لهذه الساعة للثار وأخذ حقوقنا من أعدائنا، من العدو المغتصب عند السعودي البغيض. ونقول للمرتزقة يعني لا يكونوا يعني زي ما قال المثل تصحيح من الشهدة، فهم أنتوا أبدا والله من السعودي، ولكن أعمالكم باتجيكم باتتلي. أما السعودي فمسألته بسيطة، بعد الخز برمي لنا في باب المندب وثمان صواريخ لا أحياء لا محطة التحلية، ومثلهم صواريخ فرق صوتي لا تنورة، والدنيا بس برد إن شاء الله. تحياتي لكل الشرفاء. العميد عبد اللطيف الغرسي.

السلام عليكم سيدي لسيدي ومولاي أموالنا وبسلاحنا، ونقول للمرتزقة يعذبوا الشيطان ويرجعوا إلى وطنهم. ما ينفعهمش السعودي، ما ينفعهم إلا وطنهم. والسعودية انتهت بها ملعونة من زمان من زمان، ما فيش فائدة منه يقعوا لا وطنهم. وإحنا أخوة، وإحنا يد واحدة ومذهب واحد ودين واحد. هذه هذا الحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجاهد خايد علي خادم.

معكم أخوك نجم محمد سليم. ازيك يا كادي؟ هيا فينكم على والدفاع الجو ولكم التحية وقدم اسم الكريم عزيز ونطلب منكم زكاة.

0: قبيلة جهران مستعدة للمشاركة بقوافل من الرجال والمدد.
1: ينحن شعبنا بالاستقلال والحرية.
2: نجدد العهد ونرفع الصوت حتى لا تسقط حقوقنا المشروعة بالتقادم.
3: والكلم كلا ولا التحالف من غضبنا ويلها من هيمنه.
4: عبد الله مرتفع جبال عسير أصل محمد بن فهد قعد في معتقل في أمريكا في الاستخبارات من أيام أبوه الملك فهد، وجاء ومسك عبد الله بن عبد العزيز وقال لعبد الله بن عبد العزيز إن شاء الله تقود الشعب السعودي إلى هلاك، يشتي يقول إلى خير. هو ما هو على سلمان، على عمه فهد، على فهد بن عبد العزيز أبوه. وما الضبع محمد دفع لإسرائيل تريليون ومناجم ذهب وبترول تحارب إيران. إيران ليش ما لدينا نضرب إيران بسكوت؟ لأنها مانعنا إيران، قالت مصالحي وتجارة إيران. ما هم إلا 17 أمارات يجيهم أصليين. هذا ما لازم رفعه. كل السيد نحن مفوضينه من يوم نحن في المهد، من يوم نحن أطفال ونحن مع أبوه داسين علم وداسين ذا، ونحن مفوضين آل أبو هاشم، لأن آل أبو هاشم في الأولوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليرافقه الله باسمه. ولا انتخى من الرسل إلا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فبني هاشم منصورين مثل ما نصر الرسول صلى الله عليه وسلم ورده إلى مكة، ورده وقد أبعدوه قريش وقد أبعدوه الكفرة والملحدين، وعده الله. نحن وعدنا الله بالنصر على بني إسرائيل. ولما ذولا 7 مليون شماليين و3 مليون من الحضارة من جنسها من السعودية من زمان، وقالوا لي ان احنا ندفع مناجم ذهب لما تشنقوا سيدكم، قلنا ما نشنق الا امثالكم يا كلاب. هذا ما لازم رفعه يا سيدي عبد الله الحيفي.

أنا متجاوز على الطاهري من وصاب الكفيف المعوض. نحن نؤيد السيد ونقول للشعب اليمني الله ينصركم على السعودية اليهود الثعالب المكارة. ونقول المرتزقة الذين صاروا يتعسكروا مع السعودية يروحوا إلى بيوتهم، وإلا سيكون لهم حل عظيم إن شاء الله. وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحياتي يا سيدي ومع الله يا عبد الملك بن بدر الدين الحوثي والمجاهدين والمستمعين لكم يا سندكم معكم مجاهد ابو حسين القهيري من حيمة التاهليه.

السلام عليكم يا سند، معك الشيخ محمد فاضل أحد مشايخ ضمان الأهلم من زعبة. جاهزين جاهزين، وقلت وجهت أكثر من عشر سيارات اللي من أصحابي من طيران الغربي إلى معسكر التعبية والتدريب، وتحياتي إلى دائرة الثورة وإلى الأخ الشيخ علي سالم الحضيبي في المعهد وأصحابه، ونشكره على مواقفه، وتحياتي لكم مع السلامة.

مكي على الصوب الجريحة الكثيفة أبو عابس هذه ما باي جاهز قسما بالله العظيم من بيتمنى هذا أمنية أنا جريح كثيف والله العظيم.